0: بناء على انتخاب رئيس المحكمة الحركية في اجتماع المجلس الثوري المنعقد بتاريخ 11/6/2026، وبعد الاطلاع على قرار اللجنة المركزية بشأن تشكيل المحكمة الحركية بتاريخ 24/7/2026، وعلى قرار نائب رئيس الحركة باعتماد أعضاء المحكمة الحركية ومصادقة رئيس الحركة بتاريخ 25/7/2026، وبناء على مقتضيات المصلحة الحركية والوطنية العليا لحركة فتح، ووفقا لأحكام النظام الداخلي للحركة واللائحة الخاصة بالمحكمة الحركية، يتفضل رئيس وأعضاء المحكمة الحركية بأداء القسم أمام السيد الرئيس، وذلك على النحو التالي: الأخ علي أبو دياك رئيسا للمحكمة الحركية.
1: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأنظمة الحركة ولوائحها.
0: الأخت رزان هندي عضوة.
2: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأنظمة الحركة ولوائحها.
0: الأخ محمد الشلالدي عضوا.
3: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأنظمة الحركة ولوائحها.
0: الأخ تيسير جرادات عضوا.
4: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأنظمة الحركة ولوائحها.
0: الأخ حاتم عبد القادر عضوا.
5: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القوانين وأنظمة الحركة ولوائحها.
0: الأخ جهاد المسيمي عضوا.
6: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأنظمة الحركة ولوائحها.
0: الأخ أحمد الصياد عضوا.
7: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأنظمة الحركة ولوائحها.
0: الأخ عبد الفتاح دولة عضوا.
8: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأنظمة الحركة ولوائحها.
0: الأخ منصور شريم عضوا.
9: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأنظمة الحركة ولوائحها.
0: الأخ عماد الآغا عضوا.
10: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأنظمة الحركة ولوائحها.
0: رام الله بتاريخ 4/8/2026.
11: وفي أعقاب أداء اليمين القانونية أمام السيد الرئيس، قال رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح المستشار علي أبو دياك، قال إن قرار السيد الرئيس واللجنة المركزية والمجلس الثوري بتشكيل المحكمة الحركية لحركة فتح إنما هو جزء لا يتجزأ من مخرجات المؤتمر الثامن للحركة، الذي كانت رسالته الأولى أنه ليس مجرد دورة انتخابية مستحقة، وإنما يشكل محطة مفصلية ببعدها الزمني والمكاني لاستنهاض فتح ومواصلة تجسيد خيارنا الديمقراطي. أبو دياك أضاف أننا قد بدأنا جميعا مرحلة جديدة من حمل الأمانة والمسؤولية والأعباء التنظيمية، وأشار إلى أن المسؤولية لا تمارس دون مساءلة، ولا يمارس العمل التنظيمي دون قواعد وأسس ومحددات في مقدمتها الالتزام والانضباط، ولا يمكن حماية حركة فتح دون الحكم بالعدل واحترام القوانين وأنظمة الحركة ولوائحها، ولا يجوز ارتكاب المخالفات التنظيمية من غير محاسبة ودون عقاب. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله رئيس بلدية البير منيف طريش وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين بحضور نائب السيد الرئيس حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية زياد أبو عمرو ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجد الخالدي ومستشار الرئيس للشؤون القانونية وائل لافي. سيادته جدد تهنئته لرئيس وأعضاء المجلس البلدي بمناسبة نيلهم ثقة المواطنين وفوزهم في الانتخابات البلدية، وأكد دعمه الكامل للبلديات المنتخبة للنهوض بالعمل البلدي والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. السيد الرئيس أكد أهمية تضافر الجهود من قبل الجميع لإنجاح الانتخابات التشريعية التي ستعقد في موعدها المقرر في 28/2 من العام الحالي، استكمالا للمسار الديمقراطي الذي انطلق في دولة فلسطين بالانتخابات البلدية. من جانبه أطلع رئيس البلدية السيد الرئيس على خطة عمل البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى الرؤية المستقبلية لتطوير العمل المؤسسي وتحديث البنية التحتية بما يضمن تحسين جودة الحياة لمواطني المدينة. وثمن رئيس وأعضاء بلدية البير الدعم الكبير الذي يقدمه سيادته للمواطنين.

0: المؤسسات الوطنية والبلدية، وأكدوا حرص المجلس البلدي على النهوض بمدينة البيرة وتلبية تطلعات واحتياجات مواطنيها. يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ليخلف مزيدا من الشهداء والجرحى، وكان استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف شنته قوات الاحتلال عبر مسيرة في مدينة غزة استهدفت فيه مركبة مدنية على الطريق الساحلي، ليرتقي مواطنان ويصاب عدد آخر نقلوا إلى مشفى الشفاء. في مشهد غير مسبوق، شيع أبناء شعبنا في غزة أكثر من 100 شهيد من عائلة أبو شريعة والحسينة بعدما تم انتشال جثمينهم من تحت الأنقاض بعد مضي أكثر من 1000 يوم على ارتقائهم.
1: هنا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة لم يكن الركام مجرد حجارة مهدمة، بل كان مقبرة مفتوحة احتفظت بأجساد عشرات الشهداء لأكثر من 1000 يوم. 100 شهيد من عائلة الحسينة أبو شريعة يعودون اليوم إلى ذويهم، لا أحياء كما انتظروا، بل رفاتا انتشلت من بين أنقاض البيوت التي كانت يوما مكانا للحياة. تأخر الوصول إلى الشهداء بفعل حجم الدمار وغياب المعدات الثقيلة، لتبقى لعائلتهم معلقة بين انتظار الخبر ويقين الفقد. اليوم تغلق فصول من الغياب الطويل، لكن ذاكرة المكان تبقى شاهدة على لحظات القصف الأولى وعلى عائلات فقدت أبناءها تحت الركام وانتظرت طويلا حتى مواراتهم الثرى. من الصبرة إلى مقبرة المعمداني تمضي الجنازة الجماعية حاملة أسماء 100 شهيد في واحدة من أكثر المشاهد قسوة منذ بداية الحرب على غزة. الجهود مستمرة في انتشال الجثث وإن كانت محدودة، ولكن مع عائلة أخرى هذه المرة.
2: كجهاز دفاع مدني قمنا بالتعاون مع الصليب الأحمر ومع مؤسسة الأوتشا بالتعاون انتشال الشهداء من تحت الأنقاض، وانتشلنا حتى هذه اللحظة أكثر من 129 شهيد من تحت المنازل التي تم العمل بها في مدينة غزة، وكان آخرها منزل عائلتي أبو شريعة والحسينة، حيث أننا انتشلنا أكثر من 112 شهيدا من تحت الأنقاض. سنتجه إلى منازل أخرى لانتشال الشهداء من تحتها، فنحن الآن نقف أمام منزل لعائلة كرم يوجد تحته أكثر من 16 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، والآن سنبدأ العمل في هذا المشروع لانتشال هؤلاء الشهداء.
1: رغم هذا المشهد الإنساني المؤلم لم تتوقف المأساة، فبينما تستعيد غزة رفات شهدائها من تحت الركام لا يزال مسلسل القتل والدمار مستمرا، ولا يزال جرحها مفتوحا. من غزة، أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
0: هذا وحضر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حذر من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، وأكد أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف المواطنين في ظل استمرار الحصار الشامل الذي يتزامن مع شح الإمدادات الأساسية.
3: وسط تحذيرات أممية غير مسبوقة، قطاع غزة يقترب من واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية في تاريخه، مع اتساع رقعة الجوع ووصول مئات الآلاف إلى مراحل متقدمة من انعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار الحصار وتراجع تدفق المساعدات الإنسانية. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أكد في أحدث تقاريره أن نحو 67% من أهالي قطاع غزة يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ويخوضون يوميا معركة البحث عن وجبة واحدة تكفي للبقاء على قيد الحياة. هذا وأشار التقرير إلى أن 10% من أهالي قطاع غزة باتوا على حافة المجاعة، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة إعلان المجاعة رسميا وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي في مؤشر يعكس تدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية. هذا ويحمل مكتب الأمم المتحدة السبب في هذا الانهيار إلى استمرار الحياة.

0: حصار وتوقف التدفق المنتظم للمساعدات وانهيار سلاسل التوريد المحلية، إلى جانب النقص الحاد في تمويل العمليات الإغاثية، ما أدى إلى تقليص قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وفي ختام تحذيره شدد أوتشا على أن الوقت ينفد وأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لتجنب كارثة جماعية، مجددا مطالبته بفتح المعابر بشكل كامل وضمان ممرات آمنة ومستدامة لإدخال الغذاء والدواء قبل أن تتحول أزمة الجوع في غزة إلى مجاعة معلنة. بنزير أيخمن، تلفزيون فلسطين.
1: قال رئيس الوزراء محمد مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، قال إن ما يتعرض له شعبنا خاصة في قطاع غزة يأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تقويض المؤسسات الوطنية وإضعاف قدرة الدولة على أداء واجباتها، وشدد على أن الحكومة تواصل العمل لحماية المجتمع وتعزيز صمود المواطنين والحفاظ على استمرارية الخدمات بالتوازي مع حشد الدعم الدولي لدولة فلسطين.
2: مؤكدا أن ما يتعرض له شعبنا خاصة في قطاع غزة يأتي في إطار سياسة إسرائيلية تستهدف تقويض المؤسسات الوطنية وإضعاف قدرتها على أداء مهامها، استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة الحكومة الأسبوعية مشددا على أن الحكومة ستواصل تعزيز صمود المواطنين إلى جانب حشد الدعم السياسي والاقتصادي الدولي ورفض أي إملاءات سياسية خارجية.
3: إنما يتعرض له أبناء شعبنا في هذه المرحلة خاصة في قطاع غزة نابع بالأساس من أسباب ودوافع سياسية إسرائيلية مبيتة، ولم تكن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلادنا وما نتج عنها من عدم توفر السيولة ومحدودية تقديم بعض الخدمات الأساسية أزمة عابرة، بل جاءت في سياق استراتيجي وسياسي ضاغط يستهدف المشروع الوطني برمته من خلال تقويض عمل مؤسساتنا الوطنية وإضعافها وصولا إلى إشاعة حالة الفوضى والفلتان.
2: وحول أزمة تكدس الشيكل وآثارها على الأعمال الاقتصادية، أوضح رئيس الوزراء أن اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص بالشراكة مع سلطة النقد والقطاع الخاص تواصل عملها على مسارين متوازيين من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف آثار الأزمة وضمان استمرار توفير الوقود والسلع الأساسية وإعداد رؤية لمعالجة التحديات بصورة أكثر استدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها الظروف الأمنية والسياسية في المنطقة.
3: باشرنا بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات والحد من تداعياتها، وبدأت الأطراف المعنية العمل على تنفيذها، ومنها 1- تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ مالية إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية المشترى وتلبية احتياجات السوق. 2- تخصيص حصة أكبر من الشيكل الإلكتروني لتمويل عمليات توريد المشتقات البترولية. 3- العمل على تأمين العدد اللازم من سيارات نقل المحروقات في ضوء القيود المفروضة من الطرف الآخر. 4- التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لبعض الرسوم والخدمات ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تخفيض حجم التداول بالشيكل الورقي. 5- توصلت هيئة البترول إلى تفاهمات مع أصحاب محطات المحروقات على ترتيبات جديدة للتوريد وزيادة التخزين.
2: وأشار مصطفى إلى أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات يأتي ضمن برنامجها الإصلاحي الذي تنفذه منذ عامين والهادف إلى حماية المال العام واستعادة حقوق الخزينة وتعزيز الحوكمة وتسريع أعمال تسوية الأراضي وحماية أملاك الدولة ومكافحة التهريب والتعديات على الموارد، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويرسخ سيادة القانون.
3: نفذنا برنامجا واسعا للتسويات المالية، أعاد تنظيم الحقوق والالتزامات المالية بين الحكومة و 162 من الهيئات المحلية وكل شركات توزيع الكهرباء ومرافق المياه الرئيسية بعد سنوات طويلة من عدم الوضوح، وقد أدى ذلك لتثبيت قيود مالية لصالح الدولة بقيمة 3 مليارات شيكل تقريبا، والاتفاق على ترتيبات السداد. وقطعنا شوطا كبيرا في معالجة التعديات على خطوط المياه في عدة محافظات، والتي كانت تسرق فيها آلاف أكواب المياه يوميا. كما أطلقنا برنامجا خاصا لتسريع عمليات تسجيل الأراضي واستكمال أعمال التسوية في كافة المحافظات. كما قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ برنامج وطني لحماية أملاك الدولة من الأراضي، خاصة في مناطق أريحة والأغوار.
2: وعلى صعيد آخر، وجه رئيس الوزراء جهات الاختصاص بتسريع عمليات توريد الأدوية رغم الأزمة المالية الخانقة، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة. كما وافق مجلس الوزراء على تسريع إجراءات الشراء لدواء خاص بالأطفال الخدج في أقسام الحضانات في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى أصناف أدوية أخرى. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
1: أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما استهداف المنشآت الصحية والسكنية وخيام النازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما حضرت الأمانة العامة في بيان لها من خطورة استمرار وتصاعد جرائم الاستيطان والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحماية قوات الاحتلال في جميع أنحاء الضفة وفي القلب منها القدس، وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها. وأعرب الأردن عن تأييده ودعمه للبيان الصادر عن مصر وقطر وتركيا الذي يدير انتهاكات الاحتلال المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة.
4: في إطار الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة، أكد الأردن تأييده لبيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، والذي أعرب عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث دانت الأردن في بيان منفصل لها الانتهاكات الإسرائيلية التي تشمل استهداف المنشآت الصحية وقتل الأبرياء المدنيين والأطفال والنساء. البيان الأردني الذي ينسجم مع بيان الوسطاء شدد على أهمية الالتزام بما نصت عليه خطة الرئيس الأمريكي، داعيا إلى وقف الانتهاكات المتكررة ورفع الحصار الإسرائيلي عن المساعدات الإنسانية الذاهبة إلى قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات دون أي عوائق سبيلا للتخفيف من حدة الكوارث الإنسانية التي يعيشها القطاع.
5: الإدانة الأردنية تأتي في وقتها واستمرار الجهود الأردنية التي بدأت أصلا منذ بداية الحرب على غزة. الجهود الأردنية لم تتوقف في حشد الدعم الدولي ونشر الرواية الفلسطينية وإيصال الصورة كما هي على حقيقتها على الأرض، وبالتالي وجدنا استجابة. هذه الإدانة اليوم تأتي استكمال لهذه الجهود اللي باعتقادي لن تتوقف في دعم أشقائنا فلسطين في غزة و الضفة، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ مزيد من الخطوات الجادة لوقف الجرائم الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية.
4: بيانات ومواقف عدة تصدر عن الأردن ودول شقيقة وصديقة، إلا أن واقع الحال على الأرض يسير في معادلة يمينية إسرائيلية لا تصغي لأصوات المعتدلين في العالم ودعاة السلام الداعين للالتزام بالشرعية الدولية أساسا لحل الصراع. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
1: شارك عشرات المتضامنين مع أبناء شعبنا والجاليات العربية، شاركوا في مظاهرات نظمت أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو بولاية إلينوي احتجاجا على تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة.
6: ربا لما يصفه المشاركون بالهجمة الشرسة التي يشنوها المستوطنون في الضفة الغربية واستمرار الحرب في قطاع غزة، تظاهر عشرات من المتضامنين أمام المثلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو، رددوا هتافات تطالب بوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وسرعان ما تحولت الوقفة إلى مسيرة جابت شوارع وسط المدينة، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الاعتداءات وسط مشاركة واسعة من المتضامنين. واختتمت المسيرة أمام برج ترامب الشهير في رسالة وجهت للإدارة الأمريكية للمطالبة بإعادة النظر في الدعم الأمريكي لإسرائيل ولفت الانتباه إلى الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة. من مدينة شيكاغو نال كراجا، تلفزيون فلسطين.
1: عقدت لجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلية جلسة استثنائية خلال عطلة الانتخابات للمصادقة على تخصيص مئات ملايين الشواكل لصالح التوسع الاستيطاني. اللجنة بحثت تخصيص 335 مليون شيكل ضمن قائمة طويلة من الميزانيات التي لم تستكمل المصادقة عليها في جلسة الأسبوع الماضي. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بيتسلال سموتريتش تخصيص 113 مليون شيكل لما وصفه بتطوير أكثر من 70 موقعا أثريا وتراثيا في الضفة الغربية، ووصف الخطوة بأنها الأولى من نوعها. تقتحم قوات الاحتلال في هذه الأثناء مناطق متفرقة من سطح مرحبة وأطراف مخيم قلنديا وكفر عقب ما بين محافظتي رام الله والقدس. وقال شهود عيان إن هذا الاقتحام يتم بآليات كثيرة دون أن تتضح الصورة حتى الآن. وفي التطورات الميدانية أيضا، أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بهدف تأمين اقتحام عصابات المستوطنين لمقام قبر يوسف، حيث أغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت حركة المواطنين.
7: اقتحام واسع تنفذ قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس التي عزلت عن محيطها بشكل كامل وأعلنت منطقة عسكرية مغلقة. شارع عمان ومحيط بلاط البلد يشهدان انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال في إطار تأمين اقتحام مجموعة من المستوطنين لمقام قبر يوسف.
8: كنا متواجدين بشارع عمان خلال تغطيتنا لأحداث صلاة المستوطنين. تم إصابة شاب يبلغ من العمر 18 سنة، تعاملنا معه إسعاف أولي ومن ثم نقلناه على مستشفى رفيدة، وكانت الإصابة بالقدم.
7: وفي الميدان احتلت قوات الاحتلال عددا من العمارات السكنية وحولتها إلى ثكنات عسكرية بالتزامن مع انتشار القناصة على أسطح المباني والدفع بتعزيزات عسكرية من القوات الراجلة وسط إغلاق مشدد وانتشار عسكري واسع.
9: طبعا خلال هذه العمليات بتم أيضا محاولة منع الطواقم الطبية من العمل، ومن خلال سواء منع السيارات الإسعاف من المرور والوصول إلى الإصابات، أو من خلال تهديد الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بالسلاح بشكل مباشر. وإحنا واجهنا هذه الموضوع سواء اليوم أو في المرات السابقة في كل العمليات الإجرامية.
10: بهدل يعني زي ما أنت شايف، يعني بهدلين مش عارفين نروع على دورنا. الساعة صارت واحدة وإحنا مش عارفين نروع دورنا يعني. الله يفرجها. بس
11: كل اقتحام بنلاحظ هذا الشيء،
10: كل مرة، المرة اللي فاتت نفس الشيء، ضلينا هون تقريبا ما يقارب ساعتين ونص لا خلونا سمحوا لنا نروح على بيوتنا. الله كل ما يفوت هيك بغلبونا، يعني صرنا أكثر من ساعة ونص رحنا لفينا وردنا رجعنا نفس الشارع وهينا مسكرين مش عارفين نروح على بيوتنا.
7: وخلال الاقتحام تمنع قوات الاحتلال حركة المواطنين بشكل كامل وتفرض قيودا مشددة على التنقل، ولا تقتصر هذه الإجراءات على الأهالي فحسب، بل تمتد لتشمل مركبات الإسعاف التي تمنع من الوصول أو الحركة بحرية في ظل حصار ميداني خانق يفرضه الاحتلال على المنطقة برمتها. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
1: وصعد المستوطنون من إرهابهم باعتداءات جديدة على بلدات وقرى جنوب نابلس، فقد أحرقوا 3 مركبات وهاجموا منازل المواطنين بين قريتي جلود وتلفيت، كما دمروا جزءا من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة.
12: 3 مركبات أحرقت ومنازل استهدفت بين قريتي جلود وتلفيت جنوب نابلس في اعتداء جديد نفذه مستوطنون، يضاف إلى سلسلة الهجمات المتواصلة على قرى وبلدات المحافظة.
13: يوميا في اعتداءات على الخلف من المنطقة الشرقية، تم الاعتداء على مزرعة لأحد المواطنين، خربوا البراكس، سرقوا المحتويات اللي فيه من مواسير، من تنكات، من أي شيء يلاحظوه في وجوههم، حتى وصل الأمر إنهم حاويات الزبالة أجلكم الله يسرقوها ويضعوها في البؤر الاستيطانية الجديد.
11: طبعا هو المستوطن أغلب الأيام يعني به العصر بكي راعي في الغنمات، هان أغلب الأيام بيجي هان بينزلوا هان برعوا

0: ومركوب التراكتر ونات من هان يوم يوم يطلعوا على البورة اللي في عين عينه أغلب الأيام يعني بيجوا.
1: مستوطنون هاجموا المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وتلفيت وأضرموا النار في 3 مركبات بعد استهداف منازل المواطنين، ما أدى إلى أضرار مادية وسط حالة من التوتر في المنطقة، كما خطوا شعارات عنصرية.
2: ما يجري في هذه المنطقة كارثة كبيرة جدا بفعل هؤلاء المتطرفين الذين يحاولون إرهاب المواطنين. هذه الليلة قاموا بإحراق العديد من السيارات وكتابة عبارات عنصرية متطرفة ضد هذه المنطقة، باعتبار هذه المنطقة ستكون ساخنة وأن هذه المنطقة تقع بمجمع قرى فلسطينية. ولكن في ظل هذه الأحداث المتسارعة هناك أيضا تخوف من تطور هذه الإجراءات الاستيطانية.
1: ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة متواصلة من هجمات المستوطنين التي تشهدها قرى وبلدات محافظة نابلس، وتشمل الاعتداء على المنازل والأراضي والممتلكات، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والإجراءات العسكرية التي تزيد من معاناة المواطنين. تتواصل معاناة المواطنين في قرى وبلدات محافظة نابلس مستهدفة المواطنين وممتلكاتهم في ظل تصعيد يفاقم من معاناتهم اليومية. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من قرية جالود جنوب نابلس.
3: أقامت قوة الاحتلال رفقة المستوطنين عددا من المعرشات شرق مدينة طوباس، وأفاد رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مسعيد بأن الاحتلال والمستوطنين أقاموا عددا من المعرشات على طريق الواصل لخربات يرزا شرق طوباس، مع تخوف المواطنين من أن تشكل هذه المعرشات نواة لبؤرة استيطانية جديدة. وكان عدد من المستوطنين اعتدوا على خط المياه الذي يزود 12 عائلة فلسطينية ما بين منطقتي يرزا والراس الأحمر شرق وجنوب شرق مدينة طوباس. هدمت قوات الاحتلال أجزاء من مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة في مسافر يطا جنوب الخليل بعد محاصرتها ومنع المواطنين من الاقتراب منها.
4: استهداف جديد بالهدم يطال مسافر يطا جنوب الخليل بعد أن هدمت قوات الاحتلال أجزاء من مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، وذلك ضمن سياسة متواصلة تستهدف المؤسسات التعليمية في المنطقة وتفاقم معاناة الطلبة خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
5: هذه مدرسة شعب البطن الأساسية المختلطة هي المدرسة الوحيدة اللي تقدم خدمات التعليم في هذه المنطقة شعب البطن مقويس. هذه المدرسة تبنت عام 2015. للأسف الشديد اليوم الأهالي تفوجوا بهذه الجرافات الاحتلال تهدم جزء من هذه المدرسة. هذا الجزء تم إضافته في عام 2021 وتم تقديم كل المخططات والمطلوب وفتح طلبات الترخيص، لأنه للأسف الشديد بدون صادق إمداد تم هدم هذا الجزء. طبعا هذا الاحتلال يعني بيهدف إلى يعني حرمان التلاميذ في هذه المنطقة من التعليم، حرمان الناس من أبسط حقوقهم، بالإضافة إلى حرمانهم من الحياة من خلال عنف المستوطنين المستشري الذي يطال كل شيء، يطال حياة الناس، ممتلكاتهم، يطال بيوتهم.
6: حملة ممنهجة ضد المدارس في مسافر يطا، حوالي 10 مدارس تقريبا مهددة بالهدم، من ضمنهم مدرسة شعب البطم. اليوم كان هدم جزئي، حجة الاحتلال انه الجزء ما اخذ امر احترازي مباشرة، هاي السياسي اللي برفضوا اعطاء امر احترازي من خلال المحاكم والسلطة التنفيذية بالاحتلال مباشرة بتهدم المدرسة. هدمت جزء من مدرسة شعب البطم اللي هو في 50 طالب في هاي المدرسة. طبعا الهدم هو استهداف الوجود الرسمي الفلسطيني في هاي المناطق.
4: واقتحمت قوات الاحتلال منطقة شعب البطم برفقة الآليات والجرافات، وشرعت بهدم غرفتين داخل المدرسة، إحداهما للإدارة والأخرى للمعلمين، إلى جانب وحدة صحية، بعدما كانت الغرفتان قد أنشئتا قبل نحو 5 سنوات دعما لمرافق المدرسة التي تخدم أكثر من 60 طالبا وطالبة.
7: واحنا بنقول هذه حقنا نتعلم وهذه مناطق فلسطينيه ضمن الاتفاقات الدوليه، ومن حقنا ان نتعلم ابنائنا يتلقوا التعليم في ظل كل الظروف، وحتى ايضا بما ان تحت احتلال موجودين لابد ان طالبنا الفلسطيني ان يتعلم. وهذه المنطقه ما لا تؤثر على الكيان الاسرائيلي بشيء الا احنا فقط انه بنقوم بالعمليه التعليميه. فاحنا بنناشد كل المؤسسات الدوليه والوزاره تقوم بواجبها بهذا الاتجاه للتواصل مع كل دول العالم.
4: وياتي هذا الهدم في سياق تصعيد يستهدف قطاع التعليم في مسافر يطا في ظل اخطارات تطال عددا من المدارس في المنطقة وتحذيرات من تداعيات هذه الإجراءات على حق الأطفال في التعليم ومطالبات بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية وضمان استمرار العملية التعليمية رغم التحديات المتواصلة. من مسافر يطا جنوب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
3: أخطرت قوة الاحتلال بهدم 3 منشآت سياحية في قرية عرانة شرق جنين، وكانت قوة الاحتلال وزعت إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية مرج بن عامر شرق مدينة جنين. مراسلنا قال إن قوة الاحتلال سلمت أصحاب عدد من المنشآت التجارية والبركسات سلمتهم إخطارات تقضي بهدمها خلال 7 أيام فقط. وقبل أن نذهب إلى طول كرم وتقرير الذي يتحدث عن التطورات الميدانية، لابد أن نذكركم بأن قوات الاحتلال تقتحم في هذه الأثناء مناطق متفرقة من سطح مرحبا وكفر عقب وفي محيط مخيم قلنديا بين محافظتي رام الله والبيرة ومحافظة القدس، وبأعداد كبيرة سواء من القوات الراجلة أو من الآليات العسكرية. وهناك مصادر محلية تشير إلى أن وحدات من هندسة جيش الاحتلال تتواجد في أطراف مخيم قلنديا دون اتضاح الصورة حتى الآن، وبالطبع نوفيكم بالتفاصيل حال ورودها. إلى التقرير التالي، حيث تشهد محافظة طول كرم في الآونة الأخيرة تصعيدا متواصلا في اقتحامات قوات الاحتلال لمنازل المواطنين، وذلك ضمن حملات مداهمة وتفتيش متكررة تطال عددا من الأحياء والبلدات، ما يفاقم من معاناة المواطنين ويزيد حالة التوتر في أرجاء المحافظة كلها.
8: يصعد الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمة بحق منازل المواطنين في محافظة طول كرم بأكملها. تأتي هذه الممارسات خلال اقتحامات ينفذها الجنود للكرة والضواحي إلى جانب إخضاع المواطنين للاستجواب الميداني في إطار سياسة متواصلة لترويع المواطنين.
9: واضح تماما أن الإسرائيليين من خلال هذا السلوك يتحللون من كافة الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية وكذلك الاتفاقات التي تمت أمام جمهورة دولية، وهنا على الجهات الراعية للاتفاقات أن تتدخل، واللي هي الرباعية الدولية ورأس الولايات المتحدة.
8: تشهد هذه الاقتحامات انتشارا مكثفا لآليات الاحتلال التي تداهم المنازل وتعبث بمحتوياتها وتخضع المواطنين للتحقيق الميداني بالتزامن مع استمرار حملات الاعتقال في المحافظة
10: بشكل ليلي. مداهمات واعتقالات وزج أبناء شعبنا في السجون وتخريب، وسياسة أصبحت ممنهجة، عندما يدخل أي بيت فلسطيني يستهدف كل محتويات المنازل من تكسير الأثاث وحتى المطابخ، أي شاشات حتى أرض، يعني تخريب كامل لكل وتكسير متعمد، إشي متعمد.
8: تأتي هذه الاعتداءات ضمن سياسة تصعيدية ينتهجها الاحتلال بحق طول كرم في ظل العدوان المتواصل وما يرافقه من انتهاكات يومية تزيد من معاناة المواطنين وتفاقم أوضاعهم الإنسانية، ضمن سلسلة متواصلة من عمليات التخريب التي تندرج ضمن سلسلة العقاب الجماعي الممنهج. يواصل الاحتلال مداهماته الليلية واقتحاماته المترافقة بحملات الاعتقال. بيان ذياب، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
3: أغلقت قوة الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين الخضر ورطاس جنوب بيت لحم. مصادر محلية وأمنية أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت برك سليمان وغلقتها بشكل محكم عبر نصب حواجز عسكرية ومنعت المواطنين من الوصول إليها. في الشأن المحلي، نظمت بلدية أريحة فعالية فلسطين على البسكليت بمشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين وسفيرة مملكة بلجيكا. حيث جال المشاركون بالدراجات الهوائية في شوارع المدينة في مشهد يعكس ما تنعم به أريحة من أمن وأمان ويؤكد مكانتها كوجهة سياحية فلسطينية. بلدية أريحة ثمنت جهود الشرطة والأجهزة الأمنية ووزارة السياحة والأثار وجمعية الهلال الأحمر لدورهم في إنجاح الفعالية وتعزيز الصورة السياحية للمدينة.
11: وجود مجموعة من القناصل والسفراء اليوم في أريحة هو رسالة احنا بنبرقها للعالم أجمع بأنه الشعب الفلسطيني شعب محب للسلام وبحب للأمن ومحب للاستقرار، وبنحاول نبني جسور من الثقة والمحبة وخاصة مع الشعب والشعوب الأوروبية، وبنفس الوقت نحن دائما نستغل مثل هيك مناسبات حتى نطلع العالم أجمع على طبيعة قضيتنا الفلسطينية.
3: نظمت بلدية البير يوما تطوعيا في خربة شويكة بحي بالشرايط بالتعاون مع السياحة والأثار ومتطوعين من جهات مختلفة. جاء ذلك لتسليط الضوء على أهمية المواقع الأثرية في البير وتعزيز الوعي المجتمعي بصورة الحفاظ أو بضرورة الحفاظ عليها وصونها باعتبارها جزءا من الإرث التاريخي والثقافي الفلسطيني.
12: هذه مواقعنا وهذه أثرنا وهذا تاريخنا يجب الحفاظ عليه. يعني هي من المبادرات اللي بتسلط الضوء على المواقع الأثرية الهامة الموجودة في فلسطين. نحن من استغلال استكمالا لهذا بالتعاون مع البلدية راح نأهل الموقع يصير موقع يعني بأثرية حديقة بيئية أثرية للزيارة. أثار فلسطين مستهدفة من قبل الجانب الإسرائيلي بشكل كبير في يعني في كل نواحي الأثار الموجودة وفيها يعني من خططهم السيطرة على هذه المواقع، لكن احنا موجودين في هذه المواقع وهذه مواقعنا وهذه أرضنا.
13: مدينة البيرة من أقدم المدن الفلسطينية عمرها فوق 5000 سنة. هذا الموقع بشكل إحدى هذه المواقع. نحن فخورين بأنه احنا وزارة السياحة والآثار نكون بهذا النشاط من أجل المحافظة عليه، وهذا مش بس الموقع الأثر الوحيد اللي البلدية عمالها بتنشط طواقمها فيه، كمان هذا الكم من المتطوعين والشباب اللي موجودين هون، أيضا إخواننا من التوجيه السياسي الشرطة السياحية، الكل متعاون من أجل المحافظة على هذا الموقع وإبرازه.
3: وضعت إدارة مؤسسة ياسر عرفات إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد الرئيس المؤسس ياسر عرفات إحياء للذكرى 97 لميلاده. وشارك في مراسم وضع الإكليل رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد صبح والمدير العام عودة مشارقة ومدير متحف ياسر عرفات محمد حليقة إلى جانب عدد من أعضاء وكادر المؤسسة. وتأتي هذه الفعالية وفاء لإرث الرئيس الراحل ياسر عرفات واستذكارا لمسيرته الوطنية ودوره في قيادة النضال الفلسطيني. قالت الخزانة الأمريكية إن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز بحدود الساعات القادمة، في حين نفت الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي. الخزانة الأمريكية قالت في تصريحات صحفية إن واشنطن تجري محادثات مع طهران، وعبرت عن اعتقادها بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال ساعات قريبة يهدف ذلك إلى فتح مضيق هرمز وتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في النزاع الأمريكي الإيراني. يأتي ذلك فيما قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات التي تجريها هي مع سلطنة عمان وليست مع واشنطن، وقالت إنها تهدف لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأكدت استمرار المفاوضات لوضع ترتيبات تضمن عبور السفن بشكل آمن في هذا الممر البحري الحيوي. دمرت حرائق غابات مستعرة ضواحي مدينة سبوكان بولاية واشنطن الأمريكية، دمرت ما لا يقل عن 700 مبنى وأجبرت نحو 64,000 شخص على مغادرة منازلهم وفق مسؤولين محليين. وأشاروا إلى أن هذا اليوم الثالث من هذه النيران التي تسعى الطواقم المختصة إلى إخمادها، لكن هذه الحرائق المندلعة في المدينة ومحيطها تحظى بأولوية قصوى في الولايات المتحدة في الوقت الذي تواجه فيه منطقة شمال غرب المحيط الهادئ موجة جفاف وعشرات الحرائق الكبرى المستمرة منذ أسابيع. أقالت السلطات الأمريكية إنها تحقق في أسباب اندلاع هذه الحرائق.

احتضنت العاصمة الإيطالية روما أعمال الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة. تأتي هذه الجولة في سياق مساع دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تثبيت دعائم الاستقرار في الجنوب اللبناني وضمان تنفيذ بنود اتفاق الإطار الموقع مؤخرا. وأفادت مصادر مطلعة بأن الوفد اللبناني المفاوض ركز في طروحاته الأولية على ضرورة تجديد الالتزام بوقف إطلاق النار ووضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية. كما شدد الجانب اللبناني على أهمية توسيع نطاق المناطق النموذجية المقترحة لانتشار الجيش اللبناني لتشمل مدينتي بنت جبال والخيام. قبل التذكير بالعناوين نذكركم أيضا بما أوردناه خلال هذه النشرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مناطق سطح مرحبة وكفر عقب وفي محيط وأطراف مخيم قلنديا وبعدد كبير من الآليات دون أن تتضح الصورة حتى الآن، وبالطبع نوفيكم بالجديد حال ورودها. الآن نذكركم بالعناوين. القصف يتواصل على القطاع وأبناء شعبنا يشيعون 112 شهيدا بعد مضي أكثر من 1000 يوم على استشهادهم. رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها يؤدون اليمين القانونية أمام السيد الرئيس. لجنة مالية في الكنيسة تصادق على تخصيص مئات ملايين الشواكل لصالح التوسع الاستيطاني. تفاؤل أمريكي باتفاق وشيك لفتح مضيق هرمز وإيران تنفي إبرام محادثات مع واشنطن. في موضوع آخر، لبنان يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية على أراضيه. ختام النشرة الثالثة فجرا، إلى اللقاء.

0: جذوري قبل ميلاد الزمان راست وقبل تفتح الرقم.
1: قرية المالحة. تقع قرية المالحة إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس، وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات. بلغت مساحة أراضيها أكثر من 6828 دنما. تحيط بها أراضي قرى عين كارم الولج بالصفافة. يقال إن القرية سميت بهذا الاسم لوجود عين ماء مالحة فيها، وبذلك يكون الاسم عربيا واضحا في اللهجة العدنانية الفصحى. وفي مجال آخر يقول الباحث الدكتور نصر الدين أبو خضير إن اسم المالحة ورد في مراسلات تل العمارنة من القرن 13 قبل الميلاد بصورة منخت، وورد في الأسفار القديمة بصورة منوخو، لكن يبدو أن الأصل الكنعاني للإسم هو منحوت. ومن المرجح أن الإسم مشتق من الجذر العربي القديم ناح، بمعنى سكن واستقر واستراح. والحقيقة أن ناح، وهي بصورة نح في اللهجة العربية الكنعانية، تأتي بمعنى المريح الواسع. ودليل ذلك أننا ما زلنا في لهجتنا الدارجة نصف البيت المريح والواسع بالقول سياح نياح حتى يومنا هذا، وهو من الأدلة الواضحة على أن لهجات الأجداد العرب القدامى ما زالت حية على ألسنة الأحباب. أما كيف تحول الاسم منوحوت من اللهجة العربية الكنعانية وصار المالحة فيما بعد، فهذا أمر وارد وشائع في لهجاتنا العربية، إذ أننا ما زلنا نقول حتى اليوم في الدارجة عن الشيء المريح منيح ومليح. فمن السهل لفظ منوحوت ملوحوت، ومنها مليح والمليحة والمالحة. ومن الجدير ذكره هنا أن التبادل بين النون واللام شائع في لهجاتنا العربية القديمة، مثل جبريل وجبرين، بيت إيل وبتين، وغيم وغيم.

المستوطنين نزلوا من الجبل، كانوا في الجبل عند المستوطنين فوق، نزلوا مستوطنين فجأة فوق 201 وطلعوا على البلد. طلعوا على البلد بلشوا في وين في دار متر، في وين في سيارة، وين في إشي يحركوه.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الثلاثاء الرابع من آب وعدد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى العاشرة صباحا، معي أنا وهبة. يسعد صباحك هبة.
1: يسعد صباحك إلهام، وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين، وبداية يوم جديد ومشوار جديد من فلسطين هذا الصباح عبر شاشة تلفزيون فلسطين بملفاتنا المتنوعة والمختلفة بين رصد لإنجازات ومبادرات في جميع محافظات الوطن، وأيضا رصد لتداعيات عدوان الاحتلال المستمر ومستوطنيه على المواطنين وممتلكاتهم في جميع البلدات والقرى. إذن ملفاتنا متنوعة، وحديثنا اليوم عن مزرعة قرية مزارع النباني، تحويل مشكلة تراكم النفايات إلى فرصة، ويعتبر هذا إنجاز وفرصة اقتصادية مستدامة أيضا. والحديث من ضمن فقراتنا ومحطتنا لهذا اليوم عن المنتدى الوطني 11 للإبداع والتميز، وانطلاقة جديدة نحو الريادة وابتكار الأعمال الهام.
0: صحيح هبة، وسنكون أيضا في نافذة مباشرة من محافظة جنين والحديث عن تمديد التواجد العسكري للاحتلال في مخيمات الشمال، وأيضا تصاعد الاستيطان والهدم، وأيضا سنكون

0: إن في نافذتنا أو محطتنا الأسبوعية وهي طبيبك والحديث عن نظام الطيبات ما بين الحقائق والأقاويل.
1: نعم إلهام، ولكن بداية مشوارنا الصباحي بحالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت صباح هذا اليوم.

0: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذه الجوله الاخباريه في المواقع والصحف المحليه. والبدايه مع وكاله وفا للانباء والمعلومات الفلسطينيه، وفي هذا الخبر مستوطنون ارهابيون يحرقون 3 مركبات ويهاجمون منازل المواطنين بين جالوت وتلفيت جنوبي نابلس. وفي تفاصيل هذا الخبر، أحرق مستوطنون إرهابيون فجر اليوم 3 مركبات بشكل كامل عقب هجوم نفذوه على منازل المواطنين في المنطقة الواقعة بين قريتي جالوت وتلفيت جنوب نابلس. وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان جنوبي نابلس بشار القريوتي بأن مجموعة من المستوطنين الإرهابيين هاجمت منازل المواطنين بين القريتين وأضرمت النار في 3 مركبات، ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل. وأضاف أن المستوطنون حاولوا كذلك إضرام النار في أحد المباني، إلا أن يقظة الأهالي وسرعة تصديهم للهجوم حالت دون تنفيذ ذلك. وتشهد قرى جنوب نابلس ولا سيما جالوت وقريوت وتلفيت وقصرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين التي تشمل إحراق الممتلكات والاعتداء على المواطنين ومهاجمة المنازل والأراضي الزراعية، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة تستهدف التضييق على المواطنين ودفعهم إلى ترك أراضيهم. ونبقى في وكالة وفا، وفي هذا الخبر وقفة أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو تنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وفي تفاصيل هذا الخبر، شارك عشرات المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في مظاهرة نظمت أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، احتجاجا على تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات طالبت بوقف هجمات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين رفضهم لتصاعد عنف وإرهاب المستوطنين بحق القرى والبلدات الفلسطينية، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين خلال العامين الماضيين على أيدي مستوطنين متطرفين. ودعا المحتجون الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما إزاء الاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية وإنهاء الدعم الذين يرون أنه يسهم في استمرار الانتهاكات، مطالبين بتوفير الحماية للمواطنين المدنيين الفلسطينيين وأخف سياسة التوسع الاستيطاني في ظل تصاعد التوترات والأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونبقى مشاهدينا الكرام في وكالة وفا وأوتشا، 10% من سكان غزة على حافة المجاعة. وفي تفاصيل هذا الخبر، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالأمس من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مؤكدا أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من السكان في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية. وأوضح أن المؤشرات الإنسانية بلغت مستويات مرعبة، حيث بات 67% من إجمالي سكان القطاع يعانون بشكل مباشر من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون يوميا لتأمين وجبة واحدة أساسية. وأشار التقرير الأممي الصادر بالأمس إلى أن 10% من السكان من غزة قد وصلوا بالفعل إلى حافة المجاعة الحقيقية، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة الإعلان الرسمي عن المجاعة، المرحلة 5 وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي. وننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة، وفي هذا الخبر، السفير الصيني: سنحول دعمنا السياسي لفلسطين إلى خطوات عملية وسنواصل الدفاع عنها في المحافل الدولية. وفي تفاصيل هذا الخبر، أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين سون تشين أن بلاده ستواصل رفع مستوى دعمها السياسي والإنساني لفلسطين والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتسريع تنفيذ المساعدات إلى قطاع غزة والضفة الغربية إلى جانب مواصلة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، مجددا التأكيد على دعم إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي رد على سؤال للحياة الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر السفارة الصينية برام الله حول ما إذا كانت الصين تتجه إلى لعب دورا أكثر فعالية يتجاوز المواقف السياسية للمساهمة في إنهاء الاحتلال ورعاية مسار سياسي جديد، قال السفير إن مهمته تتمثل في دفع العلاقات الصينية الفلسطينية إلى مستوى أعلى وتنفيذ المساعدات الصينية إلى فلسطين بشكل أسرع، ورفع صوت الصين دعما لفلسطين بشكل أعلى، مؤكدا أن موقف بكين الداعم للقضية الفلسطينية لم يتغير ولن يتغير. وأضاف أنه لمس منذ توليه مهامه قبل نحو شهر حجم المعاناة والظلم الواقعين على الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الصين ستواصل تحويل دعمها السياسي إلى خطوات عملية من خلال تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتنفيذ مشاريع تنموية في الضفة إلى جانب مواصلة الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين. ونبقى مشاهدينا الكرام في الحياة الجديدة. قوات الاحتلال تنزل علم فلسطين من سارية مدرسة في الأغوار الشمالية. وفي تفاصيل هذا الخبر، أنزلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس علم دولة فلسطين من سارية مدرسة في الأغوار الشمالية. وحسب ما أفاد مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت حرم مدرسة بردلة الثانوية المختلطة في الأغوار الشمالية، حيث أقدم الجنود على إنزال علم دولة فلسطين من ساريته قبل انسحابهم من المكان. ويأتي هذا الاعتداء في سياق الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف المؤسسات التعليمية في الأغوار الشمالية بما يشمل الاقتحامات والتضييق على الطلبة والهيئات التدريسية. وننتقل مشاهدينا الكرام إلى صحيفة القدس، وفي هذا الخبر بيان ثلاثي لقطر ومصر وتركيا يدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ويحذر من تقويض جهود الوساطة. وفي تفاصيل هذا الخبر وهذا البيان، أصدرت كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بيانا ثلاثيا مشتركا بصفتها الأطراف الوسيطة في محادثات التهدئة، عربت فيها عن إدانتها الشديدة واستنكارها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن هذا الموقف الموحد يأتي في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية التي تستهدف البنية التحتية والمدنيين، مما يضع عراقيل إضافية أمام مسار المفاوضات الجارية. وشددت الدول الثلاث في بيانها على أن استمرار الخروقات الميدانية من قبل قوات الاحتلال يساهم بشكل مباشر في تقويض كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت حالة الاستقرار في المنطقة، كما أوضح البيان أن هذا التصعيد يعرقل بشكل ملموس تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا والتي تهدف في مقامها الأول إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها سكان القطاع المحاصر. وطالبت الدول الوسيطة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها فورا والتقييد ببنود الاتفاقيات الدولية. وأكد البيان أيضا على أولوية توفير الحماية الكاملة للمدنيين العزل وفقا للقانون الدولي الإنساني، مع ضرورة العمل على تسريع آليات إدخال القوافل الإغاثية والمساعدات الطبية العاجلة إلى كافة مناطق قطاع غزة دون استثناء. وننتقل مشاهدينا الكرام إلى خبرنا الأخير في هذه الجولة الإخبارية. والحمد لله يطلع السيد الرئيس على استعدادات لجنة الانتخابات لتنفيذ الانتخابات التشريعية. وفي تفاصيل هذا الخبر، أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور رامي الحمد الله بالأمس رئيس سيادة الرئيس محمود عباس على سير استعدادات اللجنة لتنفيذ الانتخابات التشريعية المقررة والخطوات الفنية والإدارية التي تنفذها لضمان جاهزية العملية الانتخابية. واستعرض الحمد لله خلال اللقاء الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله أبرز التحضيرات التي تنفذها اللجنة، بما يشمل تحديث سجل الناخبين والاستعدادات اللوجستية والفنية والخطط التنفيذية لمراحل العملية الانتخابية، إلى جانب الجهود المبذولة لضمان إجراؤها وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والاستقلالية. كما أطلع الرئيس على اللقاءات التي تجريها اللجنة من الشركاء الدوليين والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية الهادفة إلى حشد الدعم الفني واللوجستي للعملية الانتخابية، بما يعزز جاهزية اللجنة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي. وتناول أيضا اللقاء التي توجه للتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وفي مقدمتها ضمان إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتأكيد على أهمية تهيئة الظروف اللازمة لتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي في الاقتراع والترشح. إذن مشاهدينا الكرام، هيك بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية في الصحف والمواقع المحلية. والآن قراءة في الصحف الإسرائيلية مع المختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والآن ننتقل إلى القراءة في الصحف الإسرائيلية مع المختص فايز عباس. يسعد صباحك فايز. يعني بعض التصريحات كانت بالأمس من كاتس والتي تدل على دعمه الكامل لما يقوم المستوطنين من اعتداءات في الضفة الغربية، ما هي القراءة في الصحف الإسرائيلية؟
1: صباح الخير إبا وإلهام، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. نعم، هذا صحيح، يعني هو حتى أنه خطأ خطوة أكثر يمينية من قائد المنطقة الوسطى أبي بلوت، وكاتس أعلن أنه سيطيح بقائد المنطقة الوسطى لأنه رفض أو استأنف على قرار الوزير بإطلاق سراح أحد الإرهابيين اليهود الذين اعتدوا بالضرب والتعذيب والاعتداءات الجنسية على فلسطيني في وهو معتقل. هو لم يعتقل، وإنما طلب وأصدر قرار بحقه بإبعاده عن المنطقة البورة الاستيطانية في المنطقة المصنفة باء، لكنه رفض ذلك، لذلك تم اعتقاله في السجن. إلا أن الوزير أراد إطلاق سراحه والتقى به في السجن، يعني حتى إلى هذا الحد وصل هذا الوزير وزير الأمن أن يقوم بزيارة مجرم سادي. لكن هذه هي سياسة هذا الوزير الذي أعلن ببث حي ومباشر أنه سيطيح بقائد المنطقة الوسطى. لكن صحيفة دعوات أحرانوت تفيد بأن هذا الوزير تراجع عن قراره بعد الهجوم عليه من قبل اليمين الإسرائيلي، والدعم الذي حصل عليه قائد المنطقة الوسطى من قادة الاستيطان ومن اليمين الفاشي الإسرائيلي، لأن هذا الشخص وأيضا من رئيس الأركان الذي رأى أنه لا يحق للوزير التدخل في التعيينات، وإنما من يقرر ذلك هو رئيس الأركان فقط. لكن يعني عمليا رئيس الأركان رفض اقتراح الوزير، وأعلن عن تجميد الترقيات والتنقلات بين صفوف قادة الجيش الإسرائيلي حتى نهاية العام القادم. وأنا أريد أن أشير هنا أن قائد المنطقة الوسطى هو دعم إقامة 104 من ما يسمى المزارع أو البؤر الإرهابية في الضفة، وهو أيضا يعني سياسته معروفة تجاه الفلسطينيين، لأنه هو أيضا مستوطن متطرف ويسكن يستوطن في الضفة الغربية. لذلك كان هناك دعم له من قبل قادة الاستيطان ومن اليمين الفاشي الإسرائيلي. لكن عمليا يعني هذا القرار الوزير الذي تراجع يعني هدأت الوضع الآن ولو قليلا كما تقول صحيفة إيديوت أحرونوت. وقضية دخول مجلس السلام إلى قطاع غزة تحت عنوان الاغتيالات والضغوط، مصدر في مجلس السلام قال أن كافة التفاصيل التي طبعا عدها مجلس السلام لدخوله إلى قطاع غزة كانت قد نقلت إلى بنيامين نتنياهو قبل أسابيع. وتتساءل إيديوت أحرونوت هل المواجهة القادمة مع الرئيس الأمريكي، طبعا مصدر سياسي إسرائيلي كبير، أنا أعتقد أن نتنياهو أعلن أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر وسيمنع أي تهديد من القطاع. جاء ذلك يعني مع مطالبة الوزراء سموتريتش و آخرين برفض خطة مجلس السلام التي قدمت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية. وادعى الوزراء أن الخطة التي تم الموافقة عليها في الكابينت لا تشبه الخطة

التي وضعها ترامب والتي قدمت إلى الكابينيت الذي وافق يعني عشية زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء ترامب وافق عليها الكابينيت الأمني وأقرها. لكن يعني عمليا اليوم هي المطالبة بإلغاء هذه الاتفاقية تماما، لأنها طبعا يعني هي لا تشير إلى مواقف يعني اليمين الفاشل الإسرائيلي الذي يريد الاستيطان في الضفة المحتلة. وبعد قصف واغتيالات في القطاع، نتنياهو يلتزم الصمت. يعني في كل هذه القضية الآن من مطالبات ومن احتجاج على هذه الاتفاقية ومجلس السلام دخوله إلى غزة، كل الوزراء واليمين الفاشي يعترض، لكن نتنياهو يلتزم الصمت الكامل ولا يتحدث عن هذا الموضوع ولا يعقب بالمرة. وادعى وزراء أن الولايات المتحدة تقيم في غزة كيان ومكافأة لقاتلي اليهود. الولايات المتحدة بتكافئ الآن من قتل اليهود في قطاع غزة كما يقول بعض الوزراء في إسرائيل. سموتريتش يطالب طبعا عقد جلسة للكابينيت واتخاذ قرار بوقف تنفيذ ودخول مجلس السلام إلى القطاع. يعني باختصار شديد يعني سموتريتش صوت في الكابينيت وستروك أيضا إلى جانب إدخال مجلس السلام إلى القطاع، لكنه الآن تراجع عن موقفه لأن خطة سموتريتش هو بناء الاستيطان، إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، حتى أنه أعلن أن هناك 3 مستوطنات تم الإعداد لها وبحاجة لموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية. وحول المفاوضات الإيرانية الأمريكية تحت عنوان من سيضحك في النهاية، الرئيس ترامب طبعا عاد وكرر ويصر على أن هناك مفاوضات مع إيران، لكن يبدو أن طهران تقول إيديوت أحرونوت تستمتع بنفي أقوال والسخرية من ترامب. يعني هذا كذا يرى يعني إيديوت أحرونوت ما يحدث الآن في بين المفاوضات. يعني هي تقول أن إيران تستهزئ من نتنياهو من ترامب ولا تعير له أي اهتمام. وترامب قال أن هناك محادثات مع إيران حول مضيق هرمز، وهذه الفرصة الأخيرة لإيران قبل البدء بقطع الرؤوس، هكذا قال الرئيس الأمريكي. لكن يعني هذه الأمور ليست دقيقة من قبل ترامب، الذي طبعا هو ما زال متردد في قصف إيران من جديد، ولكن هذا ما يحدث الآن هو ليس هذا الأمر وإنما هناك أمور أخرى تحدث. الكاريكاتير في صحيفة إيديوت أحرونوت قال الوزير الأمن إسرائيل كاتس قاعدين على خزوق الطائر من الناحية اليمين بقول له أما بطل أنت، والطائر الثاني بقول شو هالابتسامي الحلوي. هاي ردا على شريط أعده كاتس للانتخابات. ننتقل إلى صحيفة معريف. صحيفة معريف أيضا عنوانها الرئيسي يتعلق بقضية

قائد المنطقه الوسطى رئيس الاركان. لن تكون هناك اي تعيينات جديده حتى بعد الانتخابات. مره اخرى مواجهات في القياده، القياده العسكريه والسياسيه. وزير الامن كشف عن قراره خلال البث الحي والمباشر بأنه سيطيح بقائد المنطقة الوسطى. ناطق باسم الجيش صارع إلى الإعلان أن هذا القرار لم يتخذ من قبل القيادة العسكرية. وتقول معريب أن مجلس الاستيطان دعم قائد المنطقة الوسطى الذي نجح في حربه على الإرهاب. يعني هم يقولون أن العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي هبطت في السنة الأخيرة إلى 80%، لكن هذا هو يدعون بفضل قائد المنطقة الوسطى. لكن العمليات الإرهابية التي تحدث ضد الفلسطينيين ولا يتطرق لها قائد المنطقة الوسطى، ارتفعت بنسب خيالية كما تقول يعني المنظمات الحقوقية والإنسانية العاملة في الضفة المحتلة. يعني هو كما يقولون حارب الإرهاب كما يقولون الفلسطيني، لكنه طبعا سمح بالعمليات اليومية والإجرامية ضد الفلسطينيين. المعارضة السياسية أيضا تهاجم وزير الأمن، عملية تخريبية ضد الجيش وأمن إسرائيل، هكذا تقول صحيفة معريب. والموضوع الآخر في معريب هو بدء المفاوضات من جديد بين لبنان للمرة السابعة في روما. وخلال هذه المفاوضات سيتم بحث أيضا المناطق التي سينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

إسرائيلي، وأنا يعني عمليا ما هذا بالنسبة للبنان، تقول بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه سيتم بحث المنطقة التجريبية القادمة، وأن القيادة اللبنانية أبعدت كليا وزير الخارجية اللبناني عن هذه المفاوضات بسبب تطرفه ضد حزب الله، هكذا تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. وحول كاتس، ويكتب اليوم المراسل العسكري في صحيفة هارتس أبي أشكنازي، يفقد الفرامل لبريكات يعني الوزير، والوزير طبعا هو يحب لقب وصفه بالبلدوزر، بالتراكتور الديناين. والمشكلة أن هذا البلدوزر الآن يدوس الجيش، وحان الوقت أن يعيد الوزير المفاتيح وأن يعتزل وأن يخرج من وزارة الأمن قبل أن يسبب أضرارا إضافيا. يعني هذا ما يكتبه المراسل العسكري لصحيفة ماريب اليوم حول هذا الأمر. ومسيرات وسماعات كبيرة جدا، هذا جزء من المحاولات لإرغام مقاتلي حزب الله الخروج من الأنفاق في منطقة علي طاهر. الجيش يستعمل تكنولوجيا حديثة ومختلفة، لكن حتى الآن دون جدوى. يعني ما كل اللي بيعملوه مش فايدهم بالمرة في كل ما يتعلق في لبنان وما يحدث في لبنان. انتقل إلى صحيفة آرتس، الأعمى كاريكاتير في معريب. نتنياهو نايم وبيحلم بالخرفان اللي بده يجيبه، ويحاول إقناع شخصيات كثيرة الانضمام إلى الليكود في أماكن مضمونة في القائمة، إلا أنه فشل في ذلك حتى الآن. هو يحلم بأن طبعا أن يوافق هؤلاء الخرفان أن ينضموا إليه. صحيفة هارتس، رؤساء الاستيطان انتقدوا وزير الأمن بعد إعلانه عن الإطاحة بقائد المنطقة الوسطى، والوزير تراجع عن موقفه. وثائق داخلية تكشف أن شركة السلاح الإسرائيلية إلبيت سلحت الإمارات العربية بسلاح، وطبعا الصفقة قد يصل ثمن هذه الصفقة إلى 1.3 مليار دولار. مجلس السلام لغزة، انسحاب إسرائيل من الخط الأخضر بعد نزع سلاح حماس، هكذا تقول صحيفة هارتس. وترامب، هناك مفاوضات مع إيران حول مضيق هرمز، وهذه الفرصة الأخيرة لإيران. لكن المفاوضات بين إيران وعمان على هرمز تخرج عمليا ترامب من الصورة، وهو في موقع الانتظار فقط لنتائج هذه المفاوضات. أي أن الآن المفاوضات بين عمان وإيران هي تخرج عمليا الولايات المتحدة من الصورة أو من ما يحدث في منطقة هرمز. وبحث جديد، عدد الإسرائيليين الذين تركوها ارتفع في السنوات الأخيرة بعشرات الآلاف. وأحد الباحثين في جامعة تل أبيب، تم طبع هذا البحث، أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة هجر من إسرائيل 270 ألف إسرائيلي. في السنة الأخيرة فقط هاجر 90 ألف، وأن حضر
أحد الباحثين من أن هذه الظاهرة تتسع وبشكل خطير جدا ويشكل خطرا على أمن واقتصاد إسرائيل، لأن عدد الأطباء والمهندسين والأكاديميين هم الأغلبية الساحقة ممن يهاجرون من إسرائيل. يعني هذا التقرير البحث لجامعة تل أبيب يحذر من أن ظاهرة الهجرة ستزداد في السنوات الأخيرة إذا لم تقم الحكومة بمعالجة هذه القضية. الكاريكاتير في صحيفة هارتس، يعني أحلى كاريكاتير اليوم، هنا وزير الأمن إسرائيل كاتس بالخلفية حرق بلدة فلسطينية، رئيس الأركان الوزير بيتحدث مع رئيس الأركان بيقول له اتعرف على قائد المنطقة الجديد الإرهابي، هو قائد المنطقة الجديد، هكذا يرى رسام الكاريكاتير.

0: كتاب في صحيفة ريتس ما يحدث في الضفة، خاصة من قبل وزير الأمن اللي بسمي الغبي إسرائيل كاتس. شكرا لحسن متابعتكم، والتراكم كالعادة صباح الغد.
1: شكرا للزميل فايز عباس على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. فاصل قصير ونواصل وإياكم.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في ظل التحديات البيئية المتزايدة وعلى رأسها أزمة تراكم النفايات في الضفة الغربية، برزت مبادرة محلية تحاول تحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية ذات عائد اقتصادي على المواطنين. نتحدث عن هذه المبادرة التي انطلقت من قرية مزارع النوباني، التي بدأت بالعمل على تنفيذ نموذج يعتمد على إعادة تدوير النفايات العضوية وإنتاج السماد من أجل الاستفادة به في الأراضي الزراعية. وهذه المبادرة التي يعتمد عليها المزارعين أيضا، ويعني تعتبر عائد اقتصادي مستدام.
1: صحيح بي، يعني هو مش بس هيك، إلى جانب ذلك يعني لا تقف حدود هذا المشروع عند حل بيئي فقط، بل هو تمتد لتقديم نموذج اقتصادي يمكن أن يخفف من التكاليف ويخلق قيمة مضافة من مواد كانت تهدر يوميا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو المهندس رئيس مجلس قروي مزارع النوباني سعد داغري. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباح الخير للجميع وصباح الخير لشعبنا ولكل المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. يعني نتحدث عن هذا النموذج الذي تم تنفيذه في قرية مزارع النوباني، كيف جاءت الفكرة وكيف تم تطبيقها على أرض الواقع؟ تحديدا أنه نحكي عن فكرة يعني تم تطبيقها على العائلات والأسر.
2: صحيح، الفكرة بدأت من وجود مشكلة، أصلا في مشكلة اللي هي مشكلة النفايات، وإحنا بنعرف أنه حاليا في تضييقات كبيرة من الاحتلال على موضوع النفايات والمكبات ومصادرة سيارات جمع النفايات. ومن هذا المنطلق طبعا، إضافة أنه إحنا شفنا أنه هذه النفايات هي ثروة، يعني الناس بتعتقد أنه النفايات هي شيء يجب التخلص منه. نظرتنا أنه النفايات هي شيء يجب أن نستفيد منه. هذه الأسباب اللي دفعتنا للتفكير في هذا الحل. ومن جهة ثانية كان في مشاريع كثير لفصل النفايات، ولكن هذه المشاريع كانت تقوم على أساس أنه الناس تفصل النفايات والبلدية أو المجلس القروي يجمعها، لكن ما استمرت معظم هاي المشاريع. الآن كان الدور أو المطلوب منا أنه إحنا نحول هذه القضية إلى قضية بتهم كل شخص،
0: كل عائلة.
2: كل عائلة. وكيف بدنا نحول هذه القضية إلى قضية بتهم كل شخص؟ من خلال تبيان أهمية هذه النفايات في حياتنا. اليوم كمان الجميع بتحدث عن نمط الحياة الصحي والغذاء الصحي وكل هاي الأمور.

0: طيب كيف بدنا ننتج هذا الغذاء الصحي؟ السوق معظم الناس يعني غير واثقة في المنتجات اللي موجودة في السوق وبتعتبرها مسممة ومسممة. بالتالي احنا حتى نرفع أهمية هذا العمل قمنا بعمل تدريب حول إنتاج الغذاء الصحي. حتى ننتج هذا الغذاء الصحي بنحتاج إلى السماد الطبيعي. السماد الطبيعي هو موجود في النفايات. النفايات هذه اللي بتشكل تقريبا نسبة النفايات العضوية فيها في حدود 65%، البعض بتحدث عن 50% إذا بنشيل الكرتون والورق، لكن الكرتون والورق كمان هو نفايات عضوية. إذا نتحدث عن 60-65% من النفايات ممكن تحويلها إلى أسمدة طبيعية واستخدامها من أجل إنتاج غذاء صحي. في هذه الحالة إحنا حلينا عدة مشاكل، مشكلة إنتاج الغذاء ومشكلة أيضا النفايات.
1: طيب لما نحكي عن الأثر البيئي والاقتصادي لهذه العملية كلها، يعني لأي مدى ساهم هذا المشروع في تقليل حجم النفايات الصلبة اللي بتحتاج دائما إلى نقل ومعالجة وكل هاي التكاليف اللي إحنا ممكن هي تعملها؟
0: يعني إذا أخذنا إحنا حجم أسرة مثلا، متوسط حجم أسرة 6 أفراد على سبيل المثال أو 5 أفراد، حسب الدراسات المحلية كل فرد بنتج في اليوم في حدود كيلو من النفايات. إذا أسرة من 6 أفراد يعني 6 كيلو نفايات. 6 كيلو إذا حسبنا نسبة النفايات العضوية فيها بتطلع تقريبا بين 3.5-4 كيلو من النفايات. هذه ممكن تحويلها لسماد طبيعي، تقريبا ممكن تعطيني في حدود 3 كيلو أو 3 لتر أسمدة طبيعية. هذه الأسمدة الطبيعية إحنا أصلا دافعين ثمنها، إحنا دفعنا ثمنها في كنفايات. يعني أنا دائما بتحدث إذا إحنا اشترينا البطيخة، وزن البطيخة بيشمل الكشر،
1: صحيح،
0: الكشور اللي إحنا بنكبها. فإذا حسبنا تقريبا 25% من وزن البطيخة راح كشور، إحنا إذا البطيخة كانت علينا ب10 شيكل يعني في شيكلين ونص كشور كبناها.
1: كبناها.
0: طب إذا إحنا أخذنا مثلا لو 100 أسرة بدها تساهم في هذا العمل، يعني نتحدث عن 600 كيلو. 600 كيلو ممكن يتحولوا منهم على الأقل 300 كيلو لنفايات أو لأسمدة طبيعية. هذه الأسمدة الطبيعية راح ترجع في النهاية بالفائدة على الناس من خلال زيادة الإنتاج. هذا من جانب. من جانب ثاني راح تقلل نسبة النفايات في البلد اللي بدها تروح على مكب النفايات على الأقل بنسبة 50% على الأقل إذا الجميع التزم في هذا الموضوع. وبالتالي تكلفة نقل النفايات إحنا حسبنا في البلد عندنا احنا بندفع في حدود 84,000 شيكل سنويا لنقل النفايات. اذا خفضنا الى 50,000 شيكل فاحنا ربحنا في حدود 34,000 كمجلس قروي. والناس كمان استفادوا، بدل ما يشتروا الاسمده هذه بمبالغ عاليه، هم استفادوا انه خصبوا الارض ورفعوا الانتاج على الاقل 30%، قيمه الانتاج الزراعي ممكن يرتفع. من هذا المنطلق بنشوف البعد الاقتصادي كمان للعمل.
1: أستاذ سعد، نحكي عن هاي النقطة اللي حضرتك انتهيت منها اللي هي العائد الاقتصادي والدعم المزارعين من هذه المبادرة اللي تحويل النفايات إلى سماد. إيش العائد اللي بتتوقعوه يستفيد منه المزارع ويكون يعني تأثيره على الاقتصاد في نحكي على المدى البعيد؟
0: احنا لو بدنا نشتري، يعني لو المزارع بده يشتري كيس واحد من الأسمدة الطبيعية تكلفته عليه 15 شيكل. الدنم إذا بده يعني يسمي الدنم واحد، الدنم راح يكلفه مش أقل من 1500 شيكل إذا بده يشتري هذه الأسمدة. في هذه الحالة هو وفر على حاله لأنه بإمكانه يسمد من النفايات، وفر على حاله على الأقل 1000-1500 شيكل أسمدة طبيعية. هذا جانب، يعني هو قلل تكاليف الإنتاج إلى الحد الأدنى، لكن هو كمان رفع الإنتاجية لأنه باستخدام الأسمدة الطبيعية تخصيب الأرض بهذه الأسمدة بيرفع إنتاجية المحاصيل الزراعية على الأقل زي ما قلت 30%، 25-30%. إذا هو خفض تكاليف الإنتاج ورفع الإنتاجية في نفس الـ
1: وهذا بحسن اقتصاده كمان،
0: وهذا طبعا بحسن من دخله لأنه في النهاية بهمنا شو بدخل للمزارع على جيبته فلوس بدون ما يتكلف مصاريف أخرى. في جانب آخر يعني في هذا الموضوع أنه إذا قام المزارع بتحويل أو على الأقل إنتاج سماد سائل، يعني الأسمدة الطبيعية ممكن كمان ننتج منها أسمدة سائلة. الأسمدة السائلة تستخدم بطريقتين، إما بالرش على الورق وإما بالري في شبكة الري. إذا استخدمها بالرش على الورق هو

0: يوفر حاله كمان تكاليف المبيدات، لأنه الرش الورقي بالسائل هذا بيحمي المزروعات من الأمراض. إذا هو استفاد كمان، لأنه تكاليف المواد الكيماوية بتوصل في حدود 40% من تكاليف الإنتاج. بالتالي هو قدر يوفر أسمدة كيماوية ويوفر مبيدات كيماوية بس بهاي العملية 40% يوفر كمزارع. ففي عندنا يعني فوائد عديدة بتعود على المزارع وعلى الصحة وعلى البيئة.
1: وعلى البيئة صحيح.
0: وعلى المجلس الكروي يعني.
1: ما على الجميع.
0: الجميع.
1: طيب إذا بدنا نحكي عن دائما في بداية أي مشروع بيكون في تحديات، لما نحكي عن التحديات اللي واجهتكم لما بلشتوا في هذا المشروع، وكمان بدنا نحكي سواء كانت على صعيد البنية التحتية أو حتى على تقبل المجتمع لهي الفكرة، يعني دائما الناس بتخاف من فكرة النفايات، التكرير، الأسمدة وكل هاي الأشياء.
0: شوف يعني التحديات اللي كانت اللي كنا نتوقعها انه الفكره ما تكون مقبوله، لكن لانه كان في تدريب وفي لقاءات مع النساء ومع المزارعين فصارت الفكره مقبوله، لانه حولنا مره ثانيه الموضوع لموضوع بهمهم على صعيد اقتصادي وصعيد صحي. فهذا التحدي تجاوزناه. التحدي الاخر كان بتوفير المواد، واحنا طبعا استخدمنا او دخلنا موضوع انتاج الاسمده الطبيعيه هذه من النفايات باستخدام ديدان الارض.
1: ديدان الحمراء.
0: الديدان الحمراء، الديدان الحمراء متوفره عندي انا شخصيا، يعني انا بربيها من سنه 96. في نوعيه يعني هي الدود الافريقيه وصلتني سنه 96 وانا بربيها من 96 ومحتفظ فيها. فانا اعلنت انه اي حدا بيكون بهذا العمل انا بوفر له الديدان مجانا، مع انه الدودي الوحده بعض المصادر بتبيعها بشكلين، فانا بوفر مني مجانا هذا الديدان.
2: تشجيع للمواطنين.
0: نعم، فهذا التحدي كمان تجاوزنا. الان التحدي الاخر القبول، انه هل الناس راح تقبل هذا الموضوع ولا لا. لكن اللي لمسته وهذا طبعا سمعناه لاحقا من الناس انه صاروا يقدروا قيمه النفايات، بدوا يعني صار البعض يحكي انه صرنا اذا بدنا نكب النفايات نشعر بالذنب. فهذا كان إشي يعني كثير مهم نسمعه. الآن كمان الموضوع بتطلب بناء أحواض معينة بالطوب. قدرنا نحصل على شيء مساعدة بسيطة يعني في حدود 1000 شيكل. فهاي الأحواض الطوب والإسمنت راح نوفره لكل حدا بده يكون بهذا العمل أو بلش في هذا العمل، وفرناه مجانا. يعني نعطيهم الطوب حتى يبنوا الأحواض. البعض حكى لا أنا عندي ثلاجة قديمة أو بانيو قديم بقدر أقوم بالعملية في الثلاجة أو البانيو. كمان كان في تحدي آخر إنه البعض كان بيخاف من الروائح، إنه تطلع روائح. لما بدوا في العملية حسوا إنه لا ما في روائح، لأنه فعليا إذا كانت العملية صحيحة ما بتطلع روائح. فهذه التحديات اللي كانت تواجهنا يعني في هذا الموضوع
1: احنا
0: يعني تجاوزناها.
2: نعم جميل جدا تجاوز هذه التحديات من اجل انجاز هذه المبادره اللي بتساعد المواطنين وايضا البيئه. يعني نتحدث عن جانب اخر في المجلس القروي لمزارع النوباني، يعني شاهدنا خطوات لافته من خلال المجلس، بيتم نشر كل نحكي تقارير ماليه شهريه على صفحه المجلس وايضا اعلان القرارات مباشره، يعني اطلاع الناس على كل هذه التقارير وهذه القرارات. يعني حدثنا أكثر عن إنجازات المجلس وكيف تتعاملوا مع مثل هذه القرارات بنشرها للمواطن أول بأول.
0: في الواقع يعني احنا بننطلق من مبدأ انه البلد هي عبارة عن طير بجناحين، الجناح الأول هو أهل البلد والجناح الثاني المجلس الكروي.
2: نعم.
0: بدون يعني مشاركة أهل البلد المجلس الكروي ما بتقدم والقرية ما بتتقدم، وبدون تفاني المجلس الكروي في الخدمة كمان البلد ما بتتقدم. عشان إحنا هذا الطير ينطلق بالجناحين لازم يكون في تواصل دائم مع أهل البلد من جهة ومكاشفة دائمة. فمن هذا المنطلق بدأنا بنشر التقرير المالي كل شهر، يعني شو بيصير حتى تغييرات على التقرير المالي أو في الوضع المالي بتم نشره على صفحات المجلس. ولاحقا قمنا كمان بنشر قرارات الجلسات. الآن هذه المشاركة وهذه الشفافية خلت الناس كمان أكثر التصاق بالمجلس
2: وأكثر
0: ثقة في المجلس. وهذا تجلى في لما المستعمرين قاموا بمحاولة حرق أحد

0: مجلس موجود لخدمة البلد. إذا لازم كل البلد، كل أهل البلد يكونوا عارفين شو بصير في المجلس.
1: صحيح.
0: وهذا طبعا زي ما قلت خلق الثقة.
1: صحيح.
0: وقدم نموذج مختلف.
1: يعني هذا
0: وإحنا أهم مستمرين إشي. فيه ورح نستمر بخطوات أكثر حتى.
1: دائما أهم إشي دائما ثقة الناس والمجتمع بالمجلس البلدي أو القروي أو يعني حتى هو يلامس همومهم ويساعدهم ويكون مع بعض إيد واحدة. شكرا لوجودك معنا وشكرا لكل هذه التفاصيل. نتمنى هذا النموذج كمان ينتشر بين جميع البلدات والقرى الفلسطينية. شكرا لوجودك.
0: شكرا
1: معنا.
0: لكم. نتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا.
2: إذن مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى محافظة نابلس والحديث عن افتتاح مركز أوتار في مدينة نابلس معرضا فنيا دوليا بمشاركة 5 دول داعمة للقضية الفلسطينية وعرض لوحات يعني تتحدث عن الدعم هذا للقضية الفلسطينية.
1: صحيح هبة، يعني خلال هذا المعرض كان فيها العديد من اللوحات التي تتحدث عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك بحضور السفير العماني وأيضا نائب رئيس البيئة الدبلوماسية الروسية المعتمدة لدى دولة فلسطين. إذن نتابع وإياكم مشاهدينا في التقرير التالي مع محمد الخطيب.

مركز أوتار هو يقدم بالموسيقى، يقدم بالفن، يقدم بالرسم، ولكن يقدم القضية الفلسطينية بالريشي بالفنان. واليوم بحضور نائب السفير الروسي وأيضا سفير دولة عمان الشقيق، وهم طلعوا، وأيضا هناك رسومات ومعرض يمثل دولة عمان ويمثل روسيا ويمثل الهند هنا ويمثل فنزويلا كمان. يعني كل نقل حضارات، نقل ثقافات بالرسم. يعني هون من بعث من دول الجوار رسماته، رسوماته، وأيضا هنا بفلسطين رسومات هي من مركز أوتار. وبالتأكيد هم يعني سيكون جولة أيضا في مدينة نابلس. اليوم بدأت أوتار وكل أنحاء المدينة، استمعوا للأطفال واستمعوا كل شيء بالموسيقى وبالفن وبالرسم، وكلها تحدثت عن حبنا لفلسطين، شغفنا والبقاء والصمود على الأرض والغناء لفلسطين. وهذه هي كانت هي رسالة واضحة جدا. إذا كان الاحتلال يريد يعني حذف المنهاج أو اللعب في المنهاج، نقول لن تستطيع أن تدخل عقول أطفالنا وأي مواطن في الشعب الفلسطيني. كل عقلنا هو فقط، همنا الوحيد هو الخلاص من الاحتلال في فلسطين. الحصار والقتل وحرب الإبادة واعتداءات المستوطنين المستمرة هو أصبح مشهد واضح، ولكن طال على العالم أن يتحرك وأن يقول كلمته. أنا الأوان لإقامة دولة فلسطين مستقلة، أنا الأوان للإنطلاق من الاحتلال هذا الغاشم الجاسم على صدورنا. وهي رسالة واضحة. عندما حضروا من يعني من رام الله أو من بيت لحم أو من القدس، شاهدوا على الطرقات، شاهدوا حجم الاستيطان وحجم الحواجز وحجم التضييق والخناق. وبالتأكيد هذه رسائل تنقل لدولهم، ولكن أن نكون هناك إجراء فوري يعني ينقذ 5 مليون فلسطيني يرزح تحت الاحتلال. الجيل الفلسطيني ما ذنبه؟ الأطفال ما ذنبهم أن يكون هناك كل يوم اقتحام واجتياح؟ هم تفريغ نفسي في الفن والموسيقى، ويعيشوا كأطفال العالم، كشعوب العالم. هذا هي رسالتهم، رسالة يعني نحن يجب علينا أن نوفر لهم الأمان والأمن والأمان، ولكن على المجتمع الدولي أن ينظر أن هناك شعب فلسطيني موجود، شعب كافة أطيافه، فيجب أن يكون هناك التمثيل وتطبيق لقرار الشرعية الدولية، وهي وقف الاحتلال وإزالته والاستيطان وإزالته.

احنا المعرض هذا باسم معرض اصدقاء فلسطين للفن الفن التشكيلي. الهدف منها رسالة شكر وتقدير لهذه الدول الصديقة اللي هي خمس دول أعطت استعدادها للمشاركة، اللي هي سلطنة عمان.

الجمهورية الروسية زائد الهند زائد فنزويلا زائد المكسيك. هي رسالة شكر وتقدير لهم وتعريف للجمهور بهاي الدول وبهذا التراث من ناحية التراث العماني والهندي والإنساني بشكل عام. تم عرض فقرات موسيقية، كورال، دبكة، موسيقى، زائد تعريف بالجمعية لتعريفهم بطبيعة المركز وأنشطته، لجانب أنه عملية تشبيك، وأنه هاي الرسالة رسالة من نابلس ليست رسالة من أوطار، إنما هي مبادرة من قبل أوطار من خلال نابلس لتشبيك هاي السفارات مع المؤسسات اللي في داخل نابلس. هي تعزيز للهوية الفلسطينية وتعزيز للرواية الوطنية الفلسطينية ورفض سياسة الاحتلال والتأكيد على منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني والتفاف شعبنا حول سلطته الوطنية، لجانب تعريفنا بالهوية الثقافية الفلسطينية، وإنه إحنا رغم حالة الحصار رغم حالة الحرب إنه نتحلى بالأمن بالأمل، بنحمل رسالة إنسانية. إنسانية معناها تعزيز هويتنا وتعزيز تمسكنا في الأرض من خلال التشبيك مع مع الهيئات الدبلوماسية مع المؤسسات مع كل هيئاتهم. رسالة الأمل، رسالة الحياة من الطفل الفلسطيني، من قبل ما يكون من الشاب الفلسطيني، من الطفل الفلسطيني، إنه يسعى نحو الحياة من خلال الغناء، من خلال الموسيقى، من خلال حبه لهي الأمور. فإحنا بنوصل رسالتنا وتعزيز هويتنا لهي الأمور، ودائما رسالة الطفل بتكون درجة التأثير تبعها أقوى بكثير جدا من أي رسالة تانية. هي رسالة وطنية فلسطينية من قلب أطفالنا، من قلب زهراتنا.

هذا المعرض جميل، وأظن أتصور إن المناسبات والمعارض زي هكذا زي هيك والمراكز أصليا مثل هذا النوع تساهم مساهمة مهمة جدا مش للثقافة الفلسطينية فقط، بس إن شاء الله راح تساهم كمان في حياة الفلسطين والسلام في هذا البلد. كثير مني الموسيقى والصور وكل شيء، إحنا كان يعني إحنا مبسوطين والفن والموسيقى كانت جميلة جدا ومنيحة. شكرا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وصلنا إلى زاوية طبيبك والحديث عن نظام الطيبات، ما بين الحقائق والأقاويل وما بين المؤيد والرافض لهذه النظام الطيبات.
1: صحيح بقى، يعني إحنا شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي الترند اللي هو بيحكي عن نظام الطيبات، ودائما كيف في ناس تتبعه، بس لازم دائما قبل أي نظام إحنا بنسمع عنه على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها نرجع للمختصين لحتى نتأكد إنه هذا النظام هو نظام تمام و بيساعد جسم الإنسان أو بسبب الضرر له. للحديث أكثر عن هذا الموضوع إذن رح يكون معنا الدكتور أشرف سلامة، ومعه كمان المختص الدكتورة جمال جمانة أبو قويدر للحديث عن الموضوع.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا واهلا فيكم في الوقف الطبي لهذا اليوم. واليوم راح يكون حديثنا حول موضوع الطيبات واللي كثر الحديث فيه وكثرت الاراء فيه، وللاسف لم يكن هناك ابدا في يوم من الايام راي طبي او راي مختصين في هذا الموضوع واضح تماما. اليوم راح نسلط الضوء على هذا الموضوع وعلى نظام الطيبات، هل هو صحي، هل هو حقيقي، هل هو مفيد، هل هو ضار. رح نحكي عن هذا الموضوع مع ضيفتنا لليوم الدكتورة جمانة أبو قويدر، أخصائية التغذية السريرية. يسعد صباحك دكتورة جمانة وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك دكتور، صباح جميع المشاهدين.
0: دكتورة جمانة، يعني للأسف أخذ موضوع الطيبات حيز كبير جدا في عقول المواطنين في المنطقة العربية، وأخذ كثير من التحليلات والناس اللي اجتهدت والناس اللي حاولت تجتهد، ولكن للأسف دائما هناك ما ينقص المواطن هي المعلومة الصحيحة. نظام الطيبات على ماذا يعتمد وشو هو؟
1: تمام. في البداية دكتور، أي نظام غذائي لا يعتمد على الأدلة العلمية غير متنوعة غير آمن لا يمكن اعتماده أو الأشخاص الناس الطبيعيين أنه يمشي عليه. فبالبداية أي نظام غذائي أنه إحنا ممكن نشوفه أو يطلق عليه نظام غذائي لازم يكون أنه يكون مدعوم بالأدلة العلمية، يعني في مراجع علمية، كتب، أبحاث محكمة ومنشورة في مجلات علمية تثبت ما تم نشره في هذا النظام، حتى نقدر ننصح الناس أو الجمهور، عامة الجمهور، أنه يتبعوا هذا النظام الغذائي. بالنسبة لنظام الطيبات، احنا نمشي على مبدأ تقييم هذا النظام، يعني نشوف شو هي إيجابياته شو هي سلبياته، بالإضافة لأنه كان طلع عمومية كتيرة أو تم تعميمه كتير بدون الاستناد إلى أي دليل علمي أو أبحاث علمية، فبالتالي كان في شوية عشوائيات. يعني لما أنا راجعت النظام ما كان في أي خلينا نحكي بحث علمي محكم بأي مجلة علمية، سواء كانت في قاعدة البيانات ويب اوف ساينس أو جوجل سكولر أو سكوبس اللي هي القواعد البيانات العلمية اللي بنعتمد عليها لما بدنا نرجع لأي معلومة طبية أو تغذوية، لم يكن له أي وجود. فبالتالي هذا يعتبر مؤشر خطر. أنا أعتمد على نظام لم يثبت سابقا وكان فقط بمجرد تجربة شخصية،
0: يعتمد على على على رأي شخص أو تجربة، حتى مش تجربة، يعني هو رأيه الشخصي
1: صحيح
0: اللي فرضه. ولكن أنت حكيتي جملة مهمة جدا دكتورة جمانة، لنبسط الموضوع الناس. إذا كان الهدف الأساسي هو يجب أن يكون من التغذية أو النظام الغذائي اللي راح نتبعه هو أن يصل بنا إلى الصحة السليمة،
1: صحيح،
0: مش يكون ضار بصحتنا،
1: صحيح.
0: تقييمك لموضوع الطيبات، وين في أشياء كويسة يعني كان ممكن تكون وخلط الحابل بالنابل وقتها؟
1: تمام، فعلا في حقيقة الأمر نعم، لأنه كان في عمومية بهذا الدايت، يعني ما كان في تخصيص. على سبيل المثال، من بعض الأمور اللي لاحظتها أنا لما تطرقت أكثر لموضوع نظام الطيبات، استثناء بعض المجموعات الغذائية،
0: صحيح،
1: أو العناصر الغذائية التي لا يجوز استثناءها نهائيا،
0: واللي هي الجسم بحاجة لها
1: 100%. نعم، هي عناصر إحنا بنسميها essential nutrients، يعني لا يمكن استثناءها من النظام الغذائي. بعدين كان في عشوائيات في نصح الناس، سواء كان أشخاص عندهم IBS اللي هي القولون العصبي،
0: نعم،
1: أو الأشخاص اللي عندهم
0: أمراض المزمنة،
1: نعم صحيح،
0: سكري،
1: أو
0: سكري،
1: ضغط، نعم، الكانسر. كان في عشوائيات وعمومية جدا، لا يجوز في تقييم الوضع الغذائي أو تقييم الوضع الصحي أنه نعتمد بعمومية أو شمولية. في إشي اسمه Precision Nutrition أو Individualized Nutrition، يعني كل شخص على حدة في الوضع الصحي بيعتمد على الانتر and inter-individual variabilities، التغيرات الداخلية في نفس،
0: نعم،
1: الشخص أو بين شخص لشخص
0: طب
1: آخر.
0: طب جمانة معلش، يعني في بعض الناس، وهذا أنت قلتي قبل ما نطلع على الهواء، أنه ما سمعت أنا، وأنت طبعا مختصة في هذا المجال وبتروحي وبتحضري مؤتمرات في العالم كله، بتقولي ما سمعت عن نظام الطيبات إلا في الوطن العربي،
1: صحيح،
0: في له انعكاس في العالم لهذا النظام؟
1: تمام، فعلا دكتور، مؤخرا كنت موجودة في أوروبا وسألت إذا المختصين سمعوا عن نظام الطيبات أو في حدا تناقش معهم، نهائيا مش موجود هذا النظام أو ما حدا سمع فيه سابقا. هذا النظام فقط موجود عندنا في الوطن العربي، ممكن دكتور يقف وراء الترند أو الأشياء اللي ممكن تكون خلص أي حدا ممكن يذكر شيء والناس بتحب تجرب الأشياء الجديدة بدون الاعتماد على الأدلة العلمية، وهذا
0: بتحب تجرب للأسف. ولكن طبعا في مدار أكيد وراء المواضيع هاي. بعض الناس بتقول، وأنا شفت ناس هون خلينا نقول قالت لك أنا جربت الطيبات ونزلت يا دكتور وزني نزل. شو الخطر في هذا الموضوع أو الخاطئ في فهمهم لهذا الموضوع؟
1: تمام 100%. هلأ لأنه نظام الطيبات كيف فهمت الأساسيات تبعته يعتمد على إزالة بعض العناصر الغذائية الأساسية، فممكن هذا يؤدي إلى نزول الوزن
0: طبيعي
1: بالضبط. لكن المشكلة هون على ما وراء الخبايا للنظام الغذائي. في عنا نقطة كتير مهمة حابة أسلط الضوء عليها، اللي هي مايكروبيوم الجهاز الهضمي، اللي الناس حاليا مش كتير بتفهم هذا لأنه فعليا هو علم حديث. مايكروبيوم الجهاز الهضمي يكاد أن يكون عضو جديد في جسمنا، فأي خلل في النظام الغذائي أو أي عشوائيات أو نظام غذائي غير متوازن ممكن يؤدي إلى ديسبيوسز أو خلل في تركيبة مايكروبيوم الجهاز الهضمي اللي خلاياها تعادل خلايا جسم الإنسان كما أثبتت الدراسات، فممكن يؤدي إلى التهابات ويؤدي إلى اضطرابات في الجهاز المناعي وبالتالي مفاقمة المرض بعكس ما كان يعتقد من هذا النظام أنه ممكن يحسن من حالة الصحية للمريض.
0: طبعا مشاهدينا دائما بنقول وبنأكد على أنه الهدف الرئيسي من أي نظام تغذوي هو أن نصل إلى صحة سليمة وصحة جيدة. اتباع نظام الطيبات من الممكن ومن الوارد في بدايته، نقول أول أسبوعين أول ثلاثة أول شهر، أنك تفقد وزن لسبب واحد بسيط، أنك أنت عم تتخلى أو أنت عم تتخلي عن أجزاء أو مكونات رئيسية في التغذية. ولكن الموضوع يبدأ أو المتبع لهذه الحمية يبدأ بالمعاناة فيما بعد، يبدأ الجسم بالتعب لأنه هو بحاجة لهي العناصر التغذوية، ومع كل ما مر الوقت راح يبلش يدرك خطورة هذا الموضوع. شو أنا ما يعني أنا مقتنع تماما إنه كل حالة وكل حدا بحاول إنه هو يفقد وزن هو حالة خاصة، وعشان هيك بنقول له راجع أخصائي التغذية. مش راح أحكي عن هذا الشق، أنا بدي أروح أركز على الموضوع الأهم واللي هو برضو يشكل خطر حقيقي على حياة المرضى وهم أصحاب الأمراض المزمنة. سمعنا الشخص أو الدكتور اللي هو اصلا يعني اصلا فصل كمان من نقابه الاطباء المصريه، اللي بقول لك مريض السكري ما تاخذ دواء السكر كل سكر، مريض الضغط ما تاخذش الدواء، مريض الكانسر ما تتعالجش. في إشي في الطب إشي مثل هيك؟
1: أكيد. هلأ دكتور أول نقطة، للأسف الشخص مبتدع هذا النظام الغذائي أيضا راجعت خلفيته العلمية لا يمت للتغذية أو لعلم الغذاء بأي صلة،
0: يعني أول معلومة
1: هاي نقطة مهمة جدا.
0: صح.
1: يعني
0: صحيح.
1: فبالتالي أنا ما بعرف على ماذا يستند هذا الشخص في الإدعاءات اللي ادعاها حول هذا النظام. النقطة الثانية، أي نظام غذائي يدعي السوبر إنه يستطيع إزالة الأدوية للمريض وتحديدا الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مثل الأنسولين، المرضى اللي عندهم تايب 1 ديابيتس أو حتى تايب 2 ديابيتس اللي عندهم بياخذوا بعض الأدوية، نظام غذائي غير صحيح 100%. التغذية هي مكمل للطب وللأدوية للأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. لا يجوز إزالة الدواء إلا في حالة شاف الطبيب المسؤول عن هذا المريض يمكن أنه يوقف هذا الدواء.
0: أنت سمعتي أنه بقول لمريض السكري ما تاخدش الدواء وكل سكر، يعني طبيا منطقيا هذا لا ينطبق لا مع العلم ولا مع، وانا قرات عن حالات وانا بـ بـ بـ يعني بتابع لها الموضوع عن حالات عملوا هيك ودخلوا في غيبوبه سكر. صحيح. ودخلوا المستشفيات.
1: صحيح.
0: يعني هذا يشكل خطر وحقيقي على صحتهم.
1: صحيح. نعم. ايضا في بعض الاشخاص توفوا نتيجه استثناء الانسولين، هم بحاجه للانسولين حيث انه تايب 1 دايابيتس لا يستطيع الجسم ان يقوم بانتاج الانسولين، فبالتالي انه نوقف الانسولين فور شور راح يصير عندنا مشاكل ومضاعفات وبالتالي ممكن

0: أدي إلى الوفاة.
1: طب الاستثناء لبعض العناصر الغذائية في النظام الغذائي هذا، هل هذا إشي يعني هل إحنا فعلا ممكن نستغني عن هاي العناصر وبالتالي هو اقترح علينا هذا النوع من التغذية؟
0: هلا أنا حسب برجع بعيد مراجعتي يبدو إنه كان الاستثناء للمجموعات الغذائية نتيجة اجتهاد شخصي أو تجربة شخصية. لا يجوز استثناء أي مجموعة غذائية أو عنصر غذائي أساسي موجود بالعلم على مدار السنين وأثبت إنه ضروري نتناوله بكميات متنوعة وكميات وفيرة، لا يجوز استثناءه. بنرجع للبريسيجن نيوتريشن بيرسوناليزد نيوتريشن حسب حالة المريض. بس نقطة واحدة دكتور، بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مثلا تهيج في القولون لما يتناولوا النباتات الورقية الخضراء أنا سمعت، أو الخضار والفواكه بشكل عام، فنصحهم إنهم يستثنوها أو إنها بتسبب لهم السمية، لا يجوز. هاي الألياف هاي فعليا بتحسن من بيئة الميكروبيوم. هو فعليا بدل ما إنك تنصح المريض إنك يقيم هاي الأغذية من غذائه، انصحه كيف نعالج المشكلة، لأنه فعليا المريض بيكون عنده ديسبيوسيس ممكن فترة مؤقتة نخلي المريض.
1: ديسبيوسيس هو خلل في عمل الجهاز الهضمي،
0: خلل تحديدا في مكون ميكروبيوم الجهاز الهضمي اللي بتكون فعليا فيه الميكروبيوم السيئة أكثر من الميكروبيوم.
1: يعني هو استثنى حتى يعني كثير من الورقيات، استثنى مش عاجبه الملوخية، مش عاجبه ورق الدواني، عن سكينة
0: صحيح. ايضا هدول من
1: المفيدين.
0: نعم هدول يحتوي على جزء كبير مثلا الفيتامينز المينرالز اصلها بلانت بيست فود، يعني الاساسيات الفيتامين والمعادن هي النباتات الورقيه الخضراء الخضار الفواكه والفايتوكيميكالز مضادات الاكسده مضادات البكتيريا مضادات الالتهابات، كلها بشكل اساسي مصدرها نباتي. كيف يمكن استثناء الخضار والفواكه؟ واصلا بالهرم الغذائي حتى ايفن لما انقلب مؤخرا في السنه الاخيره لسه بيعتمد بشكل اساسي وكبير على الخضار والفواكه. لا يمكن استثناءه، او استثناءه للبيض والدواجن.
1: يعني انا ما فهمتش ليش استثنى، يعني خلى اللحمه واستثنى الدجاج والبيض، مع انه يعني الدجاج والبيض يعني حتى صحيا جزء افضل من اللحم.
0: صحيح، وهذا ما ينص عليه الدايتري جايد لاينز العالميه. ومؤخرا مع قلب الهرم الغذائي صار ينصح اكثر استهلاك من البروتينات، كون البروتينات بتزيد في بناء الكتله العضليه على الكتله الدهنيه، فايضا ممكن تساعد على تخسيس الوزن. فلا يمكن انه نتبع اي ارشادات من تجربه شخصيه خاصه لفرد واحد، في لازم تكون معموله راندومايز كلينيكال ترايلز، تجارب على المدار الطويل على 10 سنين على نص مليون فرد. على سبيل المثال احنا هون عندنا في فلسطين ننصح باستخدام نظام الغذائي البحر المتوسط، نظام البحر المتوسط الميديترينيان دايت.
1: نعم، اللي هو متناسب مع سفرتنا الفلسطينية ومع أجسامنا
0: 100%. وإحنا لحسن الحظ إننا نقع في منطقة حوض البحر المتوسط، وهو لحد الآن يعتبر الدايت رقم واحد على العالم باستمرار، هو والداش دايت مرة سنة هذا ومرة سنة هذا. هذا النظام اللي يفضل إنه إحنا نتبعه كونه متنوع وآمن وشامل، لا يستثني العناصر الغذائية، يعتمد على النباتات وعلى الحبوب على زيت الزيتون على الخضار والفواكه اللي لازم إحنا نستهلكها بكميات متوازنة، وبنفس الوقت هو نظام غذائي متنوع، لا يجوز استثناء أي مجموعة غذائية أو عنصر غذائي بهذا النظام.
1: يعني هو أنت تستغربي أنه هو حتى لما كان بيطلع وأنا بتطلع بالفيديوهات يعني طبيب وماسك السيجارة على الهواء وبقول للناس دخنوا ما فيش مشكلة. تقييمك لهذا الموضوع أو برأيك، يعني إحنا انجرينا أو الناس انجرت وراء هذا الموضوع بشكل كبير جدا، وهذا يشكل خطر على حياتهم وأصبحنا متفقين في هذا الموضوع. برأيك شو النظام الغذائي اللي إحنا مشكلتنا إنه أغلب الناس الستات الرجال اللي بدهم ينزلوا وزن مستعجلين، يعني بدهم الشيء السريع جدا، شو النظام الغذائي الأفضل يعني اللي إحنا ممكن نتبعه؟ هل في نظام قالب معين للتغذية عندنا ولا هو متنوع؟
0: تمام دكتور، نرجع لنفس النقطة، في أساسيات للتغذية وفي إشي اسمه نظام غذائي لكل فرد على حدة.
1: نعم.
0: بحسب احتياجاته التغذوية، السعرات الحرارية، الجنس، العمر، الطول، الوزن، التمارين الرياضية، الأمراض، في عنا كتير عوامل لازم ناخدها بعين الاعتبار اللي أيضا محددات ممكن تأثر على نزول الوزن، فلازم ندرس كل حالة على حدة، تقييم تغذوي للشخص، تشخيص تغذوي، تدخل تغذوي، ومتابعة لحالة هذا الشخص.
1: ما ننبهرش في النتائج الأولية السريعة اللي بتيجي بشكل سريع وبشكل غير مدروس.
0: صحيح 100%.
1: ارتباط الأمراض دائما

0: دائما أنا من دعاة كطبيب أنه اللجوء إلى التغذية كجناح آخر في العلاج وليس جناح مستثنى أو وحيد. قديش بشكل التغذية علاج لكل الأمراض المزمنة؟
1: تمام. بصراحة دكتور دائما يعني كل ما نمشي بالعلم نلاحظ أنه التغذية والعلاج الطبي عن طريق الأدوية لازم يمشوا جنبا إلى جنب لتحقيق أفضل صحة للمريض. سو كل ما بدنا نعمل نتأكد أو نحرص على أنه المريض أخذ أفضل رعاية صحية ورعاية تغذوية لازم يكون جنبا إلى جنب الطبيب وأخصائي التغذية لحتى نعرف شو هي الخطة العلاجية الطبية للمريض بالإضافة إلى الخطة التغذوية لهذا المريض لتحسين أفضل صحة وأفضل
0: وللوصول في النهاية إلى صحة سليمة وأفضل صحة. أشكرك جزيل الشكر الدكتورة جمانة، نتمنى لك يعني دوام التوفيق، وإن شاء الله نكون قدرنا وصلنا الأفكار الرئيسية حول هذا الموضوع. ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، شكرا لك.
0: يبقى دائما وأبدا التغذية جزء، تبقى جزء رئيسي من الصحة السليمة للشخص، والتي تعتمد على أسس علمية وليس على سوشيال ميديا أو فيسبوك، ولا تعتمد على رأي شخص قد يقول رأيه في أي وقت. هي تعتمد، التغذية السليمة والصحة السليمة تعتمد على الدراسات، على المراجع الطبية، وعلى التجارب السريرية اللي تم إجراءها، وليس مجرد رأي شخص. وكمان مش لازم ننبهر بالنتائج الأولية. لكل اللي بتتبعوا نظام الطيبات، احنا قلنا لكم هو نظام خاطئ، قد يكون مفيد في بعض الأشياء، في بعض المناطق، في بعض الزوايا في هذا الموضوع، ولكن بشكل عام يجب دائما أنه نعتمد على التغذية الفردية. يعني كل شخص له نظامه الغذائي اللي المناسب له، وما تستعجلوا على فقدان الوزن لأنه قد يضر بصحتك. وكمان اللي بيفقد الوزن بشكل سريع أسرع جدا أنه يعيد تراكم الدهون وزيادة الوزن مع الوقت. وطبعا بتمنى لكم الصحة والسلامة للجميع، ونعود الآن للاستوديو مع الزميلات لاستكمال فقرات فلسطين هذا الصباح.
2: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة أشرف، وشكر أيضا موصول لضيفتك دكتورة جمانة. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونستكمل المشوار الصباحي.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصلنا إلى محطتنا المباشرة من محافظة جنين، والحديث عن تمديد فترة التواجد العسكري في مخيمات الشمال وتوغل الاستيطان في المحافظات الشمالية.
1: نعم، يعني إلهام بعد قرار وإعلان جيش الاحتلال تمديد العملية العسكرية وعدوانه على محافظات الشمال لغاية 30 أيلول المقبل، وهذا العدوان الذي بدأ في 21 من كانون الثاني العام الماضي في ظل استشراء للاستيطان والحصار الاقتصادي وأوضاع إنسانية ومعيشية صعبة للمواطنين وتحديدا النازحين منهم. وأيضا تواصل الاحتلال لاعتداءاته واقتحاماته ومداهماته للمحافظات الشمالية. تفاصيل أكثر في هذا الموضوع تنضم إلينا من هناك الزميلة آمنة بلالو. يسعد صباحك آمنة.
2: عم يسعد صباحك يا زميلاتي، وصباح الخيرات لكافة السادة المشاهدين. بالفعل الملفات كثيرة التي سنتحدث عنها اليوم، خاصة بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تمديد العملية العسكرية التي كان من المتوقع أن تنتهي.

0: قبل عدة أيام أعلن الاحتلال الإسرائيلي أن العملية هي ممتدة في مخيم جنين بالتحديد الذي لا زال يواجه عدوانا متواصلا في عامه الثاني على التوالي. وكان ليلة أمس هنالك توحش حقيقة في استهداف منازل النازحين داخل المخيم. الاحتلال الإسرائيلي عاد مجددا لإحراق ما تبقى من منازل النازحين الذين كانوا يعني ينتظرون ولو كان أمل وبصيص من الأمل لانتهاء هذه العملية العسكرية والعودة إلى ما تبقى من منازلهم، لكن بوحشية الاحتلال عاد مجددا لهدم وتجريف ما تبقى من هذه المنازل، وما زال يستحدث شوارع جديدة على حساب منازل النازحين والممتلكات داخل المخيم مع مواصلة بناء القاعدة العسكرية الإسرائيلية الثانية بعد مصادرة 7 دنومات تابعة لأراضي السلطة الفلسطينية. والمخيم حقيقة محاصر حتى هذه اللحظات الذي يظهر من خلف عبر عين كاميرا فلسطين بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية، وهنالك تواجد مكثف لفرق المشاة الراجلة التي تخمن للمواطنين خلف السواتر الترابية، إضافة إلى التجديدات العسكرية الكبيرة الذي يعني الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم يشدد بها على كل أرجاء المحافظة، يحاصر المحافظة سواء كان بالحواجز. بالأمس كان هنالك إخطارات، تم توزيع إخطارات لهدم الكثير من المحال والمنشآت التجارية خاصة على الشارع الالتفافي الواصل ما بين الكرة الشرقية والشمالية بمحافظة جنين، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي أيضا يضيق الخناق على المواطنين ولا زال يلاحق المواطنين في لقمة عيشهم ومصدر رزقهم، إضافة إلى الحصار الاقتصادي وإغلاق المعابر التجارية. كثيرة هي التفاصيل التي سنتحدث عنها اليوم خلال هذا البث المباشر أكيد مع ضيفي مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين الأخ طارق إغبارية. بداية يسعد مساك، أي عفوا يسعد صباحك أخ طارق. في البداية يعني الملفات حقيقة كثيرة، ولكن قبل أن نتحدث عن امتداد وإعلان الاحتلال الإسرائيلي عن امتداد هذه العملية العسكرية، نتحدث عن الإخطارات حقيقة هي بالجملة التي صدرت ووزعت ليلة أمس على كل المواطنين في المنطقة الشرقية، وخاصة بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد عزل القرى الشرقية والشمالية عن محافظة جنين وبات يلاحق المواطنين في لقمة عيشهم ومصدر رزقهم. كيف تعقبون على هذه السياسات الممنهجة؟
1: يعني صباح الخير إليك ولكل مشاهدينا، صباح الخير لكل أبناء شعبنا، صباح الخير للمواطن الجنيني الصامد الثابت المرابط رغم ما يتعرض له من إرهاب الاستيطان وإرهاب هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تقود بسلسلة من السياسات والإجراءات المتكاملة والممنهجة والمخطط لها التي تهدف إلى اقتلاع المواطن الفلسطيني وتهجيره. نعم بالأمس شهدنا أكبر عدد إخطارات تحدث في مدينة جنين. ما نريد أن نقوله في محافظة جنين هو أحداث تاريخية وغير مسبوقة. نبدأ في مخيم جنين الذي هو خلفي، يعني منذ عام 1967 لم تشهد الضفة الغربية حادثة تهجير بهذا الكم وهذا النوع. 3000 عائلة تقريبا، ما يعادل 18000 مواطن تم تهجيرهم في ساعة واحدة تحت نيران الاحتلال إلى العراء منذ أكثر من عام ونصف. ولم يكتفي الاحتلال في ذلك، بل يقوم كل يوم بتفجير وتفخيخ المباني داخل المخيم، وهذا خطير جدا، يهدف إلى تغيير ديموغرافي وجيوغرافي داخل مخيم جنين، إضافة إلى السياسات التي يتبعها الاحتلال في سياسة الهدم، وهذه ليست المرة الأولى وليست الأخيرة. هناك عدة سياسات هدم قام فيها من ابتداء من بلدة برطعة داخل خط الجدار التي مؤخرا كان هدم أكثر من 20 منزل وطرد أكثر من 100 مواطن إلى العراء، أيضا على مدخل بلدة عرابي إلى قرية عنزة، امتدادا إلى الكرة الشرقية وما يحدث الآن في الكرة الشرقية من إخطارات بكميات وأعداد يعني غير مسبوقة. هناك مئات
0: حقيقة أخ طارق تشهدها محافظة جنين غير مسبوقة من الإخطارات، من الهدم للمنازل ما تحدثنا عنه في برطعة في القرى الشرقية، هنالك أيضا حتى هذه اللحظات للأسبوع الثاني الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قام بفك الحصار عن قرية زبوبة الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر توجه لمحاصرة قرية فكوعة حتى هذه اللحظات محاصرة بالسواتر الترابية. بالتالي المواطن الجنيني يعيش حقيقة ظروف اقتصادية وسياسية ونفسية أيضا وأمنية صعبة للغاية.
1: يعني حقيقة ما تتعرض له محافظة جنين هو كارثي ومأساوي حقيقة.

0: هناك سلسلة إجراءات يقوم فيها الاحتلال من اقتحامات واعتقالات وسياسة إغلاق القرى التي شهدناها في بلدة زبوبة والآن في فكوعة، اقتحامات لبلدات. اليوم الاحتلال يقوم بأكبر حملات مداهمات لقرى وبلدات في محافظة جنين، يعني أن يتم مداهمة حوالي 34 قرية متزامن في آن واحد، حقيقة هذا خطير جدا ومقلق ويحتاج إلى وقفة جادة، وقفة متكاملة من جميع أطياف الشعب الفلسطيني الرسمي والشعبي. بحاجة إلى ضغط للمجتمع الدولي للجم هذا الاحتلال، لحماية المواطن الفلسطيني، لإنقاذ هذا المواطن من نيران هذا شبح الاستيطان الذي يستشري في محافظة جنين. وهنا أريد أن أنوه إلى الخطورة أيضا التي تحدث في محافظة جنين، وهي تعد سابقة منذ اتفاقية أوسلو، أن يتجرأ الاحتلال على مصادرة أراضي في قلب المدينة وأراضي تصنف منطقة ألف تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية. هذا حقيقة تحدي صارخ وفاضح وواضح يضرب الاحتلال به بعرض الحائط كل المجتمع الدولي والقرارات الدولية، وينسف كل الاتفاقيات المتوقعة وعلى رأسها اتفاقية أوسلو.
1: نعم، قبل عدة أيام أخ طارق شاهدنا عملية الهدم لبناية وعدة محال تجارية في محيط معسكر عرابة التي تواجه الأمرين منذ تقريبا 5 شهور. الاحتلال الإسرائيلي وضع حواجز عسكرية إسرائيلية يعرقل تحركات المواطنين، بناء بؤرة رعوية للمستوطنين بعد مصادرة آلاف من الدنومات، خاصة بعد توجه المواطنين بعد أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي حاجز الجلمة والحواجز التجارية وبرطعم، توجهوا لفلاحة أراضيهم إلى أن الاحتلال لاحقهم في لقمة عيشهم في أراضيهم، أطلق عليهم الحيوانات المفترسة والمتوحشة. اليوم هذه الاختراق كما قلت هي جريمة بشعة، كانت تهديدة بالأمس من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيليين للمواطنين، حاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من إزالة وتفكيك هذه المنشآت. كيف يعني تعقبون وتتابعون هذه الأمور؟
0: يعني حقيقة بالآونة الأخيرة هناك تكثيف واضح وكبير ومتسارع وخطير في سياسة الإخطارات وقرارات وضع اليد من شأنها أن تقطع أوصال المحافظة وتجعل المواطنين في تكتلات سكانية معزولة عن بعض البعض بأشبه بكنتونات، تقطع أوصالهم، تمنع حركتهم، تمنع وصولهم إلى مركز المدينة. بعد 7 أكتوبر وعدم استطاعة دخول العامل الفلسطيني إلى الداخل، اتجه هذا العامل لزراعة الأرض لاستطاعته في العيش. لاحقه الاحتلال أيضا في مصادرة دخله ومصادرة رزقه. اليوم ما نشهده في محافظة جنين ليس مصادرة أرض وليس هدم بيت فقط، بل هو مصادرة حياة، مصادرة وجود، مصادرة بقاء للمواطن الفلسطيني. كل هذه السياسات أعتقد يعني أنها ترتقي إلى إرهاب، ترتقي إلى إبادة جماعية، ترتقي إلى جرائم حرب يجب أن يعاقب عليها الاحتلال، ويجب على المجتمع الدولي معاقبة هذا الاحتلال على الجرائم التي يقوم فيها ضد أبناء شعبنا ولا ضد مواطنينا في محافظة جنين.
1: أشكرك جزيل الشكر لأخ طارق إغبارية مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين، لضيق الوقت على كل هذه التفاصيل. وبالتالي يعني زميلاتي حقيقة الملفات كثيرة لكن الوقت قليل وضيق، خاصة أن المحافظة تتعرض بشكل مستمر لتصعيد وتوتر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يلاحق المواطنين في لقمة عيشهم، في كوت يومهم، مصادرة الأراضي، الحواجز العسكرية، انتشار في هذه اللحظات هنالك تجهيزات عسكرية إسرائيلية على الشارع الالتفاف، خاصة مع يعني البدء المواطنين بتفكيك المنشآت التجارية حتى يقوموا بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل انتهاء المدة التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي عملية إزالة وهدم هذه المنشآت، خاصة مع مواصلة عملية بناء القاعدة الثالثة في محيط منطقة حداد السياحية، وبالتالي تجديدات عسكرية، انتشار للشرطة الإسرائيلية التي أصبحت أيضا وباتت تخالف المواطنين الفلسطينيين. نعم زميلاتي، عودة إليك.
2: نعم، شكرا لك كل هذه التفاصيل والإيضاحات، ودائما نتمنى السلامة لجميع أبناء شعبنا أينما تواجدوا. إذن مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، والحديث عن المنتدى الوطني 11 للإبداع والتميز، وأيضا هذا العام في انطلاقة جديدة وأيضا رؤية جديدة ونحو الريادة ودعم الطاقات الشبابية دائما في من أجل يعني هذا المنتدى الذي لا يقتصر على عرض الأفكار فقط بل يفتح أبواب الشباب أمام فرص جديدة وعلاقات جديدة وتشبيك مع العالم الخارجي.
3: نعم، يعني إلهام هذا المنتدى الذي ينظم كل عام ويعتبر ليس فقط اكتشاف للمواهب و

0: المبدعين والرياديين، إنما يفتح مجال وفرص أمامهم من خلال التشبيك. يعني نتحدث عن هذا المنتدى والتحضير لمنتدى الوطني 11. تنضم إلينا في الاستوديو منسقة المنتدى الوطني 11 للإبداع والتميز السيدة رزان نصر. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا.
1: صباحكم صباح جميع المشاهدين،
0: اهلا فيك.
2: يسعد صباحك كمان مره. يعني في البدايه بدنا نحكي انه ايش بيميز هاي النسخه عن قبله من النسخ، وايضا بدنا نحكي الرساله الاساسيه اللي بسعى لها المنتدى لانه يوصلها من خلال هاي النسخه.
1: صحيح، زي ما حكيتوا هذا هو المنتدى 11 اللي عم بنظمه المجلس الاعلى للدعوه والتميز. السنه يعني بعد 4 سنين خليني ابلش من هون انه اللي بميزه انه راح يتنظم بالتوازي بين رام الله وغزه. بعد سنين الحرب والمعاناه اللي عاشوها شعبنا في قطاع غزه. السنة عنوان المنتدى هو فلسطين الذكية، وفلسطين الذكية هي مش بس عنوان، احنا هون عم نحكي عن كيف رح نبني اقتصاد فلسطيني مرن قادر على التوسع بيقود الإنسان الفلسطيني المبدع مع وجود بيئة داعمة ومحفزة سواء كانت من خلال التشريعات الشركات الوطنية الموجودة والتقنيات الحديثة. طبعا المنتدى رح يفتح الحوار لناقش التحديات اللي عم بنواجهها حاليا ونرسم ملامح المستقبل وكيف رح نتجاوز التحديات وتكون خلينا نحكي فرص في هالفترة اللي عم بنمر فيها.
0: جميل. نعم، يعني رزان ذكرت انه هذا العام رح يكون شعار المنتدى فلسطين الذكية من اجل بناء اقتصاد فلسطين. يعني حكينا عن المجالات نحكي والمبادرات والرياديين واللي رح يكونوا مشاركين في هذا المنتدى بالنسخة 11.
1: نعم، المنتدى السنة بناقش 4 محاور أساسية. إحنا بنعرف إنه من 2020 الشعب الفلسطيني عم بمر في تحديات وخلينا نحكي أزمات غير مسبوقة.
0: نعم.
1: فإحنا عم نحكي عن الإبداع في زمن الأزمات، كيف شكل فلسطين رح يصير أو بالمستقبل كيف عم بنشوف فلسطين الذكية بعد هذا المنتدى. عندنا المحور الأول رح نناقش فيه إنه كيف تتحول القيود إلى محركات نمو. رح نحكي عن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم المشاريع الإبداعية والريادية. كمان رح نحكي عن نماذج في الإبداع والريادة اللي انشهرت، خلينا نحكي بقطاعات الاستراتيجية زي التعليم الصحة والزراعة والتكنولوجيا والاتصالات. كمان في المحور الثاني رح نحكي عن دور التمويل، وإحنا بنعرف إنه التمويل هو أساس بناء الدول ووفرته هو اللي بيعزز مكانتها وبيخلق بيئة اقتصادية واستثمارية محفزة. فرح نحكي عن دور الحكومة في خلق بيئة استثمارية، رح نحكي عن دور الصناديق الوطنية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص بشكل خاص كمان ودورهم في دعم الإبداع والريادة. وآخر إشي رح نحكي عن بناء نماذج إبداعية فلسطينية واقتصاد مرن. وكمان رح نحكي، ويمكن هذا واحد من أهم المحاور رح يناقشها المنتدى هذا السنة، هو الإبداع في ظل التحولات الجيوسياسية. إحنا بنعرف إنه كل إشي عم بيصير في العالم فلسطين بتتأثر سواء بجزء أو ككل، فحابين نحكي عن إعادة تموضع فلسطين في خارطة الإبداع والريادة العالمية. كيف أثر الحروب أو الصراعات اللي عم بتصير في الشرق الأوسط على السوق الفلسطيني الإبداعية؟ وآخر إشي في المنتدى رح نحكي عن السياسات المبتكرة لدعم الإبداع والريادة، وهون رح تكون نقاش مع أصحاب القرار إنه هل التشريعات والقوانين والأنظمة اللي عم تطلع سواء كانت في الدفع الإلكتروني أو في التجارة الإلكترونية أو أي إشي له علاقة بمنظومة الإبداع والريادة، هل هي داعمة أو لا للشباب المبدع والفلسطيني؟
2: يعني كلها محاور مهمة وأساسية، وخصوصا بالوضع الراهن اللي إحنا موجودين فيه. لما بنحكي عن المعرض الإبداعي، يعني كمان من ضمن فعاليات المنتدى هو وجود المعرض اللي بشكل محور من فعاليات هذا المنتدى، طبيعة المشاريع اللي هو بيستهدفها هذا المعرض، وكمان المعايير اللي أنتوا بتاخدوها لتقوموا باختيار المشتركين.
1: احنا كل سنه بننظم معرض على هامش المنتدى، والمعرض بيكون بيتركز على اربع خلينا نحكي فئات اساسيه. الفئه الاولى اللي هي المؤسسات الداعمه لمنظومه الابداع والرياده، واحنا بنحكي هون عن جامعات، بنحكي عن حاضنات، مسرعات اعمال، بنحكي عن صناديق استثمار وغيرها الكثير. الفئه الثانيه اللي هي المشاريع الابداعيه الجاهزه للاستثمار او الشركات الناشئه اللي بتكون لافراد، ممكن تكون هي مخرجات لهاي المؤسسات. كمان في عنا زاوية بتكون خاصة للإبداعات الجامعية، وإحنا بنفتخر كل سنة بالكم والنوعية اللي عم تطلع من الجامعات الفلسطينية وإبداعاتهم في الكليات الهندسة والتكنولوجيا وغيرها الكتير. وكمان بنركز على الجونيورز أو طلاب المدارس والإبداعات المدرسية اللي هم بيقدموا حلول لمدارسهم أو لمجتمعاتهم. كمان السنة زي ما حكينا إنه إحنا راح يكون المنتدى في معنا شريك دولي اللي هو الاتحاد الدولي للمخترعين IFIA، وعم بيقدم جوائز للمشاركين في المعرض. راح يقدم جائزتين بالإضافة لأنيما اللي هي الشبكة الاستثمارية مركزها فرنسا، راح تقدم فرصة للسفر في المشاركة في التيك دايز اللي راح يصير بشهر 11 في فرنسا. وكمان في عنا شركاء محليين عم بيقدموا جوائز للمشاركين في المعرض. طبعا هاي فرصة انه احكي انه باب التقدم للمشاركة في المعرض مفتوح. احنا المعرض مفتوح عشان سألتيني عن آلية المشاركة او المعايير. احنا بنركز على المشاريع الإبداعية الفلسطينية بشكل عام، كتير بنركز على المشاريع لها قطاع لها علاقة بالقطاع التكنولوجيا والهندسة، لكن المشاريع الإبداعية اللي بتدعم منظومة الإبداع والريادة الفلسطينية لو بشكل جزئي برضو بيكون لها مكان معنا في المعرض.
0: نعم، يعني مهم جدا هذه المشاركة للمبدعين والرياديين. يعني بعد نحكي 10 نسخ من المنتدى، كيف لمستوا أثر هذه المسيرة في المنتدى في دعم المبدعين والرياديين؟ ورح يكون في هذا نحكي المجال أو هذا الطرح، إيش مختلف هذا العام عن الأعوام السابقة أو النسخ السابقة؟
1: تمام. الفكرة دائما من المنتدى انه احنا عم نجمع منظومة الابداع والريادة الفلسطينية تحت مظلة المجلس. فاحنا لما بنجيب مثلا في المعرض المؤسسات الداعمة للابداع والمشاريع الابداعية وبيجي زوار على المعرض، انت بتفتح الفرصة للمجال للمبدعين والرياديين انهم يشبكوا مع هاي المؤسسات، بالاضافة للزوار الدوليين والشركاء اللي بيكونوا موجودين معنا خلال ايام المنتدى يتعرفوا اكثر على الابداع الفلسطيني وكيف في مجال انه نفتح لهم اسواق عالمية ودولية. ودائما تحت مظلة المنتدى بيصير فيه تشبيك بين القطاع الخاص والمشاريع الجامعية. بالضبط، يعني مثلا السنة الماضية كان فيه تشبيك بين جامعة البوليتكنيك والدفاع عن المدني الفلسطيني في واحد من المشاريع اللي له علاقة في إطفاء الحريق، روبوت له علاقة بهذا المجال. السنة نسختنا زي ما حكيت مختلفة، لأنه إحنا فتحين المجال إنه رح نطلع شوي من مفهوم إنه منتدى وطني لمنتدى دولي. فتحنا المجال لمشاركات دولية. طبعا رح يكون في عندنا زوار دوليين السنة من مؤسسات مختلفة رح يكونوا على طول الأيام في المعرض، بالإضافة لفتحنا المشاركة للمشاريع الدولية أو أي جهات دولية بتحب أنه تشارك في المعرض فتحنا المجال لها.
2: جميل. طيب بدنا نحكي عن التجارب السابقة، يعني إذا إحنا رجعنا للنسخ السابقة إحنا بنحكي عن هاي النسخة 11، عن قصص النجاح اللي صارت وكيف أثرت، يعني أثر المنتدى فعليا على مسار بعض المشاريع والمبادرات، يعني لو نحكي بهذا التفصيل. وكمان كيف أنتوا بتقيموا مستوى المشاركة، يعني من المنتدى الأول للمنتدى 11، وهل هو دائما في تطور ملحوظ في نوعية الأفكار والمشاريع اللي بتتقدم لكم؟
1: خليني احكي انه اول منتدى كان احنا كل منتدى بيكون في عنا قصه نجاح نوعيه. فمثلا اول منتدى كان في عنا القطاع الخاص دعم 20 مشروع وتم هذا باستضافه فخامه السيد الرئيس بال 2016 للمشاريع والقطاع الخاص، وتم توقيع مذكرات التفاهم او مذكرات الدعم بحضور فخامته. المنتدى الثاني كان في عنا مشروع له علاقه بدعم كيفيه استخدام الطحالب في انتاج الاعلاف والكوزمتكس، وكان هذا بالشراكه مع جامعة أريزونا في أمريكا وجامعة القدس المفتوحة وبعض الجامعات الفلسطينية. كمان كان في عنا مثلا اشتغلنا على قانون الشركات الناشئة من خلال واحد من المنتديات. في واحد من المنتديات كان انفورماتيف أكتر، عرفنا الناس أكتر عن مفاهيم الذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة والمفاهيم الجديدة اللي عم بتصير. خلال المنتديات، خليني احكي لنهائي للمنتدى العاشر السنه الماضيه، كل سنه بيكون في عندنا خلينا نحكي 80 مشاركه في المعرض، وبتكون مشاركات نوعيه. السنه الماضيه فتحنا المجال ل 127 مشروع، وبتتفاجئي ان المشاريع اللي عم بتشارك مشاريع جديده، افكار نوعيه، عدا عن الستارت ابس او المشاريع الموجوده. احنا بنحكي اكثر عن المشاريع اللي بتطلع من الجامعات. هون بتحسي انه الابداع كان يعني لسه في نفس عند الشباب الفلسطيني، وفي ابداعات عم تطلع من الجامعات الفلسطينيه. فهي واحده من الانجازات اللي عم نحكيها السنه الماضيه، انه كان في عندنا اكثر من 127 مشروع داخل المعرض.
0: نعم، يعني مهم جدا نحكي دعم الشباب الفلسطيني وافكارهم اللي دائما مبدعه، وابتكاراتهم، ودائما من هذه التحديات والأزمة بيطلع عنا مشاريع بتخدم هذا الوطن. شكرا جزيلا لك منسقة المنتدى الوطني 11 للإبداع والتميز رزان نصر، نتمنى لكم أكيد التوفيق في هذا النسخة وهذا المنتدى.
2: شكرا لكم، وأكيد رح نكون في متابعة لانطلاق المنتدى. إذن مشاهدينا وصلنا إلى محطتنا الأخيرة، ومن محافظة سلفيت والحديث عن تنطلق في بلدة فرخة بمحافظة سلفيت فعاليات مهرجان فرخة الدولي 29 للشباب بمشاركة متطوعين من مختلف محافظات الوطن.
0: نعم، فعاليات هذا المهرجان تمتد لمدة 7 أيام بين العمل التطوعي وأنشطة وفعاليات ثقافية وفعاليات تهتم بالأطفال وتهتم أيضا بالمرأة والشباب. إذن فعاليات مختلفة في هذا المهرجان الذي ينطلق من فرخة بمحافظة سلفيت، يعني بنسخته 29 بمشاركة واسعة من الشباب. يعني برنامجه امتد من يوم السبت وامتد لمدة 7 أيام. تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان ينضم إلينا الزميل محمد شتي. يسعد صباحك محمد.
3: نعم، صباح الخير لكنا وللسادة المشاهدين وللزملاء جميعا. نعم، نتواجد اليوم في قرية فرخة وانطلاق مهرجان فرخة 29 لهذا العام. هذا المهرجان الذي بدأ منذ حوالي 30 عاما في هذه القرية، مهرجان بني على التطوع والعمل التطوعي في قرية فرخة وفي المناطق المجاورة. للحديث أكثر عن هذا المهرجان وأهداف المهرجان، يسعدني أن يكون معي الأستاذ بكر حماد مدير المهرجان. يسعد صباحك أستاذ بكر. يعني انطلاقة جديدة وسنوات من العمل التطوعي الذي انطلق من قرية فرخة، شعار المهرجان لهذا العام لو سمحت. صباح الخير.
4: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. يعني لليوم الثالث على التوالي وتحت شعار معا نبني، معا نحمي أرضنا، معا نصنع الأمل. تتواصل فعاليات مهرجان فرخة بمشاركة 150 متطوع. عندنا عشرات المتطوعين الدوليين، عشرات من أبناء شعبنا في الداخل، بالإضافة إلى عشرات المتطوعين من كل أنحاء الضفة الغربية. طبعا احنا هلا في البلد القديمي، في احدى حارات البلد القديمي في قرية فرخة، عم نرمم في القرية القديمة، لانه راح نعيد الحياة لها. وغدا راح يكون معرض التراث ومعرض المنتوجات الريفية والوجبات الاكلات الشعبية في البلد القديمي. طبعا المهرجان بلش يوم الاحد، يوم الاثنين كان عندنا اليوم البيئي، مشاركة المتطوعين، تلقوا تدريب في الزراعة البيئية في المزرعة كبر البلد. هناك ورشة عمل عندنا في الجيزة لمعونة الناس في حماية أراضيهم والصمود فيها. في عندنا شغل في نبع القرية عين بدران، وفي عندنا شغل في مدارس القرية وفي شوارعها وفي البلد القديمي.
3: الجنسيات المشاركة لهذا العام أستاذ بكر؟
4: طبعا عندنا عدة جنسيات، عندنا من ألمانيا والعديد من دول أوروبية، عندنا طليان، عندنا سويسريين، عندنا إسبان، وعندنا عدة من عدة دول مشاركين هذا العام. يعني
3: أستاذ بكر أكيد بتحب توجه رسالة من خلال هذا المهرجان للمشاركين أو طبعا تحميلهم رسائل إلى دولهم. كل عام هناك يعني بيكون متطوعين من كل أنحاء العالم بيحملوا رسالة من قرية فرخة وطبعا المناطق المجاورة وليس حكرا على فرخة، بيكون هناك العمل التطوعي وهناك فعاليات.
4: طبعا أهم يعني جزء مهم جدا من أهداف المهرجان اللي هي التواصل مع الشباب الدولي. هذول الشباب الدولي اللي بيجوا عندنا متضامنين ونشطاء بنقلوا رسالة شعبنا ومعاناته من الاستيطان والاحتلال.

0: بيعيشوا معانا لمدة أسبوع بنكل الصورة الحية لكل اللي بصير في فلسطين.
1: يعني طبعا مهرجان فرخة مدته تحكي لنا عن أبرز الفعاليات اللي راح تكون هذا السنة.
0: طبعا مدته زي ما كنا لمدة أسبوع، عندنا يوم البي، عندنا يوم الطفولي، عندنا يوم معرض يوم التراث ومعرض المنتجات الريفية، عندنا يوم التواصل مع الداخل، وعندنا الحفل الختامي بمشاركة العديد من الفرق الفنية على مستوى الوطن.
1: يعني أكيد هناك يعني سر نجاح هذا المهرجان لهذه الفترة 29 دورة في فرخة، قرية صغيرة ومستهدفة، لكن هناك سر في نجاح هذا المهرجان ويعني تواصله لهذه الفترة 29 دورة، وطبعا مشاركة فعالة كل عام لا تخبو المشاركة الدولية بين سنة وأخرى.
0: طبعا احنا هاي التجربة اشترعناها من مخيمات العمل التطوعي في الناصرة ونقلنا التجربة وما زلنا مستمرين. طبعا سر النجاح اللي هو روح المبادرة والتعاون في قرية فرخة والعمل التعاوني والعمل التطوعي في قرية فرخة بمشاركة الجميع بالتعاون بين مؤسسات القرية ومجلسها الكروي، وطبعا كل أبناء القرية بتجندوا لاستقبال المتطوعين وللعمل التطوعي في مرافق القرية اللي بتعتمد بالدرجة الأولى على العمل التطوعي في ظل نقص الإمكانيات وشح الإمكانيات، بنعتمد على مرافق التطوعي في التعويض في صيانة المدارس وفي ينابيع المية وفي الأراضي في المزرعة البيئية وفي البرد القديمي.
1: أكيد في تحديات بتواجهكم كل عام، إن كانت تحديات مادية إن كانت تحديات وصول المشاركين الدوليين، هناك عرقلة من قبل الاحتلال لمنع المشاركين من الوصول إلى هذه القرية.
0: طبعا هناك عرقيل، يعني في حفل الافتتاح للأسف تفاجأنا انه المستوطن ببعث طيارة صور في في في في كل القرية، طبعا منعوا دخول يعني عشرات المتضامنين الدوليين، رجعوهم ايش رجعوا عن الجسر بطريقهم من الأردن لعنا، وايش رجعوا من مطار بن غوريون لانهم هم به، وكمان يعني كثير من المتطوعين الدوليين ودولهم تحذيرات انه مش راح تقدروا ترجعوا مرة ثانية على فلسطين.
1: وأكيد يعني ومع ذلك المهرجان اليوم بدأ، اليوم تنظيف للبلدة القديمة وترميم للبلدة القديمة، وغدا أيضا استمرار للفعاليات. هل هناك توجه ل يعني زيادة هذه الفعاليات أو اتساع نطاقها أو تعميم فكرة مهرجان فرخة على كل المناطق في الضفة؟
0: يعني احنا شباب فرخة مستعدين نتجند لأي مكان لأي قرية بتطلب مساعدتنا، احنا مستعدين نشكر خبرتنا ونروح نساعد. طبعا المهرجان كل سنة عن سنة بتطور وبتقدم وبيستمر. طبعا في دور مهم جدا لأهلنا في الداخل، لأنه في تواصل عندنا وفي يوم خاص في التواصل مع أهلنا في الداخل اللي راح يتم تكريم في هذا اليوم عشرات المناضلين اللي بيعزوا على كل الشعب الفلسطيني، مثل المناضل عصام مخول، مثل الكاتب والأديب مفلح طبعوني، المحامي وليد الفاهوم، وأيضا الشاعر مفلح طبعوني. وهذا طبعا هذا أكل واجب تجاه مناضلين وأدباء كانوا يشاركونا في المهرجان وبيجوا عنا كل سنة.
1: يعني من خلال تجاربكم السابقة، ماذا يحمل المشارك الدولي انطباعا عن قرية فرخة وعن المناطق اللي بزورها في الضفة الغربية؟
0: مهرجان فرخة أصبح مدرسة أولا لشبيبتنا اللي بتواصلوا مع شباب العالم وبنكلهم شعبنا. احنا بنعمل لهم جولة كبيرة، كانوا في الخليل وكانوا في القدس وكانوا في الأغوار، وبعدين بيجوا على فرخة مشان ينكلوا معاناة شعبنا لكل العالم. وهذول أصدق ناس، لأنه هذول متضامنين دوليين يتصوروا انه بتكلفوا المواصلات وبتكلفوا وعلى حسابهم بيجوا عنا، وطبعا مميزين في عطائهم وفي عملهم.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ بكر حماد مدير مهرجان فرخة الدولي. يعني مشاهدينا الكرام، هذا العام حمل مهرجان فرخة شعار معا نبني ومعا نصنع الأمل. في هذه القرية انطلق مهرجان فرخة

0: الكريم. إذا مشاهدينا إلى هنا تنتهي مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، شكرا لكم على حسن المتابعة ونلقاكم غدا في نفس الموعد. يعطيك ألف عافية هبة.
1: يعطيك العافية إلهام، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، ويمكنكم إعادة مشاهدة فقرات فلسطين هذا الصباح عبر صفحاتنا على الفيسبوك. إذا مشاهدينا اللقاء يتجدد بكم غدا في نفس الموعد الساعة 8 صباحا. إلى يوم الغد، إلى اللقاء.

هدفهم الأول والأخير إن إحنا نوقف علشان يجي يستولى على هاي المنطقة، لأن لا سمح الله نستولى على هاي المنطقة، هاي المنطقة وتروح جميعها، ما حدا بيقدر يخبط في هاي المنطقة، لا كفر مالك ولا المزرعة ولا المغير، لأن هاي المنطقة هي المنفذ الوحيد لهاي البلدين. هاي مناطق فلسطينية موقع عليها في أوسلو، ممنوع يكون فيها إسرائيليين.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها.

القتلى ولا تستسلموا، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، صباح جميل يحمل لكم أعزائنا بين طياته أملا ونورا وفرحا ينثره على وجوه المبتسمين والمتفائلين ويرسم على هذه الوجوه ابتسامة فرح، صباح الأمل والتفاؤل، صباح نبدأه معكم أعزائنا لهذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر آب لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به

من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، اعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. اتفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وفي رواية: أحد المتصدقين. والحديث متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين بكل الخير. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد. جديد نتابع آخر المستجدات الميدانية المحلية وأيضا السياسية، وتتابعون نهار جديد مستمعين عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائيات فلسطين مباشرة. اليوم الأربعاء الخامس من آب من العام 2026 الموافق 22 من صفر من العام الهجري 1448. في أبرز العناوين لملفات نهار جديد هذا الصباح: في أكبر جنازة في تاريخ القضية الفلسطينية غزة شيعت بالأمس جثامين 112 شهيدا. تفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب. محافظة طوباس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنتزعان قرارا بوقف أوامر هدم مباني في قرية العقبة بمحافظة طوباس. كنيسة الاحتلال تصادق على تخصيص مئات ملايين الشواقل لصالح الاستيطان. وأيضا الكنيسة خصصت 113 مليون شيكل لتطوير أكثر من 70 موقعا أثريا وتراثيا في الضفة. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يوجه جهات الاختصاص بتسريع عمليات توريد الأدوية إلى غزة، ويؤكد أن أدوية أصحاب الأمراض المزمنة أولوية. إسرائيل توافق على ترحيل 4,500,000,000 شيكل من الفائض في البنوك الفلسطينية. أبرز الموضوعات على أجندة نهار جديد الذي يرافقني فيه في الإعداد جيدة أبو سرور، في التنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية سلام قرقطي، وفي الإخراج حسان زبن، وسأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار، نشرة موجزة لأهم وآخر الأنباء مع الزميل محمود سكر. صباح الخير محمود.
2: صباح الخير لك رحمة وللمستمعين، إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة. شيع آلاف المواطنين في مدينة غزة أمس جثامين 112 شهيدا من عائلة أبو شريع الحسيني بعد انتشالها من تحت أنقاض منازل العائلة التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. في الضفة اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم مواطنين بينهم أهالي أسرى وشهداء خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال أجرى مع المعتقلين تحقيقات ميدانية. في الخليل شرعت تجرفات الاحتلال بهدم مدرسة في منطقة شعب البطم بمسافة رياضة في إطار سياسة استهداف المؤسسات التعليمية في هذه المنطقة. في رام الله اعتدى مستوطنون على مركبة مواطن من بلدة دير البوان شرق المدينة. حذرت وكالة الأونروا من أن أي إغلاق غير قانوني لمعهد تدريب قلنديا والاستيلاء عليها سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس بلدية البيرة منيف طريش وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين بحضور نائب الرئيس حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية زياد أبو عمر ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي. وجدد سيادته تهنئته لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمناسبة نيلهم ثقة المواطنين وفوزهم في الانتخابات البلدية، مؤكدا دعمه الكامل للبلدية المنتخبة للنهوض بالعمل البلدي والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة.

0: المقدمة للمواطنين. وأكد السيد الرئيس أهمية تضافر الجهود من قبل الجميع لإنجاح الانتخابات التشريعية التي ستعقد في موعدها المقرر في 28 من تشرين الثاني، استكمالا للمسار الديمقراطي الذي انطلق في دولة فلسطين بالانتخابات البلدية. أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الحكومة تواصل التعامل مع أزمتي السيولة وتكدس الشيكل عبر إجراءات عاجلة لضمان توفير الوقود والسلع الأساسية، إلى جانب إعداد حلول مستدامة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله أن الحكومة بالتعاون مع سلطة النقد والقطاع الخاص تعمل على تخفيف آثار الأزمة مع مواصلة الجهود للإفراج عن أموال المقاصة وضمان استمرار العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية، مشددا على أن هذه التحديات تأتي في سياق ضغوط سياسية تستهدف المؤسسات الوطنية الفلسطينية. عقدت لجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلية جلسة استثنائية خلال عطلة الانتخابات للمصادقة على تخصيص مئات ملايين الشواقل لصالح التوسع الاستيطاني. وفي حال إقرار المبلغ سترتفع ميزانية وزارة الاستيطان خلال العام الجاري إلى مستوى قياسي يصل إلى 821 مليون شيكل، إلى جانب 944 مليون شيكل في إطار تفويضات مستقبلية بالالتزام المالي لتصبح أعلى من ميزانية 15 وزارة أخرى. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران، محذرا طهران من أنها ستواجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مشيرا إلى أن أي اتفاق محتمل سيتضمن الضمانات الرسمية بهذا الشأن. في غضون ذلك، أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين. وبحسب أكسيوس، فإن مسودة الاتفاق قيد المناقشة تتضمن ترتيبا مؤقتا لمدة 60 يوما بين سلطنة عمان وإيران، مع إمكانية تمديده ويشمل تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. شنت روسيا فجر اليوم هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين وأضرار بمباني سكنية وعدد من المستودعات. أخيرا إلى حالة الطقس، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين إلى 3 درجات، ويسود جو حار في المناطق الجبلية وجو شديد الحرارة في بقية المناطق، وفي ساعات الليل يصبح الجو لطيفا في كافة المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية هذه النشرة الموجزة، ونعود لزميلة رحمة عبد الحق والبدء بملفات نهر جديد.
1: شكرا لك محمود، من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا في نهار جديد الذي يأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر لإذاعة التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة. وأيضا مستمعينا ومشاهدينا تتابعون نهار جديد عبر فضائية فلسطين مباشرة. نبدأ ملفاتنا من القدس المحتلة، تحديدا مخيم قلنديا، حيث اقتحام قوات الاحتلال الواسع للمخيم وحملة مداهمات لمنازل المواطنين. ينضم إلينا سيد راضي عيسى الناطق باسم اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا، أهلا بك، صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك يا رب.
1: هل لازال الاقتحام مستمر؟ وتحدثنا عن تفاصيل ما يجري بجراء هذا الاقتحام في المخيم.
2: يعني بداية الله يسعد صباحكم وصباح كل المستمعين. الاقتحام بدأ طبعا في تمام الساعة تقريبا 2:30 صباحا فجر الفجر، بحملة كاملة من العتاد والمعدات، واقتحام كامل لكل أرجاء المخيم ومنطقة كفر عقب.
1: نعم.
2: مداهمة منازل، اعتقالات كاملة. ما هو الغرض وما هو الهدف؟ يعني ما في شيء.

0: واضح لغاية هذه اللحظة.
1: نعم، يعني مستمر هو لحد هذه اللحظة.
0: صحيح صحيح.
1: نعم، هل من عدد المعتقلين ضمن هذه الحملة، حملة الاعتقالات في إطار هذا الاقتحام؟
0: يعني بصدق يعني ما في شيء واضح، واضح المعالم لغاية هذه اللحظة تمام، اللي يعني نحكي في أرقام أو نحكي في شيء، لأنه يعني تقريبا الاقتحام لكل الحارات، لكل البيوت، لكل المساكن، فما في شيء يعني.
1: نعم، هناك منع للحركة، حركة المواطنين والتنقل من وإلى المخيم.
0: تلقائيا انت فاهمه كيف يعني الوضع بالمخيم، طالما في اقتحام جوا الجيش وكذا، فهو بطبيعه الحال يعني تفكير لكل الطرق، لكل المداخل وهيك، يعني اللي في داخل المخيم.
1: نعم، يعني ايضا عاده ما تعودنا ان يقوم الاحتلال خلال اقتحاماته للمدن والمخيمات بتحويل منازل لثكنات، هل ابلغتم بشيء من هذا القبيل؟
0: طبعا في اكثر من بيت، اكثر من زاويه في داخل المخيم، يعني تم اقتحامهم وعاملينهم يعني طبعا هم واضح انه الحمله ممكن ما تكون لساعات، يعني واضح انه في شيء يعني اكبر من قضيه الساعات، يعني اللي بينحكى عنها.
1: يمكن ان يطول هذا الاقتحام.
0: ممكن طبعا.
1: بالتأكيد سنكون في متابعة معكم لأي تفاصيل ومستجدات. شكرا جزيلا لك سيد راضي عيسى، الناطق باسم اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا، شكرا جزيلا. إلى قطاع غزة مستمعينا ومشاهدينا، حيث شيعت غزة بالأمس جثامين 112 شهيدا من أصل 308 شهداء ارتقوا في مجزرة الصبرة بحق عائلتي الحسين وأبو شريعة مع بداية الحرب في واحدة من أكبر مجازر الإبادة في القطاع. ينضم إلينا مباشرة شادي الباز مراسلنا في قطاع غزة، أهلا بك شادي، صباح الخير.
2: طبعا خير لك يا رحمة والسادة المستمعين. نعم، يعني كان مشهد بالأمس مشهد مهيب وأيضا مشهد قاسي، يعني يذكر بهذه الحرب، حرب الإبادة على أبناء شعبنا، ويذكر أيضا بأن هناك الآلاف من أبناء شعبنا ما زالوا تحت ركام المنازل وما زالوا مفقودين بفعل هذا العدوان الذي قام به هذا الاحتلال، ويذكر أيضا بعظمة هذا الشعب الفلسطيني الذي يصبر على هذه الأرض وهذه المجازر الكبيرة التي ترتكب بحقه، هي دليل واضح على صمود هذا الشعب وتمسكه بحقه ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي. بشكل عام أيضا رحمة، في ما يتعلق بالوضع الميداني، أجواء هادئة في القطاع، لا شبه سوى يعني عمليات قصف من قبل المدفعية وآليات الاحتلال في المناطق التي يسيطر عليها هذا الاحتلال خلف الخط الأصفر مع إطلاق نار. كان هناك هذه الليلة في مناطق شمال شرق المحافظة الوسطى تقدم لآلية عسكرية في هذه المنطقة وإطلاق عدد من القذائف والرصاصات في هذه المنطقة، ومن ثم إعادة أدراج داخل الخط الأصفر وغير ذلك. الأوضاع هادئة بشكل يعني طبيعي، وربما هذا الهدوء لم يعني نلحظه منذ بدء يعني إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي دون أن يكون هناك إعلان بشكل رسمي. هل دخلنا 14 يوما التي من المفترض أن تكون أيام للهدنة التجريبية في قطاع غزة؟ هل هناك إعلان سوف يكون خلال الساعات القادمة فيما يتعلق بقطاع غزة؟ هناك حديث كثير يدور حول هذا الموضوع، وأيضا يعني كما نتحدث دائما لا يمكننا أن يعني نؤمن جانب هذا الاحتلال فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات. الاحتلال يتحدث أنه سوف يقوم بقصف قطاع غزة وقت ما يشاء، وبالتالي نحن نقدر أن هذا الطيران، طيران الاستطلاع الذي ما زال يحرك بشكل مكثف في أجواء القطاع، ربما يقوم بالقصف في أي لحظة. وحتى هذه اللحظة كما تحدث الأنباء تأتي عبر وسائل الإعلام، وليس هناك اتفاق حقيقي فيما يتعلق بقطاع غزة. حال الترقب لدى الشارع هنا فيما يتعلق بهذا الموضوع وإنهاء هذه المعاناة المستمرة منذ ما يقارب 3 أعوام. على الجانب الإنساني، اليوم معبر رفح مغلق في الاتجاهين، فقط حاجز كرم أبو سالم باتجاه إدخال المساعدات وبيع أيضا بعض السلع والمواد الغذائية لقطاع غزة عبر حركة الشاحنات التي تدخل يوميا إلى القطاع من هذا الحاجز الذي يسيطر عليه الاحتلال. وأيضا الأوضاع الإنسانية كما تحدثنا سابقا رحمة لا تحسن في هذا الملف، المؤسسات الدولية، المواطنين كله يشتكي من هذا الوضع الذي يعني يفرضه الاحتلال والشروط التعجيزية التي يفرضها الاحتلال والمنع أيضا على عديد المساعدات والسلع والمواد الغذائية للدخول إلى قطاع غزة. بشكل عام أجواء هادئة، لا يقص في قطاع غزة، لا شهداء في قطاع غزة، ونتمنى أن يستمر رحمة هذا الوضع إلى أن ينتهي هذا العدوان بشكل كامل على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك شادي الباز مراسلنا من قطاع غزة على كل هذه التفاصيل حول مستجدات الأوضاع. أيضا مستمعينا ومشاهدينا نبقى في غزة ونتحدث حول الجهود المستمرة لإيواء النازحين خاصة في ظل هذه الأجواء الحارة والارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة. نرحب بها دكتورة نجلاء حماد ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة. أهلا دكتورة، صباح الخير.
3: صباح الخير عزيزتي، صباح الخير جميعا.
1: نعم، نتحدث دكتورة عن آخر الجهود لتوفير مراكز إيواء للنازحين في القطاع في ظل يعني انعدام مقومات الحياة، وكذلك الخيام باتت مهترئة بفعل عوامل الجو لا تحمي النازحين من هذه الأجواء، يعني من أجل توفير بيئة آمنة وأفضل لهؤلاء النازحين.
3: طبعا بفضل الله ما زالت وزارة الأشغال العامة والإسكان تواصل جهودها في دعم قطاع الإيواء في قطاع غزة من حيث إنشاء مراكز جديدة تأوي النازحين وتعيدهم إلى مكان مناطق سكنهم الأصلية، أيضا تهيئة أو تحسين وضع الإيواء القائم في بعض المخيمات من خلال استبدال الخيام المهترئة والبالية بخيام أفضل وأكثر جودة، أيضا تعمل على تحسين الوضع القائم في الإيواء من خلال تعزيز الخدمات وزيادة الخدمات التي يحتاجها المواطن وتنسيق مع كافة الشركاء من خلال تزويدهم بالمياه وتحسين التصرف الصحي وما شابه في كل مراكز الإيواء، طبعا بالتعاون مع شركاء الأممين والشركاء المحليين.
1: يعني مؤخرا تم العمل على إنشاء مركز الفرة في خان يونس لإيواء يعني عدد من النازحين، كم يستوعب هذا المركز وطبيعة يعني الإجراءات التي تم مراعاتها من خلال يعني إنشاء هذا المركز؟
3: طبعا مؤخرا انتهينا من إنشاء مركز الفرة ومركز الشبير والأصل ومركز الأمير في خان يونس. هذه المراكز ضمت مع سابقتها في خان يونس أكثر من 750 أسرة فلسطينية، أي ما يقارب 3000 فرد يعيش في مناطق أو في مواقع إيواء أكثر تنظيما وأكثر إنسانية تحافظ على كرامة الإنسان. هذه المراكز مزودة بكافة الخدمات من المياه والصرف الصحي والنقاط التعليمية وأقرب ما يكون إلى مناطق سكن المواطنين الأصليين، نقدم لهم الخدمات الإغاثية بشكل دوري وبشكل مناسب يحترم كرامتهم ويعزز صمودهم. اليوم في قطاع غزة بدأنا بإنشاء مركز في منطقة الماريوت يضم أكثر من 140 أسرة فلسطينية في المكان. هذا المكان في أقصى شمال قطاع غزة، في المنطقة في أقصى شمال المنطقة المسموح العمل فيها، سيتم استيعاب الناس النازحين من شمال قطاع غزة وشرقها. طبعا هذا الموقع يعتبر يعني أكثر موقع مناسب لإقامة أو لإعادة النازحين لمنطقة الشمال، حيث يكون أقرب ما يكون لمناطق الشمال وسيكون بإذن الله كامل الخدمات ويخدم النازحين الراغبين في العودة. طبعا تم تنفيذ أكثر من 2400 وحدة إيواء في مراكز، في 20 مركز إيواء على مستوى قطاع غزة. 2400 أسرة عادت إلى مناطق سكنهم الأصلية وأقرب ما يكون إلى مناطق سكنهم الأصلية. هذه الأسر اليوم تعيش بكرامة واحترام لإنسانيتها مع كافة الخدمات التي تحتاجها. طبعا ما زالت تسعى الوزارة لزيادة عدد المراكز في ظل شح الأراضي وقبل الاحتلال لأكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. نعاني اليوم من توفير الأراضي أو توفرها بشكل مناسب يلائم إنشاء مراكز آمنة للمواطنين، ونعمل بشكل حثيث على زيادة الخدمات وزيادة الاحتياجات.

0: تخفف على المواطنين في مراكز النزور.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة نجلاء حماد ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. أيضا نتابع الحديث حول معاناة المواطنين وأهلنا في قطاع غزة في البحث عن مصادر المياه في ظل هذا الارتفاع في درجات الحرارة وحاجة المواطنين المتزايدة للمياه. نرحب بي السيد سعيد العكلوك مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي، صباح الخير.
2: صباح الفل استاذ رحمة، إليك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك. يعني في ظل هذه الأجواء نتحدث سيد سعيد عن حجم احتياج المواطنين للمياه في قطاع غزة وحجم النقص، وهناك حديث عن يعني شح كبير ومعاناة مستمرة ومتفاقمة للمواطنين في الحصول على المياه الصالحة للشرب.
2: صحيح، احنا نتحدث على انه احنا في فصل الصيف، ارتفاع درجات الحرارة غير العادي لأشخاص يسكنون في ملاجئ غير مؤهلة للسكن الآدمي، وبالتالي المعاناة ستتضاعف. عندما يكون الاحتياج في وضع المنزل العادي أو البيئة المعزولة عن الوسط الخارجي بشكل كبير تكون أقل من احتياج المواطن الذي يقطن في الخيمة ودرجة الحرارة فيها تتجاوز 50 أو 49 درجة مئوية. احتياج المواطن كان في قطاع غزة قبل الحرب كان حصة المواطن 85 لتر بالتقريب، الآن حصة المواطن هذه انخفضت ل20 لتر. هذه النسبة تختلف بين كل أماكن قطاع غزة، بمعنى أن النسبة هذه تصل في بعض المناطق قطاع غزة إلى 16 لتر. أنا بحكي على 16 لتر من كل احتياجات المياه، منها صالح للشرب فقط أقل من النصف بكثير، يعني ما يقارب 7 لتر أو 6 لتر هي تكون صالحة للشرب أو للاستعمال أو نسميها السيف، أما الباقي فهو أنسيف للاستعمال. المشكلة ليست فقط في وجود هذه الكمية من المياه، قد تتوفر، لكن المشكلة مرتبطة بالمعاناة في الحصول عليها. عندما أتحدث هذه المياه أو النسبة التي تصل للفرد لا تصله من خلال الطنبور أو شبكات المياه في الأغلب، هذه النسبة تصله من خلال خروجه من ساعات الفجر للوقوف في طوابير طويلة جدا لانتظار شاحنات المياه في التوزيع، وإذا كان تأخر فإنه حصته سوف يفقدها إلى باقي النهار وسيبحث على مصادر أخرى، هذا في حال أن توفع. طبعا المناظر الموجودة في أمام المخيمات والجري خلف الشاحنات من الأطفال بكل ما يحتويه ومن عبوات وقالونات أصلا حتى تكون ملوثة جدا، لأنه لا توجد إمكانيات لتغييرها بشكل مستمر أو لتعقيمها بالكلور، وبالتالي تجد القالونات مليئة بالطحالب والملوثات،
1: وهذا يكون له انعكاس وتأثير على الصحة العامة للمواطنين تحديدا الفئات الهشة.
2: صحيح صحيح، المشكلة أنه نحن نتحدث على أنه عائلات أغلبها مسح من السجل المدني، فستجدين ليس فقط أصحاب القوة أو الشباب الذين لهم القدرة على حمل هذه القالونات، تجدين كبار السن فوق 70 يحملون قالونات، يعني المناظر
1: أطفال أيضا،
2: أطفال صغار جدا، لا يعني كل دقيقة ينزل القالون لأنه لا يستطيع حمله. في المقابل إذا لم يفعل ذلك لن يحصل على الماء. الوضع جد كارثي. الفئات الهشة تزداد في مجتمعنا بسبب أولا عدم وجود ملاجئ تحميهم من البيئة الخارجية، عدم وجود مياه سليمة بشكل كامل تصلهم، التلوث الشديد بالمياه الصرف الصحي وانتشار النفايات الصلبة في الأماكن، انتشار القوارض، هذا أدى إلى ارتفاع نسبة الأمراض وارتفاع معدلات الإصابة، وبالتالي انعكس سلبا على نسبة أصحاب المناعة الهشة وازدياد عددهم الفترة الأخيرة.
1: نعم. طب هنا ما يعني أمام هذا الواقع كله ما الإجراءات يعني الطارئة التي يمكن العمل عليها من أجل ضمان وصول مياه صالحة للشرب للمواطنين؟
2: الأولويات حاليا هي توصيل كم المياه الأكبر للمواطنين. الآن لا توجد حلول، الحل الوحيد هو إيجاد شبكات، الحل الوحيد هو بناء شبكة جديدة للمياه في القطاع، وهذا مستحيل في الوضع القائم. وبالتالي ما يحصل هو عبارة عن حلول جزئية بشكل قليل، أولا لتوفير كم كبير أو كمية المياه الأكبر للمواطنين، ومن ثم محاولة إيصال تعقيم هذه المياه بالحد الأدنى، لأن نظام التعقيم باستخدام الكلور لا زال عليه قيود من الجانب الإسرائيلي، تدخل كميات لكنها بسيطة جدا ولا تكفي لحاجة المواطنين. وبالتالي نحن أمام خيارين صعبين، إما أن توصل مياه نظيفة بشكل كامل مضمونة لكن تكون كميتها قليلة لأن نظام الرقابة عليها قليل، ونظام أصلا الأبار التي تخرج هذه المياه يجب أن تكون سليمة جدا، وبالتالي ستصل المياه سليمة للمواطنين لكن كميتها قليلة جدا، أو أن تكون الأمور وسط، كمية كبيرة جدا من المياه قدر المستطاع طبعا في بنظام تعقيم قليل بالحد الأدنى المسموح به.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، السيد سعيد العكلوك مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، شكرا جزيلا. أيضا نبقى في غزة التي شيعت بالأمس جثة من 112 شهيدا، ما يعيد إلى الواجهة أبشع جرائم الاحتلال خلال حرب الإبادة. نتابع المزيد في تقرير حسام ياسين.
3: 3 أعوام احتضن فيها ركام المنازل في حي الصبرة جنوب قطاع غزة جثامين لعشرات الشهداء باتوا ليلتهم الأخيرة في منازلهم قبل أن يحين دورهم على يد آلة القتل الإسرائيلية في حرب نثرت الموتى وما تزال في كل أنحاء قطاع غزة. رفات عشرات الشهداء لم تتمكن عائلاتهم من انتشالهم وظلوا في الأماكن التي استشهدوا فيها ريثما تحط الحرب أوزارها، إذ حال القصف المتواصل على قطاع غزة وعدم توفر الإمكانات من عدم انتشال جثامينهم ودفنها بما يليق بها. وبعد مضي نحو 3 سنوات خرجت جماهير مهيبة في قطاع غزة للمشاركة في تشييع جثامين 112 مواطنا فلسطينيا من عائلة أبو شريعة والحسينة، قضوا بين 308 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في نوفمبر تشرين الثاني من العام 2023. 44 طفلا و37 امرأة وعشرة من ذوي الاحتياجات الخاصة هم حصيلة هذه الجريمة التي أضيفت إلى مجلدات من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في حربه العدوانية على قطاع غزة.
1: متواصلون مستمعينا ومشاهدينا في هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد، بالانتقال إلى محافظة جنين وآخر مستجدات الأوضاع هناك نتابعها مع مراسلنا نزار سمودي. صباح الخير نزار.
4: شكرا لك رحمة لكافة السادة المستمعين.
1: نعم، يعني لو تضعنا بصورة مستجدات الأوضاع في جنين، عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة والمخيم وكذلك الإجراءات الاحتلال الأخيرة بحق عدد من القرى والبلدات.
4: نعم رحمة، للعام الثاني على التوالي تتواصل جرائم الاحتلال والكوارث التي يخلفها هذا العدوان على أبناء شعبنا في محافظة في كافة أرجاء محافظة جنين وسط الاقتحامات ومداهمة المنازل وترويع الأطفال والنساء وسرقة الأراضي ومحاولة انتزاع لقمة العيش من كل مواطن عبر تدمير المنشآت التجارية وإغلاق كافة أسباب وسبل العيش. ما يدمي القلب رحمة ما شاهدناه بالأمس عند دوار البادية إلى الشرق من مدينة جنين بعد قيام عشرات المواطنين إزالة منشآتهم التجارية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ممتلكات داخلها بعد الإخبارات الاحتلالية بهدم نحو 40 منشأة ومحلا تجاريا، كما كان الاحتلال نفذ جريمته المماثلة قبل نحو أسبوع بهدم منازل ومنشآت مماثلة عند مفترقي الراضي وحنزة إلى الجنوب من مدينة جنين. الشان الميداني أيضا اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من القرى والبلدات في كافة أرجاء محافظة جنين، بلدات وقرى عربواني ودير غزالي والجلكموس وكفرذان وبرقين واليمون وسيل الحارثية وأيضا كرة أخرى اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل خلالها المواطنين.

0: بالخصوص الشاب ملك عادل والشاب أحمد محمد عادل ومحمد عبد الرزاق عادل وعدنان عادل من بلدة كفردان إلى الغرب من مدينة جنين، اقتادهم إلى جهة غير معلومة بحجة أنهم مطلوبون لدى جيش الاحتلال. تجدر الإشارة هنا رحمة إلى أن حصيلة العدوان العسكري المتواصل للعام الثاني على التوالي بلغ ارتقاء 71 شهيدا وإصابة مئات المواطنين، وبالإضافة إلى اعتقال مئات آخرين بحجة أنهم مطلوبون لدى الاحتلال، بالإضافة إلى الاستهداف اليومي للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في كافة أرجاء المحافظة. رحمة، هذه صورة الأوضاع في ظل استمرار العدوان الاحتلالي الواسع النطاق على محافظة جنين للعام الثاني على التوالي.
1: شكرا جزيلا لك نزار سمودي مراسلنا في جنين على كل هذه الإيضاحات حول مستجدات الأوضاع في جنين، بالانتقال إلى محافظة نابلس وتطورات الأوضاع هناك وإرهاب عصابات المستوطنين التي أضرمت النيران بأراضي المواطنين في بلدة عقربة. نتابع التفاصيل مع مراسلنا خليل أبو عرب. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: نعم، صورة الأوضاع لديك خليل هذا الصباح في نابلس.
2: نعم، حالة من التوتر تسود المنطقتين الجنوبية والشرقية من المحافظة في أعقاب تصعيد الاحتلال والاستيطاني الذي يتواصل على مدار الساعة مع إقدام المستوطنين على اقتحام بلدة عقربة وإضرام النيران في مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، عدا عن مهاجمتهم لمنازل المواطنين في المنطقة الجنوبية الشرقية لمحيط خربة الطويل التي تشهد منذ عدة أيام انتشارا مكثفا للمستوطنين على أراضي المواطنين الزراعية، وذلك بهدف حرمان ومنع المواطن الفلسطيني من التواجد في محيط أراضيه الزراعية. هذا الأمر رافقه أيضا انتشار مكثف للمستوطنين على أراضي المواطنين في قرى وبلدات قريوت وجالود وكذلك دوما التي شهدت خلال الساعات 24 الماضية إقدام المستوطنين على إضرام النيران في العديد من مركبات المواطنين بعد أن قاموا بمهاجمة منازل المواطنين ما بين قريتي تلفيت وجالود، حيث أتت النيران على ثلاث مركبات، إضافة لمحاولتهم اقتحام أحد السكنات الموجودة هناك وذلك بهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، لكن صمود الأهالي حال دون إمكانية ذلك. من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الليل بلدة بيت فوريك وشنت عمليات تفتيش في منازل المواطنين، وقامت باقتحام منزل المواطن قدري حالني في حارة البيادر وتم اعتقال نجمه جعفر، حيث قامت قوات الاحتلال عقب ذلك بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته ومن ثم انسحبت من محيط هذه البلدة، فيما تمركزت قوات الاحتلال عند المدخل الرئيسي لبلدتي بيت دجن وبيت فوريك بعد أن قامت قوات الاحتلال بإغلاق الطريق الزراعي الذي يربط البلدتين ومنع المواطنين من التواجد في محيط أراضيهم الزراعية. في إطار آخر، أقدمت قوات الاحتلال على منع المواطنين والمزارعين من التواجد في منطقة صبصية ونسيما منطقة المسعودية، وذلك بهدف حرمان المزارعين من التواجد في تلك الأراضي، حيث أن قوات الاحتلال قد أصدرت قرارا بمصادرة 1700 دنم من أراضي بلدة صبصية وصولا إلى المنطقة الواقعة ما بين بلدتي بركة وبزلالية، وذلك بهدف السيطرة على مساحات شاسعة بهدف ربط مستوطنتي شافي شمرون ب مستوطنة حومش، وذلك بهدف منع المواطنين من التواجد في هذه المنطقة الزراعية التي تعتبر سلة غذائية لأهالي هذه القرى، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال أيضا باقتحام المنطقة الشرقية في محيط بلدات رجيب وكذلك سالم وعزموت ودير الحطب ومنطقة المساكن الشعبية، حيث انتشرت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
1: شكرا لك خليل أبو عرب مراسلنا في نابلس على كل هذه التفاصيل. الانتقال أيضا مستمعينا ومشاهدينا في إطار المتابعة للتطورات الميدانية وتصاعد هجمات عصابات المستوطنين وإرهابهم بحق المواطنين وممتلكاتهم إلى محافظة الخليل، تحديدا مسافر يطا التي تتعرض لهجمة استيطانية مسعورة ومحاولات مستمرة لاقتلاع المواطنين من أرضهم. نرحب بسيد راتب الجبور منسق لجان مقاومة الاستيطان في جنوب الخليل. صباح الخير.
3: صباح الخير لك وجميع المستمعين. أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. ضمن هذه الحملة الاستيطانية التي تستهدف مسافر يطا استهداف المدارس في هذه المنطقة،

0: هدم مدرسة شعب البطم، أيضا مدرسة زيف المهددة بالهدم، في أي سياق يندرج كل هذا الاستهداف؟
1: نعم أختي، هذا بالفعل يعني يندرج تحت إطار التهجير القسري لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون في تلك الخراب والقرى الواقعة في المسافة القصار، حيث يدرك الاحتلال تماما بأن المدارس وخاصة مدارس التحدي والصمود لها دور أساسي في تثبيت ودعم صمود المواطنين في تلك المناطق. فبالتالي يوم أمس كان هناك قيام قوات الاحتلال بهدم ثلاثة غرف صفية لمدرسة شعب البطن في مسافر يطا. هذه المدرسة التي بها حوالي 60 أو 65 طالب وطالبة من الصف الأول وحتى الصف الحادي عشر، لكن عملية الهدم هذه سوف تعيق يعني صف التوجيهي خلال بداية هذا العام الدراسي الجديد. لكن بطبيعة الحال هذا لن يثني يعني أهلنا وشعبنا في تلك المنطقة عن البقاء والصمود مهما حدث ومهما قامت قوات الاحتلال من عمليات هدم، عمليات اخطار، عمليات تخريب من خلال يعني أولئك المستوطنين الرعاة الذين يقومون بمهاجمة تلك القرى والخرب وتخريب يعني ممتلكاتهم، سواء كان بالنسبة لشبكات الطاقة الكهربائية، سواء كان بالنسبة لشبكات المياه، سواء كان بالنسبة للأراضي الزراعية المزروعة بالمحاصيل الزراعية الأشجار المثمرة، حيث يقومون طبعا بتخريب كل ما تقع أيديه عليه وسرقة هاي الممتلكات وخاصة سرقة المواشي وتحطيم وتخريب يعني كل ما تقع أيديهم عليه من ممتلكات المواطنين حتى في داخل بيوتهم. بالتالي هناك كان يوم أمس أيضا عملية يعني تخريب وتدمير للطاقة الكهربائية أو شبكات الطاقة الكهربائية في منطقة واد دهور غرب منطقة بيرين شمال شرق مدينة يطا، حيث قام هؤلاء المستوطنين بتحطيم يعني الأعمدة وسلك الكهرباء وقطع الكهرباء عن 12 منزلا في تلك المنطقة، عدا عن تخريب يعني شبكة المياه أيضا في منطقة مسافر يطا في منطقة ما يسمى بخلة الحمص، حيث قام هؤلاء المستوطنين بتقطيع الأسلاك بطول حوالي 400 متر تم تقطيعها من قبل هؤلاء المستوطنين وأخذها إليهم، وإطلاق هؤلاء المستوطنين طبعا من خلال البؤرة الاستيطانية التي تم إنشائها في تلك المنطقة، إطلاق أبقارهم ومواشيهم في الأراضي الزراعية بشكل يعني همجي، بشكل غير عادي، بشكل غير طبيعي، مما أدى طبعا إلى تخريب المحاصيل الزراعية للمواطنين في تلك المنطقة وتقطيع الأسلاك الشائكة وسحب البوابات وتخريب يعني وتدمير هناك. بالفعل ما يجري في هذه المناطق عملية تطهير عرقي تهدف بالدرجة الأولى إلى عملية تهجير قسري للمواطنين الذين يسكنون في هذه المنطقة.
0: يعني أيضا سيد راتب، يعني كيف تصف لنا واقع الاستيطان أيضا في مسافر يطا يعني بفعل هذه الانتهاكات وهذا الواقع خلال الأشهر الأخيرة، وماذا يعني ربما أحدث من تغييرات وفق متابعتكم؟
1: نعم بلا شك، يعني هناك منذ بداية 7 أكتوبر وحتى اليوم يعني الاستيطان الرعاوي سيطر على كل تلال الشرقية الواقعة شرق مدينة يطا المطلة على منطقة المسافر، وبدأ هؤلاء المستوطنين في إنشاء البؤرة الاستيطانية الرعوية التي وصلت عددها الآن أكثر من 25 بؤرة استيطانية رعوية، سيطر خلالها هؤلاء المستوطنين على آلاف الظلمات من أراضي المواطنين وأنشأوا وقاموا تلك المزارع العنب والزيتون وما إلى ذلك، وقامت أيضا بركسات للحيوانات سواء كان للدواجن أو للطيور عفوا والأبقار والأغنام، وسيطرت هؤلاء المستوطنين على آبار المياه ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها، بالإضافة لذلك منع رعاة الأغنام الفلسطينيين من إخراج المواشي التي يربونها من الحظائر، مما أدى إلى تدييس الخناق على هؤلاء المواطنين الذين يسكنون في تلك المنطقة، لدرجة أنه أصبح من المحظور عليهم يعني بالفعل إخراج المواشي. لذلك نحن نوجه رسالة للإخوة في وزارة الزراعة ووزارة أيضا الحكم المحلي والوزارات الأخرى من خلال المؤسسات المساندة والداعمة، إلى ضرورة يعني إلى هذه المناطق كل اهتمامها والوقوف عند مسؤولياتها لدعم ثبات وصمود هؤلاء المواطنين الذين يتعرضون لهجمة شرسة غير مسبوقة حتى الآن.
0: نعم، يعني سيد راتب، هذه البؤر 25 التي أشرت إليها هي جميعها في جنوب الخليل؟
1: نعم، يعني من الجزء الجنوبي لمدينة يطا وحتى منطقة يعني بني نعيم، يعني خاصة تلك المستوطنة التي أقيمت مجددا وهي مستوطنة متس بجيف وثلاثة بؤر استوطنية أخرى قريبة من مستوطنة بني حفر، وهذه تم ربطها جميعها بطرق استيطانية، وبالتالي أصبحت يعني هذه البؤر الاستيطانية هي حاجزا يحجز مناطق المسافر ومناطق برية بني نعيم عن المدن التي تدفع إليها.
0: شكرا جزيلا لك سيد راتب الجبور، منسق لجان مقاومة الاستيطان في جنوب الخليل، على هذه المشاركة معنا في نهار جديد. إلى محافظة طوباس مستمعينا ومشاهدينا، حيث انتزعت المحافظة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان قرارا بوقف أوامر هدم مباني في قرية العقبة بمحافظة طوباس. نرحب بالسيد أحمد الأسعد محافظ طوباس والأغوار الشمالية، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير فيكم العافية.
0: أهلا بك، يعني لو تحدثنا عن تفاصيل هذا الإنجاز، إنجاز التعبير، الذي جاء نتيجة جهود قانونية استمرت لمدى سنوات.
2: نعم، يعني نتحدث عن الكثير من الأوامر العسكرية التي في كثير من الأحيان نسعى إلى إيقافها من خلال القضاء الإسرائيلي بعدم قناعتنا بالعدالة المحاكم الإسرائيلية، ولكن هذا ممر إجباري، وبالتالي كان التوجه من خلال هيئة الجدار وطواقم القانونية في المحافظة والمؤسسات الشريكة في هذا الملف، وتم رفع هذه القضايا. نتحدث عن الأوامر العسكرية، من ضمنها الأوامر التي صدرت قبل فترة بخصوص المقطع الاستيطاني في مناطق الرأس الأحمر والبقيع. نحن نتحدث عن هذه الأوامر تشمل الكثير من، نتحدث عن مئات الدنومات، وبالتالي الإسرائيليين يشعروا إلى فرض واقع سياسي وجغرافي في محافظة طوباس من خلال الخط الاستيطاني، الطريق الاستيطاني العسكري الذين بدأوا بإنشائه وتنفيذه عمليا من عين شبلي إلى تيسير. هذا ما يسمى في الإعلام العبري الخيط القرمزي، فيربط مستوطنات محافظة طوباس مع مستوطنات جنين، وبالتالي نتحدث عن آلاف الدنومات تم السيطرة عليها. فقط الطريق من عين شبلي إلى تيسير مسافته حوالي 1042 دنوم، المقطع الثاني من تيسير إلى بزيك حوالي 8 كيلومتر، طبعا نتحدث عن 25,000 دنوم سيتم ضمها هذه الأراضي التي تقع في المقطع ما بين تيسير وبزيك، وبالتالي نتحدث عن 180,000 دنوم تقريبا ستكون هي خلف الخط الاستيطاني. ونأمل أن يستمر تنفيذ هذا القرار، يلتزم الجيش الإسرائيلي بقرارات المحكمة العليا من أجل حماية أبناء شعبنا في هذه المناطق. وهذا كما أثبت أتى من خلال جهود كبيرة وطواقم كثيرة حتى وصلنا إلى هذا القرار.
0: نعم، أيضا على الأرض سيد أحمد الأسعد، يعني كيف تتابعون واقع الاستيطان؟ وأشرت إلى يعني مخططات الاحتلال، ما يسميه بالخيط القرمزي والطريق القرمزي عفوا، وكذلك التعديات والهجمات من قبل عصابات المستوطنين على مقدرات المواطنين كخطوط المياه وما إلى ذلك، كيف تصف وتنقل لنا صورة واقع الاستيطان في طوباس والأغوار؟
2: نعم، ما يجري في مناطق الأغوار الشمالية هو سياسة إسرائيلية مبرمجة من قبل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة منذ فترة. السياسة الإسرائيلية ترتكز على مرتكزين أساسيين، أولا ثلاث بيئة طاردة في المخيمات وفي الريف الفلسطيني المحاذي للمستوطنات. طبعا نحن نتحدث عن مناطق الضفة

0: الغربية جميعها في هذا المخطط. بدأ في محافظة طوباس منذ العدوان الأخير على عيننا في غزة من خلال استيطان الرعوي من خلال السيطرة على سفوح التلال، ولكن تجذر وتم تصعيد هذا الاستهداف لهذه المناطق في الفترة الأخيرة من خلال هذا الطريق العسكري. نعم نتحدث عن إخلاء 11 تجمع سكاني وبدوي من خلال من ضمن 21 تجمع بدوي، وما تبقى هذه التجمعات هي جزئية. وجود الفلسطينيين بقوا في هذه التجمعات وجود جزئي، مثلا التجمع الذي يوجد به 7 عائلات الآن نتحدث عن عائلة واحدة فقط، طبعا يشعر إلى خلق بيئة طاردة. ما يجري في مناطق الأغوار الشمالية ومخالف لكل القوانين ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة التي أحد بنودها ينص على عدم المساس في القضايا الحياتية الأساسية مثل المياه الشرب، مثل عدم الاعتداء على المساجد على الكنائس. ولكن يجري في الأغوار نتحدث الآن عن حوالي 14,000 جنود هي إلى مياه المناطق الزراعية، نتحدث عن مربي الثروة الحيوانية، نتحدث عن 15,000 جنود كانت هي مراعي للمواطنين في هذه المناطق، لم يتبقى سوى 1,500 جنود. وطبعا عندما نقول في الخلف بيئة طاردة نتحدث عن ترحيل هذه التجمعات، عملية ترحيل واكبها مضاعفات كثيرة. نتحدث عن توفير مساكن للمواطنين في محيط مدينة طباس وطمون وعقابة، نتحدث عن الكثير من الأمور التي هي ضد المبادئ الإنسانية. وبالتالي نعم يحاول الاحتلال إلى خلق بيئة طاردة من خلال عمل تغيير جيوسياسي في هذه المناطق، يعني إعادة ترسيم الحدود من بحيث يكون التفوق الديموغرافي للاحتلال في هذه المناطق من خلال إنشاء مستوطنة شرق طمون، من خلال السيطرة على 180,000 دنم ضمها من خلال هذا الجدار. وبالتالي هذه الاستراتيجية الإسرائيلية ترتكز على خلق بيئة طاردة. ما يجري في الأغوار هو صراع الردات، صراع بين الحق والباطل، وبالتالي نحن باقون في هذه الأرض بإذن الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد أحمد الأسعد محافظ طوباس والأغوار الشمالية على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا. أيضا نواصل الحديث فيما يتعلق بالهجمة الاستيطانية وتصاعد إقامة البؤر الاستيطانية وكذلك توسيع المستوطنات. لجنة المالية في كنيسة الاحتلال صادقت على تخصيص 100 ملايين الشواقل من أجل المستوطنات ولصالح الاستيطان. ورحب بها دكتور حسن بريجية مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. صباح الخير.
2: صباح الخير لكل أحساب المستمعين.
1: أهلا بك دكتور حسن. يعني بداية، كيف تنظرون لهذه المصادقة من قبل كنيسة الاحتلال على تخصيص مئات ملايين الشواقل من أجل يعني تعزيز الاستيطان والمستوطنات في الضفة؟
2: نعم، بداية الله يسعد صباحك. أنا مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاحتلال.
1: أهلا بك.
2: طبيعي جدا انه الكنيسة الاسرائيلي يسعى الى توسيع الاستيطان والمضي قدما بالاستيطان وتثبيته، وذلك استغلالا للوضع ولانشغال العالم بالقضايا الاقليمية مثل مضيق هرمز، كذلك مستغلا الدعم الامريكي، مستغلا الحالة الترامبية اللي أصبحت حالة يعني مهيمنة على السياسة الدولية، مستغلا إعلان الحرب. عندما أعلنت إسرائيل الحرب هي تعي يعني ما تفعل. إعلان الحرب يترتب عليه أمور إدارية وأمور قانونية وحتى أمور عسكرية، لأن بإعلان الحرب بين الدول حدود دول تتغير، ورأينا ذلك بشكل علني يعني في جنوب لبنان وفي سوريا وفي عدة مناطق. كذلك مستغلة ضعف النفوذ الأوروبي على التأثير في القرار الخارجي الإسرائيلي، رأينا مستغلة الضعف العربي أو الانشغال العربي في القضايا العالمية والضعف الإسلامي وأيضا التشرذم الفلسطيني. كل هذه عوامل أدت إلى يعني إن إسرائيل تقول إن هذه هي الفترة الذهبية التي نستطيع من خلالها تحديث الاستيطان والتوسع الاستيطاني، وهذا جاء يعني على لسان وزيرة الاستيطان بشكل يعني جهرت بذلك بشكل علني، إن هذه هي الفترة الذهبية لدولة إسرائيل للتوسع الاستيطاني مستغلة الوضع الدولي والدعم الأمريكي. فهم أكيد في هذه الفترة حكومة يمينية منطرفة تسعى بقدر الإمكان إلى التوسع الاستيطاني، المصادقة على المخططات الاستيطانية وبالتحديد مخططات العزل الممنوعة دوليا، تسعى إلى شرعنة البؤر الاستيطانية، تسعى إلى المصادقة على مستوطنات جديدة، تسعى إلى يعني كل ما هو
1: نعم. يعني هذه المبالغ الجديدة وتضاف إلى أيضا ملايين الشواقل التي كانت صادقت حكومة الاحتلال عليها سابقا تأتي في إطار إقامة بؤر جديدة ومستوطنات أيضا جديدة وتوسيع القائمة.
2: نعم أكيد، وهنا يعني أريد أن يعني أؤكد على نقطة، إنه بالنسبة للدور الأمريكي في كل ذلك، أنا بتقديري أمريكا يعني شريك في كل ما يجري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. يعني يمكن كان امبارح او اول امبارح كان في تقرير عن المبلغ ال 257 مليار دولار اللي امريكا دعمت فيها اسرائيل منذ 7 اكتوبر، والمقارنة بالعشر ملايين اللي الدول العربية دعمت فيها السلطة. فهذه هذه المبالغ انا بتقديري امريكا شريك بما يجري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، امريكا شريك بالإبادة الجماعية التي تجري في الاستطاع، وأمريكا شريك مع إسرائيل في التهجير القسري، وأمريكا شريك في الدعم المالي واللامتناهي للإسرائيليين في المدن قدما في الاستيطان، وهذا يعني شيء واضح جدا. دون الدعم الأمريكي مثل ما حكوا في أحد التقارير أمس، إن إسرائيل لا تصمت 3 أيام.
1: يعني دكتور حسن، أيضا هذا الواقع الاستيطاني الذي يحاول الاحتلال فرضه على أبناء شعبنا في الضفة في كل المناطق، هناك يعني تصاعد في إقامة البؤر الاستيطانية، كذلك الاستيلاء على الأراضي، توسيع المستوطنات، شق الطرق، يعني كل هذه الإجراءات وهذا الواقع الجديد الذي يحاول الاحتلال فرضه في الضفة هو في إطار يعني مخطط الاحتلال للضم الفعلي.
2: نعم، هم فعليا يسعون الى الضم الفعلي وضم الارض والتنصل من اتفاقيه اوسلو، ولكن في شغلات يستطيعون فعلها وفي شغلات لا يستطيعون. على سبيل المثال، اسرائيل تمارس الضم بشكل يومي واحنا كنا شايفين الحكيها. طيب لماذا تسعى اسرائيل الى اصدار قرار او قانون من الكنيست او من خلال المجلس الوزاري المصغر اللي هو الكابينت الى يعني اصدار قانون الضم؟ لأنهم بيعرفوا إنه هذا الحكي غير قانوني، وإنهم بيدوروا على قانون يتخبوا وراه أو يغطي جرائمهم،
1: يشارع عن ما يقومون به،
2: ولم يفلحوا في ذلك، لأنه هم يعلمون بأنه هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. هم يعلمون، يعني على سبيل المثال مذبحة إشبنيتشي اللي صارت في البوسنة والهرسك حدثت في عقد التسعينات، ولكن تم محاسبة المجرمين عن هذه الجرائم في 2004-2005. إذن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وهم يعون ويعلمون ذلك جيدا، عندهم مستشارين. أنا بالمناسبة إسرائيل فيها 7 مراكز استراتيجية للدراسات الاستراتيجية ورسم السياسات المستقبلية، والحكومة تأخذ منها كلها وترسم خططها للمستقبل. كل جامعة عندهم فيها مجلة علمية تصدر أبحاث للطلاب وللباحثين. بالمقابل عندنا لا يوجد هذا الكلام، بالإضافة إلى 9 جامعات عندنا ولا جامعة فيها يعني مجلة علمية اللي تستطيع أنك تعتمد عليها في هيك أمور. يعني شوي جامعة الاستقلال الجيد صافيها جيد. فهنا الفرق، إنه يعني واجب علينا إنه إحنا نهيئ أنفسنا أن نكون يد لما يجري، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية والميدانية والعلمية والأكاديمية، يعني لسه الطريق طويل.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور حسن برجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على هذه الإيضاحات.

0: الفلسطينية وأيضا الجهات الرسمية التي عملت مع الجهات الخارجية من مؤسسات دولية ودول للضغط على إسرائيل من أجل استقبال دفعة مبكرة من تكدس الشيكل والأموال الموجودة عندنا في السوق الفلسطيني. أستاذ رحمة وللمواطنين الكرام اللي بيسمعونا الآن، إحنا في فلسطين تقوم إسرائيل باستلام 18 مليار شيكل على مدار السنة، وهو في كل الأحوال هذا المال يجب أن تستلمه بحكم أنه هو بعملة الشيكل. بالطبع تقوم باستلامه على دفعات ربعية، كل دفعة مقدارها 4.5 مليار شيكل، ولكن حقيقة كمية الشيكل الموجودة في السوق الفلسطيني والنقد الخامل الموجود في البنوك يفوق ذلك بكثير. إحنا نتحدث في عنا من 30 ل 35 مليار شيكل. فعمليا ما تم أنه إسرائيل وافقت وبدأت من الأمس بالطبع باستلام دفعة مبكرة مقدارها 4.5 مليار شيكل، بدل ما تستلمها بالنهاية شهر 9 استلمتها الآن. هو شيء جيد، سيخفف من الاحتقان والتكدس الموجود في البنوك، واللي كل مستمع الآن عم بيسمعنا بيعرف أنه تغلب لما راح يودع في البنوك شيكل من أجل إما عملياته التجارية الخاصة به أو من أجل تغذية حسابات إله أو دفع شكات أو إلى آخره. وبالتالي هذا الإجراء جيد، سيخفف الاحتقان. تقديري البنوك ستبدأ الآن يعني برفع مستوى السماح للمواطنين بإيداع الشيكل، ولكن حقيقة عشان نكون إحنا موضوعيين مع مواطننا ومع مستمعنا الكريم، هو حل مؤقت وليس حل جذري. يعني بمعنى جيد انه بدا الاستلام خلال الشهر الحالي، بيكون في عنا تخفيف، ولكن في شهر 10 شهر 11 بده يتكدس الشيكل مره ثانيه، لانه اصل المشكله وجذر المشكله ما زال قائم، انه اسرائيل عمليا تقوم باستلام كميه شيكل اقل مما هو عليه الحال في السوق. ولكن بكل الاحوال خطوه جيده يمكن البناء عليها. اتمنى يعني ان تستمر يعني اجراءات سلطه النقد الفلسطينيه مع الجهات ذات الصله ان كانت مؤسسات دوليه او دول للضغط على اسرائيل لتغيير المعادله. وهون استاذ رحمه صار هذا الامر في 2018، يعني كانت اسرائيل تستقبل 12 مليار شيكل، ولكن كان هناك دراسه في ذاك الحين واشرف عليها صندوق النقد الدولي وتم الحديث لا انه الاقتصاد الفلسطيني اكبر من هيك، فتم الاتفاق على 18. تقديري آن الأوان أن يكون هناك دراسة جديدة وأن تتدخل المؤسسات الدولية من أجل رفع قيمة الشيكل اللي إسرائيل تستقبله من 18 مليار على الأقل ل 30 مليار. وهون في قضية مهمة، يعني إحنا ما بدنا بس البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي يجي يحكي لنا عن الإصلاح ويجي يحكي لنا شو نعمل إجراءات. آن الأوان هم يمارسوا دورهم الصحيح وهم يضغطوا على إسرائيل من أجل استقبال عملتها ونقدها.
1: نعم، يعني في ضوء هذه الجهود المتواصلة من قبل الحكومة والجهات ذات العلاقة لحل هذه الأزمات المتعلقة بتكدس الشيكل، كذلك يعني تعزيز الاستقرار المالي فيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، لكن هناك أزمة مستمرة تتعلق بمواصلة الاحتلال احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. يعني من جانبك سيد مؤيد عفانة، كيف تقيم الوضع الاقتصادي والمالي الفلسطيني اليوم وعلى مدى الفترة القريبة كيف سيكون؟
0: نعم، بالطبع ما زال الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية صعب جدا بسبب إجراءات الاحتلال. أنا بعرف المواطن عم يسمعنا أستاذتنا الكريمة بحب يعني يسمع أخبار طيبة ويكون تفاؤل على الصبح، ولكن كمان دورنا إحنا نعطي الحقيقة كما هي. إسرائيل ما زالت تحتجز إيرادات المقاصة بشكل كامل، يعني صفر إيراد لنا منذ شهر 5 2025، نتحدث إحنا عن 16 شهر حاليا. كذلك إسرائيل تقوم بتوظيف أدوات الخنق الاقتصادي الموجودة بين يديها، أزمة تكدس الشيكل اللي الآن حكينا فيها، أزمة العلاقة علاقة المراسلة مع البنوك الفلسطينية، ويلي عمليا إحنا الآن نشهد في حد اضطراب بسبب إعلان بنك ديسكاونت إنه بده يخرج من السوق بشهر 9 وبنك أبو عليم بشهر 10. الحكومة الفلسطينية قامت بتشكيل خلية أزمة ولجنة خاصة لمتابعة هذه القضايا، وبالأمس تحدث يعني دولة رئيس الوزراء بالأمر، وبالأمس كمان تحدث محافظ سلطة النقد.
1: عذرا منك، سنكمل هذا الحوار لكن نتوقف الآن مع موجز بأهم وآخر الأنباء من جديد مع الزميل محمود سكر. صباح الخير مجددا محمود.
2: صباح الخير رحمة وللمستمعين، إليكم موجزا لأهم أنباء الساعة. قوات الاحتلال تعتقل عددا من المواطنين وتمنع أداء صلاة الفجر في جميع المساجد خلال اقتحامها المتواصل لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، كما أصابت آلية تابعة لجيش الاحتلال شابا في محيط المخيم بعد أن دهسته بشكل متعمد. جيش الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من بلدة كفرذان غرب جنين وفق ما أفاد مراسلنا. الاحتلال برفقة آليات الهدم يقتحم بلدة نحالين غرب بيت لحم لتنفيذ عمل

0: عمليات هدم. لجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلية تصادق على تخصيص 100 ملايين الشواقل لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، ويحذر طهران من أنها ستوجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. موقع أكسيوس يفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين. روسيا تشن هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 27 آخرين إلى جانب أضرار بمبان سكنية وعدد من المستودعات. أخيرا، في حالة طقس أجواء حارة إلى شديدة الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وعودة لزميلة رحمة عبد الحق واستكمال ملفات نهار جديد.
1: شكرا لك محمود. من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا، نستكمل وإياكم ملفاتنا على أجندة نهار جديد لهذا الصباح، ونرحب مجددا بيا سيد مؤيد عفان الخبير المالي. أهلا بك من جديد سيد مؤيد.
2: أهلا وسهلا فيك وفي جميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
1: أهلا بك. نستكمل ما كنت تحدث به حول جهود الحكومة وما جاء في جلسة مجلس الوزراء بشأن يعني الأزمات الحاصلة في هذه الفترة و أزمة الشاكل البنوك وما إلى ذلك.
2: نعم، يعني نتحدث بشكل موضوعي أستاذكم الكريم، أنه كل الضغط اللي عم بيتم حاليا هو ضغط سياسي، وإن كانت أدواته اقتصادية ومالية الحكومة الإسرائيلية الحالية يعني تتحدث بشكل مباشر، هدفها إضعاف السلطة الفلسطينية، هدفها تحويل السلطة الفلسطينية لكيان مشلول، وهذا اللي بتقوم فيه على مدار كافة خطواتها المالية والاقتصادية. وبالتالي كان الحديث بالأمس من قبل دولة رئيس الوزراء على الإجراءات وتشكيل لجنة حكومية عمليا بدأت أعمالها من حوالي 10 أيام فيما يتعلق بإيجاد بدائل لموضوع العلاقة المراسلة ما بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وربما إنه رب ضارة نافعة. يعني أنا تقديري أن الأوان للتحرر من هاي يعني المقصلة المسلطة على رقاب الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالعلاقة المالية والاقتصادية. أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي كمان مرة، ما زالت إسرائيل تحتجز كافة إيرادات المقاصة، بمعنى إحنا فقدنا عمليا 68% من إيراداتنا. تقديري خلال الأشهر القريبة لن يتغير الحال بشكل دال، لأنه في عنا انتخابات إسرائيلية ب27/10، وتجربتنا بتحكي أنه عادة الحكومات الإسرائيلية في فترة الانتخابات يعني تتسابق في التجديد والخنق على الشعب الفلسطيني من أجل يعني جمع أصوات ولملمة أصوات انتخابية من طرف اليمين واليمين المتطرف، خاصة أنه استطاعت الرأي تشير إلى أنه نتنياهو وأحزابه اليهود المتطرف الدينية الإسرائيلية هي يعني لن تكون الرابح الأكبر ضمن الاستعصاء الحالي. وبالتالي تقديري حد سموتريش أو بن كبير أو حتى نتنياهو الآن حريص أنه يزيد من رصيده الانتخابي بمزيد من الضغط. صحيح هذا الكلام مؤلم لنا، ولكن هذه الحقيقة. نتمنى أن يكون شيء آخر ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي من هون على الأقل لثلاث أشهر قادمات ما بتوقع يكون هناك انفراج دالي فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي، ولكن مهم جدا الخطوات اللي بتتم على الأرض أن يكون هناك مزيد من تعزيز صمود المواطنين، يعني بين قوسين الموارد المالية المحدودة إنها أن توزع بكفاءة وعدالة من أجل تعزيز الصمود، وقدر الإمكان نحاول نعدي هاي الفترة الصعبة من حياتنا.
1: كم يبلغ إجمالي الأموال المحتجزة حتى الآن سيد مؤيد؟
2: يعني احنا تجاوز الاموال المحتجزه لنا 6 مليار دولار، يعني تحدث استاذنا الكريم اكثر من قيمه موازنتنا العام كامل، هذا المحتجز لدى اسرائيل وهذا مبلغ دال. يعني تخيل اي دوله في العالم انه يحتجز لها اكثر من موازنتها. يعني تحدث احنا عن امريكا لما تم الاغلاق الحكومي عنها يعني صار شلل كامل، فتقديري انه هذا الحجز الكبير جدا موجود والخدمات ما زالت موجوده في فلسطين وان كان هناك صعوبه فيها، هو يعني دلاله على صمود المواطن الفلسطيني ودلالة كمان، وحقيقة هاي يعني تستوجب رسالة شكر لمواطننا الكريم اللي رغم كل هذه الظروف عم بصمد. صحيح هناك إجراءات من الحكومة وإجراءات من وزارة المالية ومن صندوق النقد لتوفير ما يمكن توفيره لدعم صمود المواطن، ولكن كمان حجر الزاوية في الصمود هو المواطن الفلسطيني.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات سيد مؤيد عفان الخبير المالي، شكرا جزيلا. نشير مستمعينا ومشاهدينا لاقتحام الاحتلال المستمر لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، يعني إغلاق كامل للمنطقة وأجزاء من بلدة قفر عقب، وكذلك يعني مداهمة لعشرات المنازل في المخيم، تحويل عدد من هذه المنازل لسكنات عسكرية. هذا الاقتحام مستمر منذ الساعة الثانية من فجر هذا اليوم، وفق ما تحدث لنا في بداية هذه المتابعة الإخبارية من نهار جديد راضي عيسى الناطق باسم اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا. الأنباء تتحدث أيضا عن قيام قوات الاحتلال بالاعتداء بالضرب المبرح على الصحفي محمد سمرين أثناء تغطيته لاقتحام مخيم قلنديا المتواصل حتى اللحظة. في ملف آخر أيضا مستمعينا على أجندة نهار جديد لهذا الصباح، نتحدث حول ما جاء في جلسة مجلس الوزراء بالأمس وما تمخض عنها من قرارات. نرحب بها دكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي، أهلا بك دكتور، صباح الخير.
3: صباح الخير إليك ولجميع أبناء شعبنا.
1: أهلا بك، يعني لو تجمل لنا دكتور يعني أهم وأبرز القرارات التي خرجت عن جلسة مجلس الوزراء بالأمس.
3: يعني الأمس المجلس ناقش عدد من القضايا واتخذ يعني مجموعة من الخطوات اللي كانت على جدول الأعمال، كانت تكون واحدة منها موضوع الأدوية والتوجيه اللي كان واضح من رئيس الوزراء جهات الاختصاص بالعمل على تأمين كل ما أمكن من الأدوية، خصوصا لأدوية الأمراض المزمنة، هذه ما تسمى بالأمراض المزمنة. هنالك أيضا أنواع من الأدوية خاصة بالأطفال، الخدج في حضانات المستشفيات الحكومية. لا شك أنه في نقص في أصناف مختلفة من الأدوية، وجزء من هذا النقص هو مرتبط بنقص التوريد والأزمة المالية الخانقة واحتجاز أموال المقاصر اللي بتشكل يعني مدخل أساسي لوزارة المالية بأنها تقوم بالتزاماتها. طبعا خلال بداية العام وحتى نهاية شهر 6 كان في مخصص أكثر من 300 مليون شيكل اللي تم تأمينهم واقتطاعهم وتحويلهم لصالح المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، ولكن هذا الرقم غير كافي حتى لأنه بالمجمل سنويا نحن نحتاج إلى حوالي 700 مليون شيكل ما بين أدوية ومستهلكات، هذا غير التحويلات الطبية اللي تكلف سنويا ما حوالي مليار شيكل، وبالتالي هنالك أيضا دفعات إسعافية لاحقة ستكون لشركات الأدوية والمستشفيات بحسب ما أفاد وزير المالية سابقا بأنه الحديث عن حوالي 450 مليون شيكل أيضا ستحول من هنا وحتى نهاية العام لهذه الشركات، على أمل أنه يكون في تحسن أفضل في توفير أصناف من الأدوية، خصوصا الأدوية المزمنة أو للأمراض المزمنة وأدوية الأطفال. هذا من جانب. طبعا أمس كان في كمان نقاش مهم بتعلق بموضوع التسوية، وضمن خطة الحكومة لاستكمال التسوية، هذا ملف عالق يمكن من سنوات طويلة، فكان في نقاش وكان في كمان توجه إنه التسوية ستنتهي إن شاء الله في محافظة أريحة حتى نهاية العام الحالي، وفي العام القادم عام 2027 إن شاء الله التسوية ستنتهي في محافظات شمال الضفة الغربية، وهذا بصراحة موضوع في غاية الأهمية لأنه في تثبيت لملكيات الناس وحل كثير من المشاكل والأزمات. طواقم سلطة الأراضي تعمل بشكل بجد وبشكل متسارع لإتمام هذا الملف قدر الإمكان. الملف الثاني اللي كان وله أولوية هو موضوع المحروقات، وكان في حديث عن الخطوات اللي اتخذتها الحكومة الفلسطينية وهيئة البترول مع أصحاب المحطات والجهد اللي عم يتم لتحسين كميات التوريد، هذا من جانب. واثنين كمان أزمة تكدس الشيكل واللي كان فيه بالأمس خبر إيجابي بتعلق ببدء نقل الدفعة الرابعة من عملية ترحيل الشيكل إلى صالح البنك المركزي الإسرائيلي، ولكن هذا لا شك أنه ليس كافيا، لأن عملية الترحيل هذه ستكون لمبلغ
1: حل مؤقت ربما.
3: نعم، لأنه هذا هو ضمن الاتفاقات والاتفاقيات الدولية، فالذي تم هو تقديم الدفعة. هذا ستخفف شوي من الضغط على القطاع المصرفي وتكدس عملة الشيكل، ولكن هذا ليس بديل عن الجهد الدولي الذي يبذل لإجبار الاحتلال على استرداد هذه الأموال لسبب بسيط، أنها عملته، هذه أمواله، هو الذي طبعها وهو الذي يتحكم بالمعابر بالحدود والاقتصاد الفلسطيني بحكم القوة والأمر الواقع، وبالتالي يجب أن يسترد عملته ويخفف من هذا الضغط والأزمة الموجودة على الاقتصاد الفلسطيني بالتزامن مع استرداد عائدات المقاصة الفلسطينية، حتى في ظل مزيد من الحديث الإسرائيلي عن خطوات إضافية لاقتطاعات جديدة وما إلى ذلك، ولكن هذا يجب أن لا يزيل إيماننا وقناعتنا بموضوع هذه أموال فلسطينية خالصة وتأييد 99% من دول العالم باسترداد أموالنا وأموال المقاصة. في ملف إضافي كان، طبعا أنا ما فصلت كل الخطوات لأنه نشرها في البيان بالأمس،
1: هناك قضايا هامة يعني كموضوع الأدوية كان يجب أن نتوقف عندها. يعني ربما نتوقف أيضا دكتور محمد أبو الربا في الشق السياسي، يعني ما جاء في هذا البيان ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل وقف عدوان الاحتلال على شعبنا خاصة في قطاع غزة وكذلك إرهاب المستوطنين، وتتابعون بشكل يومي هذا الانفلات من قبل عصابات المستوطنين، يعني الجهد الذي تقوم به الحكومة أيضا في هذا الإطار.
3: يعني خلال 48 ساعة الماضية كان في عندنا مؤتمرين صحفيات على درجة عالية من الأهمية. الأول كان بمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية وممثل الأمين العام في الأراضي الفلسطينية اللي هو الدكتور رامز أكبر، وكان في مؤسسات دولية مثل منظمة الغذاء العالمي واليو أن دي بي ومؤسسات دولية أممية. هذه المؤسسات وهذا اللقاء كان صحفي مع وسائل الإعلام اللي في المجمل كانت وسائل إعلام يعني عربية ودولية، كان الهدف في التأكيد على موضوع التخوف من مسألة يعني اتساع الجوع في قطاع غزة وعدم التزام إسرائيل في هذه التفاهمات، وبالتالي كان في أرقام في إحصائيات صدرت عن هذه المؤسسات وأرقام وإحصائيات عن المؤسسات الفلسطينية. صح. وكان الهدف هو إبراز الموضوع بشكل كبير إضافة للجهود اللي عم تبذل مع مختلف دول العالم بهذا المجال. إضافة لذلك كان في مؤتمر صحفي ثاني وكان المستهدف فيه وسائل الإعلام الأجنبية وأيضا العربية بشكل خاص، الهدف فيه كان إحاطة وسائل الإعلام بأهم وأبرز هذه الخطوات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين. بالنهاية احنا مقتنعين بأنه يعني العالم محكوم بلغة المصالح، حتى وإن أيدنا بمنطق كبير في بعد إنساني في بعد أخلاقي، ولكن مواقف هذه الدول يجب أكيد أننا نستسلم وأن نواصل الضغط والحديث مع دول العالم، ولكن يجب أيضا أن نفكر بعقلانية ومنطقية بأن هذه الدول أيضا محكومة بمصالح، بعضها قد يكون اتخذ إجراءات محدودة بحق عصابات المستوطنين بحق بضائع المستوطنات، ولكن حتى الآن يعني للأسف يعني الإجراءات الدولية غير كافية في إجبار الاحتلال ومنع يعني عصابات المستوطنين. وهذا الكلام يعني العالم كله سامعه وشايفه في تصريحات سبوتريتش وتصريحات بن غفير وتصريحات قادة الاحتلال، فبالتالي إن شاء الله هذا الجهد الدولي بتواصل. ولكن أنا بدي أعود شوي للموضوع المحلي كمان، لأنه يعني جزء من أول صح الموضوع السياسي على أهميته، ولكن هو أيضا جزء من يعني اهتمام قطاعات مختلفة في الدولة بما فيها منظمة التحرير بما فيها الأحزاب، ولكن جزء من مسؤولية الحكومة هو الملف الداخلي. طبعا بالأمس كان في حديث مهم ونقاش مهم على موضوع وقف التعديات وسرقات المياه، وهذا مسألة في غاية الأهمية، هذا ملف معقد من سنوات طويلة، لدينا خطوط مياه رئيسية في مناطق سي يستغلها بعض ضعاف النفوذ ليقطعوا هذه الخطوط ويقوموا ب وتركيب وصلات إما لبيعها هذه المياه بتنكات، وبالتالي هذه المياه اللي أساسا يعني مدعومة، جزء منها مدعوم حكوميا وجزء منها يصل إلى بيوت الناس بتكلفة محدودة، يعني لتر المياه لتر كامل بأربعة خمسة شيكل. هؤلاء ضعاف النفوس يقوموا بتركيب وصلات لبيع لتر المياه قد يصل إلى 30 شيكل بالتنكات.

0: للمواطنين. هذا الملف عولج بشكل ممتاز على خط مثلا في الخليل في خط دير شعار. هذا الخط اللي كان يسرق منه يوميا حوالي 12 ألف لتر من المياه، الآن تقريبا تم تقليص هذا الفاقد إلى حوالي 2000 لتر فقط، والمقطع اللي باقي غير مكتمل هو في منطقة قريبة من الاستيطان، والاحتلال يمنع طواقم سلطة المياه وأجهزة إنفاذ القانون من استكمال العمل. في مناطق أخرى في أريحة في جنين أيضا هذا الملف تم معالجة مقاطع مهمة منه، ولهذا السبب تم تحسن تزويد المياه في عديد من المناطق. يعني لا شك أن الاحتلال يقلص الكميات أيضا في مواقع معينة لصالح الاستيطان، ولكن يجب أن لا نزيد معاناة أبناء شعبنا من قبل بعض ضعاف النفوس بسرقة هذه المياه وتحويلها إلى التنفع أو المنفعة الشخصية، تعبئة المياه بالتنكات أو حتى تحويلها لري المزروعات، وهي مياه صالحة للشرب وليست مخصصة لهذه المجالات. هذا من جانب. كمان وقف التعديات على الأراضي الحكومية والمال العام كان هذا جزء من التحدي المهم. كان في جهد يعني مهم تم خلال الشهور القليلة الماضية، وتكلل خلال الأيام أيضا القليلة الماضية بإزالة حوالي 53 تعدي على الأراضي الحكومية، أيضا كانت من قبل ضعاف النفوس ومحاولة فرض أمر واقع، لأنه اليوم في مشاريع موجودة لتشغيل هذه الأراضي للاستفادة منها، وهنالك برنامج واضح وهنالك إجراءات حقيقية يتم العمل عليها من خلال يعني جهات المختصة في الوقف، أراضي الوقف الإسلامي والوقف أملاك الدولي، وبالتالي هنالك طرق قانونية للاستفادة منها، وهنالك تسهيلات يعني مبالغ رمزية تطلب لتشغيل هذه الأراضي والاستفادة منها، ولكن ليس الموضوع هو متعلق بوضع اليد ومحاولة استغلال إنه هذه أملاك ليست لأشخاص وإنما لدولة، وإنه هذه مناطق مستهدفة أو في مناطق سي، وبالتالي يتم محاولة السطو عليها سواء من الاستيطان أو من قبل ضعاف النفوس. وبالتالي يعني هذه جزء من الملفات اللي تم
1: هذه قضايا هامة. يعني نشكرك على يعني إثارتها دكتور محمد أبو الرب، ونشكرك أيضا على كل ما تفضلت به من إيضاحات حول هذه القضايا والملفات التي جاءت على نقاشها وقرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس. دكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي، شكرا جزيلا لك. إلى ملفنا التالي مستمعينا ومشاهدين على أجندة نهار جديد، وكالة الأونروا تحذر من محاولات الاحتلال الاستيلاء على كلية تدريب قلنديا وإغلاقها. نرحب بالسيد رامي المدهون مدير عام الإعلام في وكالة الأونروا، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير لكم ولكافة السادة المستمعين. يعني حقيقة أفضل
1: تفضل.
2: حقيقة يعني نحن تابعنا تحذيرات الأونروا باتجاه مخطط الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني. نحن نرى أن هذه التحذيرات تؤكد على خطورة المرحلة التي تمر بها الوكالة وتدق نقوص الخطر أمام المجتمع الدولي في ظل تفاعل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي وإفلاء الكلية والاستيلاء على مبانيها بعد اقتحامه 5 مرات منذ مطلع العام الجاري. كان آخر هذه الاقتحامات في 27 تموز الماضي عندما احتجزت قوات الاحتلال برفقة الشرطة ومسؤولين بلدية القدس المحتلة ما يقارب 80 طالبا كانوا يشاركون في أنشطة تدريبية داخل الكلية، بالإضافة إلى 45 من موظفي كلية معهد التدريب. حقيقة نرى أن الاعتداءات الإسرائيلية هي ضد معهد قلنديا هي اعتداءات ممنهجة ومدروسة، لم تقتصر على اقتحام مقر المعهد احتجاز الطلاب كما أوضحنا، بل شملت في اعتداءات سابقة الاقتحامات العسكرية المتكررة، التهديدات المتواصلة بالمصادرة وقطع خطوط التيار الكهربائي بالكامل عبر عن المنشأة، وصولا إلى المخطط التهويد الخطير الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي والتي أعلنت عنه في 30 حزيران الماضي تحت مسمى مجمع كفر عقب التعليمي، والذي يقضي بهدم معظم مباني كلية قلنديا لتوسيع طرق وإقامة مباني عامة إسرائيلية بديلة. لذلك نؤكد بأن مخطط الاحتلال الإسرائيلي على معهد قلنديا يشكل امتدادا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إنهاء وجود وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وترجمة فعلية للقوانين التي أقرها الكنيسة الإسرائيلي

0: حظر أنشطة الأونروا في المناطق الخاضعة لسيادتها. هذه القوانين التي قررتها حكومة الاحتلال في 28 أكتوبر 2024 ودخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2025، والتي بدأت بإغلاق المدارس الستة التابعة لوكالة الغوث في القدس الشرقية المحتلة، مدارس شعفاط وسور باهر وسلوان و الله يعني ومرس ووادي
1: من المؤسسات التابعة
0: ووادي الجوز
1: وفي الشيخ جراح أيضا
0: ووادي الجوز وإغلاق العيادة عيادة الزاوية الهندية، وهي من أقدم عيادات التابعة للأنوة في القدس المحتلة. وما تلا ذلك من قطع امتدادات المياه والكهرباء والخدمات البنكية عن هذه المنشأة في القدس المحتلة، وصولا إلى إغلاق المقر الرئيسي للأنروا وفي حي الشيخ جراح وتحويله إلى سكنات عسكرية ومتحف للجيش الإسرائيلي، ثم وصولا إلى استكمال مخططها من خلال مسعيها السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني وإغلاقه. وبهذه الإجراءات المتلاحقة يكون الاحتلال الإسرائيلي مع استكمال مخطط هذا المخطط قد أزدل الستار على مؤسسات الأنوة في القدس الشرقية المحتلة في محاولة إنهاء الوجود الأممي للوكالة في المدينة وتقويض ولايتها التي قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وقراراتها.
1: نعم، يعني سيد الرامي المدهون، يعني أمام هذا الاستهداف المستمر من قبل الاحتلال للأونر ومقرها مؤسساتها مراكز التابعة لها، يعني ما الخطوات التي تعكف الوكالة على القيام بها في مواجهة ذلك، تحديدا ما يتعلق بمعهد قلنديا؟ ما الإجراء الممكن يعني من أجل الحيلولة دون إقدام الاحتلال بالفعل على إغلاق المعهد والاستيلاء عليه؟
0: هو حقيقة الإجراءات يعني المساحة المتروكة للأنر ومقيدة جدا بعد قرار قوانين الكنيسة الإسرائيلية، خاصة أن الأنر اليوم تواجه تحديات مالية وتشغيلية وعملياتية على الأرض. إسرائيل تنفذ المخطط مع غياب سياسة الردع الأممية ومع غياب وفلاتها من العقاب. هذا شجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدما في استهداف منشآت الأنر. منشآت الأنر لم تستهدف فقط القدس المحتلة، ولكن استهدفت أيضا في شمال الضفة الغربية في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، وكذلك في قطاع غزة. جميع منشآت الأنوة دمرت في قطاع غزة وما بقي قائما ومركز إيواء وجزء وأكثر من 117 منشأة أيضا تقع ضمن الخط الأصفر الذي وضعته إسرائيل بعد يعني احتلالها للقطاع، وخرجت هذه المؤسسات أيضا من خارج الخدمة. الإجراءات الأممية الأمم الأنوة اليوم هي لديها الخيار الأساسي هو التوجه إلى محكمة العدل الدولي، إلى محكمة الجنائية الدولية، إلى المحاكم الإسرائيلية داخل المحاكم الإسرائيلية لرفع قضايا ضد حكومة الاحتلال على إجراءاتها التي تستهدف مقر قلنديا، خاصة أن إسرائيل تدعي أن معهد قلنديا أن أرض معهد قلنديا وهي الأرض التابعة لكفر عقب هي ممتلكات ليهود وهي تقع ضمن ملكية الصندوق القومي اليهودي، وهي ادعاءات ومزاعم كاذبة. وقد أثبتت يعني الأمر واسع أكاذيب الحكومة الإسرائيلية وعدم صحة الوثائق التي لديها، وأن الأمر تمتلك وثائق رسمية على ملكيتها للأرض المقام عليها معهد قلنديا للتدريب المهني، وهي الأراضي التي استؤجرت التي منحتها الحكومة الأردنية قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس المحتلة.
1: يعني في حال أقدم الاحتلال على إغلاق المعهد سيد رامي المدهون، يعني ما التداعيات المباشرة لهذا الإغلاق على المستفيدين الطلبة المتدربين؟
0: نعم، هو يعني إغلاق المعهد، يعني أولا هذا المعهد يعني هو تأسس في العام 1952، يعني سبعة عقود له سبعة عقود من تاريخ إنشائه. خرج آلاف الطلبة اللاجئين الفلسطينيين في تخصصات في أكثر من 16 تخصص مهني كان يحتاجهم سوق العمل. هؤلاء الآلاف الطلاب الخريجين من هذا المعهد ومن انخرطوا في سوق العمل واكتسبوا مهارات وساهموا في بناء مستقبلهم، بل ساهموا في استقرار الاستقرار في المنطقة. إغلاق المعهد يعني حرمان ما يقارب من 350 طالب يسجل سنويا في هذا المعهد من تلقي التحصيل العلمي أو التدريب المهني، وهذا سيشكل انتكاسة حقيقية للتعليم في القدس المحتلة، وهو أيضا يشكل أيضا انتهاك إلى حق اللاجئين في التعليم. إسرائيل تمارس سياسة التجهيل لشعبنا الفلسطيني، وكما أوضحت أن إسرائيل بدأت بتنفيذ قرارات الكنيسة الإسرائيلية بإغلاق 6 مدارس في منطقة وادي الجوز وفي منطقة سلوان وفي صور باهر وفي شعفاط. فإسرائيل تسعى إلى تجهيل الشعب الفلسطيني وتسعى إلى خلق بيئة طاردة لدفع اللاجئين الفلسطينيين من نحو التهجير إلى الدول الأوروبية وخروج من مدينة والسعي نحو تفريغ مدينة القدس من المقدسين ومن الفلسطينيين وانهاء وجود اللاجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة.
1: نعم، أشكرك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد رامي المدهون مدير عام الإعلام في وكالة الأونروا، شكرا جزيلا لك. نتابع أيضا في ملفاتنا إلى الملف الإسرائيلي. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن أن إسرائيل رفضت مسودة أرسلها الفريق الأمريكي من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وأكد نتنياهو تمسكه بالبقاء في المناطق التي يسيطر عليها. نرحب بي دكتور سهيل دياب المختص بالشأن الإسرائيلي، أهلا بك دكتور، صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللمتابعة والمتابعين.
1: أهلا بك، ماذا تقرأ في ذلك هذه التصريحات من قبل نتنياهو وهذا الإصرار من قبله على تجاهل كل ما له علاقة بأي جهود من أجل وقف الحرب والعدوان على غزة؟
2: هذه التصريحات هي توفيق ما بين أمرين متناقضين لا يستطيع نتنياهو أن يتجاهلهما. الأمر الأول أنه لا يستطيع أن يقول لا للإدارة الأمريكية وترامب، لأن ملف قطاع غزة تحول منذ مدة إلى ملف واشنطن وليس ملف تل أبيب، وهذا الأمر واضحا بشكل غير قابل للتأويل سواء في إجبار نتنياهو في العديد من الخطوات بما في ذلك القرار الذي اتخذه قبل وصوله إلى واشنطن باللقاء الأخير بإدخال القوى متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة كشرط من ترامب لكي يستقبله بالبيت الأبيض، وصولا إلى خارطة الطريق في قطاع غزة من 14 نقطة، والتي الآن يتم الحديث على أن نتنياهو يرى بها خطرا كبيرا على إسرائيل. فلذلك هو لا يستطيع من ناحية أن يقول لا لترامب، ولكن من ناحية ثانية لديه إشكال كبير في المجتمع الإسرائيلي من حيث الحملة الانتخابية القادمة ومن حيث ائتلافه الحاكم، لأنه اتهم بأنه أحضر معلومات غير صحيحة قبيل سفره إلى واشنطن، وتبين أنها غير ملائمة للوقائع الحقيقية، وهذا أحدث إشكالا في داخل ائتلاف الحاكم مع سموتريتش وبنكفير وآخرين. ومن ناحية ثانية الجمهور الإسرائيلي سيرى باتفاق من هذا النوع أو قبوله أو السكوت عنه بمثابة هزيمة للمواقف الإسرائيلية في قطاع غزة. لذلك هذا التصريح يعبر عن محاولة يائسة من نتنياهو للتوفيق بين وضعين متناقضين يضغطان على نتنياهو بالظروف الحالية، الجانب الأمريكي من ناحية والمجتمع الإسرائيلي والائتلاف الحاكم ومستقبل نتنياهو الشخصي من ناحية ثانية.
1: نعم، يعني دكتور فيما يتعلق بالانتخابات القادمة ربما استطلاعات الرأي يعني تظهر بقاء نتنياهو عند 50 مقعدا، لكن الشارع الإسرائيلي أيضا يرى أن نتنياهو لن ينتصر في هذه الانتخابات وذلك جراء الحرب، يعني كيف يمكن أن تعكس هذه الاستطلاعات ما ستؤول إليه الانتخابات؟ وبرأيك هل محتمل أن تكون الأحزاب العربية هي الورقة الحاسمة في هذه الانتخابات؟
2: لنفكك السؤال يعني من جزئين، من عدة جوانب. نعم، الأمر الأول أن هذه الاستطلاعات ونتائجها لا تعطي للائتلاف الحاكم إمكانية تشكيل حكومة ولا تعطي للمعارضة إمكانية تشكيل حكومة بدون تحالفات إضافية. بما معناه كل طرف يحتاج إلى اختراق بالطرف الآخر، إما نتنياهو أن يخترق جزء من المعارضة وهذا وارد ويتم الحديث الآن على تواصلات معينة مع بنت أمام ارتفاع أيزنكوت كزعيم للمهددين لنتنياهو،

0: أو ليبرمان أو آخرين، وسواء برؤية والنقاش الدائر في أحزاب المعارضة ماذا مع الأحزاب العربية وهل يمكن التعامل معها في حالة لم ننجح في الوصول إلى 61 عضو برلمان بدون العرب. فلذلك المسألة ما زالت متحركة. ماذا هذا يدل؟ هذا يدل على أن هنالك أزمة حكم كبيرة ستحدث في إسرائيل فيما إذا بقيت هذه النتائج بعد الانتخابات، أشبه بالوضع الذي كان بين العام 2018 و2022 بمزيد من انتخابات متتالية من أزمة حكم داخلية، عدم تشكيل حكومة ثابتة وما إلى ذلك. وهذا الأمر سيزلزل أيضا ملفات أخرى بما في ذلك ملفات سياسية وعسكرية وأمنية وأيضا اقتصادية. هذه الصورة العامة. ولكن ضمن هذه الصورة العامة، الجديد في الأمر أن بعد 7 أكتوبر وبعد الإخفاقات العديدة وفقدان الاستقلالية الإسرائيلية أمام الأمريكي في القرارات الحاسمة، هنالك امتعاض من هذه الحكومة ومن نتنياهو مباشرة، ولا ينجح في استبداد جزء من شعبه. هذا ثابت، وعلى ما يظهر أنه لن يتغير حتى الانتخابات. ما يمكن أن يتغير هو مزيد من ارتفاع أصوات لصالح المعارضة أو إقامة هياكل سياسية جديدة تسحب المزيد من أصوات قاعدية في داخل الائتلاف الحاكم. انظري مثلا الأزمة الكبيرة التي تحدث الآن داخل الليكود من حيث الوزراء القائمين وحدوث إمكانية أن ينتخبوا في البرايمرز القادمة. هذا يشكل يعني هزة أرضية وصفت في الإعلام الإسرائيلي داخل الحزب الحاكم الأكبر الليكود، وهذا من شأنه أن يؤدي هذا المخاض لمزيد من انفلات شرائح غير قليلة من هذا الحزب لأوساط أخرى بما في ذلك أيزنكوت، وأيضا بإمكانية أن يقوم هياكل سياسية جديدة بالتفاهم مع أردان، مع جانس، مع إيدلشتاين الذين يقيمون أحزاب منفردة. فلذلك الموضوع ما زال متحرك، ولكن الأسهم تتشدد على الائتلاف الحاكم وتعطي فرصا للبدائل لحكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو.
1: نعم. في جانب آخر بشأن جولات المفاوضات المستمرة ما بين لبنان وإسرائيل، يعني إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق من أجل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، برأيك إلى مدى ستؤول الأمور في الجولات القادمة من هذه المفاوضات؟
0: الولايات المتحدة تعي أن التعامل مع الحالة اللبنانية سيؤثر على كل الملفات المحيطة بها في الشرق الأوسط. بما معنى أنها تتعامل المباحثات مع لبنان الرسمي المتمثل بالحكومة، ومن ناحية ثانية تتعامل مع النقاش الجاري بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في المباحثات برعاية وضمان الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا هذا التأكيد؟ هذا التأكيد على الجانبين لأن الولايات المتحدة محرجة جدا بأنها من ناحية تريد أن تقدم هدية معينة للبنان الرسمي نتيجة قراره بالذهاب لمباحثات مباشرة مع إسرائيل، خلافا لرأي عام كبير موجود داخل لبنان يرفض ذلك، وليس فقط المقاومة حزب الله، وإنما أكثر من 55% من المجتمع اللبناني لا يريد هذه المباحثات المباشرة مع إسرائيل. فلذلك هو يريد أن يعطي لبنان هدية معينة، وإسرائيل تقف له بالمرصاد وتمنع أن يشكل لبنان وصول إلى مكاسب ترى بها إسرائيل هزيمة لها في لبنان. وهذه هذا الإشكال الأكبر في المباحثات الموجودة، وبالأفق ينتظر ما يسمى مسار

0: شئتي، لأن هذا هاجس كبير أمام الجانب الأمريكي باستعماله، ليس لصالح إسرائيل. فلذلك الموضوع مركب، والولايات المتحدة هي العنوان كيف تتصرف بهذا الموضوع. هل تفرض على إسرائيل الآن الانسحاب من مناطق تريدها لبنان من أجل تكملة المرحلة الثانية بما يسمى المناطق التجريبية، أم أنها تتماشى مع موقف إسرائيل بفرض مناطق جغرافية تريدها إسرائيل فقط، وترى بذلك بها لبنان أنها ليس إنجازا كافيا لهذه المباحثات؟ فلذلك المسألة في غاية من التعقيد نتيجة لكل هذه الصور.
1: جزيل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا دكتور سهيل دياب المختص بالشأن الإسرائيلية، أشكرك جزيل الشكر. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كل الشكر لفريق العمل في الإعداد جيدة أبو سرور، في التنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية سلام قرقطي، وفي الإخراج حسان زبن، وكنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق. هذه تحياتي لكم ودمتم بخير.
2: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الكرام، إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، والبداية مع العناوين. الاحتلال يبدأ عدوانا واسعا على مخيم قلنديا شمال القدس. الاحتلال يهدم 3 منازل في بيت لحم. ترامب يؤكد أن مضيق هرمز سيفتح قريبا ويحذر طهران حال فشلة المفاوضات. 15 قتيلا بهجوم روسي ليلي واسع النطاق على منطقة كييف. أهلا بكم إلى التفاصيل. تشيع جثامين، 112 شهيدا في غزة يعيد إلى الواجهة أبشع جرائم الاحتلال خلال حرب الإبادة. المزيد في تقرير حسام ياسين.
1: 3 أعوام احتضن فيها ركام المنازل في حي الصبرة جنوب قطاع غزة جثامين لعشرات الشهداء باتوا ليلتهم الأخيرة في منازلهم قبل أن يحين دورهم على يد آلة القتل الإسرائيلية في حرب نثرت الموتى وما تزال

0: زال في كل أنحاء قطاع غزة. رفات عشرات الشهداء لم تتمكن عائلاتهم من انتشالهم وظلوا في الأماكن التي استشهدوا فيها ريثما تحط الحرب أوزارها. إذ حال القصف المتواصل على قطاع غزة وعدم توفر الإمكانات من عدم انتشال جثامينهم ودفنها بما يليق بها. وبعد مضي نحو 3 سنوات خرج جماهير مهيبة في قطاع غزة للمشاركة في تشييع جثامين 112 مواطنا فلسطينيا من عائلة أبو شريعة والحسينة، قضوا بين 308 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في نوفمبر تشرين الثاني من العام 2023. 44 طفلا و37 امرأة وعشرة من ذوي الاحتياجات الخاصة هم حصيلة هذه الجريمة التي أضيفت إلى مجلدات من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في حربه العدوانية على قطاع غزة.
1: بدأت قوات الاحتلال فجر اليوم عدوانا واسعا على مخيم قلندية شمال القدس المحتلة تخلله إصابات واعتقالات ومداهمات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الصحفي محمد سمرين فيما أصيب شاب بجروح إثر دهسه عمدا بمركبة عسكرية إسرائيلية في محيط المخيم. كما اعتقل جيش الاحتلال عشرات المواطنين واحتجز آخرين وأجرى معهم تحقيقات ميدانية وسط مداهمة وتفتيش للمنازل. كذلك منع جيش الاحتلال أداة صلاة الفجر في جميع مساجد مخيم قلندية. وفي بيت لحم شرع جيش الاحتلال صباح اليوم بهدم منزلين في بلة نحالين غرب المدينة فيما هدم منزلا في منطقة المنيا جنوبا. أما في جنين فاعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 مواطنين من بلة كفرذان غرب المدينة وفق ما أفاد مراسلنا. كذلك هدمت القوات الإسرائيلية اليوم منزلا في قرية لبعني بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 48 بينما اعتقلت شابين واعتدت على آخرين خلال التصدي لعمليات الهدم. أكد السيد الرئيس محمود عباس أهمية تضافر الجهود لإنجاح الانتخابات التشريعية التي ستعقد في موعدها المقرر في 28 من تشرين الثاني استكمالا للمسار الديمقراطي الذي انطلق بالانتخابات البلدية. جاء ذلك خلال استقبال سيادته أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس بلدية البيري منيف طريش وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين. أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الحكومة تواصل التعامل مع أزمتي السيولة وتكدس الشيكل عبر إجراءات عاجلة لضمان توفير الوقود والسلع الأساسية إلى جانب إعداد حلول مستدامة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله أن الحكومة تعمل على تخفيف آثار الأزمة مع مواصلة الجهود للإفراج عن أموال المقاصة وضمان استمرار العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية. وأكد مصطفى المباشرة بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات، منها تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ مالية إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية المشترى وتلبية احتياجات السوق. دوليا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران، محذرا طهران من أنها ستوجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. وقال ترامب إن الجانبين يجريان مناقشات جيدة جدا، مضيفا أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وفي حال فشل ذلك فالوضع سيكون سيئا على طهران. في غضون ذلك أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين. بحسب أكسيوس فإن مسودة الاتفاق قيد المناقشة تتضمن ترتيبا مؤقتا لمدة 60 يوما بين سلطنة عمان وإيران مع إمكانية تمديده، ويشمل تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. كما تنص المسودة وفق الموقع على عدم فرض رسوم أو ضرائب خلال فترة الاتفاق والعمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. شنت روسيا فجر اليوم هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 27 آخرين، إلى جانب أضرار بمبان سكنية وعدد من المستودعات. يأتي الهجوم في ظل تصاعد الضربات بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أظهر تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية أن موسكو ضاعفت استخدام الصواريخ خلال يوليو الماضي بأكثر من مرتين. في الأخبار الاقتصادية، استقرت أسعار النفط اليوم عند 79 دولارا و62 سنتا للبرميل، بعد يومين من التراجع، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات في منطقة الخليج، ولا سيما بما يتعلق بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. في المقابل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% إلى 4141 دولارا و62 سنتا للأوقية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام، نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمناها لكم من صوت فلسطين. في أمان الله.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية تسمعونا على 90.7 FM موجاتنا الرئيسية لإذاعة صوت فلسطين، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.bs، وأيضا بتشوفونا على السوشيال ميديا على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. أيضا تابعونا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين. يوم جديد مستمعينا يتجدد معه الأمل إن شاء الله في بداية هذا النهار، اليوم الأربعاء الموافق الخامس من آب للعام 2026. في الفترة الصباحية رح نكون اليوم مع عدة موضوعات لعند الساعة 11. في أولى محطاتنا رح نحكي عن موضوع العتاب الذكي، ما هو العتاب الذكي وحين يتحدث العقل بالقلب، رح نناقش هذا الموضوع أكيد مستمعينا في أولى محطاتنا. وفي فقرتنا في الصحة الجسدية للناس اللي بتستعمل الليزر للبشرة، كيف نحصل على نتائج جيدة عند استخدام الليزر للبشرة، رح تكون معانا أخصائية بشرة وليزر لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع. أيضا في أجندة البرنامج بحث جديد لجامعة القدس ينطلق إلى العالمية حول واقع حياة أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. وسنتابع أيضا في الفترة الصباحية إطلاق كتاب حكايات لم تروى للأستاذ خالد العصيلي. أيضا ضمن فعاليات الأطفال من بلدية رام الله عرض تفاعلي للأطفال فكرة جديدة بعنوان فكرة جديدة مع مسرح الحارة ضمن فعاليات يلا على الحديقة. وفي جنين الاحتلال يخطر بهدم 3 منشآت سياحية في عرانة شرق جنين. وسنتابع في قطاع غزة في آخر محطاتنا تشوهات الأجنة نتيجة عدوان الاحتلال على القطاع. هذه الموضوعات وأكثر على طاولة البرنامج، وهذه تحيات فريق العمل سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، حسان زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة في التقديم والمساهمة في الإعداد بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحاً.

في الحاله الجويه مستمعينا لهذا اليوم يكون الجو حارا في المناطق الجبليه وشديد الحراره في بقيه المناطق، ولا يطرا تغير يذكر على درجات الحراره مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئويه. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبليه ودافئا في بقيه المناطق. هذا والله تعالى اعلى واعلم. من حالة الطقس إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار بثلاثة شواقل فقط، والدينار الأردني بأربع شيكل وثلاثة وعشرين أجورة، واليورو الأوروبي بثلاثة شيكل وستة وأربعين أجورة. أسعار الذهب عالميا، أونصة الذهب ب 4172 دولار، وإجرام الذهب ب 134 دولار.

ومستمعينا، من أسعار الذهب إلى أحوال الطرق بين محافظات الوطن، والبداية بمنطقة الوسط. سنجل مغلقة، وقلندي أزمة للداخل مع تواجد لجيش الاحتلال، فبرجاء الحذر. كفر عقب سالكة مع تواجد لجيش الاحتلال أيضا. وحزمة البلد، تفتيش باتجاه الشمال. في محافظات الجنوب، المنشية مغلقة، راس الجورة مغلقة، ودورة مغلقة، والفوار أيضا مغلقة. في محافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وباقي الطرق سالكة لهذا الصباح. إذن كان هذا التحديث الأول مستمعينا لأحوال الطرق ضمن الفترة الصباحية. رح نروح لفاصل قصير، وبعد الفاصل سنتواصل وإياكم في موضوعات ومحطات البرنامج.

إذا نجدد التحية الصباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. وفعليا منذ ساعات الصباح الأولى قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث احتجزت عددا من المواطنين ونكلت بهم خلال اقتحامها للمخيم. وفعليا في التحديثات الأخيرة حول الاقتحام، أيضا قوات الاحتلال تجبر إحدى العائلات على مغادرة منزلها خلال الاقتحام المستمر لمخيم قلنديا شمال القدس. أيضا تم صباح اليوم اقتحام مقر اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا، هذا واعتلت قوات الاحتلال أسطح مقر اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا. وأيضا تعزيزات إضافية للاحتلال تتجه برفقة آليات الهدم باتجاه مخيم قلنديا. إذن هذه التحديثات الأخيرة المتعلقة باقتحام مخيم قلنديا. أما في الخبر الآخر، يستضيف الأردن اليوم اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وماليزيا. هذا وسيبحث الاجتماع اليوم الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية.

لا شرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. هذا وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب الأردن الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية صومال الفيدرالية وجمهورية العراق ودولة فلسطين ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والأمين العام لجامعة الدول العربية.

إذا مستمعينا فاصل قصير جدا، وبعد هذا الفاصل سنكون مع أولى محطاتنا مباشرة، العتاب الذكي حين يتحدث العقل بالقلب.

0: نجدد لكم تحية صباحية مستمعينا أينما كنتم، ومكملين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. العتاب الذكي حين يتحدث العقل بالقلب. عن هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة الأستاذة نضال أحمد ليلى، مديرة قسم التدريب في مركز إشراقات للتدريب والاستشارات في الإمارات العربية المتحدة، وأيضا مستشارة أسرية وتربوية. أستاذة نضال صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح النور، يا هلا، يسعد صباحكم من الإمارات إلى فلسطين.
0: يسعد صباحك بكل الخير وكل أهلنا وأحبتنا في الإمارات العربية الشقيقة. يعني أستاذ نضال، موضوع العتاب اليوم نحكي عن العتاب، وكتير يعني منعاتب ناس، وزي ما بنحكيها بالعامية منعاتب اللي بسوى واللي ما بسوى. عشان هيك اليوم بدنا نحكي مين نعاتب ومتى نعاتب وكيف نعاتب.
1: تمام،
0: بالبداية تفضل.
1: شكرا لك. طبعا أكيد أول شيء خلينا ما تكون الصورة واضحة لمستمعينا الكرام. خلينا نرسم مع بعض خريطة حديثنا هذا الصباح. رح نتوقف عند 5 محاور رئيسية. أول شيء، ما هو العتاب؟ ليش نحتاج إله في علاقاتنا؟ ثاني شيء، شو الفرق بين العتاب واللوم؟ مثل ما تفضلت وقلت، يعني كيف ممكن أن نعاد، لأنه نخلط أحيانا بين العتاب واللوم. هل أنا بعاتب أو بلوم؟ للأسف أحيانا نكتشف أنه إحنا عم نلوم مش عم نعاتب. ثالث شيء، شو شروط العتاب؟ العتاب له شروط كمان رح نحكي عنها إن شاء الله في هاي الفترة القصيرة إن شاء الله. ليش بتختلف الناس في استقبال العتاب؟ في عنا أنماط شخصيات كمان. هاي النقطة كتير مهمة. وأخيرا رح نقدم رسالة عملية مختصرة كيف نقدر إنه كل مستمع إنه يبدأ بتطبيقها من اليوم ليجعل العتاب وسيلة للإصلاح مش سبب للخلاف. خلينا نبدأ بالمحور الأول اللي هو تعريف العتاب. إيش العتاب؟ يعني ما نقول عتاب ذكي. انتبه ونحط 100 خط تحت ذكي. العتاب الذكي هو أداة تواصل وجداني، هي يعني أداة جدا مهمة. ماضي نستخدمها لما تتعثر العلاقات مش لإنهائها. أغلب العتابات بتكون للأسف إنه مننهي العلاقة. بعد العتاب

0: تنتهي العلاقة أو بتصير في
1: مشاكل. بتصير مشكلة صحيح، تبدأ المشاكل نعم. وخلص ممكن أنها تنتهي العلاقة صحيح.
0: نعم، هو إعادة نبض الحياة للعلاقة. هو العتاب بالأصل إعادة، ما بيقولوا العتاب على قد المحبة صحيح؟
1: بالضبط، ان احنا بنعاتب الناس اللي بنحبهم، الناس اللي احنا مش معنيين فيهم فيش داعي نعاتبهم اصلا.
0: بالضبط، لانه ارجع اعيد التواصل معه، فانا بروح بعاتبه اقول له انه ليش عملت معي هيك بهاي الطريقه، تصرفت معي او سمعت انك مثلا تعطي بعض الاسباب اللي هي ممكن تحس انه الواحد زعجته او ضايقته. العتاب هو مساحه بنعبر فيها عن مشاعرنا من دون ما نكسر الاخر او من حمله ذنب. العتاب احيانا للاسف بنستخدمه، بتكون بيجي بيطلع من عندنا كنوبه غضب. مثال بنقول لما حتى بنقول بنبره الصوت، لما اجي انا زلت من حدا مين ما كان يكون حدا قريبي، صديق، موظف عندي او مديري او لا. ابني، بنروح مش بنقول انا رايح، حتى انتبه لنبره الصوت كيف بقول، يعني كيف بنقولها، انا رايح اعاتبها، انا رايح اعاتبه او رايح يعني اني بدي اعاتب، انا لازم اعاتبها. نبره الصوت، لغه الجسد، حتى تعابير وجهنا كلها بتختلف.
1: هاي فيها شويه عصبيه، فيها هيك بكون اجريسيف شوي، خاصة لما نكون احنا رايحين نعاتب ناس عن جد احنا منحبهم واستغربنا ليش سووا معنا هذا التصرف فعليا.
0: بالضبط، فتطلع على طريقة نومة غضب.
1: صح،
0: يعني تطلع بطريقة غضب، هذا مش عتاب. هلأ منوضح ايش هذا اللي بيكون طلع معنا. وهي بتكون احيانا لما نكون في في في لحظة غضب نرمي فيها كل اللي جواتنا علشان انا ارتاح، عشان أنا أرتاح، مش مهم أنا الشخص الآخر، بس أنا مزعوجة، أنا لازم أروح وأعاتب وأروح أبرق، يعني أشوف شو اللي صار، كيف يعني فورا أنا برجع لأنه كيف ينحكى عني بهاي الطريقة مثلا، أو كيف بتقول كذا. فبتطلع بنوبة غضب لأريح حالي فقط، أنا ما بكون استفدت شيء غير أني خسرت الشخص اللي قبالي وخسرت نفسي بنفس الوقت. بعد شوي ممكن أنا أندم وأضطر أني أروح أعتذر. العتاب الذكي الحقيقي هو مهارة بنختار فيها اللحظة اللي بدي أعاتب فيها، واللغة، نبرة الصوت، حتى الصمت. تخيل حتى الصمت، أنا هاي مهارة ممكن إني أستخدمها بلحظات مش لازم إني أحكي فيها، بهاي اللحظة بحكي فيها، ولكن بختار نبرة الصوت عندي تكون. هذول أهم شيء لازم أنا أركز عليهم. اللغة اللي بدي أحكي فيها، مثل ما حكينا كيف نبرة الصوت، وحتى الصمت. العتاب الذكي مش تفريغ مشاعر، هاي الشغلة لازم كمان نفهمها تماما، مش اني انا اروح افرغ مشاعري، ولكن هو تنظيم وترتيب المشاعر. كيف يعني؟ يعني لما اكون موجوعة انا ما بشرح اللي قبالي، كتير في اهانات احيانا. لما اكون صادق، وصريح وصريحة، ما بنصح اللي قبالي، يعني ما بطلع الأشياء اللي أنا أسرار عندي لهذا الشخص. للأسف نشوف هاي، صحيح؟ نشوف هاي إنه بجي بطلع كل شيء بعرفه عن أنا عن هذا الشخص، ما بفتح الدفاتر القديمة.
1: نعم، وبصير صحيح الواحد بصير بده يطلع البدري والوخر زي ما بنحكيها.
0: ممكن الشخص اللي قبالي اصلا هو بيكون مش خلقان، مش ولدان لما صار هذا الحدث، فباجي بطلع له امك، ابوك عمل كذا، ساوك، بصير نبلش
1: نطلع تاريخ العيله كله،
0: تاريخ العيله كله، فبتضيع القصه كلها، الموضوع اللي جايين نحكي فيه ضاع.
1: نعم،
0: من كتب مشاك. نعم،
1: طيب استاذه نضال، فعليا كيف ممكن، يعني نرجع لعنوان الفقرة، كيف ممكن يكون عتابي ذكي فعليا، وإيش الفرق بين العتاب العادي والعتاب الذكي؟
0: نعم، هلأ العتاب الذكي هو ما في عتاب عادي. العتاب هلأ أحيانا منفوت منخلط بين اللوم والعتاب. هو بيكون اللوم مش عتاب. اللوم يعني مثلا في اللوم، لما يقول اللوم في مقارنة، فينا نقول اللوم هو بيلقي اللوم كله على الشخص. يعني مثلا بقول للشخص انت افسدت علي لحظة وخربت علي الدنيا. العتاب لما نقول نعاتب عتاب، بيقول انا تألمت لما راحت هاي اللحظة. اللوم انت، من اشر عليه بنقول له انت عملت كذا، انت سويت كذا، انت

0: روحت اللحظة هاي، يعني مثلا نقول زوجي قالت زوجها قال ما بدي تروح اليوم على العرس، تمام، اجت قالت له انت انت كنت تدقروا على العرس، انت ما خليتني انبسط، انت ما بلشت تلوم فيه انت انت انت. ولكن العتاب ان كان عتاب عادي وعتاب ذكي، احنا قلنا له عتاب ذكي لانه الناس خلطت بين اللوم والعتاب، هو العتاب
1: وفعليا في هي يعني في كتير شبه بين اللوم والعتاب، لكن اللوم بيجي على أكتر، بيحمل معاه أشياء سلبية
0: محاسبة الطرف الآخر. نعم، محاسبة الطرف الآخر اللوم. العتاب هو إصلاح العلاقة. تمام. لما أجي بدي أعاتب أقول أنا تألمت كتير أو ضيقت كتير إني أنا ما روحت أنا. تمام، انتبه، في اللوم أنت أنت، والعتاب أنا بحكي عن حالي أنا، مشاعري أنا. بكل بساطة إذا فينا نقول اللوم بجرح والعتاب بيحمل اهتمام. لما نقارن بين اللوم والعتاب بنقول العتاب اللوم نيته محاسبة الطرف الآخر بأحاسبه، العتاب هو إصلاح العلاقة، اللوم بركز على الخطأ، العتاب
1: بركز على الإصلاح،
0: على الإصلاح وعلى الأثر، الأثر اللي تركه فيه أنا. هذا الموقف اللي صار. أثر اللوم شو بترك أثر بالشخص، أو شو بتكون ردة فعل الشخص؟ بصير الدافعية، بصير أنا أدافع عن نفسي، بصير أدافع، بصير إنه لا أنا ما عملت هيك، أنا ما منفوت بجدال وجدل عقيم. العتاب بيفتح باب الفهم، بيفهم الشخص اللي قبالي، بيفهم إنه أنا زعجت هذا الشخص، أقول أنا انزعجت كتير لما عملت معي أنت هذا الموقف. أنا لما سمعت إنك أنت حاكي كتير ضايقت وانزعجت، أنا لما أجي دائما الشخص لما تقول له أنت طورا بعمل دافعي، بصير يدافع عن حاله، بحس إنه في هجوم عليه.
1: مظبوط.
0: اللغة نعم تفضل.
1: النبرة والأسلوب كمان بتختلف هون بالموضوع.
0: أكيد.
1: نعم.
0: أكيد.
1: طيب
0: أكيد.
1: العتاب يعني إن نحافظ على مكانة الأشخاص في قلوبنا، وليس دليل ضعف، ولا عمره كان العتاب ضعف. أنا إذا مثلا صار مشكلة بيني وبين الأستاذ النضال، أنا بدي أحافظ على هاي العلاقة مثلا بيني وبينك، فهون بضطر أني أعاتبك. زي ما حكينا نحكي بالأشياء الإيجابية اللي صارت، ومش بصيغة أنتي، بصيغة أنه صار في خطأ كمان. كم يعني هون أنا بتخيل أستاذ النضال أنه الأسلوب في مراجعة الأمور والمواقف هو اللي بحكم. مرات الواحد عن جد بتكون ردة فعله بغضب، أو ممكن يحكي بالصراخ أو بانفعال، هون ببطل عتاب، هون أنا راجع أفتح المشكلة من أول وجديد. بس العتاب لما نيجي إحنا نعترف إنه في مشكلة فعلا صارت، ونشوف وين أسبابها، وكمان نحاول نحكي بصيغة إنه إحنا علاقتنا، مش أنت وسويتي وعملتي وكذا. هون بتكون أكتر زي توجيه أصابع اتهام، غير إنه عتاب.
0: نعم صحيح. بدنا في شروط للعتاب، مين شو ما كانت الشخصية ليك، في إنه قلنا أنواع شخصيات. يعني إني حضرتك لما أجي أنا بدي الأستاذ الاسم الكريم
1: وليد،
0: يا هلا في أستاذ وليد. مثلا لو أنا زعلت، مثل ما حكيت أنا زعلت من وليد، هلا وليد أنا بدي أختار أول شيء الوقت المناسب اللي أحكي معه بالموضوع، صحيح؟ توقيت جدا جدا جدا مهم، بغض النظر عن شخصيتك أنت كوليد، بتنفذ بسرعة، بتتحمل حدا يحكي معك بهذا الموضوع أو لا، أنت هادي. هلأ نحكي عن الشخصيات اللي، لأنه إحنا أحيانا بنفكر إحنا أنا عم بعاتب وليد، فجأة وليد انفعل، طب ليش عصب وليد وأنا عم بحكي معه بطريقة هادية؟ استخدمت، يعني في ناس بيقولوا طب أنا هلأ اللي عم بيسمعنا بيقول طب أنا عم بستخدم نبرة الصوت، عم بستخدم من اللغة الهادية، عم اخترت الوقت المناسب اللي قلتي عنه، ركزت على المشاعر الإيجابية، مش ما اتهمته، طب ليه عصب؟ معناته أنا ما بعرف شخصية وليد. لازم أعرف الشخصية قبل ما أحكي معه، خصوصا إحنا لما بدأ أجي أعاتب، مثل قلنا بالبداية إنه أنا بعاتب أشخاص بعرفهم بحبهم، يعني تكون من عائلتي أصدقائي، يعني أكيد بعرفه لهذا الشخص. ما بروح بعاتب أي حدا لقيته بالشارع زعل مني أروح أركض وراه وبدي أعاتبه، لا، الشخص اللي ما بعرفه بعمل له، ما بنقول سكيب أو ديليت أو ببعد عنه خلص. الشخص أنا في إلي معه حياة يومية، هذا الشخص تواصل يومي. تمام، فبدي أعرف شخصيته. أول شيء بختار الوقت المناسب مع وليد. بركز على مشاعري أنا مش على اتهامه لولي، ما بفتح دفاتر قديمة مثل ما قلت، بستخدم نبرة صوت هادية وكلمات لطيفة، بعرف شخصيته لوليد. كأن أنواع الشخصيات
1: طبعا.
0: وليد هل هو منفتح متفهم ولا منفعل متقلب ولا منغلق دفاعي أو مراوغ مجامل أو متفلسف، يعني بقعد بحكي معه ببلش يفلسف للأمور يقول لي أنت ما فاهم الموضوع الجاي، يعني بلش يفلسف لبعض الأمور، هي أصعب شخصية على فكرة المتفلسف.
1: وهم هم للأسف إنه للأسف إنه فئة المتفلسفين هي الأكثر فعليا الأكثرية
0: طبعا، خصوصا وقتنا الحالي للأسف. هو هنا أنا دائما بقول هون خطنا الجمال، يعني عند هاي الشخصية المحيرة ليش؟ لأنه بيغرقك بتفاصيل، بيحلل، بيبرر، ما بيعترف بمشاعره بسهولة. طيب هاي الشخصية طب كيف بدي أتعامل معها أنا؟ يعني في أنا في الشخصيات هاي، بس في كل واحد له صفاته، كيف أعاتبه، الطريقة اللي بعاتبها فيه. هذا المتفلسف بيستخدم المنطق واللغة المعقدة لتبرير تصرفاته، يحول الحوار لجدل. نعم
1: فعلا، وفي ناس أذكية في هذا الموضوع، عشان يضيعوا الموضوع الأساسي بيصيروا يلفوا حواليه،
0: بيبكك. ليش؟ بكثرة الشرح بضل يشرح ويبرر. مثال مثلا لنقول أنا ما قصدت أزعلك، لكن لو شفت الأمر، تخيل من منظوري المنطق، من منظور منطقي، رح تلاقي الموقف ما كان بيتحمل هاي الحساسية. لو رحت أنا جيت قلت لوليد وليد أنا كتير متضايقة منك، يعني بصراحة أنت زعجتني وضايقتني، وأنا سمعت إنك يعني ما بسوى اللي عملته مثلا. بيجي وليد بيقول لي بس أنت ليه سألتي؟ إنك أنت لو شفت الأمر من منظور منطقي رح تلاقي الأمر والموقف ما كان يتحمل هاي الحساسية، يعني بيستخف بمشاعري. طيب كيف هذا بدي أعاتبه بذكاء مثلا؟ ما بنجر معاه لمنطقه، ما بنجر أو للطريقة اللي هو بيفكر فيها. منقول له مثلا أنا ما عم ببحث عن شرح منطقي، بقول لك أنا يا وليد ما عم ببحث عن شرح منطقي، أنا
1: الموضوع أبسط من هيك
0: بالضبط، أنا عن إحساسي فقط، ما عم بطلب منك تشرح موقف.
1: نعم.
0: فبهذه الطريقة أنا بحط وليد مثلا بزاوية، أو بحدد له أنا ما بنجر معه. وبصير أقول له لا ما أنا ما بعرف إيه، لا لا لا، بدي أفهم أهم شيء شخصية الشخص اللي قبالي تعاتبه. ما بسوى أنا أعاتب وليد بنفس الطريقة اللي أعاتب فيها هيام، ما بسوى أعاتب بالطريقة اللي أعاتب فيها عضال. الطريقة كل واحد على حسب شخصية اللي يطلع الحوار أو الجلسة تكون نافعة وتكون تصلح الشرخ اللي صار بيننا.
1: نعم. أستاذ نضال، خلينا نختم الفقرة اليوم معك بنصيحة حول موضوع العتاب. يعني الحديث ممتع للأمانة، يعني وبحب أنه دايما نستضيفك، لكن الوقت أخذنا شوي، فنختم بنصيحة للمستمعين حول موضوع العتاب الذكي.
0: نعم. النصيحة اللي ممكن أقولها للمستمعين، حين لا تجد التوقيت المناسب للكلام اختار الكتابة. اكتب مشاعري على الورقة. العتاب الذكي اللي بيعرف، لما نقول العتاب الذكي، متى يتكلم، متى يكتب، متى يصمت. متى يتكلم، متى يكتب، متى يصمت. نكتب على ورقة كل مشاعري، أفرغها على الورق بالحبر، مش على الوجه الآخر.
1: وبالذات لما نحس حالنا مشحونين زيادة عن اللزوم أو عندنا مشاعر سلبية، يفضل إنه نأجل موضوع العتاب أو اللوم أو المراجعة أو أي إيش مكان ما نحتك في الطرف الآخر، حتى إنه ما تعود ترجع المشكلة تطلع من أول وجديد.
0: كيف من أجله نكتب؟ على فكرة بس أعطي هاي المعلومة الصغيرة، لما نكتب بإيدنا على الورق، وللأسف هلأ إحنا فاقدين وهذا الشيء اللي بيحدث، شو بتصير؟ تمشيط شبكي واسع من مليارات الخلايا العصبية بالدماغ، مش مجرد منطقة واحدة. بتشير الدراسات انه الكتابة اليدوية بتنشط مناطق الحركة بالدماغ، لان الاصابع بتقوم بحركات دقيقة ومتناسقة، بتفعل مناطق اللغة، بتساعد على تنظيم الافكار وعلى صياغتها، وبتنشط مراكز الذاكرة. علشان هيك اللي بنكتبه اكثر على لما نكتب على الموبايل او على اللابتوب على الزرار، تمام، ما بتعطي، ما بتعزز التعلم والفهم والتركيز على فكره، ننسى فورا. ولكن لما نكتب على الورق وبايدنا ونحرك ايدينا بتخفض مستوى التوتر.

0: التوتر، لأن الكتابة بتمنح الدماغ فرصة لترتيب المشاعر والتعبير عنها. علشان هيك في رسالة مؤجلة بنكتبها هي مساحة للتهذيب، بتخلينا ندرك إني أنا ما بحتاج أفحم الشخص اللي قدامي وأحرجه علشان أتعافى أنا. هاي الرسالة المؤجلة أنا بقولها هي إني أعبر عن حالي وعن مشاعري دون ما أكسر شيء بالشخص اللي أنا بحبه.
1: نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ نضال أحمد ليلى، مديرة قسم التدريب في مركز إشراقات للتدريب والاستشارات في الإمارات العربية المتحدة، مستشارة أسرية وتربوية. شكرا جزيلا لك أستاذ نضال، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله يومك سعيد. يا هلا. إذن مستمعينا مكملين معكم في الفترة الصباحية.

0: إذن مستمعينا متواصلين معكم على صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية رح نروح لفقرتنا التالية في الصحة الجسدية. كيف نحصل على نتائج جيدة عند استخدام الليزر للجسم؟ كتير في الفترة الأخيرة الناس اتجهت لموضوع الليزر، يعني مش بالفترة الأخيرة، يعني من زمان صار هو يعني نمط من الأنماط اللي ممكن الناس تحافظ فيها على جسمها وعلى بشرتها وعلى مظهرها بشكل عام. وأكيد بيكون الموضوع له تداعيات، سواء كانت تداعيات علاجية أو غيرها. هذا الموضوع اليوم رح نناقشه مع ملاك القاضي الصيدلانية وخبيرة البشرة والليزر. أستاذة ملاك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: صباح النور، أهلا فيك.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني حابين بالبداية نحكي عن استخدامات الليزر للجسم بشكل عام.
1: تمام. هلا بداية، استخدامات الليزر للبشرة هي متعددة، طبعا بتختلف حسب نوع الليزر، طول الموجة، الهدف العلاجي والمنطقة المستهدفة للعلاج. من أبرز استخداماته ممكن نحكي عن علاج التصبغات، تحسين الندب، إزالة الوشم، نعمل تجديد لخلايا البشرة، ممكن نستهدف الإحمرار في علاج الوردية أو الشعيرات الدموية اللي بتكون سطحية، وممكن نستخدمه لعلاج الشعر الزائد الغير مرغوب فيه وهو اللي راح نتطرق له اليوم. هلأ كبداية نصيحتي دائما أنه الصبايا يتعاملوا مع الليزر كإجراء طبي، مش بس أنه هو عبارة عن شيء تجميلي. فقبل الجلسة أهم إشي عشان نحصل على نتيجة صح واللي بنكون كنا حابينها ومتوقعينها، لازم نعمل تشخيص. التشخيص الصح قبل بداية الجلسات، مثلا لون البشرة، لون الشعر، هل الشعر المستهدفة سميكة لونها أسود فهي اللي راح تستفيد، وحسب برضو المنطقة المستهدفة. هل هي هرمونية، يعني حتتأثر سلبي بالليزر مثل الوجه في حال كان وبري، ولا راح تستفيد في حال كان عندنا مثلا حالة علاجية تستدعي ذلك، صار عندنا الوجه في شعر سميك أسود مثلا بسبب التكيسات. فضروري جدا نعمل التشخيص الصح قبل ما نبلش في الجلسات.
0: جميل. طيب أستاذ ملاك، خلينا نحكي عن نصائح قبل وبعد الجلسات، يعني بناء على المفاهيم الخاطئة اللي موجودة عند بعض الناس حول موضوع الليزر. يعني في كتير مشاكل بتصير رح نحكي عنها خلال الفقرة، لكن خلينا نحكي عن النصائح المهمة، نصائح الليزر للبشرة لإزالة الشعر اللي نخصص عنه اليوم الفقرة. شو النصائح قبل وبعد هاي الجلسات؟
1: هلأ أهم إشي قبل موعد جلسة الليزر، لازم نتجنب التعرض الشديد للشمس.

0: ما يكون ما نكون عاملين تسمير كثير، ما يكون ما تكون الصبية رايحة على المسبح وصار في جسمها جفاف أو تهيج، يتم إخبار أو إبلاغ المتخصص أو الطبيب بأي أدوية أو مستحضر تجميلي مثل التقشيرات تم استخدامه قبل الجلسة بفترة قصيرة قبل الجلسة مباشرة. يعني لما تيجي الصبية عنا ممنوع يكون على جسمها أي بقايا كريم أو زيت على الجسم، وتم تحضير جسمها من ناحية حلاقة بالشفرة قبل 24 ساعة على الأقل. هاي أهم إشي بالنسبة إنا قبل ما تيجينا مباشرة على الجلسة. هلأ بعد الجلسة بنهتم كثير بالترطيب لنعمل تهدئة للجسم، لازم نبتعد عن الشمس، عن السباحة، عن الحمامات المغربية، عن المقشرات لمدة أقلها أسبوع هيك عشان نطمن على سلامة الجلد ما يصير فيها أي تهيج أو فروق.
1: حلو. طيب بعض المفاهيم الخاطئة من قبل المواطنين حول استخدامات الليزر، تحديدا ليزر إزالة الشعر، يعني في ناس بتخاف، وكمان شفنا أستاذة ملاك كتير حوادث كان فيها حروق، يعني حروق للبشرة وحروق للوجه، وقديش مهم أنه أي حدا ناوي يعمل ليزر لازم يتأكد من المركز اللي راي عليه، وقديش مهم أنه يكون هذا المركز مرخص وطبي، مش بس أنه والله هيك حدا عن عدم دراسة، لأنه صار الموضوع هواية في بعض المراكز للأسف. وقبل فترة حكينا عن هذا الموضوع مع الدكتور صلاح صافي، قديش في صار ناس يعملوا ليزر بطريقة عشوائية وغير منظمة، إنه خلاص بيستوردوا هالأجهزة بيجبوها على البلد وبلشوا يجربوها على الناس، وهذا كتير غلط وبحط الناس في ريسك كتير عالي.
0: هلا من أهم الأشياء اللي أنا عن جد حابة أنوه إلها، إنه دائما لما بده يتم اختيار مركز لازم يكون أول إشي مرخص، ثاني إشي لازم تكون الصبية المسؤولة عن الجلسة دارسة شيء طبي. يعني ما بصير أنا أسلم حالي لأي حد مو دارس المجال، لأنه جلسة الليزر فعليا مش إشي تجميلي، مش جهاز بس أمرره على الجلد، في إله كثير ضوابط من عيارات من طاقة بتعتمد على كثير عوامل مهمة، حتى في مؤشرات خلال الجلسة ممكن تخلينا نوقف الجلسة تماما. فالموضوع مش لازم يكون مادي، ولا مجرد اني انا شفت المركز الفلاني معلن عن جهاز معين وعامل له دعاية بطريقة انه هو الجهاز السحري او معطيني عرض على سعر جدا زهيد فهو الافضل. لا طبعا، لازم احنا برضو نتطمن من المركز من ناحية الأمان والخصوصية،
1: والترخيص
0: عن الأمان الصحي، يعني
1: ترخيص، يعني لازم يكون مرخص،
0: لازم يكون بالبداية. مرخص طبعا أكيد، ولازم الصبية زي ما حكيت لك المسؤولة تكون واعية ومدركة وعملت تشخيص صح، سألت عن كثير ضوابط ما بتقدر تبلش من دونها. وبنوه برضو للمعالج للمراجعة نفسها أنت أنها تكون صادقة، يعني ما بيصير تخبي عن أي دواء بتاخده، لأن ممكن بعض الأدوية تزيد حساسية الضوء للليزر، فبالتالي ممكن يصير عنا عرضة للحروق. لازم ما تخبي عن المؤخصائية إنها مثلا عملت تسمير أو تان أو استخدمت مقشر أو عندها تهيج في الجلد. هاي الأمور كتير بتهمنا، هما ممكن ما بيدركوا لها، بس هاي بالنسبة إنا هي سر سلامة جلدها وسر نجاح جلستها. هلأ من ناحية مفاهيم خاطئة عنا بتم الإعلان عنها بكثرة، إنه الليزر بده يشيل الشعر للأبد وبشكل كامل، إنه الليزر ممكن ينعمل كل أسبوعين، فهذا شيء جدا خطأ فادح ومادي، لأنه ما في ليزر كل أسبوعين. إحنا بنستهدف صبغة ميلانين موجودة في شعرة، طبعا الأسبوعين بعد الجلسة ما بيكون في نسبة شعر موجودة أصلا، فأنت فعليا حتضرب جلد، فالليزر حيقرأ صبغة ميلانين الجلد فرح تتعرضي لحروق. يعني هي ما رح تستفيد إشي من الليزر غير إنها رح تنحرق. تمام. بعض المراكز برضو بتروج لأنه الليزر بيقرأ جميع أنواع الشعر منها الأحمر والأشقر والأبيض، فبالتالي بيصيروا يرفعوا لهم بالحرارة كتير، فلما بيرفعوا الحرارة كتير رح تنحرق الصبية، لأنه أصلاً فيش طبقة ميلانين في الشعرة، فطاقة الليزر حتروح كلها على الجلد.
1: نعم.
0: كمان في عنا خطأ فادح إنه البنات دائماً بيدوروا على الاسم

0: تكون تجربتك سيئة خلال رحلتك في الليزر.
1: نعم. اليوم كمان يعني أستاذ ملاك كمان الشباب عم بتجهوا لموضوع الليزر لتحديد اللحية ويعني بشيلوا الشعر الزائد اللي موجود في أماكن غير مرغوب فيها مثلا. يعني الموضوع اليوم مش مقتصر على الصبايا، عشان هيك
0: نعم
1: اليوم
0: صحيح.
1: أنا حبيت أحكي بالموضوع لأنه هو بيشمل الكل، وإحنا بنعرف وشايفين إنه أوكي توجه الصبايا أكثر من الشباب على للليزر، لكن كمان هو مهم لكلا الجنسين في حال كان في حال إنه فعلا بحل مشكلة
0: علاجي.
1: معينة. صحيح. يعني أنا بدي أشكرك على كل المعلومات اللي قدمتينا إياها اليوم ملاك، وأكيد إن شاء الله في حلقات قادمة رح نصير نفصل الليزر واستخداماته ونحكي عنه في طريقة أعمق. يعني اليوم أعطينا نظرة شاملة وإيش الأشياء المهمة والمش مهمة قبل الجلسة وبعدها. إن شاء الله بالمرات الجاية نحكي في مواضيع أخرى. بدي أشكرك كثير على وجودك معنا دكتورة ملاك القاضي، صيدلانية وخبيرة بشرة وليزر. شكرا جزيلا.

0: إذن مستمعينا رح نتواصل معكم في الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين بعد موجز العشرة. أما الآن ننتقل بكم مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة مع الزميلة رحمة عبد الحق. صباح الخير رحمة.
1: صباح الخير وليد، أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام، وإليكم أبرز ما في هذا الموجز الإخباري. قوات الاحتلال تبدأ عدوانا واسعا على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، تخلله إصابات واعتقالات ومداهمات. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. جيش الاحتلال يهدم 3 منازل ببلدة نحالين ومنطقة المنيا في بيت لحم. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويحول منزلا إلى تكنة عسكرية في محافظة جنين. القوات الإسرائيلية تهدم منزلا في قرية البعنة بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 48. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، ويحذر طهران من أنها ستواجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. موقع إكسيسيوس يفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. وروسيا تشن هجوما بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل 17 شخص وإصابة 44 آخرين. للعودة مجددا مستمعينا إلى الخبر الأبرز، وهو اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وهذا العدوان الواسع على المخيم. ينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي مستشار محافظة القدس سيد معروف الرفاعي. صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: أهلا بك. لو تنقل لنا صورة ما يجري داخل مخيم قلنديا جراء هذا الاقتحام الواسع والذي بدأ في ساعات الفجر الأولى يقترب من 9 ساعات المتواصلة، لو تضعنا بصورة ما يجري داخل المخيم.
2: يعني منذ ساعات الفجر الأولى قوات الاحتلال قامت بقوات كبيرة اقتحمت من جهة حي الكسرات

0: مخيم قلنديات، ثم امتدت هذه القوات إلى أزقة وحواري المخيم، ثم انتشرت في الشارع الرئيسي الواصل بين القدس ورام الله والذي يمر أمام مخيم قلنديا. جنود الاحتلال اعتلوا بعض أسطح البنايات كقناصة، ورجال الشرطة ورجال من جيش الدفاع الإسرائيلي أو كما يسمونه جيش الدفاع الإسرائيلي، وقامت باحتلال بعض الأماكن، يعني بعض العقارات وبعض المنازل في المخيم، وأفرغوا أصحابها منها. حتى قبل قليل أبلغني أحد المواطنين بأنهم أبلغوا أنهم سيستخدموا هذا المنزل لمدة أسبوع. قوات الاحتلال اعتقلت والد أحد الشهداء واعتقلت بعض المواطنين، منعت التجول وأعلنت في مكبرات الصوت خلال اقتحامها للشارع الرئيسي أمام مخيم قلنديا بأنه ممنوع أن يخرج أي أحد من منزله، وممنوع أن يتم فتح المحال التجارية. منعوا المصلين من أداء صلاة الفجر في المسجد الكبير في مخيم قلنديا. الآن قوات الاحتلال تنتشر بكميات كبيرة، وهناك تعزيزات كبيرة أيضا للقوات التي اقتحمت مخيم قلنديا منذ ساعات الصباح الأولى. حتى الآن لا نعلم ما هو هدف هذه الحملة. قبل عدة أيام قاموا بتوزيع إخطارات على بعض المحال الواقع على الشارع الرئيسي جنب مخبز خليل الرحمن. وقالوا بأن التعديات التي تم إزالتها في السابق سيتم هدمها من جديد. طبعا بعثوا رسائل مسجات SMS لكل المواطنين بأنه يمنع عليهم الخروج، وبأن هذه الحملة لمحاربة الإرهاب، وبأن كل من يتعرض للقوات الأمنية سيعرض نفسه للعقاب. حتى الآن هذه الحملة بكل تفاصيلها أختي رحمة، وسنبقى على متابعة معكم لورود أي
1: سيد
0: تفاصيل.
1: معروف أشرت إلى أن الاحتلال أبلغ أحد المواطنين بأنه سيتم السيطرة على منزله لمدة أسبوع، ذلك يعني أن هذا العدوان على المخيم سيطول، وربما هو أيضا في سياق الهجمة والاستهداف المتواصل للمخيمات في الضفة.
0: يعني صحيح، نحن حسب متابعتنا للإعلام العبري وما يرد عن حكومة الاحتلال واجتماعاتها المصغرة وحتى الموسعة، يعني هناك تحريض من قبل بعض الوزراء، وأنت تعلمين بأنه اليوم يعني المزاد على دمنا كبير بما يخص الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وبالتالي الكل يحاول أن يرضي الشارع وأن يكسب أصوات على حساب دماء أبناء شعبنا. هناك حملة تحريض واسعة على مخيماتنا، ويقال بأنه سيتم اقتحام مخيم بلاطة ومن ثم الجلزون ومن ثم قلنديا. هذا ما يتم تداوله في الإعلام العبري وحسب التحريض الذي يتم خلال يعني السوشيال ميديا عند الإسرائيليين.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والتفاصيل. معروف الرفاعي مستشار محافظ القدس، شكرا لك، ونواصل هذا الموجز الإخباري من صوتي فلسطين. استقرار أسعار النفط عند 79 دولارا و62 سنتا للبرميل، وأسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% إلى 4141 فارز 62 دولارا للأوقية. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في ختام هذا الموجز الإخباري من صوت فلسطين نعود وإياكم مجددا مستمعين إلى الزميل وليد خروفي واستكمال برنامج الفترة الصباحية. إليك من جديد وليد.
2: شكرا رحمة، يعطيك العافية. ومستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين في الفترة الصباحية، وطبعا بعد قليل رح نكون مع فقرتنا الأكاديمية وبحث جديد لجامعة القدس إلى العالمية حول واقع حياة أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. خلينا نشوف التحديثات على أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك، حاجز عين سيميا تفتيش وأزمة خانقة للخارج، سنجل مغلقة، كفر عقب سالك مع تواجد لجيش الاحتلال فبرجاء الحذر، وأيضا قلنديا أزمة للداخل مع تواجد لجيش الاحتلال، حزمة البلد تفتيش باتجاه الشمال.

محافظات الجنوب المنشية مغلقة، راس الجورة مغلقة، ودورة مغلقة، والفوار أيضا مغلقة. في محافظات الشمال بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين أيضا مغلقة. إذن التحديثات مستمعين على أحوال الطرق يعني في هذه اللحظات، يعني برجاء الحذر تحديدا للداخلين القادمين أو الخارجين من محافظة رام الله والبيرة، برجاء الحذر من وجود جيش الاحتلال في منطقة كفر عقب وقلنديا جراء الاقتحام المتواصل.

0: إذن متواصلين معكم مستمعينا في الفترة الصباحية، وبحث جديد لجامعة القدس إلى العالمية حول واقع حياة أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. عن هذا الموضوع ستحدثنا أكثر الدكتورة بشائر النتشي من كلية الصحة العامة في جامعة القدس. دكتورة بشائر، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: أهلا، صباح الخير إليك ولجميع المستمعين، وشكرا على الاستضافة والحديث عن هذا الموضوع المهم.
0: شكرا لك ويعطيكم ألف عافية وألف مبارك يعني على نشر هذه الدراسة في يعني في مجلات عالمية فعليا. دكتورة بشائر، احكي لنا أكثر عن الدراسة وواقع جودة حياة أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد، وفعليا إيش اللي دفعكم لإجراء هاي الدراسة بالتحديد؟ تفضلي.
1: تمام. هذا البحث هو اللي نشر مؤخرا، هو صراحة جزء من سلسلة أبحاث من رسالة الدكتوراه من جامعة القدس كلية الصحة العامة بإشراف الدكتورة القديرة أسماء إمام. هاي الأبحاث تناولت التجارب الحياتية أو حكت عن الكشف عن التجارب الحياتية لأمهات أطفال طيف التوحد في فلسطين، ثم عملنا قياس لجودة حياتهم ومعرفة التحديات اللي بتواجهها الأمهات، وكمان بعدها عملنا تطوير وتقييم لبرنامج داعم مقدم لهدول الأمهات، وتم نشر يعني الحمد لله 3 أبحاث علمية في مجلات عالمية محكمة تتناول أو تحكي عن هذا الموضوع.
0: نعم. يعني ليش ركزتوا على الأمهات بالتحديد مش على الأسرة بشكل عام؟
1: تمام. أول إشي نرجع لسؤالك إنه ليش اخترنا هذا الموضوع، لأنه من يعني بدأت فكرة هاي الدراسات من خلال ملاحظة وجود فجوة واضحة في الأدلة العلمية اللي بتتعلق بأمهات أطفال طيف التوحد في فلسطين. بالرغم من الاهتمام العالمي بطيف التوحد، إلا إنه معظم الدراسات المحلية بتركز على الطفل صراحة، واحتياجات الأم النفسية والاجتماعية وجودة حياتها هي أقل تناولا في الأبحاث. لهيك إحنا سعينا في هاي أو في بداية الأبحاث إنه أول إشي نفهم التجارب الحياتية بشكل معمق، نشوف شو التحديات اللي بتواجه الأمهات، ثم عملنا قياس لجودة حياتهم وانتقلنا من مجرد وصف لهاي المشكلة لتصميم وتقييم برنامج داعم نفسي مبني على الأدلة العلمية. هلأ سؤالك ليش ركزنا تحديدا عن الأمهات، لأنه الأم في مجتمعنا الفلسطيني هي مقدم الرعاية الأول للطفل، وهي اللي غالبا بتتحمل العبء الأكبر في الرعاية اليومية، هي اللي بتتابع الجلسات العلاجية والتعليمية، هي اللي بتتعامل مع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وكمان الدراسات بتحكي أنه صحة الأم النفسية وجودة حياتها هي فعليا بتأثر بشكل مباشر على رعاية الطفل واستجابته للتأهيل. وهذا ما بيعني انه بقيه الاسره غير مهمين او الاهتمام بجوده حياتهم مش مهم، ولكن الام كانت هي نقطه البدايه عندنا لانها هي مقدم الرعايه الاساسي.
0: نعم. يعني هاي الدراسه العلميه اكيد بحب انوه للمستمعين

0: انه انتشرت في مجلة Journal of Autism and Development Disorders العالمية، وهذا شيء يعني يستدعي الفخر دكتورة بشائر. يعني عن جد يعطيكم العافية انكم سلطتوا ضوء على هذا الموضوع الكتير مهم. وكمان يعني اذا ما تحدثنا عن بعض الإحصائيات عن أطفال اضطراب التوحد في الضفة الغربية، يعني هيك بأرقام تقريبية دكتورة.
1: هو صراحة ما في عنا أرقام موجودة مثبتة، ولكن واضح أنه في عنا ازدياد كبير في حالات أطفال طيف التوحد. وأنا نحكي بما أنه في عنا زيادة بالأطفال، في عنا خلف هدول الأطفال، في عنا عائلات، في عنا أسر. وهذه فكرة موضوع بحثنا، أنه إحنا نركز على الأعباء، على التحديات اللي بتواجهها الأسر وتحديدا الأمهات.
0: نعم. طيب إيش هي أبرز النتائج اللي توصلتوا لها من خلال هاي الدراسة بما يتعلق بجودة حياة الأمهات لأطفال اضطراب طيف التوحد؟
1: تحديدا في هاي الدراسة اللي نشرت مؤخرا تبين انه في عنا انخفاض في جودة حياة الامهات، خصوصا في الجوانب النفسية والجوانب الاجتماعية. كمان كشفت المقابلات المعمقة مع الامهات انه في عنا تحديات يومية معقدة متعلقة بالضغوط اليومية، بالشعور الامهات بالوحدة، اجهاد ناتج عن مسؤوليات رعاية يومية. ولكن في المقابل أظهرت مرحلة التدخل اللي إحنا عملنا فيها تصميم لبرنامج الدعم، إنه ممكن التدخلات المبنية على الأدلة تساهم في تحسين جودة حياة الأمهات. يعني ممكن إحنا نتعامل مع هاي الضغوط ونخفف منها، مش رح ننهيها أكيد يعني، بس ممكن نخفف منها عن طريق التدخلات ووجود الدعم لهدول الأمهات.
0: نعم. قديش مهم إنه نهتم باضطراب طيف باضطراب التوحد عند الأطفال، وأهمية المشاركة المجتمعية في هذا الموضوع بالتحديد؟
1: أكيد. يعني من ضمن إحنا التوصيات اللي طلعنا فيها من هاي سلسلة الدراسات إنه يكون في عنا تعزيز حملات توعية مجتمعية، خصوصا يعني للحد من الوصمة المرتبطة بالتوحد. وبشوف كمان مسؤولية طفل أو أطفال طيف التوحد هي مش مسؤولية أسرة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية. هم بحاجة من المجتمع، بحاجة منا جميعا للتفهم، للاحترام، للدمج، ورفع الوعي. يعني هي الخطوة الأولى نحو مجتمع أكثر دعم لفئة أطفال طيف التوحد وأسرهم.
0: نعم. هل فعلا دكتورة بشائر بتختلف يعني حسب منظوركم من خلال هاي الدراسة، هل بتختلف جودة الحياة باختلاف عمر الأم أو مستواها التعليمي أو الدخل أو شدة الاضطراب الموجود عند الطفل؟
1: هلا احنا بالدراسه الكيفيه اللي هي كوانتيتيف ريسيرش تناولنا مجموعه من العوامل الديموغرافيه والاجتماعيه اللي ممكن هي تاثر على جوده حياه الامهات. ولكن هي جوده الحياه نتيجه اكيد تفاعل عده عوامل مع بعض، مش مرتبطه بعامل واحد لحاله. كانت من ضمن النتائج اللي طلعت معنا في هاي الدراسه انه عمر الام، يعني عمر الامهات، كل ما ازداد عمرها بتكون اقل قدره على تحمل الاعباء اليوميه. كمان كان في علاقة ما بين الوضع المادي، ومنعرف قديش العناية بطفل طيف التوحد ومتابعة قديش هذا مكلف ومرهق، مرهق مرهق على المستوى المادي للأسر. فبالتالي وجدنا أن الأمهات اللي دخلهم منخفض بيأثر سلبيا على جودة حياتهم. كمان نقطة مهمة كمان طلع من النتائج المهمة، النوم، النوم الأمهات، الأمهات اللي ما بتاخذ القسط الكافي من ساعات النوم بيأثر على جودة حياتها. هلأ عنا في الدراسة النوعية اللي هي اعتمدت على المقابلات المعمقة مع الأمهات، تناولنا أيضا جوانب مختلفة وتحديات مختلفة. هون إحنا ساعدنا في تكوين صورة أشمل عن العوامل المؤثرة والاحتياجات المختلفة للأمهات.
0: نعم. يعني خلينا نحكي إلى أي مدى تتوفر خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأمهات تحديدا في فلسطين، لأنه الأم هي بالنهاية هي اللي بدها تعطي طفلها، وهي اللي بدها تبلش تشتغل على تأهيله ودمجه وكل هاي الشغلات. فالأم، هل فعلا هناك في مؤسسات رسمية أو مجتمعية تدعم الصحة النفسية للأم تحديدا؟
1: والله يعني نقدر نحكي لا تزال الخدمات المتخصصة والموجهة للصحة النفسية لمقدمي الرعاية بشكل عام وخاصة الأمهات لا تزال محدودة عندنا في فلسطين. يعني إذا في خدمات، معظم الخدمات بتركز على الطفل، ولكن يعني بنشوف احتياجات الأم النفسية والاجتماعية هي أقل اهتمام. وزي ما تفضلت وحكيت، بالرغم من إنها جزء أساسي في نجاح عملية التأهيل، وهي أصلاً الشريك يعني في نجاح تطور وعلاج الطفل، لهيك بتأكد نتائج بحثنا أهمية دمج خدمات الدعم

0: للأمهات ضمن خدمات رعاية أطفال ضيف التوحد.
1: نعم. إيش هي الخطوة البحثية القادمة دكتورة بشائر؟ يعني الخطوة البحثية القادمة يعني إن وجدت هناك أي خطط مستقبلية حول هذا الموضوع.
0: تمام. إحنا يعني نأمل إن نستكمل الأبحاث فيما يتعلق في هذا الموضوع، نبني على النتائج في هاي الدراسة. المهم دائما إنه إحنا نتطلع، مش فقط إحنا نطلع نتائج وننشر في مجلات، هذا لا يكفي. إحنا بنتطلع دائما ونطمح لتحويل هاي النتائج لبرامج وسياسات وطنية مبنية على الأدلة العلمية، وكمان يعني إن شاء الله ندرس إمكانية تطبيق البرنامج اللي تم تصميمه إنه يتقدم عبر منصات رقمية أو خدمات صحة عن بعد، حتى توصل لأكبر عدد من الأمهات، خصوصا الأمهات اللي بعيشوا في مناطق بعيدة ونائية، والأمهات اللي بس يعني بيكون الوصول للجلسات أو للمراكز صعبة لهم. فإن شاء الله نحاول نشتغل على هذا الموضوع استكمالا لفكرة البحث ككل.
1: نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر دكتورة بشائر النتشي من كلية الصحة العامة في جامعة القدس، شكرا جزيلا على كل هاي المعلومات ويعطيكم ألف عافية.

0: إذن متواصلين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين مستمعينا وإلى محطتنا الثقافية أطلاق كتاب حكايات لم تروى. هذا الكتاب للأستاذ خالد العسيلي وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس بلدية الخليل الأسبق. أستاذ خالد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير أخي وليد وشكرا على الاستضافة وصباح الخير لكل المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير وألف مبارك. إطلاق هذا الكتاب فعليا أستاذ خالد، يعني إذا ما تحدثنا عن دور هذا الكتاب حكايات لم تروى في استعادة بعض الذاكرة القديمة لمحافظة الخليل وللوطن بشكل عام.
1: صحيح، يعني أولا الحمد لله أنا مريت في حياتي بتجارب عديدة، أولا كرجل أعمال ثم دخلت انتخابات عام 76 على أهميتها البالغة للبلديات، وبنحكي على دورها، بالإضافة إن صرت رئيس لبلدية الخليل ووزير للاقتصاد. اللي لفت نظري أنا في اللي خلاني أفكر أكتب إنه هاي الفترة، فترة السبعينات بالذات والثمانينات، لم تكتب، وهي يعني في تاريخ فلسطين لها أهمية قصوى في هذا الموضوع، لكن مع الأسف لم تحظى بالكتابة يعني، والجيل الجديد كله ما بيعرف شيء عنها، وبالتالي لقيت من مسؤوليتي إنه لابد إني أكتب التجربة اللي أنا عشتها، ما بروي على لسان أحد، لكن أنا بروي تجربة أنا عشتها. أنا كنت في عام 76 أصغر عضو منتخب في الكتل الوطنية في فلسطين، وبالتالي كنت على يعني قريب جدا من كل القيادات اللي كانت موجودة، وشاركتهم في كتير من الأحداث والقرارات، وبالتالي حبيت قلت لازم أروي الانتخابات هاي وما تلا الانتخابات البلدية ودورها الرئيسي في إعطاء الشرعية صناديق الانتخاب لمنظمة التحرير. أخي وليد تعرف أنه تمثيل منظمة التحرير إجا من خلال مؤتمر قمة عربي، لكن العالم من شان يعترف بشرعيتها كان لابد من إجراء انتخابات وصناديق انتخابات، اللي كان من المستحيل عملها سواء في العالم العربي أو في المناطق المحتلة، وبالتالي إجت فكرة يعني الانتخابات عام 76 أعطت شرعية صناديق الانتخاب وشرعية الشعب الفلسطيني لمنظمة التحرير. وأعتقد هاي النقطة ما حدا كتب فيها ولا انتبهوا لها، وزي ما حكيت جيل الجديد ما بيعرف شيء عنها.
0: نعم، يعني إذا ما تحدثنا عن أهمية

0: الكتاب في تحويل التجربة إلى معرفة فعليا حتى يستفيد منها الأجيال الجديدة.
1: يعني خليني أعطيك مثال بسيط، وبعتقد أنه في غاية الأهمية معرفة هاي الحدث. حرب 67 كانت نكسة وكانت شيء سيء جدا، وكلنا كنا بنتمنى أنها ما تصير، لكن حرب 67 عملت شغلة خلقت مشكلة للإسرائيليين، وهاي مهمة النقطة كتير. قبل الحرب 67 كانوا إخواننا من 48 عدة مئات من الآلاف كانوا يعاملوا كأقلية سكانية بعض الحقوق، وحتى كانوا تحت حكم عسكري. لكن بعد الحرب في 67 اتجمع كل الفلسطينيين في يعني سواء في الضفة أو غزة أو 48، وصار في عندهم مشكلة ديموغرافية، صار في ملايين الفلسطينيين، وبالتالي كان لابد من إيجاد حل للمشكلة الجديدة اللي صارت عندهم. الحل من اثنين، إما إنهم بدهم يضموا المناطق المحتلة وبالتالي ما عادت دولة يهودية زي ما بدهم، أو إنه يعني يكون دولة عنصرية زي جنوب أفريقيا في هذاك الوقت. ما كان في مصلحة لهم فيها، ومن هون طلعت أفكار عندهم كثيرة. عملوا مشروع ديان وعملوا مشروع ألون، حاولوا بالخيار الأردني لكن هم أفشلوا الخيار الأردني، وبالتالي بعد هيك فكروا بإقامة بعمل انتخابات عام 72، والهدف كان هو خلق قيادة بديلة لمنظمة التحرير. لكن في 72 ما كان في تشجيع من المنظمة. في 76 تشكلت الكتل الوطنية بقيادة كان الإشراف أبو جهاد خليل الوزير الله يرحمه، وصارت الانتخابات وكانت النتيجة فوز الكتل الوطنية وممثلين المنظمة التحرير والكتل الوطنية، أعلنت تمثيل منظمة التحرير في العالم. وبالتالي يعني لما وصلوا لمرحلة انه شافوا الإسرائيليين انه في المرحلة انه نفس الكارت اللي بيلعبوا عليه هم، كانوا يعني كنا صحيين لإله بشكل جيد، حاولوا إبعاد فهد القواسمي ومحمد ملحم، وحطوا قنابل لبسام الشكع ولكريم خلف ولابراهيم الطويل، وحاولوا كمان محاولة جديدة من خلال روابط القرى اللي كمان أفشلت. إلى حين قيام الانتفاضة. مع الأسف هذا الكلام ما حدا بيعرفه، مش مكتوب، كتبته بالتفصيل لأني عشته أنا بالتفصيل.
0: يعطيك العافية أستاذ خالد. يعني أخيرا، أهمية توثيق التاريخ القديم لدعم روايتنا الفلسطينية الأصيلة وإفشال محاولات الاحتلال في تغيير الوقائع والحقائق على الأرض، يعني تحديدا مدينة الخليل، محافظة الخليل اللي عم تتعرض لهجمات مستمرة، سواء البلدة القديمة، منطقة الحرم الإبراهيمي وكل هاي المناطق من مدينة الخليل، يعني كانت في شكل عم التغييرات الأخيرة عم بتعطي طابع آخر لمدينة الخليل نتيجة محاولات استيلاء المستوطنين على البلدة القديمة وأيضا على الحرم الإبراهيمي. قديش مهم إنه الجيل الجديد لليوم طالع يعرف هذا التاريخ ويعرف كيف كانت الخليل قبل، يعني بالفترة السابقة، وكيف صارت هلأ.
1: أخي وليد، يعني في قضية مهمة لو تعطيني بس وقت صغير.
0: تفضل بس سريعا يا أستاذ.
1: أنا عملت الكتاب من جزئين، الجزء الأول حكايات لم تروى كما حضرتك ذكرته، وتقريبا 300 صفحة. ذكرت فيه عن الخليل قضايا كبيرة كتير، ذكرت كيف كانت محاولات الاستيطان، موقف المجلس البلدي من محاربة الاستيطان. يعني بديش أدخل في تفاصيل كبيرة موجودة كلها في الجزء الأول اللي هي حكايات لم تروى. الجزء الثاني سميته حكايات تروي تاريخ، اللي بتعلق في رئاسة للبلدية والمشاريع والإنجازات اللي تمت، بالإضافة إلى دوري كوزير للاقتصاد الوطني والإنجازات اللي تمت.

0: يعني من ضمن سؤالك، لما أنا كنت رئيس بلدية يعني سويت إشي كتير عظيم، كان إنه أدخلت البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في قائمة التراث العالمي في اليونسكو.
1: وهذا إنجاز مهم.
0: ذكرته بالتفصيل يعني يعني هاي ومش أنا ذكرته بس يعني خليت فريق العمل اللي اشتغل معي سواء بالوزارة أو بالبلدية هم كل واحد فيهم شو الإنجاز اللي عملوه. فعملنا إنجازات كبيرة كلها موجودة في الجزء الثاني من الكتاب اللي اسمه حكايات تروي تاريخ.
1: نعم، يعني يعطيك ألف عافية على جهودك أستاذ خالد، وبتمنى أنه هذا الكتاب يكون هو من أحد المراجع الرئيسية والمهمة للحقبات التاريخية اللي مرت فيها مدينة الخليل. أشكرك جزيل الشكر أستاذ خالد العسيلي. تفضل.
0: الخلاصة اللي أنا بدي أقولها من التجربة اللي خلتني أكتب، أنا بقول لكل شبابنا وشاباتنا وجيل ولكل مواطن عنا بغض النظر عن موقعه، لازم نكتب روايتنا، لازم نكتب الرواية، لأنه بديل الرواية الفلسطينية هي الرواية الإسرائيلية اللي هي عم بتزور تاريخ. وبالتالي عندنا قضية عادلة بحاجة لمحامين عادلين. ومن هون أنا بناشد من خلالكم من خلال إذاعتنا إذاعة فلسطين، إنه خلينا نكتب تاريخنا بغض النظر عن أي موقع. كمواطن عادي أو كقائد أو كوزير أو كمسؤول نكتب. لأنه غير هيك تاريخنا يزور زي ما حضرتك حكي.
1: نعم، الكتابة قد تحمي تاريخنا من السرقة وتثبت الحقائق بأقلامنا الفلسطينية. شكرا مجددا أستاذ خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس بلدية الخليل الأسبق، على كل هذه المعلومات، وألف مبارك على إطلاق هذا الكتاب.

0: إذن مستمعينا نجدد التحية الصباحية لكم أينما كنتم، ونرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات عبر صوت فلسطين. وإلى فقرتنا التالية اللي رح نخصصها نحكي شوي عن فعاليات للأطفال، وضمن الفعاليات الصيفية لبلدية رام الله عرض تفاعلي للأطفال بعنوان فكرة جديدة مع مسرح الحارة ضمن فعاليات يلا على الحديقة. للمزيد من التفاصيل عن هذا العرض التفاعلي تنضم إلينا مباشرة الأستاذة مرام توطح مدير دائرة التواصل والإعلام في بلدية رام الله. أستاذة مرام صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وليد وصباح كل المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني مرام احكي لنا أكثر عن هذا العرض التفاعلي للأطفال اللي حمل عنوان فكرة جديدة ضمن فعاليات يلا على الحديقة، تفضلي.
1: وليد، بالنسبة لهذا المشروع بالبداية بحب أحكي عنه، هو مشروع يلا على الحديقة. هذا المشروع أطلقته بلدية رام الله من أكثر من تقريبا 5 أو 6 سنوات. هذا المشروع هو بهدف إنه يكون في الحدائق اللي يعني موجودة في مدينة رام الله، هي حدائق عامة للمواطنين، إنه ننظم فيها عروض للأطفال، عروض توعوية، عروض هيك بتناقش قضايا مجتمعية أو حتى ترفيهية لأطفالنا. هاي العروض كلها مجانية. نختار أيضا حدائق البلدية، يعني إن كان حديقة عامة أو كان حديقة مرفق من مرافق بلدية رام الله، وبننظم في هاي العروض. السنة هاي 2026 بلشنا تقريبا قبل 3 أسابيع. هو هاي العروض هي كل خميس يلا على الحديقة، كل خميس على الساعة 7 مساء. العرض اليوم هو في أو بكرة اللي هو يوم الخميس رح يكون على الساعة 7 المساء في حديقة مكتبة رام الله العامة. للي ما بعرف مكتبة رام الله العامة اللي هي بالقرب من ميدان ياسر عرفات
0: شارع
1: النزهة، والفعالية رح تكون فعالية يعني خارجية بالهواء الطلق للأطفال. هو يعني كمان هذا الشارع اسمه شارع النزهة للي ما بعرفه. فالعرض التفاعلي رح يكون فكرة جديدة مع مسرح الحارة. هذا المسرح معروف وبيقدم كمان هيك يعني عروض حلوة تفاعلية مع الأطفال. وهي دعوة طبعا وليد إنه كل اللي عم بسمعونا من الأهالي إنه يجيبوا أطفالهم ليحضروا هذا العرض. طبعا وليد إحنا هاي العروض بنتم الإعلان عنها على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الإنستجرام. العرض اليوم أو عرض بكرة اللي هو الخميس مناسب للأطفال من عمر 5 إلى 9 سنوات. وزي ما ذكرت هي دعوة عامة، يعني هي مجانا لا أي حدا عم بسمعنا بقدر يجي ويشارك في هاي الفعالية.
0: قبل ما ننهي أستاذة مرام، بالنسبة لسوق الحرجة كمان حلو أنه نذكر الناس، هل رح يستمر كمان هاي الجمعة؟ مفروض أنه الجمعة الأخيرة هاي.
1: صحيح، وكمان في عندي خبر لقيكم أنه رح نطلق كمان مهرجان وين عرم الله. خليني أحكي أول إشي عن سوق الحرجة. سوق الحرجة رح يكون 7-8، يعني اللي هو بعد بكرة الجمعة الأخيرة، رح نكرم فيها شركاء البلدية من القطاع الخاص اللي هم من خلالهم تم تمويل سوق الحرجة وتم تمويل مهرجان وين عرم الله وبرنامج يلا على الحديقة، كلها من شركائنا في القطاع الخاص. رح يكون كمان في عنا عرض لفرقة الكمنجاتي في سوق الحرجة، بالإضافة للأكشاك المتنوعة والمتعددة. صراحة كان في إقبال كتير كبير، لمسنا قديش الناس محتاجة تفرغ وتطلع، وكمان قديش مهم إنه ندعم منتجنا الوطني. وكتير من الشباب والصبايا والسيدات قدموا منتوجاتهم وباعوا من خلال سوق الحرجة، وهذا الهدف الأساسي من السوق إنه ندعم الشباب والسيدات الفلسطينيات. وكمان بدي أحكي على مهرجان وين عرم الله. إن شاء الله انطلاق مهرجان وين عرم الله بنسخته 15 بعد انقطاع 2 بسبب حرب الإبادة على أهلنا في غزة يوم الاثنين 10-8 الساعة 8 مساء. عندنا عرض الافتتاح هو تراثنا. فإذا بدك وليد بمقابلات ثانية ممكن نحكي عن البرنامج أكثر.
0: أكيد رح نحكي عن وين عرم الله بالتفصيل يعني في حينه لما يقرب موعده. لكن اللي لفتني أنا شخصيا يعني هي الصورة التصميم والصورة البصرية للمهرجان هذه السنة، يعني واضح انه فيها ألوان، وكمان الشعار باقون يعني في وين عرم الله، يعني هذا كان شيء ملفت ويتناسب مع المرحلة الحالية اللي عم نمر فيها يعني كشعب فلسطيني.
1: والحديث كله عن الهجرة وعن انه بدنا نطلع وهي البلد شو ضل فيها وهيك، بالعكس احنا عم بنحاول انه من خلال هاي الأنشطة المجتمعية الثقافية انه يعني هاي بلدنا
0: والبلد بلدنا صمود وهي الناس.
1: تراثنا وهي أرضنا وبالضبط احنا باقون.
0: أكيد يعني كل الشكر يعطيكم ألف عافية، يعني إحنا بنقدر قديش الجهود اللي بتقوم فيها بلدية رام الله من أجل الأسرة والطفل ومجتمع مدينة رام الله، فيعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا مرام طوطح مدير دائرة التواصل والإعلام في بلدية رام الله، يعطيكم العافية.

0: المجال.
1: إذا مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى جنين. مباشرة، الاحتلال أخطر يوم أمس بهدم 3 منشآت سياحية في عرانة شرق جنين. المزيد من التفاصيل مع الأستاذ محمود السعدي، رئيس المجلس القروي في عرانة. يسعد صباحك أستاذ محمود، وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
2: صباح الخير يا كل جميع السادة المستمعين.
1: يسعد صباحك بكل الخير. يعني تسليم 3 اخترات هدم لمنشآت سياحية على مدخل القرية بحجة أنها مقامة على أنقاض منطقة أثرية.
2: يعني إخوة، هي ليست الاخترات الأولى التي يقوم الاحتلال بتوزيعها في المنطقة. منذ فترة بدأ الاحتلال بتوزيع العديد من الاخترات لقرى شمال شرق جنين وللمنطقة الشرقية، والمنطقة الشرقية في جنين تتعرض لهجمة استيطانية شرسة من الاحتلال وعمليات هدم وأوامر هدم وإيقاف عن البناء. بالأمس القريب قامت قوات الاحتلال بإخطار 3 منشآت سياحية على مدخل القرية لمواطنين من عرانة بحجة أن المنشآت مقاومة على أراضي أثرية، ولكن هذه حجج واهية، فالمنشآت قريبة من الشارع الانتبابي، وهذا هو السبب الحقيقي لتوزيع هذه الاخطارات من قبل الاحتلال. وكما أسلفت، هي ليست الاخطارات الأولى التي قام الاحتلال بتوزيعها، وإنما أخطر أكثر من 42 منشأة أيضا على طول الشارع الانتفافي بالطرق الرابطة بين القرى الشرقية في جنين.
1: نعم، يعني الاقتحامات أيضا المتكررة لعرانة وحملات الاعتقالات الليلية واستمرار استهداف الأماكن السياحية في محافظة جنين.
2: الاستهداف كامل للمنطقة الشرقية كما أسلفت، وللقرى الواقعة شمال شرق جنين، ابتداء من قرية الجلمة وعربوني ودير غزالي وقوعة وبيت قاد وعابة ودير أبو ضعيف، كما أنهم المستوطنين بالأيام القليلة الماضية قاموا بزرع بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة الواقعة بين قرية عربوني وقوعة، وهي ليست بالبعيد عن قرية عراني. والاعتقالات طبعا مستمرة، ومداهمات دائمة وحملات تفتيش وأوامر الهدم والإخطارات. وكما أسلفت في حديثي بالصباح مع وكالة أخرى، أن المنطقة الشرقية تتعرض لهجمة، سيما وأنها واقعة بين خط جدار الضم والفصل العنصري من الجهة الشمالية، ومن الجهة الجنوبية الشارع الالتفافي، فأصبحت هناك خطة ممنهجة لعزل هذه القرى العشرة عن مدينة جنين، علما أنها قريبة على مدينة جنين، لكن يبدو أن إجراءات الاحتلال تهدف إلى عزلها بشكل كامل عن المدينة.
1: نعم، يعني أشكرك جزيل الشكر على كل هاي المعلومات والإيضاحات الأستاذ محمود السعدي، رئيس المجلس القروي في عرانة. شكرا جزيلا لك.
2: أهلا بك.

فصل قصير مستمعينا الكرام، وبعد هذا الفصل سنكون مع آخر محطاتنا لهذا الصباح من قطاع غزة، وسنتحدث عن أكثر من 112 شهيدا غزة تشيع أبنائها.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.700.1 اف ام وإلى قطاع غزة مباشرة وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي. تابعنا يوم أمس الجنازة المهيبة لأكثر من 112 شهيد. غزة شيعت أبنائها من الشهداء، وفعليا 112 شهيد من عائلة أبو شريعة الحسينة. وبعد انتشال هذه الجثامين من تحت أنقاض منازل العائلة التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، لنستمع مع بعض إلى هذا التقرير الذي أعده الزميل حسام ياسين، وبعدها سنكون مباشرة بعد التقرير مع مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة.
1: 3 أعوام احتضن فيها ركام المنازل في حي الصبرة جنوب قطاع غزة جثامين لعشرات الشهداء باتوا ليلتهم الأخيرة في منازلهم قبل أن يحين دورهم على يد آلة القتل الإسرائيلية في حرب نثرت الموتى وما تزال في كل أنحاء قطاع غزة. رفات عشرات الشهداء لم تتمكن عائلاتهم من انتشالهم وظلوا في الأماكن التي استشهدوا فيها ريثما تحط الحرب أوزارها، إذ حال القصف المتواصل على قطاع غزة وعدم توفر الإمكانات من عدم انتشال جثامينهم ودفنها بما يليق بها. وبعد مضي نحو 3 سنوات خرج جماهير مهيبة في قطاع غزة للمشاركة في تشييع جثامين 112 مواطنا فلسطينيا من عائلة أبو شريعة والحسينة، قضوا بين 308 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في نوفمبر تشرين الثاني من العام 2023. 44 طفلا و37 امرأة و10 من ذوي الاحتياجات الخاصة هم حصيلة هذه الجريمة التي أضيفت إلى مجلدات من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في حربه العدوانية على قطاع غزة.
0: إذن كان هذا التقرير للزميل حسام ياسين، وتعقيبا على هذه الجنازة المهيبة التي جابت شوارع قطاع غزة ينضم إلينا مباشرة مراسلنا من القطاع سمير خليفة. سمير صباح الخير.
2: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك وكل الخير. يعني استمعنا لتقرير الزميل حسام ياسين يعني وهذه الجنازة المهيبة التي انطلقت في شوارع قطاع غزة لتشييع جثامين 112 شهيدا في واحدة من أكبر الجنازات التي شهدتها فلسطين في تاريخها المعاصر. احكي لنا أكثر تفاصيل سمير عن هذه الجنازة، تفضل.
2: نعم، هنا تفاصيل كثيرة حول يعني ما حدث وحدث في قطاع غزة. نتحدث عن أكبر جنازة لتشييع الشهداء في تاريخ القضية الفلسطينية، 112 شهيدا يعني تم تشييعهم يوم أمس. غزة ودعت يوم أمس هؤلاء الشهداء بالحزن والدموع، وهذه الجماهير التي خرجت لتشارك، آلاف الجماهير، بالرغم من وجعها وبالرغم من ألمها وبالرغم من حياتها داخل كان، إلا أن هذه الجماهير خرجت لتودع هؤلاء الشهداء الذين قضوا 112 شهيدا من أصل 308 مواطن كانوا في مربعا سكنيا عائلتي الحسينة وأبو شريعة في حي الصبرة، يعني كانوا في منازلهم. هذا المربع الذي أسقطت الطائرات الحربية الإسرائيلية عليه متفجرات وأبادت عائلات، سلسلة عائلات بكاملة أو عائلتين، يعني مسحت من المدينة. تحدث عن 308 من أفراد كانوا داخل هذا المربع السكني، قوات الاحتلال الإسرائيلية أبادتهم جميعا، أبادت هؤلاء المواطنين داخل من عائلتي الحسين وأبو شريعة، أبادتهم تماما. كان هذا الحدث كان في 23 من نوفمبر عام 2023، أي بعد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشهر ونصف تقريبا. وبالتالي يعني استمرت عملية انتشال الشهداء ورفات الشهداء وعظامهم من تحت الأنقاض. 136 قاعة عملت فيها طواقم الدفاع المدني بالإضافة إلى مساعدة الأهالي والطواقم الطبية على مدار 136 ساعة، يعني حتى يستطيعوا إخراج هذا العدد. لان يعني عمليات الاستخراج هذه الجثامين والعظام ولملمه العظام كانت تتشابك والجثامين تتشابك مع الكتل الخرسانيه وايضا التسليح حديد التسليح، بالتالي كان من الصعوبه بمكان يعني اخراج وانتشال يعني هذه الوفاه لهؤلاء الشهداء، وبالتالي عملت هذه الطواقم بصعوبه في اوضاع كارثيه اذا صح التعبير، لان عدم قدره يعني فرق الدفاع المدني على اخراج هذه يعني الجثامين هي من حربية عدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلية بعمليات الاستخراج، وأيضا الخطر الشديد ربما يعني أيضا بالإضافة إلى كل ذلك أن ضعف الإمكانات في قطاع غزة، تحدث عن أن يعني الإمكانات عند لدى فرق الدفاع المدني ضعيفة جدا، لا يوجد آليات، لا يوجد طواقم لرفع كميات ملايين كميات الركام الموجود يعني على الجثامين الشهداء التي يعني دفنت تحت أنقاض منازلهم، وبالتالي كانت يعني صعبة، الأمور صعبة للغاية، حتى أن الكثير من مئات المواطنين شاركوا بمعاول خفيفة وبأيديهم خلال عمليات الانتشال، كانت يعني بعض الآليات تعمل وأيادي المواطنين أيضا تعمل بجانبها لانتشال أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشهداء، إلا أن 112 شهيدا هذا ما تم الإعلان عنهم يعني إتمام استخراجهم، ومن الصعوبة مكان عملية الاستمرار في البحث لأنه يحتاج هذا الأمر إلى آليات ومعدات ثقيلة تزيل هذه الكميات الكبيرة من الركام. المشهد يوم أمس كان أو اختصر هذا المشهد اختصر وجع يعني الوجع الذي أصاب غزة بالكامل، لا فرد في قطاع غزة نجا من هذه المقتلة إن صح التعبير، هذه المقتلة التي استمرت على مدار وتستمر ولا زالت على مدار 3 سنوات، يعني هذه المقتلة التي يعني أبادت الأسر وعائلات بكاملها من السجن المدني وصحتهم تماما، وبالتالي هذا المشهد ما رأيناه يعني يوم أمس في هذه الجنازة أن النساء بالرغم من الوجع إلا أن النساء كانت يعني تفرش الورود أو ترمي الورود على هذه على جنازات هؤلاء الشهداء على دفنهم. بالمناسبة هنا يعني لا أتحدث عن دفنهم لأن 3 أعوام تحت أنقاض المنازل المدمرة
0: أصبحت رفات
2: أصبحت رفات، والبعض ربما البعض يعني تحللت جثامينهم تماما، هناك جثامين تحللت تماما، هناك فقط العظام بعض العظام التي بقيت من بعض هذه الجثامين، وبالتالي لا وجود لجثامين كاملة. كان من الصعب يعني التعرف على هؤلاء الشهداء والتعرف على أسمائهم، لأن يعني تحلل هذه الجثامين لم يتم التعرف على كانت ربما يعني ما شاهدناه حتى قبل عملية قبل الجنازة أن كانت بعض الأمهات والآباء في المستشفى يحاولن التعرف ولو على جزء بسيط من ألبسة ما تبقى من ألبسة أبنائهم إذا يعني حين عمليات القصف، وأيضا أحبائهم الذين فقدوهم، لكن هيهات دون ذهب ذلك سدى، لأن يعني 3 أعوام تحت أنقاض المنازل والعوامل الجوية غيرت تماما عملية التحلل هذه الدفنين غيرت تماما من المعالم، وذابت حتى الخرق الملابس التي كانوا يلبسونها، وبالتالي يعني كان من الصعوبة المكان.

0: لدينا هنا في قطاع غزة لدى وزارة الصحة، وزارة الصحة هي لديها عمليات فحص للديانيمي معرفة يعني هؤلاء الشهداء أسماء هؤلاء الشهداء. لكن الجميع يدرك في عائلتي يعني الحسين وأبو يعني الحسين وأبو شريعة أن يعني هؤلاء من يعني تم يعني استخراجهم، بعضهم أطفال جثث لأطفال، بعضهم يعني معاقين، نتحدث عن 44 طفلا خلال يعني هذه المجزرة، نتحدث عن حوالي 40 امرأة، نتحدث عن من 10 من ذوي الإعاقات يعني في هذه المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية. يعني هذه يعني نتحدث عن يعني مشهد مهيب شهدته غزة يوم أمس، وعاد كل ربما يعني كل لحظة في ذاكرة عاد كل لحظة من القصف الإسرائيلي في ذاكرة كل فلسطيني الذي لم ينسى في قطاع غزة. هنا قطاع غزة يوم أمس عاش نكبة أخرى، يعني هي عملية يعني الفقدان، إذا ما صح التعبير الفقدان. بعض العائلات يعني أخذت تبكي يوم أمس أن أبنائها لا زالت تحت أنقاض هذه المنازل وتحتاج إلى يعني استخراج جثامين الشهداء. كم من الوقت مضى وكم من الوقت سيمضي يعني لا يستطيعون إخراج وانتشال جثامين أبنائهم أو رفات أبنائهم من تحت هذه الأنقاض في أن هذه المنازل مدمرة في قطاع غزة.
1: أشكرك يعني جزيل الشكر مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة، والرحمة لشهدائنا الأبطال تحديدا شهداء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. ننوه قبل الختام مستمعينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث أفاد الهلال الأحمر بإصابة رجل 53 عاما جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات سلام قرقطي من الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، شكرا هيام يعطيك العافية، حسان زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، وكنت معكم على الهواء مباشرة في التقديم والمساهمة في الإعداد بكل المحبة وليد خروفة. بقية نهار لطيف إن شاء الله ومليء بالخيرات والبركة، في أمان الله.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين إليكم موجزا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. قوات الاحتلال تبدأ عدوانا واسعا على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، تخلله إصابات واعتقالات ومداهمات. إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلة الرام شمال القدس المحتلة. جيش الاحتلال يدم 3 منازل ببلة نحالين ومنطقة المنيا في بيت لحم. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويحول منزلا إلى ثكنة عسكرية ويشرع بعمليات تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون في محافظة جنين. جيش الاحتلال يواصل قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم. القوات الإسرائيلية تهدم منزلا في قرية لبعني بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 48. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، ويحذر طهران من أنها ستواجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. موقع أكسيوس يفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. روسيا تشن هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 47 آخرين. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: صوت فلسطين يقدم غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جراد.
1: حرب الإبادة المستمرة حتى الآن ضد أهلنا في قطاع غزة الحبيب، والتي أسفرت عن تدمير 90% من البنية التحتية للقطاع ونزوح أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في خيام ومراكز إيواء لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، لتتعرض بدورها الأماكن الدينية والأثرية لتدمير ممنهج يهدف الاحتلال من خلاله إلى محو صفحات من التاريخ الإنساني. فكل موقع أثري يدمر، وكل متحف يتعرض للقصف أو النهب يمثل خسارة تتجاوز حدود الدول لتطال ذاكرة البشرية بأكملها. تأتي أعمال التدمير في هذا العدوان استكمالاً لأعمال التدمير التي ارتكبتها إسرائيل على مدى عقود من الزمن، وتمثلت في تدمير ما يزيد عن 600 مدينة وقرية فلسطينية، وتنفيذ التطهير العرقي بحق 1 مليون فلسطيني جرى طردهم من بيوتهم وتجريدهم من ممتلكاتهم. أغلب المباني التاريخية والأماكن الدينية تعرض

لاستهداف ممنهج سواء بالقصف الجوي أو المدفعي، الأمر الذي تسبب بدمار هائل للتراث الثقافي في غزة وبيت حانون ودير البلح وخان يونس ورفح، شمل المباني التاريخية والمساجد والكنائس والمدارس والقصور والمقامات والأسبلة. تضرر أكثر من 160 موقعاً تاريخياً وثقافياً خلال العدوان بحسب الأمم المتحدة، ويعود تاريخ العديد من هذه المواقع الأثرية إلى آلاف السنين. فقد طالت عمليات التدمير عدداً كبيراً من المتاحف والمجموعات الأثرية التي تقدر بنحو 12 متحفاً، أبرزها متحف قصر الباشا، وهو مبنى تاريخي من الفترة المملوكية جرى ترميمه وتأهيله كمتحف أثري، وقد عرضت فيه معظم المكتشفات الأثرية المهمة في قطاع غزة على مدار العقدين الماضيين، وضم عشرات الآلاف من المواد الأثرية التي طمرت تحت أنقاض المبنى. يشكل تدمير متحف قصر الباشا في مدينة غزة وسرقة ما يقارب 17,000 قطعة أثرية على يد جيش الاحتلال واحدة من أكبر الخسائر الثقافية التي شهدها القطاع خلال الحرب الأخيرة، في ضربة استهدفت واحدا من أهم معالم التراث الفلسطيني. كان المتحف الواقع في قلب المدينة القديمة يحتضن مجموعات نادرة تمتد جذورها إلى حضارات متعاقبة مرت على فلسطين، وبعد توقف القصف لم يعثر القائمون على المتحف إلا على 20 قطعة فقط بين الركام، ما يعكس حجم المأساة التي لحقت بتاريخ المدينة وذاكرتها وواجهة غزة للعالم. فقد تعرض المبنى التاريخي لقصف كثيف أدى إلى انهيار أجزاء واسعة منه، بما في ذلك المخازن الداخلية التي كانت تضم الآلاف من القطع الأثرية المصنفة والمسجلة رسميا. وبحسب مصادر عاملة في وزارة السياحة والآثار، فقد كان مخزن المتحف يحتوي على نحو 17,000 قطعة أثرية موثقة ضمن سجلات إلكترونية وورقية، من بينها قطع نادرة تعود للعصور الكنعانية والرومانية والإسلامية. وبعد توقف القصف وجد العاملون أن المخزن قد فرغ بالكامل تقريبا، فيما لم يعثر في الموقع إلا على 20 قطعة أثرية فقط متناثرة بين الركام، تحمل آثار الاحتراق والتهشيم، وتشير شهادات موظفين ومسؤولين محليين ممن تمكنوا من الوصول إلى المتحف قبل إغلاق المنطقة عسكريا إلى أن عملية الإخلاء تمت بطريقة منظمة قبل انهيار المبنى بالكامل، إذ شوهدت صناديق كبيرة تنقل من داخل المتحف في الأيام الأولى للحرب، في وقت لم يكن هناك أي إمكانية للكوادر المحلية للوصول أو التدخل. وتثير هذه المشاهدات شبهات واسعة حول نقل المقتنيات إلى خارج غزة، خاصة مع اختفاء هذا العدد الضخم من القطع في سرقة قام بها جيش الاحتلال دون أثر. سرقة مدروسة كما تظهر صور التدمير، حيث أن القصف الإسرائيلي استهدف أجزاء محددة من المبنى بينها القاعات الرئيسة وغرف الحفظ، ما أدى لتدمير السجلات الورقية وتجريف بقايا الأرشيف. ويقول مختصون إن الطريقة التي اختفت بها هذه المقتنيات توحي بأن السرقة التي قام بها جيش الاحتلال لم تكن حدثا عشوائيا، بل تمت ضمن عملية مدروسة استهدفت أكثر القطع قيمة من الناحية التاريخية والمادية. وتشكل هذه الحادثة واحدة من أكبر عمليات السطو على التراث الفلسطيني في العقود الأخيرة، ليس فقط من حيث عدد القطع، بل بسبب الطبيعة الفريدة لمقتنيات المتحف ودوره في حفظ ذاكرة غزة التاريخية.

لا يقتصر فقدان متحف قصر الباشا أو أي موقع ديني أثري تاريخي على خسارة مبنى أثري أو تدمير مقتنيات مادية، بل يتجاوز ذلك إلى ضياع جزء جوهري من الذاكرة الجمعية لسكان غزة الذين وجدوا في هذه الأماكن نافذة تربطهم بجذورهم العميقة وتاريخهم الممتد عبر آلاف السنين. فالمتحف أو الخان أو الجامع أو الكنيسة لم يكن مجرد مبنى أو قطع، بل كان ذاكرة حية تمنح الأجيال المتعاقبة القدرة على رؤية تاريخهم مجسدا في قطع أصيلة نجت من الحروب والغزوات التي مرت على المدينة. ويصف خبراء التراث الثقافي خسارة 17,000 قطعة أثرية بأنها جرح مفتوح في هوية غزة، لأنها تضم آثارا نادرة كانت تحكي قصصا عن التجارة والزراعة والتدين والحياة اليومية عبر العصور. ولطالما اعتمد الباحثون والطلاب على هذه الأماكن لإجراء دراسات حول تطور غزة التاريخي، ما يجعل فقدان مقتنياتها نتيجة سرقة جيش الاحتلال طمسا فعليا لواحد من أهم مصادر المعرفة المحلية. وهكذا يمثل تدمير هذه الأماكن ونهبها اختفاء سردية كاملة من مسار التاريخ الفلسطيني واستبدالها بروايات أخرى قد تبنى على غياب الأدلة الأصلية. ويرى مؤرخون أن ما حدث هو شكل من أشكال الإبادة الثقافية التي تستهدف محو الوجود الفلسطيني من خلال ضرب رموزه الحضارية. ولم تقتصر الخسارة على مستوى الهوية، بل فقدت غزة أيضاً أحد أهم رموزها السياحية والتعليمية. بدأت المؤسسات الفلسطينية المعنية بالتراث سباقاً مع الزمن لتوثيق ما تم تدميره وما فقد في السرقة التي نفذها جيش الاحتلال، أملاً في إنشاء قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها مستقبلاً في أي عملية متابعة أو استرجاع. فقد شرعت وزارة السياحة والآثار في غزة رغم محدودية الإمكانيات بإعداد قوائم محدثة بالقطع المسروقة استناداً إلى الصور والسجلات القديمة، إضافة إلى شهادات العاملين الذين يعرفون تفاصيل المقتنيات النادرة داخل المتحف. كما شكل عدد من الباحثين والمؤرخين المحليين مبادرات تطوعية رقمية عبر المنصات الإلكترونية لجمع أرشيف بصري لكل ما كان يحتويه المتحف من صور ومخطوطات ووثائق قديمة بهدف حفظ أكبر قدر ممكن من الذاكرة المفقودة. ويؤكد القائمون على هذه المبادرات أن توثيق الآثار المسروقة على يد جيش الاحتلال بات أولوية قصوى، لأن أي عملية استرجاع مستقبلية تعتمد بشكل كبير على توفر وصف دقيق وصور واضحة للقطع الأصلية، فيما يصر المتطوعون على العمل للحفاظ على ما تبقى من تراثهم رغم افتقارهم معدات احترافية خاصة بحفظ الآثار في ظل القيود المشددة التي يضعها الاحتلال على دخول البضائع إلى قطاع غزة. ويستخدم المتطوعون فراش الطلاء العادية وجهاز مسح ضوئي بدائي قوامه كاميرا مثبتة فوق صندوق مبطن بورق أسود. ورغم الجهود الدولية يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في متابعة مصير القطع المنهوبة، إذ يمنع الحصار المستمر وغياب الوصول الميداني إلى مواقع المتاحف المدمرة جمع الأدلة الكاملة. ومع ذلك يؤكد العاملون في مجال التراث أن التوثيق الأولي هو الخطوة الأهم في هذه المرحلة، لأن البيانات والصور تعد السلاح الأساسي.

0: في مواجهة محاولات طمس أو تزوير التاريخ. وللحديث بشكل مفصل حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأخ جهاد ياسين، وكيل مساعد في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية. أخ جهاد، بداية، بعد عامين من حرب الإبادة المستمرة على شعبنا في قطاع غزة، لكن من أكثر الملفات حساسية هي الآثار التي طالها الدمار في القطاع. هل هنالك من إحصائية أولية لنقل مبدئية عن حجم الدمار الذي طال هذه الأماكن؟
1: حسب تقرير التنبيرات وتقرير وزارة السياحة والآثار الذي تم إعداده مع كافة الشركاء لهذا الحصول، هناك دمار هائل للتراث الثقافي في قطاع غزة، وهو تدمير غاية مبرر، حيث لم تكن هذه المواقع ولا هذه المعالم جزءا من، لا علاقة لها بما حدث في غزة، لم تكن كانت الهدف من ذلك كان تدمير شواهد ومعالم أثرية ارتبطت بأذهان الناس منذ وجودهم في قطاع غزة كعنوان للهوية الوطنية. الهدف كان تدمير هذا التراث، لقطع هذا الرابط ما بين المواطن وما بين جذوره التاريخية. بحسب قاعدة البيانات لدى وزارة السياحة، عدد المواقع الأثرية في قطاع غزة 316 موقع ومعلم أثري، تم تدمير 226 موقع من هذه المواقع، ما بين تدمير كل وجد.
0: أبرز هذه المواقع يعني التي تم طالها الدمار؟
1: تنوع تدمير التراث الثقافي ما بين مباني معمار تاريخي وما بين مواقع أثرية. من أهم المواقع التي تعرضت لدمار شامل الموقع ومتحف قصر الباشا، الجامع الأمر الكبير، الجامع الأمر جباليا، كذلك تل السكن، ميناء غزة القديم، وعشرات المواقع التي تم تدميرها في خلال هذا العدوان، إضافة إلى ما تم تدميره من متاحف قائمة في غزة، حيث رفض تدمير كافة المتاحف الموجودة في غزة سواء كانت حكومية أو خاصة، كمتحف قصر الباشا، متحف القرارة، متحف رفح، متحف الخضري، وبالإضافة إلى المجموعات العديدة وخاصة الموجودة في جامعة الإسراء.
0: ما حدث لمتحف قصر الباشا في مدينة غزة أخ جهاد أكبر دليل على عملية التدمير الممنهجة والإبادة الثقافية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا في كل مكان، سواء في الضفة أو في قطاع غزة. ما حدث لمقتنيات هذا المتحف وعملية السرقة الواضحة يعني في وضح النهار دليل على هذه الإبادة الثقافية؟ تقييماتكم الأولية لما حدث لمقتنيات متحف قصر الباشا وتعليقكم على هذا الموضوع تحديدا.
1: يعني هذا الموقع تحول في الفترة الأخيرة إلى متحف يحكي تراث وتاريخ غزة عبر العصور. تم عرض مجموعة من المواد الأثرية من مختلف العصور تروي تاريخ غزة والمراحل التاريخية والحضارات التي تعاقبت على فلسطين وعلى غزة بشكل خاص. تعرض هذا المتحف إلى تدمير كامل خلال العدوان، يعني المبنى تهدم، المواد المعروضة فيه مصيرها حتى الآن غير معروف بسبب وجودها تحت الأنقاض. جرت أعمال أولية لحصر الأضرار ومحاولة ترميم أولي للموقع. تم جمع بعض بقايا المواد الأثرية التي تمكنت الطواقم من العثور عليها بين الأنقاض، حوالي 200 قطعة أثرية من مجموع المواد التي كانت موجودة في الموقع. بحاجة إلى استكمال أعمال الفحص الميداني من موقع لمعرفة مصير المواد التي كانت موجودة داخل المتحف.
0: عندما نتحدث عن 17,000 قطعة أثرية اختفت من هذا المتحف، هل تمت متابعة هذه القطع أخ جهاد؟ وهل قمتم مثلا توثيق هذه السرقة والمطالبة دوليا بمعرفة مصيرها؟
1: من بداية بحاجة إلى فحص هذه المواد، ما تبقى من هذه المواد داخل الأنقاض، حيث ما زالت عمليات البحث بشكل أولي تجري جرت في الموقع بشكل مبدئي لفحص ما تبقى من مواد. وهناك تقرير تم رفضه إلى اليونسكو حول تدمير هذا المتحف والمبنى التاريخي وحول مصير المواد التي كانت موجودة فيه، هل تم سرقتها من قبل الاحتلال أم دمرت مع المبنى خلال العدوان والقصف الذي تعرض له الموقع.
0: ماذا تعني هذه القطع وفقدانها من أرشيف التاريخ الفلسطيني؟
1: يعني هي جريمة غير مسبوقة أن يتعرض متحف القصف وتدمير بما يحتويه من مواد ومن قيمة تاريخية. كل قطعة أثرية داخل المتحف تحكي قصة وتحكي جانب من تاريخنا، لها هي شاهد على هذا التاريخ، لها يعني وتشكل فقر أو فقرة في تاريخنا الفلسطيني، لأن هذه المواد هي ليست مواد فقط أثرية، هي شواهد ومواد من خلال الدراسة والبحث يمكن معرفة تاريخ السكن عبر العصور في المنطقة.
0: هناك محاولات تطوعية من قبل شبان في القطاع للمحافظة على القطع المتبقية وما يمكن إنقاذه من هذا الإرث والكنز التاريخي، يعني دوركم في هذا الأمر وتقييمكم لهذه التجارب؟
1: يعني عملت الوزارة بالتعاون مع كافة الشركاء والمؤسسات العاملة في هذا المجال لمحاولة أولا حصر الأضرار التي تعرض لها التراث الثقافي في قطاع غزة، تدريب طواقم فنية على التعامل مع الآثار والتراث الثقافي والمواد الأثرية خلال فترة الخطر، تنفيذ مجموعة من المشاريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا التراث. من خلال هذه التجربة لمسنا اهتمام المجتمع الفلسطيني بالتراث و رغبة بالحفاظ عليه في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث هناك أولويات أخرى للمواطن الفلسطيني، لكن مع ذلك هناك مجموعات متطوعة ومجموعات ومؤسسات تعمل في ظل ظروف صعبة، وهذا يعكس مدى حفاظ المجتمع الفلسطيني على تراثه وأهمية هذا التراث بالنسبة للمجتمع الفلسطيني.
0: الأخ جهاد ياسين الوكيل المساعد في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: الشكر موصول لكم مستمعين على حسن المتابعة، لكم مني التحية ومن طاقم العمل، كان معنا في الهندسة الإذاعية المهندس مهند قعدان، دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين. أهلا بكم مستمعين إلى هذه التغطية التي نتابع فيها عدوان الاحتلال الواسع على مخيم قلنديا الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى ويستمر لنحو 10 ساعات في ظل تعزيزات من قبل قوات الاحتلال يدفع بها إلى داخل المخيم وسط حملات مداهمة لمنازل المواطنين واعتقالات في صفوفهم.

0: هذا العدوان لقوات الاحتلال على مخيم قلنديا الذي بدأ في ساعات الفجر الأولى عمليات مداهمة واسعة تحويل منازل لثكنات عسكرية. قوات الاحتلال حولت منزل عائلة منصور في المخيم إلى ثكنة. نتابع يعني تفاصيل ما يجري بالتحديد داخل المخيم وهذا العدوان الواسع مع زميل عمر رجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. أهلا بك عمر، صباح الخير.
1: أهلا ويعطيكم ألف عافية.
0: أهلا بك عمر، يعني هذا الاقتحام مستمر لنحو 10 ساعات، لو تنقل لنا صورة ما يجري وما تخلل هذا الاقتحام يعني حتى اللحظة في لمخيم قلنديا.
1: نعم، اقتحام مستمر منذ حوالي 10 ساعات ويزداد وحشية حقيقة رحمة من الفيديوهات التي استطعنا رصدها من خلال المواطنين، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين وكذلك مركبات الإسعاف من الوصول إلى داخل مخيم قلنديا في ظل الإجراءات العسكرية التي فرضها، حيث يمنع الحركة داخل مخيم قلنديا وكذلك يمنع الدخول أو الخروج من المخيم. أبقى على الشارع الرئيسي قبالة المخيم فقط مفتوح من بعض الأماكن، علما بأن دوريات الاحتلال متواجدة بشكل كثيف على طول هذا الشارع. بشكل عام الاقتحام يستهدف حي المطار وكفر عقب بالإضافة إلى مخيم قلنديا. حتى هذا الوقت قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عشرات منازل المواطنين وقامت باحتجازهم.

0: وأخضعتهم لتحقيق ميداني، بالإضافة لخيامها باعتقال ما لا يقل عن 10 مواطنين حتى هذا الوقت، ولربما العدد أكبر من ذلك، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب المبرح على العديد من الشبان والتنكيل بهم خلال عملية الاعتقال. رصدنا حتى هذا الوقت ما يقارب 4 إصابات، آخرها كان لأحد المواطنين من المسنين في 50s من عمره، ونقلته طواقم الهلال الأحمر لتلقي العلاج في أحد مستشفيات مدينة رام الله. إذن نحن أمام حملة عسكرية واسعة. يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأن هذه الحملة تستهدف إلقاء القبض على الشبان أو ملاحقة الشبان، بالإضافة إلى القيام بعمليات هدم لمبان غير مرخصة، لكن الواقع يفيد بأنها حملة عسكرية واسعة وتصعيد كبير. قائد ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يشارك في هذه العملية. بن غفير أيضا خرج بتصريحات عنصرية تحريضية على منصات التواصل التي يستخدمها ضد أبناء شعبنا في شمال مدينة القدس، والحملة مرة أخرى مستمرة. ورحمة، إذا كنا نتابع وإياكم قبل أيام التحريض الواسع على المخيمات الفلسطينية والتهديدات التي أطلقها المستوى السياسي الإسرائيلي باستهداف مخيمات جديدة في الضفة الغربية واستنساخ التجربة من جنين وطول كرم، وها نحن الآن أمام
1: النية مبيتة وهذا مخطط لمواصلة هذا الاستهداف للمخيمات في الضفة.
0: بالفعل هو امتداد لعمليات الاستهداف التي أو للتصعيد الذي حصل خلال الأشهر السابقة في طول كرم ومخيم جديد ومخيم جنين، وهو ترجمة لكل التحريض والقرارات الإسرائيلية بخصوص المخيمات. وكمان يعني رحمة، اليوم المستوى السياسي الإسرائيلي سواء بن غفير ولا سموتريتش ولا بنيامين نتنياهو بيتخذوا من أرضنا الوطنية، أرضنا الفلسطينية وحقوقنا ودمنا صراحة منصة انتخابية ليطلقوا وعودهم الانتخابية للقاعدة الإسرائيلية المتطرفة على حساب الحقوق على حساب الدم الفلسطيني أيضا.
1: نعم، يعني بتأكيد عمر سنكون في متابعة معكم يعني مستجدات هذا العدوان على مخيم قلنديا. شكرا لك حتى اللحظة عمر الرجوب، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. إذن مستمعينا الكرام، كما أفاد زميل عمر الرجوب، فإن حي المطار وكفر عقب ومخيم قلنديا يتعرضان لهذا العدوان والاقتحام منذ نحو 10 ساعات، مداهمة لعشرات منازل المواطنين. أشار أيضا إلى اعتقال 10 مواطنين على الأقل، وهذا الرقم يعني غير نهائي في ظل يعني حملات المداهمة الواسعة والتعزيزات لقوات الاحتلال إلى داخل المخيم. أيضا الزميل عمر الرجوب أشار إلى تسجيل 4 إصابات حتى اللحظة في صفوف المواطنين، اعتداء على طواقم الصحفية، منعها من التغطية، كذلك منع مركبات الإسعاف من الوصول إلى داخل المخيم. للوقوف يعني بالتفصيل أكثر على عدد الإصابات التي تعاملت معها طواقم الإسعاف، نرحب يا سيد أحمد جبرين مدير دائرة الإسعاف الهلال الأحمر، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح جميع المستمعين.
1: نعم، يعني عدد الحالات التي تم التعامل معها من إصابات من داخل مخيم قلنديا بفعل هذا العدوان المستمر على المخيم وبلدة كفر عقب منذ ساعات الفجر.
2: يعني صحيح تلقينا بلاغات عن اقتحام كبير لقوات الاحتلال الى مخيم قلنديا منذ ساعات الفجر، وبالفعل تم تحريك سيارات الاسعاف الى المنطقه، وكان هناك بلاغ عن وجود اصابه نتيجه اعتداء قوات الاحتلال على مواطن. استمر التنسيق من اجل الوصول اليه ما يقارب الساعه، وبعد ذلك تم نقله الى المستشفى. الى الان تمكنت طواقمنا من التعامل مع 3 إصابات أفداء بالضرب المبرح.

0: قبل جنود الاحتلال. هناك عرقلة واضحة لعمل طواقمنا. أيضا كان هناك عملية إخلاء لمريض في حالة غسيل إلى المستشفى تم نقله، ولكن لا زالت هناك صعوبات بالغة في الوصول إلى مناطق معينة داخل المخيم، ويوجد نداءات عن حالات مرضية بحاجة إلى نقل إلى المستشفى، ولكن هناك صعوبة في الوصول إلى داخل المخيم.
1: نعم، يعني سيد أحمد جبريل، يعني حتى الحالات المرضية أنتم بحاجة إلى التواصل من أجل يعني سماح الاحتلال لكم بإخراج هذه الحالات من داخل المخيم.
0: نعم صحيح، كان هناك حالة في ساعات الصباح حالة مرضية بحاجة إلى نقل إلى المستشفى، منع طواقمنا من الوصول إليها. تم التعامل معها من خلال الاتصال الهاتفي للإرشادات اللازمة لحين التمكن من الوصول إلى هذه الحالة.
1: نعم، أيضا سيد أحمد جبريل، يعني إعاقة عمل مركبات الإسعاف ومنعها من الوصول إلى الإصابات، يعني هذا مخالف للقوانين الدولية، وعادة ما تكرر يعني في كافة الاقتحامات لكافة القرى والبلدات والمخيمات. يعني ضرورة التدخل هنا من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه السياسة التي يمارسها الاحتلال.
0: يعني احنا بنتحدث عن عقود من الانتهاكات والإعاقات بحق طواقم الإسعاف والطواقم الطبية، ولكن لا يوجد أي رادع لدى قوات الاحتلال من أجل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بالسماح لطواقمنا والطواقم الطبية والعمل الإنساني بحرية الحركة للوصول إلى المرضى وإغاثة المواطنين. ولكن للأسف الشديد جيش الاحتلال في الفترات الأخيرة زاد من تعسفه بحق الطواقم الطبية، ولا نغفل شيء مهم وأساسي هو إغلاق المداخل بالبوابات الحديدية. هذه من أصعب التحديات التي تواجهها طواقمنا، حيث يصعب الوصول إلى المرضى والمصابين في القرى المغلقة بشكل كامل، مما يضطر طواقمنا إلى إخراج المرضى من داخل القرى طائرا على الأقدام.
1: شكرا جزيلا لك سيد أحمد جبريل، مدير دائرة الإسعاف في الهلال الأحمر، على هذه الإيضاحات حول تفاصيل الحالات والإصابات التي تم التعامل معها من داخل مخيم قلندية. تحدث عن 3 إصابات اعتداء بالضرب تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر، وكذلك هذه الطواقم تمكنت من إخراج حالة مرضية من داخل المخيم. أشار أيضا إلى إعاقات الاحتلال لطواقم الإسعاف ومركبات الإسعاف ومنعها من الوصول إلى الإصابات والحالات المرضية.

استشار أيضا السيد أحمد جبريل في مدير الإسعاف في الهلال الأحمر إلى وجود نداءات من داخل مخيم قلنديا حول حالات مرضية تستدعي الخروج من داخل المخيم، لكن الاحتلال يمنع حتى اللحظة من السماح بإخراجها في ظل هذا العدوان الواسع على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة المستمر منذ نحو 10 ساعات. بدأ في ساعات الفجر الأولى، يشمل حي المطار وكذلك بلدة كفر عقب. قوات الاحتلال تواصل مداهمة عديد وعشرات المنازل، حملة اعتقالات أيضا في صفوف المواطنين، طالت 10 مواطنين على الأقل، كذلك تحويل منازل إلى سكنات عسكرية، إخلائها من أصحابها، عمليات هدم أيضا ينفذها الاحتلال في المناطق القريبة من المخيم. جرافات الاحتلال هدمت مغسلة في شارع المطار بالمخيم، واستمرار تدفق تعزيزات الاحتلال إلى محيط حي المطار وكذلك معهد قلنديا للتدريب، وحولت منزل عائلة منصور في المخيم إلى سكنة عسكرية.

0: نتابع أيضا في هذه التغطية لمستجدات عدوان الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. نرحب يا سيد كنعان الجمل مدير دائرة الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين، أهلا بك، صباح الخير. نعم، كيف تتابعون هذا الاقتحام الواسع لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة؟ يعني بالنظر إلى التهديدات التي كانت قبل أيام للاحتلال بتوسيع دائرة استهداف المخيمات لتشمل مخيمات أخرى إلى جانب عدوان الاحتلال المتواصل على مخيمات جنين، طول كرم ونور شمس.
1: نعم، يعني هذا الاقتحام يأتي بعد موجة عنيفة جدا من التحريض على الأونروا والتحريض على المخيمات الفلسطينية، وهذا يأتي في إطار السياسة العنصرية التي تنتهج دولة الاحتلال، وكان هذا واضحا في تعليمات وزير الحرب المجرم كاتس وأيضا نتنياهو وكل أفراد الحكومة الإسرائيلية المتطرفون الذين يدعون ليلا نهارا إلى يعني تجديد القبضة العسكرية في الضفة الغربية بحجج واهية، واستهداف المخيمات يأتي في هذا الإطار. ويعني كلنا لاحظنا وسمعنا كيف كاتس قال بأن الخطط قد أصبحت جاهزة وقوات الجيش أصبحت جاهزة لاستكمال الحملة العسكرية التي بدأت من قبل عام ونصف في مخيمات شمال الضفة الغربية جنين وطول كرم ونور شمس، لأن تشمل مخيمات أخرى في الضفة الغربية، وناعتا هذه المخيمات بأنها مكانا آويا للإرهاب وتشكل خطرا على دولة الاحتلال. وكل هذه ادعاءات وهي فقط هي عبارة عن سياسة عنصرية همجية احتلالية تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، ويعني كله يأتي في إطار مشروع التهجير الذي تحلم به دولة الاحتلال منذ أن أنشئت على أراضي فلسطين، هذه الأراضي التي سرقت من أصحابها. والتاريخ يعيد نفسه هذه الأيام بأن تقوم هذه العصابات بسرقة كل ما هو فلسطيني، سواء كان هواء أو شجرا أو حجرا، وتسرق الأرواح وتسرق الديار. وما يجري في مخيم قلنديا منذ منتصف الليل حتى هذه اللحظة من استباحة لكل شيء فلسطيني، استباحة لكل البيوت، استباحة لكل ممتلكات المواطنين في مخيم قلنديا. بن غفير يتراقص في الشوارع كالمجنون في هذا المخيم، واعتقالات بالجملة وإهانات بالجملة للكبار السن وللنساء وللأطفال، يعني يخرقون القانون الدولي ليلا نهارا. وهذه الدولة التي تسمي دولة نفسها دولة هي عضو في الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تعلم حق العلم بأن هذا المخيم هو معروف ضمن إطار خدمات الأونروا التي هي أحد مؤسسات الأونروا، مؤسسات الأمم المتحدة التي كلفت بقرار 302 لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات لحين العودة. ومؤسسات المخيم هي مؤسسات تابعة للأونروا، وأيضا كل هذه الاستراتيجيات الموجودة في هذا المخيم وغيره من المخيمات تعمل عليها الأونروا. لذلك هذه الحملة كغيرها من الحملات تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وتستهدف الأونروا. وبالأمس القريب قامت بقوات الاحتلال في الأسبوع الماضي باحتلال باقتحام مجمع معهد قلنديا الذي يقع على مساحة ما يقارب 87 دنم من المساحة الجغرافية. وهذا يعني كلية تابعة للأونروا تقدم الخدمات التعليمية المهنية لآلاف من طلاب اللاجئين الفلسطينيين. ونائب رئيس بلدية القدس الإجرامي الذي صرح بتصريحات يعني إجرامية عنصرية ويتعمد أن تكون هذه مصورة، يصور نفسها أمام بوابات هذا المعهد التابع للأمم المتحدة وتحت شعار الأمم المتحدة بأن هذا يعتبر هو ملكا للأمة اليهودية وأن الأونروا هي استولت عليه ويجب استعادته. وقد تقدم بطلبات خطية لقيادة الجيش وللحكومة الإسرائيلية بضرورة توفير أعداد هائلة من قوات الجيش للمساعدة في الاستيلاء على هذا المبنى وإعادته للشعب الفلسطيني. فبالتالي مخيم قلنديا الآن هو يعاني من هذه السياسة الهمجية التي تربط نفسها بمخططات إجرامية كما يسمى بإسرائيل بالقدس الكبرى عاصمة دولة الاحتلال كما يدعون، ويعني حدود هذه العاصمة شمالا تلتهم كولندا وتلتهم جزء من رام الله وتلتهم معهد كولندا، والادعاءات دائما جاهزة. لذلك العالم الآن مطالب بالإسراع وبشكل عاجل وبدون أي تأني باتخاذ قرارات عاجلة لحماية اللاجئين الفلسطينيين وحماية المخيمات الفلسطينية وحماية الأونروا أيضا اللي هي مؤسسة أممية ترفع العلم الأمم المتحدة. لذلك يعني للأسف الشديد كل ذلك يجري أمام عيون الكاميرات، والعالم على دراية تامة بهذا بهذه الإجراءات على أرض الواقع.
0: نعم سيد كنعان، يعني أشرت إلى تصرف بن كفير في مخيم قلنديا، وهو عادة ما يتغنى على يعني المزيد من الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا. يعني على ماذا يؤشر هذا التصرف اليوم في إطار هذا العدوان على مخيم قلنديا؟
1: يعني للأسف الشديد لقد عهدنا منذ سنوات طويلة جدا مع دولة الاحتلال عند قرب أي موجة للانتخابات تكون الشرارة والوقود لهذه الدعايات الانتخابية للمتطرفين والإجراميين الصهاينة هو الشعب الفلسطيني. بالتالي بن كفير يصادف الزمن وغيره من المتطرفين، ويوميا نشهد النقاشات على شاشات التلفزة الإسرائيلية كيف أن وقود هذه الانتخابات هو استباحة الدم الفلسطيني واستباحة الأرض الفلسطينية، ويعني تقطيع عواصل الضفة الغربية بالمئات من الحواجز وقتل الفلسطينيين ومهاجمة القرى والمدن والتجمعات وسرقة الممتلكات واستباحة كل ذلك، كل ذلك من أجل تشكيل لوبي انتخابي حتى يتم التحضير لهذه الانتخابات، ويكون ذلك على أرض الواقع يقود مئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية المدججين بالسلاح ويصور نفسه في شوارع مخيم قلنديا ليقول لمنتخبيه بأنني أنا الآن أعمل ضد الشعب الفلسطيني وأقضي على هذه الفكرة وهي امتداد فكرة الدولة الفلسطينية التي يحلمون بأن الدولة الفلسطينية يجب القضاء عليها بكل الطرق. لذلك للأسف الشديد يعني الناخب الإسرائيلي من المتطرفين ينتظرون مثل هذه الصور، وهؤلاء المتطرفون ينشرون الفيديوهات حتى يكون الدم الفلسطيني هو المحرقة التي يريدونها من أجل الوصول إلى الكنيسة ومن أجل الوصول إلى انتخابات على دم الشعب الفلسطيني. وكل ذلك أيضا يتزامن مع دعم مطلق وحماية مطلقة لقطعان المستوطنين الذين ينتشرون في كل أنحاء الأرض الفلسطينية. يعني كان في هناك خبرا من وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن كاتس على في بث مباشر على أحد شبكات التلفزة الإسرائيلية قام بإقالة قائد المنطقة الوسطى على البث بالهواء المباشر، وذلك بسبب أن هذا قائد المنطقة الوسطى قام بالطلب بعقاب أحد المستوطنين الذين اعتدوا على الفلسطينيين، وبسبب ذلك قام بإقالته. فتصوروا أين يتجه هذا العقل الصهيوني المجرم، وأين هو موضوع الشعب الفلسطيني بالنسبة لهؤلاء المجرمين الذين يقودون كل هذه السيناريوهات لتدمير الشعب الفلسطيني وتدمير أرضه وممتلكاته.
0: جزيل شكر لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد كنعان الجمل مدير دائرة الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، عدوان متواصل للاحتلال، عدوان واسع منذ نحو 10 ساعات على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، عمليات مداهمة واسعة لعشرات المنازل، حملات اعتقال طالت 10 مواطنين على الأقل، 3 إصابات تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر، اعتداء بالضرب المبرح، وكذلك تعاملت طواقم الهلال مع حالة مرضية عملت على إخراجها من داخل المخيم في إطار هذا العدوان للاحتلال. وبالتأكيد سنكون في متابعة

ونصوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، والبداية مع العناوين. قوات الاحتلال تبدأ عدوانا واسعا على مخيم قلنديا. الاحتلال يهدم 3 منازل في بيت لحم ويشرع بعمليات تجريف في أراض واقتلاع أشجار زيتون في بلدة عجة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا. أهلا بكم إلى التفاصيل. بدأت قوات الاحتلال فجر اليوم عدوانا واسعا على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، تخلله إصابات واعتقالات ومداهمات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الصحفي محمد سمرين فيما أصيب شاب مجروح إثر دهسه عمدا بمركبة عسكرية إسرائيلية في محيط المخيم. كما اعتقل الاحتلال عشرات المواطنين واحتجز آخرين وأجرى معهم تحقيقات ميدانية وسط مداهمة وتفتيش للمنازل. كذلك منع جيش الاحتلال أداء صلاة الفجر في جميع مساجد مخيم قلنديا. إلى ذلك أصيب شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. في بيت لحم هدم جيش الاحتلال صباح اليوم منزلين في بلدة نحالين غرب المدينة ومنزلا في منطقة المنيا جنوبا، فيما أخطرت قوات الاحتلال بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب جنين، بينما شرعت بعمليات تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون في بلدة عجة. فيما هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في قرية لبعني بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 48. أكد السيد الرئيس محمود عباس أهمية تضافر الجهود لإنجاح الانتخابات التشريعية التي ستعقد في موعدها المقرر في 28 من تشرين الثاني استكمالا للمسار الديمقراطي الذي انطلق بالانتخابات البلدية. جاء ذلك خلال استقبال سيادته أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس بلدية البيري منيف طريش وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين. أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الحكومة تواصل التعامل مع أزمتي السيولة وتكدس الشيكل عبر إجراءات عاجلة لضمان توفير الوقود والسلع الأساسية، إلى جانب إعداد حلول مستدامة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. أضاف مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله أن الحكومة تعمل على تخفيف أثار الأزمة مع مواصلة الجهود للإفراج عن أموال المقاصة وضمان استمرار العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية. قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب إن الحكومة تواصل تحركاتها الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين في الضفة، مع استمرار العمل على المستويين السياسي والخدمي لمواجهة التحديات التي

يعيشها شعبنا. قال مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية إن مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تخصيص 100 ملايين الشواقل لصالح الاستيطان هدفها تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة وفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية. وأوضح بريجية لإذاعتنا أن حكومة الاحتلال تستغل انشغال العالم بالأزمات الإقليمية والدولية إلى جانب الدعم الأمريكي لتنفيذ مخططاتها على الأرض، معتبرا أن الحكومة اليمينية الحالية ترى في هذه المرحلة فرصة مناسبة للمضي قدما في مخططاتها الاستيطانية. أكدت ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان دكتور نجلاء حماد أن الوزارة تواصل إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين في قطاع غزة إلى جانب تزويدهم بالخدمات اللازمة. من جهة ثانية، قال مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في غزة سعيد العكلوك إن أزمة المياه في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار الحرب وارتفاع درجات الحرارة. وأوضح العكلوك في حديث لإذاعتنا أن حصة الفرد من المياه انخفضت من نحو 85 لترا يوميا قبل الحرب إلى حوالي 20 لترا فقط، منها ما يقارب 6 لترات صالحة للشرب. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران، محذرا طهران من أنها ستوجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. وقال ترامب إن الجانبين يجريان مناقشات جيدة جدا، مضيفا أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وفي حال فشل ذلك فالوضع سيكون سيئا على طهران. في غضون ذلك، أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين. بحسب أكسيوس، فإن مسودة الاتفاق قيد المناقشة تتضمن ترتيبا مؤقتا لمدة 60 يوما بين سلطنة عمان وإيران مع إمكانية تمديده، ويشمل تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. كما تنص المسودة وفق الموقع على عدم فرض رسوم أو ضرائب خلال فترة الاتفاق، والعمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. شنت روسيا فجر اليوم هجوما بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 43 آخرين إلى جانب أضرار بمبان سكنية وعدد من المستودعات. ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الضربات بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أظهر تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية أن موسكو ضاعفت استخدام الصواريخ خلال يوليو الماضي بأكثر من مرتين. في الأخبار الاقتصادية، استقرت أسعار النفط اليوم عند 79 دولارا و62 سنتا للبرميل بعد يومين من التراجع، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات في منطقة الخليج، لا سيما ما يتعلق بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. في المقابل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا بنسبة 20% إلى 4141 دولارا و62 سنتا للوقية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام، نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمناها لكم من صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

يا بحر يا هالدار يا كاتم الأسرار، خبرنا شو اللي صار. من مواج ممتدة، من سجون من سدة، من جبال من هدة. يا بحر هدي، يا بحر هدي، يا بحر هدي.

نتنقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة، نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين.

موجز لأهم وأخر الأنباء من صوت فلسطين، أهلا بكم. قوة الاحتلال تبدأ فجر اليوم عدوانا واسعا على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، تخلله إصابات واعتقالات ومدهمات. إصابة شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة رام شمال القدس. وجيش الاحتلال يهدم صباح اليوم منزلين في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم ومنزلا في منطقة المنيا جنوبا. والاحتلال يخطر بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب جنين، بينما شرع بعمليات تجريف واقتلاع لأشجار زيتون في بلدة عجة. الاحتلال يواصل قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم. ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان دكتورة نجلاء حماد تؤكد أن الوزارة تواصل إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين في قطاع غزة إلى جانب تزويدهم بالخدمات اللازمة. ومسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في غزة سعيد العكلوك يقول إن أزمة المياه في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار الحرب وارتفاع درجات الحرارة. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أهمية تضافر الجهود لإنجاح الانتخابات التشريعية التي ستعقد في موعدها المقرر في 28 من تشرين الثاني استكمالا للمسار الديمقراطي الذي انطلق بالانتخابات البلدية. مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب يقول إن الحكومة تواصل تحركاتها الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين بالضفة، مع استمرار العمل على المستويين السياسي والخدمي لمواجهة التحديات التي يعيشها شعبنا. مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية يقول إن مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تخصيص مئات ملايين الشواكل لصالح الاستيطان بهدف تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة وفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية. وفي العاصمة الأردنية عمان انطلق اليوم اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا. وروسيا تشن فجر اليوم هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 44 آخرين. وفي حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في أمان الله.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: لا تبدأ الحكايات من الكلمات وإنما من المعاني، فكل فكرة تغير إنسانا تترك أثرا في كتاب، وكل كتاب عظيم يخفي وراء صفحاته سيرة معنى. في سيرة المعنى لا نقرأ ما كتبه المبدعون فحسب، بل نحاول أن نفهم كيف كتبتهم أفكارهم. سيرة المعنى لأن الأفكار أيضا لها سير. سيرة المعنى، إعداد وتقديم أحمد زكريا.
2: أهلا بكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء عبر أثير صوت فلسطين وعبر التلفزيون التفاعلي حضارة تي في ومدى تي في، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج البودكاست، والذي أطلقنا عليه عنوان سيرة المعنى، لأننا نؤمن بأن كل كاتب يكتب سيرته مرتين، مرة بالحياة ومرة بالنصوص. ونحن في سيرة المعنى نحاول أن نصغي إلى الرحلة التي صنعت الكاتب قبل أن يصنع نصه أو كتابه، ببساطة لأن شعارنا أن الأفكار أيضا لها سير. ضيف الحلقة الأولى من سيرة المعنى شاعر لا يمكن اختصاره في ديوان شعر ولا في كتاب أطفال ولا في أغنية ولا في مسرحية، لأن ما يجمع هذه العوالم كلها ليس تنوع الأجناس الأدبية، وإنما فكرة واحدة ظل يطاردها منذ طفولته في مخيم الشابورة برفح وحتى استقر في رام الله. كيف يمكن للكلمة أن تبقي الإنسان حيا حتى يتغير، أو حتى حين يتغير هذا العالم من حوله؟ ولد خالد جمعة في رفح ونشأ في مخيم الشابورة بعد تهجير والديه من قرية حتى. كتب خلال مسيرته الشعر وأدب الأطفال والقصة والمسرح والأغنية، حتى تجاوزت أعماله عشرات الكتب وأكثر من 100 أغنية، وحصل على جائزة فلسطين للآداب. لكن سيرته الحقيقية ربما لا تقرأ في عدد مؤلفاته بقدر ما تقرأ في ذلك الخيط الرفيع الذي يصل الطفل بالشعر، والمدينة بالمنفى، والخبز بالقصيدة، والإنسان بمعناه. في سيرة المعنى لن نسأل خالد كيف كتب دواوينه أو كيف كتب كتبه، وإنما كيف كتبته أفكاره، وكيف تحولت التجارب التي عاشها إلى لغة، ثم إلى رؤية، ثم إلى مشروع أدبي ظل يتسع كلما ضاقت الحياة. أهلا بك صديقي الشاعر.
3: أهلا وسهلا بكم في المستمعين في المشاهدين.
2: في سيرة المعنى خالد نحن نؤجل سيرة ماذا كتبت، لأننا نؤمن أن كل كاتب يستطيع أن يحدثنا عما كتب، ولكن قليلين هم الذين يستطيعون أن يحدثونا عن الأفكار التي كتبتهم قبل أن يكتبوها بكل معنى وبكل تأكيد. بمعنى آخر، نحن في هذا البرنامج البودكاست لا نسأل ماذا كتبت، ولكن نحاول التأمل في كيف ولد المعنى الذي كتب. ولذلك سأبدأ معك من هذا المحور، من هناك، من الذاكرة. إذا طلب منك خالد جمعة أن تعود إلى الفكرة الأولى التي صنعت خالد الكاتب والشاعر، لا إلى الحدث الأول، أين يمكن أن تعود؟
3: شوف يعني ممكن نرجع لموضوع الغربة، غربة المكان اللي ناس كتير بتعتقد انه الغربة تعني انك تترك البلد مثلا او تترك المدينة. في حادثتين محددات صارن في طفولتي قبل ان ابلغ سن السادسة. الحادثة الاولى كانت مقتل شخص عزيز علي، كان صديق اخويا، مقتله من قبل الجيش، يعني فاتوا عليه على البيت واطلقوا عليه حوالي 100 رصاصة. تبين لاحقا انه هذا الشخص مغتال الحاكم العسكري برفح، ويقال انه هذا الحاكم كان قائد سرية الدبابات في معركة الكرامة،
2: وهو كان أمام الناس وكان أمام أمك يقول سيبك من حكم.
3: أيوة بالضبط، كان شخص يعني مبين هيك أنه رايق، فكان صعب علي جدا أن أفهم شو يعني هو الآن سعيد وفي الجنة. أنا طفل يعني أقل من 6 سنوات، كيف واحد ممكن يكون سعيد ب100 رصاصة في جسمه يعني وميت يعني، فهما ما كانش عقلي قادر يستوعب هذا. بعد هذا الحادث تقريبا ب10 أيام،
2: تحكي عن محمد العاجز.
3: محمد العاجز نعم. بيجي جندي إسرائيلي بخبر أبوي الساعة 4 الفجر إنه معك للساعة 12 الظهر تخلي البيت لأنه بدنا نهده. والأزمة إنه بيتنا مش هو المقصود، يعني مش بيتنا بالذات، هو بده يهد يعمل شارع. كانوا الفدائيين بيجوا بلقوا القنابل وبهربوا في المخيم، فكان الجيش الإسرائيلي صعب جدا إنه يطاردهم. فعملوا شارع بعرض 55 متر وبطول 450 متر، هدوا كل البيوت اللي فيها. كان بيتنا أول بيت، كان بيتنا على شارع صلاح الدين مباشرة. وهنا صارت الغربة اللي أنا بحكي عنها. أنا رحت على بيت لا بعد عن بيتنا إلا أكثر من 200 متر يعني، ولكن أولاد الحارة كنت أنا بالنسبة لهم الولد اللي مش من حارتنا. فصارت في هذه الغربة اللي هي يعني كأنك ما تفرقش عن أنك تكون رايح بلد تاني، إنه أنت مش مستوعب في الوسط الجديد وهذا خلاني مجبرا أروح على القراءة. يعني الانعزال تبعي وداني على القراءة، مش عن خيار واعي وذكي إن والله بدي أستفيد أنا من هذا الانعزال بالقراءة، لا، كانت القراءة هي وسيلة لأنه أنا يعني أسيطر على هذا الفراغ اللي صار موجود. ومن هنا بدأت يعني العوالم تتضح إلي بشكل مختلف عن أبناء جيلي، لأنه بتذكر يعني فهمت لاحقا ليش أنا مثلا بصاحب دايما اللي أكبر مني. أنا نادر جدا لما كانت تلاقي لي صديق من عمري من يعني،
2: بس كان في أصغر منك علم الدين على سبيل المثال.
3: لا، علم هذا موضوع يعني موضوع مختلف، في علم وفي غيره يعني صاروا أصدقائي لما كبرنا، ولكن في هذاك في هذيك الفترة كنت عادة يعني أصدقائي عادة هم أكبر مني. بعدين لما صار في شوية نضوج فصار مش مهم العمر تبع اللي بدك تصادقه، يعني صار المهم انه قديش بتتلاقى انت وياه فكريا. بس هاي ما كانتش حساباتك وانت صغير، يعني انه هذا ولد بيلعب في الحارة وهذا ولد بهمه بس يمشي حافي ولا يعني.
2: هذا التفكير خالد بيربطنا او بيدفعنا للمخيم، المكان هون مش بس المخيم.

0: ربما المخيم ورفح المدينة. يعني قديش أثر فيك أو عليك المخيم؟
1: مش قديش أثر، بعرفش إذا في
0: شكلك
1: شيء تاني شكلني غير رفح والمخيم. يعني بعرفش يعني إذا في إشي تاني. لا يعني أنا أعتقد إنه 90% من شخصيتي تكونت بالمخيم. أولا بس بدي أعطيك فكرة إنه رفح اللي حاليا حدودها تنتهي بالإغلاق، يعني تغلقها حدودها مع مصر. لما أنا كنت طفل لحد سنة 1982 يعني لما حد ما صار عمري 17 سنة كان بإمكاننا نصل إلى العريش، يعني 45 كيلو بعد الحدود الحالية، لأنه أنا أخوتي لما كانوا يدرسوا في مصر كنا نروح نجيبهم من العريش
0: نص ساعة
1: أو يعني 45 كيلو. وكل هذه المسافة بما فيها من قرى البدو والأماكن لهاي ومنطقة قوات الطوارئ الدولية القديمة اللي كنا نلاقي فيها المسامير والسلوك اللي نعمل منها العربيات والهاي، فكانت المساحة كتير أوسع. وكان قطار السكة الحديد كمان بمرق لحد سنة 1973، ظل القطار اللي بيجي من سيناء محمل بالجنود وقف بعد الحرب، بعد حرب أكتوبر في 73. فأنت عمليا بتحكي عن الخطوة الأولى، عن الكلمة الأولى، عن البنت الأولى اللي انت حبيتها، عن الكلمة الأولى اللي انت كتبتها، عن المدرسة الأولى،
0: كل عن المسامير. وعلى سيرة المسامير،
1: كل إشي صار معك تعلمته وانت صغير، تعلمت كيف تعمل طيارات ورد، كيف تعمل اطباق، كيف تسلق ذرة وتبيعها، كيف يعني فاهم.
0: طيب
1: كل هذا صار
0: على سيرة هاي التفاصيل الصغيرة، وانا دائما ما اسميك شاعر التفاصيل، وانت بتحكي عن المسامير التي يعني كنت تراها ما بين رفح الفلسطينية والمصرية، فيش حواليك شوية بنانير هون ولا هناك؟ شو بد بمن تذكرك؟
1: باسل يزوري. أنا كان لي صديق، بالمناسبة أول مقال أنا كتبته عن في كتاب عن أصدقاء الشهداء حصل بعد 20 سنة من استشهاد باسل. وهو للأسف باسل استشهد وأنا كنت بسجن عتليت، فما ما يعني ما حضرت جنازته، فكان صعب علي أصدق أنه استشهد.
0: طلبت من السجان يطلع؟
1: لا أنا قلت كد يعني، مش طلبت كد أطلب يعني، يعني لو صح لي أطلب كنت بعمل هيك، بس ما طبعا ما يعني هي افتراض خيالي يعني. فباسل كان صديقي من الابتدائية لحد ما وصلنا توجيهي، بعدين سافر على يوغوسلافيا تعلم سنة وهو راجع اعتقلوا بمناسبة انه كان منضم لتنظيم فلسطيني اعتقد للجبهة الشعبية. وفي الانتفاضة كان هو من اول غزة ما كانتش مشهورة بالنقفات، الضفة مشهورة بالنقفات والمقاليع، غزة كانت بضرب الحجار بديهم مباشرة. فهو كان من اوائل الناس اللي اعتمدوا على النقفة في والبنانير الجلول في انه يطلق عليك، واصطادوه اصطياد يعني، هو من اوائل عمليات الاغتيال اللي صارت. فدخل في غيبوبة 4 ايام وبعدين استشهد. باسل كان شخص ضاحك، عادة ضاحك مش لانه مبسوط، لانه وجهه منحوت كأنه في بسمة عليه، يعني كأنه يعني انت بتعرفش هو زعلان ولا مبسوط. فهو استشهد بال88 شهر 1 بال2008. انا بمشي في شارع عمر المختار واذا باسل قدامي شحمه لحمه بسنه اللي راكب على بقية اسنانه بوجهه ببسمته. فانا وقفت مذهول، فبناديني صوت من ورايا، ايش خالد مالك؟ فطلعت اخته لباسل. هذا الولد مخلفه بعد ما استشهد باسل بسنه. فجاي يعني مش تلتين الولد لخاله، كله لخاله الولد. وهذا اوحالي بالمقال، باول مقال من عن اصدقاء الشهداء. فرد الفعل على هذا المقال شجعني عن اني اكتب
0: عن تكتب عن اخر
1: بقيه المقالات. طيب. وهم على فكرة أكثر من 7 اللي أنا كاتب عنهم، بس أنا زي ما أنا حاكي في المقال السابع طلع كتير مؤلم لما أنا كنت أفكر أنه رح يعالجك أنك تحكي عنه، بس طلع لا، كأنه أنت بتستعيد الحدث بنفس تفاصيله،
0: يعني ربما يكون جزء مؤلم وجزء آخر برضو معالج.
1: لا هذا اللي صار معي، أنا ما قدرتش أكمل، يعني مؤلم لدرجة أنه ما قدرتش أكمل كتابة عن بدرة الشهداء.
0: هو جزء من هذا الكتاب تحديدا عن أصدقائي الشهداء هو يعني اللي ربما يكون سيرة ذاتية. هون هذا بيأخذني لسؤال آخر خالد، أنت تحدثت عن الصديق الذي ذهب إلى الموت ولم يأتي الموت إليه، شو هذا المعنى الذي فهمته أنت حينما كتبت هذه الجملة وهذا النص من هذا الصديق كي تعبر بمثل هذا القول؟ هذا قول يعني
1: شوف علم الدين شاهين أولا يعني كان وسيم جميل بطريقة، في ناس لما كانت تشوف صورته كانت تبكي على جماله وهو تعرفوش يعني. ما فعله علم شاهين اللي أنا ذاكره أنه هو راح حضن عربية الوحدات الخاصة، هذا ما كانش إشي غريب يعني، ما كانش اشي غريب لانه علم عملها قبل هيك، سكر شارع صغير في المخيم وهرب الاولاد والجيش مسكه عملها. وكنا نسأله علم لو اجى الجيش والملتمين بيكتبوا على هذاك شو بتسوي، قال بعمل لهم هيك يعني، بمعنى ذهابه بهاي الطريقة ما كانش وليد اللحظة يعني، هو كان في عنده قرار يعني اذا في مقاتل بده حماية انا بحميه، وكان بيحكيها وكان بيعملها، عملها قبل هيك بس عملها يعني مع أولاد بطبشوا حجار، بالتالي هو يعني الجيش مسكوه ضربوه ما أطلقوا عليه النار. فذهابه إلى الموت بمعنى أنه معظم الشهداء اللي إحنا بنسمع عنهم هو الموت يأتي إليهم يعني
0: يلاحقهم.
1: هو لا، هو طلع من شارع
0: ينقص خمسة
1: أمن بدليل وستة. إنه اللي كانوا محاصرين هربوا من الشارع اللي هو طلع منه، وصار ضابط المخابرات يصرخ ابن الكلب ضيع علينا سنتين شغل، وفي في جسمه كان 14 رصاصة منهن رصاصتين محطوطات حط، واحدة في رقبته واحدة في خده، دائرة المسدس معلمة في وجهه يعني من مدخوخ بغل كان. فهذا معنى أنه ذهب إلى الموت، يعني ذهب إلى الموت معنى تحدى الموت يعني ما كانش فارق معه يعني، وأنقذ مجموعة مقاتلة، وطبعا مجموعة هاي بعد هيك يعني للمفارقة سمت حالها مجموعة النسر الأحمر علم الدين شاهين.
0: علم الدين شاهين
1: سموا حالها.
0: خالد أنت لك كتب كتير في الشعر وفي الأدب وفي المقالات في السير، أنا تعمدت أني أتوقف مع هذا الكتاب كثيرا لأسباب لا علاقة بالمكان بغزة وبالمخيم. مريد البرغوثي كتب روايته الشهيرة ولدت هناك ولدت هنا، ولهذا العنوان طبعا دلالات مركبة وكثيرة، ولكن سؤالي لخالد جمعة ما بين هناك غزة وهنا الضفة وأنت تحيا أو تعيش في الضفة منذ 13 سنة على ما أعتقد، وين تكمن الفوارق وين تلتقي المعاني؟
1: لا شوف، أنا أعتقد أنه أنا الأمور واضحة في هذا المجال عندي، هذا بيعتمد على قديش عمرك لما بتنتقل هاي النخلة يعني إذا كنت طفل صغير مثلا 10-15 سنة ممكن تأثر عليك الثقافة المختلفة اللي أنت بتروح لها، بس أنا أعتقد أنه أنا كنت متأسس تماما لما جيت على رام الله يعني، معنى أنه التغيير اللي ممكن تحدثه مدينة في شخص كان صعب أنه يصير معي، لأنه أنا عايش بالضفة قبل هيك، عشت 3 سنوات بالخليل وكنت كثير بزور رام الله، بس لما تيجي على منطقة وأنت متأسس مختلف تماما عن لما تجيها وانت يعني بعدك.
0: طيب وين الفوارق وين الفوارق وين تلتقي المعاني؟
1: الفوارق ايش اقول لك يعني، اقول لك انه انا لليوم مثلا بحكي لما اروح على مستشفى رام الله بقول انا رايح على الشفا، وانه لما بدي اروح على سوبر ماركت بقول انا رايح على مترو، وهذا مترو سوبر ماركت في غزة مش في مش يعني
0: ما زال المكان الاول.
1: ومش بس هيك، لليوم اي سلعة بدي اشتريها على طول مخي بقارنها بغزة بنوعية السلعة وبسعرها ومين كان ببيعها وهيك يعني، هذا مش إشي مدروس يعني، مش إشي أنا بقرره، هذا لحاله بيجي. قديش أجار البيوت في غزة وقديش أجارها هان، البحر الموجود في غزة اللي مش موجود هان،
0: وين تلتقي المعاني؟
1: سامع
0: وين تلتقي المعاني؟
1: انها فلسطين.

0: مع فلسطين. انه طيب. انه بالنهايه بالنهايه في شيء له علاقه باللغه بالعادات بال بقول لك انه هو نفس المكان انه هو نفس المكان. بس انا يعني اذا بترجع لاول اجابه جاوبتك اياها انه انا حسيت بالغربه لما طلعت من بيت لبيت في نفس الحاره.
1: نعم.
0: فهي انه قصه انه انت هلا رام الله انا بقول لك شغله منيحه في رام الله بتختلف عن بقيه مدن فلسطين. رام الله الغربه فيها مش وارده لانه كل رام الله غريبه. يعني رام الله ما في مش زي نابلس والخليل. يعني ابن نابلس ببين ابن الخليل ببين بس ابن رام الله مش موجود. يعني رام الله بتلاقي فيها من جنين من غزه من نابلس من الخليل من القدس. فهي مدينة كوزموبوليتان وعشان هيك الاشي هيك بتلاقيه في اريحية في ال...
1: ومع ذلك ما زال يعني اللاوعي تبع خالد مربوط.
0: بعرف ايش اللاوعي تبع النابلسية مثلا مربوط
1: اكيد اكيد الانسان ابن بيئته بنهاية المطاف. ولكن بكتابك الاخير اتذكر بانك قمت بمقارنة بين البيت والشارع ما بين الخاص والعام إلى آخره. اليوم خالد وأنت بعد 13 سنة مخيم شابورة ورفح كيف إحساسك ومشاعرك لما بتشوف هذا المشهد؟
0: إيش أقول لك يعني أنت عمليا ذاكرتك الجغرافية مسحت تماما. أنت بأي مكان بالعالم لو أنت عايش بأي دولة ممكنك تأخذ أي واحد وتقول له أنا صغير كنت بلعب هون أو بدرس هون أو
1: هون. هاي فقد ملامح
0: فيش هون. مش فقد ملامح فيش هون. يعني أنا شفت صور وفيديوهات لمنطقة الشبورة اللي كانت من أكثر مناطق قطاع غزة ازدحاما. كان فيها أكثر من 80,000 في كيلو ونص متر مربع عبارة عن كف أرض مستوية ما فيش فيها ولا مبنى ولا حجر. فعمليا مدرستك راحت بيتك راح جيرانك راحوا الشارع راح الشارع. لما قلت لك طوله 450 متر أنا ما كنتش بقدر. إحنا كنا بنقدر وبنقيسه بالخطوة. أنا وأصدقائي كنا بنقدر على هذا الشارع من شرقه لغربه بنقيسه بالخطوة عارفين بالضبط كم خطوة بلزمك عشان تلف وترجع. فهذا كله راح. عارفين بيت هذا وين ومين بيصرخ بالليل ومين بيبيع كذا ومين بضاعته مغشوشة ومين. فأنت عمليا كنت حافظ المخيم مش كأنه ذاكرتك كأنه لأنه أنت جزء منه. أنت مش حدا جاي يقرأ كتاب عن المخيم. أنت جزء من هاي التركيبة كلهيتها وبتعرف إذا صار إشي بالشارع مين أول واحد يطلع من الشارع اللي قبالك ومين بيتأخر ومين بيخاف وبسكر الباب على حاله ومين. طب هذا كله
1: انت ما بتحب الجنازات وعادة ما يتجمد الدم في عينيك حينما تحضر جنازة خاصة لصديق أو صديق أو حدا قريب منك. كيف كان شعورك؟ هل بكيت حينما رأيت هذا المشهد أن هذا الشارع وهذه المدرسة والحارة والمدينة
0: جمدت؟ يعني وصلت لمرحلة من الفراغ الشعوري مش طبيعية. مش عارف ايش اعمل. يعني مش عارف ابكي ولا هيك. وقفت ثبتت الصورة وقفت هيك وحطيت ايدي على خدي وقعدت حوالي ربع ساعة ولا اي نوع من الشعور. كأنه كذب كأنه فيلم كأنه حدا بده يقول لي بعد شوي يقول لي نضحك عليك. لا مش هيك. وما زلت حتى الآن بجوز لأنه أنا ما شفت الموضوع بعيني لحتى الآن مش
1: مصدق
0: مش راكب على راسي إنه هيك صار. أنا حضرت الدمار في 2008 وحضرت الدمار في 2012 في غزة بس كان دمار يعني بين قوسين منطقي محدود. كم من بناية كم من وزارة. بس بهاي الطريقة صعب صعب.

0: مش راكبه على راسي يعني، ذاكرتي لساتها غزة اللي انا طلعت منها.
1: تعتقد انه الاحتلال تعمد مسح الذاكره والمكان طبعاً. والانسان على حد سواء؟
0: مش من اليوم هو هذا.
1: لا لا أنا دائماً مش من اليوم، ولكن في هذه الحرب تحديدا. لا
0: انا بحكي انه هاي
1: كان أكثر
0: الحرب
1: وضوحا،
0: فرقت عن الحروب الثانيه من حيث الكم، بس الطريقه هي هي. يعني اللي كان يعملوا بالحروب السابقه نفس اللي بيعملوا بالحرب هذه، بس الحرب هاي الكم والعدد زاد. اما فلسفه الحرب عند الاحتلال في اللي بيعملوا هي هي. يعني انت مثلا بتقرر انك تروح تعاقب حدا معين على غلطه غلطها مثلا، هلا كل اللي بتعمله بعد هيك تفاصيل، انت مقرر تعاقبه، تضربه كف، تزقه من فوق الدرج، تخبطه سكينه، بس قرار العقاب انت بياخده. فاسرائيل مش بس بالحروب، حتى بالاجتياحات الجزئيه اللي كانت بتعملها، طريقه الهدم، طريقه القصف، انك تقصف مثلا مكان وتستنى ثلث ساعه زي ما حصل في مجمع الوزارات مثلا بال 2008، استنى ثلث ساعه قبل ما سيارات الاسعاف تخش تشوف اذا في مصابين،
1: تجمع الناس
0: وتروح تقصف كمان مره بدون مبرر. هذا الاسلوب هو اللي بيستعمل بالحروب تبعت اسرائيل. الحرب هذه في عندها يعني ميزتين عن الحروب اللي فاتت، كميه الصور اللي طالعه من الحرب، ومعظمها بالمناسبه من جوالات الناس مش من كاميرات الصحفيين، والعدد الهائل للشهداء وللبيوت.
1: يمكن هذا يثبت ما أشرنا إليه أكثر من مرة، فكرة أو نظرية الإغراق، كي يؤثر حتى على وعيك يعني ووعي المشاهد. طيب خالد، يعني عشان ننتقل لمحاور أخرى، ولدي الكم كبير من الأسئلة ولكن أحاول يعني بقدر الإمكان. في هذا الكتاب أيضا قبل أن أنتقل منه، واضح جدا مش بس في هذا الكتاب، في كل كتاباتك، مدى علاقتك بالأصدقاء إلى هذا الحد الذي تكتب فيه كتاب عن أصدقائي الشخصيين ومن الشهداء. ولكن الملاحظ في هذا الكتاب بأن أول نص وآخر نص كان عن الوالد، وهو من علمك في يوم ما لربما أجمل معنى لتفهم البرتقالة حينما تحدث معك عن معنى دموع أو دمع البرتقال. سؤالي هنا، هل كان والدك هو صديقك الأول، هو معلمك الأول، أم هو المعلم لربما بشكل كبير ولكنه ليس الصديق؟ ماذا كان؟
0: شوف، محمود سليم كان أول حاجة، أنا هذا الكلام عرفته من ناس عاشوا معاه في البلاد، كان لويح، يعني مش دبيك، كان لويح الدبكة في العرس. كان يقول لي هذا الرجل لما محمود سليم يكون مش فاضي كنا بنأجل العرس في حطة، لأنه عمي كان بيعزف أرغول وأبوي كان بدبك. هذا واحد. ثانيا أبوي كان بيقول على الواقف، أنا عندي تسجيلات بصوته في أشعار، يعني أوكي تراثية بس في أشعار هو يعني منه
1: بيرتجلها،
0: هو بيرتجلها يعني. فبجوز هاي الزاوية هو أثر فيه شوي، وكان بيجي بيحضر تدريبات الفرقة. كان عندي فرقة في غزة اسمها فرقة الجنوب للفنون الشعبية،
1: وكنت بتطلع معه على البيارات وتجزدر وتمشي.
0: هلأ هذه من ناحية، من ناحية تانية أبوي كان شخص كتير ديمقراطي، ديمقراطي بالسليقة. يعني أنا لما تجوزت مثلا وجيت أطلع من رفح وأسكن في غزة، حكالي وأنا دائما بعطيها مثل على الديمقراطية، الديمقراطية مش أنك توافقني على اللي أنت حابه، قال لي أنا مش عاجبني أنه أنت تسيب البيت وتروح تسكن لحالك، بس إذا هذا ببسطك الله يسهل عليك. هاي روح الديمقراطية، هو مش عاجبه الموضوع، بس مدام هذا بيسعدك
1: الله معك،
0: الله معك، الله يسهل عليك. محمود سليم كان أهم شخص في فلسطين كلها بصنع القهوة، بعملها على حطب البرتقال، بحمصها وبحطها في كيس وبطحن بس على الغلوة، بس على الغلوة، عقد ما بده يغلي يعني، مش بطحنها وبحطها في مرتبان. وعلمني كتير. أنا كتير كاتب نصوص عن كيف كان يعلمني كيف أنقي القهوة. حب بتشبه أختها، ما يكونش فيها حب مكسور، ما يكونش فيها حب ضامرة، يكون زيتها ما بعرف شو وهيك. ف أنت وأنت صغير بتكونش فاهم التأثير هذا، بس لما بتكبر بتكتشف أنه 90% من اللي أنت تعلمته بحياتك، حتى بالسوق كيف تشتري خضرة،
1: يعني كان معلمك
0: كيف
1: الأول،
0: كيف تشتري لحمة، كيف
1: كان معلمك الأول،
0: هو بتكتشف أنه منه وأنت صغير بتكونش بتكتشف.
1: السؤال عشان ننتقل للمحور الثاني، هل كان صديقك الأول؟
0: أعتقد آه. يعني أنا مثلا وأنت بتحكي أنا تذكرت مثلا هو اللي علمني كيف أفك الريشة وكيف أعبيها، يعني كيف أضغط على الزنبرك تبعها وخليها تشفط الحبر عشان أعبي الريشة، هو اللي علمني.
1: طيب سؤال أخير وبدي بدي بدي جملة واحدة فيه، لو أنه محمود سليم هلأ بيسمعك شو ممكن تقول له؟
0: أنا كاتب كنت فقرة، بما معناه أظن أنك محظوظ أنك ما شفتش اللي عم بنشوفه.
1: خلينا ننتقل للمحور الثاني وهو محور الأفكار. شو الفكرة الذي اكتشفها خالد جمعة متأخرا وشعر أنها أعادت كتابة حياته؟
0: شوف في الكتاب الأخير، أنا بعرفش يعني اللي متابع مسيرتي الشعرية، أنا صار عندي بعرفش مش عارف 11 ولا 12 كتاب شعري. كنت كتير بعبر عن الأشياء تبعت الناس بس بلغتي، معنى في هذا المجاز العالي والأسطرة بالكتابين الأخرانيات خالت العنقاء واختلطت عليك الخيل، أنا اكتشفت أن الشعر لازم يلعب في منطقة أكثر بساطة، الحالة لا تحتمل الغموض، يعني لا يمكنك إلا أن تقول ما هو واضح، ولكن مهم كيف تقوله طبعا في النهاية.
1: طبعا
0: يمكن
1: لأن اللغة كمان تم اغتيالها يعني أو تم المس بها في هذه الحرب، يعني
0: لا
1: يعني
0: صار الواقع
1: كيف بدك تعمل مجاز أمام هذه،
0: لا صار الواقع ببساطة ألخص لك إياها في جملة، الواقع صار أعلى من المجاز. الواقع يعني انت مش ممكن تتخيل مثلا انه ممكن واحد يموت لانه فيش معلقة سكر، زلمة اجته غيبوبة سكر وابنه طلع يدور على معلقة سكر في المجاعة ما لقيش، الزلمة مات. فانت لو كتبتها قبل هيك ممكن الناس تعتبرها مجاز، بس في مجاز اعلى من هيك؟
1: لا أعتقد.
0: يعني.
1: على سيرة هذه المجموعة الأخيرة، خالد أنت عملت كمراقب للأبنية ورسام معماري، وكنت تمارس لعب طاولة الزهر ويمكن ما زلت تمارسها، وتحولت بعد ذلك أو مع ذلك إلى كاتب وصحفي وشاعر إلى آخره. سؤالي هنا، من الذي اختلط عليه الخيل إن صحت المقاربة من كل هؤلاء؟ هو مراقب الأبنية ولا الرسام ولا الشاعر ولا الصحفي ولا مين بالضبط؟
0: أنا لم يختلط علي الخيل شخصيا، بس هو عنوان الكتاب، منيح أنك سألتني لأنه بحب أحكي عن عنوان الكتاب. زمان العرب كان لما يختلط عليها الخيل، يعني معنى ما تعرفش مين الخيل الأصيلي ومين الخيل اللي مش أصيلي، شو بتعمل؟ بتجيب كل هالخيول بتحطها بمحل واحد، بتضربها، بتهينها، بتعطشها، بعدين بتروح جايب مي وحطها قدام الخيول، الخيل الأصيلي ما بتشرب، ترفض تشرب.
1: هذه إجابة تكفيني، لأنه الأسئلة كثيرة والوقت لم يتبقى سوى 6 دقائق.
0: فإحنا يعني في الزمن اللي فعلا اختلط عليك الخيل، بطلت عارف مين الخيل الأصيلي ومين الخيل اللي مش أصيلة، ومن هنا أجا عنوان الكتاب.
1: طيب في لقاء مع الشاعر الراحل زكريا محمد بيقول إنه الشعر بلا صمت سيكون ثرثرة. أنت خالد وأراك شاعر تفاصيل، ما بعرف كم حدا بيسميك شاعر تفاصيل، بس أنا شخصيا أراك شاعر تفاصيل. كيف ترى معنى الصمت في الشعر؟

0: مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة قام بها يوسف الخطيب يتحدث فيها أو تحدث فيها عن الصائت والصمت.
1: أنا بعرف شو بقصد زكريا بالصمت في الشعر، لأنه كان في حوارات طويلة بينه وبين زكريا، أظن في واحد من البرامج اللي عملتها معك كنا حكينا عن زكريا. زكريا كان يقول الشعر هو فن الحذف،
0: يعني الشعر زي ما قلت محمود درويش أيضا
1: على ما فن الحذف، بمعنى كان مايكل أنجلو يقول الصخرة التمثال موجود جوا الصخرة، أنت ما عليك إلا أن تزيل الزوائد عشان يطلع التمثال اللي جوا الصخرة.
0: طيب أنا بس ملاحظة للمهندس، لأن وصلني الآن أن الصوت على البث منخفض قليلا، تفضل.
1: فالفكرة أنه الصمت بمعنى أنك لا يجب أن تقول كل شيء في النص، في مساحة
0: بدك تسيب.
1: تترك للمتلقي أن يملأها زي الدائرة المغناطيسية عشان يكون هو مشارك بالنص، وهذا الصمت اللي قصده زكريا. لأنه إذا أنا قلت لك أنه كان يمشي في الشارع ويرتدي ساعة ذهبية، أنت بتكتشف أنه هذا الرجل غني من غير ما أنا أقول لك، مش لازم أقول لك كان غني.
0: هذا غني، يعني أنت بدك مشاركة المتلقي بمعنى من المعاني،
1: وما تقولش كل إشي،
0: سيب له مساحة.
1: أنا بسميها مساحة الاستنتاج.
0: جميل.
1: مش لازم تحكي تأتي الزل، يعني أنت مش عم تكتب مقال.
0: طيب شخصيا خالد، أنا أؤمن بأن المدخلات أي القراءة هي ما تشكل المخرجات اللي هي النصوص. سؤالي هنا لك خالد، خالد القارئ وليس الكاتب، أي كتاب مثل لك مرآة، وليس لأنه أعجبك ولكن لأنك اكتشفت منه شيئا لربما لم تكن تعرفه من قبل؟
1: كتير يا أحمد، يعني هذا سؤال كتير صعب، لأنه أنت بتحكي مع واحد بيقرأ مرات من 8 إلى 12 ساعة باليوم. يعني شو أحكي لك؟ يعني أحكي لك عن كتب مثلا عبد الرحمن منيف، ولا أحكي لك عن كتب جبرائيل ماركيز غارسيا، ولا ماريو فارغاس يوسا، ولا
0: لا فيش كتاب عم
1: في كتاب يلح. أثر علي بس تأثيره زال لاحقا، يعني بس أنا بتذكر لما قرأته يعني أثر فيه يعني تقريبا سنة، اسمه سقوط الحضارة لكولين ويلسون، اللي بيحكي فيه عن اللامنتمي، كيف الشخص اللي بيكون برا المنظومة بس هو أهم من المنظومة، هذا الشخص زي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان برا المنظومة، برا المنظومة بالمعنى العملي، بس هو أهم،
0: هو المؤثر الحقيقي والأول والأهم،
1: بس في لحظة ظهوره يعني كان مكروه ومحارب وإلى آخره. بتذكر هذا الكتاب أنا أثر فيه، يعني أثر فيه منيح، بس لاحقا يعني صرت أنا يعني أناقش أفكاره وأقول لا هذا بصير وهذا بصيرش، بس في وقت قراءته بتذكر أنه كان.
0: طيب أنا هكفز عن بعض الأسئلة كي لا يدركنا الوقت. في وعلى سيرة سقوط الحضارة، في أحد نصوصك وعنوان السقوط كقطعة ليل تقول: لا توقع تحت كتاباتك، فالكتابة زمن والزمن لا يوقع. أولا شو يعني كلمة الكتابة زمن بالنسبة لخليل جمعة؟ وهل لأنك يمكن أن تستدعي من خلال هذه الكتابة الذاكرة أو تحاكي التاريخ على سبيل المثال أو تحاول ذلك؟ وثانيا بعد كل ما جرى ويجري من استهداف للإنسان الفلسطيني، أما زلت تؤمن أن الزمن لم يوقع على الجسد الفلسطيني؟
1: أنا برأيي الزمن دائري، الزمن دائما بلف وبرجع، هلا بجوز دم يلف ويرجع يكون محمل بأشياء جديدة، بس بالكتاب الأخراني أنا أعتقد عندي الزمن كان واقف، يعني كأنه الحدث نفسه بصير كل الوقت، أنت واقف في المركز بس عم بتلف تتفرج الحدث وين عم بصير، أنه هو الزمن نفسه، فصارت فكرة الزمن نفسها صارت في الحرب الأخيرة صارت مرتبكة، أنه شو يعني الفرق بين انه والله حرب استمرت شهر ولا استمرت سنة ولا استمرت سنتين، وانت عم بتشوف شيء جديد، بتشوف نفس الشهداء، نفس البيوت اللي بتتدمر، لدرجة انك بتشك في المشهد اللي قدامك انه انت شايفه قبل

0: انت مش شايفه قبل هيك، بس من كتر ما تكرر فصار الزمن ملوش معنى. كأنه مش زي لما اقول لك والله الحرب هذه حتقعد مثلا شهر وتنتهي. مهما كان فيها انت بتستوعب.
1: ثلاث دقائق او اربع دقائق معي خالد، وعندي ثلاث محاور مش عارف كيف بدي اخلصهم. على كل حال، خالد جمعة يكتب للاطفال، هل تكتب للاطفال لانهم قراء المستقبل ام لان الطفل في داخلك لم يغادر؟
0: الاثنين، بس يعني هو انا بكتب للاطفال لانه اول تجربه عملتها مع الاطفال لقيت رد فعل منيح.
1: طب شو تعلمته من كتابه الاطفال؟
0: ظل الطفل عايش عندي.
1: ما بيقدر؟
0: لا لا لا لا ولا راضي، مش راضي. مش راضي. أقول له أكثر طيب. مش راضي.
1: عم تكتب أو كتبت أغاني كتير تراثية وشعبية وإلى آخره. الأغنية عند خالد جمعة هي شعر يبحث عن جمهور ولا شعر أغنية يبحث عن قارئ؟
0: لا، شوف، في قصص الأطفال وفي المقالة وفي الشعر وفي الأغنية أنا عندي رأي واضح أنه النص لا يفرض مفرداته فقط عليك، يفرض شكله. يعني لما بتجيك الفكرة هي بتقول لك أنا بدي أكون أغنية أو بدي أكون
1: وبتاخدك كمان على مناطق أنت قد لا يعني
0: تفرض شكلها. نعم. هي بتقول لك أنا بدي أكون هيك. بتعرف أنه أنا مرات تجيني فكرة بتمنى أن أكون رسام. يعني أنا بحس أنه اللغة المفردات ما بتزبط مع هاي الفكرة، هاي بدها
1: ريشة،
0: بدها ريشة. طب أنا مش رسام. فبتروح
1: الفكرة. مع إنك كنت رسام معماري.
0: لا لا، رسام معماري هذا موضوع ثاني. هلأ بتعرف أنت في ثلاث محلات اللي هي الكتابة والموسيقى والرسم. هاي الثلاث يعني اللي كل الفن بندرج تحت واحد منهم.
1: طيب.
0: فلا أنا برأيي إنه أنا ماليش علاقة إنه هاي طلعت أغنية. يعني الفكرة لما أجت هي فرضت حالها قالت لي أنا بدي أكون أغنية وإلا بطلعش، يعني فاهم علي. والتانية بتقول لي أنا بدي أكون قصة أطفال. يعني أنا مش كتير إلي علاقة
1: بالشكل اللي
0: بالموضوع بتلعني. الشكل بفرض حاله.
1: جميل.
0: لأن الأغنية إذا كتبتها مثلا قصيدة بتطلع، ممكن تطلع تافهة كقصيدة.
1: إذا تقصدت إنها لازم تطلع قصيدة،
0: بس كأغنية لا، حلوة.
1: حلو.
0: يعني مثلا ستي إلها توب وشال، على التوب مطرز غزال، كتبها قصيدة تطلعش حلوة. بس أغنية تطلع حلوة. يعني معنى عشان هيك لما هي بتفرض شكلها هي بعرفة أنا بطلع حلوة هيك. إذا عملتني هيك عارف كيف واحد تقبل لابسة مثلا فستان سهرة وتروح فيه.
1: طيب.
0: وتروح فيه على البحر.
1: سؤالي الأخير كان ينهي هذا الحوار والإخراج، والوقت أدركنا ونحن في سيرة المعنى. لو قلت لك إننا لم نتحدث اليوم عن سيرتك الشخصية ولكن عن سيرة الفكرة، شو الفكرة التي بقيت تكبر في ذهن خالد حتى أصبحت كل هذه الكتب وما يمكن أن تطلق عليه؟
0: إنه أنا ما كتبتش اللي بدي إياه لليوم. شو هو مش عارف شو اللي أنا يعني عندي، يعني شو الإشي اللي في يوم أنا ما كتبه حقول والله أنا هذا اللي أنا بدي إياه، أنا مش عارف شو هو. بس عندي إحساس إنه أنا كل هذه الكتب أنا لسه ما كتبت.
1: يعني الحقيقة خالد إحنا بدنا معك حلقتين ثلاثة لنعرف نحكي عن أشياء كتير، ولكن حاولنا الإضاءة على سيرة المعنى مع خالد.
0: يا سيدي شكرا.
1: وانت كنت الحلقة الأولى والحلقة التعريفية لربما
0: حد السكين.
1: حد السكين. على كل حال مشاهدينا مستمعينا، إلى هنا نشكر الكاتب والشاعر الجميل خالد جمعة على مشقة المجيء إلى استديو البث وعلى كل ما تفضل به من كلام. هو بحاجة لمساحات أوسع، ولكن هذه هي يعني نبذة عن سيرة المعنى. لكل كاتب سيرة يرويها وسيرة يخبئها أو في نصوصه. لربما في سيرة المعنى حاولنا أن نصغي إلى الثانية، إلى ما يخبئه هذا الكاتب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى ومعنى آخر، ببساطة لأننا نؤمن أن الأفكار أيضا لها سير. هذه أطيب تحياتي وفريق العمل، كان معي محمد أحمد وحسان عزت. إلى لقاء قادم.

0: بالخير أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا، أرحب بكم في هذه المتابعة الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. في أحداث اليوم نتابع آخر المستجدات الميدانية المحلية وأيضا السياسية، وتتابعون هذه البانوراما الإخبارية عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر صفحتنا على فيسبوك. في أبرز العناوين على أجندة أحداث اليوم: الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة منذ 12 ساعة. تجدد قصف الاحتلال المدفعي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة. 6,000 حالة بتر في غزة بحاجة لرعاية طبية مستمرة. قوات الاحتلال تشرع بعمليات تجريف واقتلاع أشجار في أراض واسعة في بلدة عجة بجنين. اجتماع وزاري عربي في الأردن لمواجهة سياسات الاحتلال في القدس المحتلة. هذه أبرز الملفات على أجندة أحداث هذا اليوم الذي يرافقني فيه في الإعداد أديم رمضان، في التنفيذ والمتابعة جيدة أبو سرور، في الهندسة الإذاعية محمد أحمد، في الإخراج حسان زبن، وسأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق. أهلا بكم. ننتقل إلى استوديو الأخبار، نشرة موجزة لأهم الأنباء مع زميل محمد علوي. مساء الخير محمد.
1: مساء الخير لك رحمة، أهلا بكم مستمعين الكرام. بدأت قوات الاحتلال فجر اليوم عدوانا واسعا على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة تخللته إصابات واعتقالات ومداهمات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الصحفي محمد سمرين، فيما أصيب شاب بجروح إثر دهسه عمدا بمركبة عسكرية إسرائيلية في محيط المخيم. كما اعتقل الاحتلال عشرات المواطنين واحتجز آخرين وأجرى معهم تحقيقات ميدانية وسط مداهمة وتفتيش للمنازل، فيما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المخيم الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية، ومنعت تنقل المواطنين داخل وخارج المخيم، ومنعت أداء صلاة الفجر في جميع مساجده. إلى ذلك أصيب الشاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس. وفي بيت لحم هدم جيش الاحتلال صباح اليوم منزلين في بلدة نحالين غرب المدينة ومنزلا في منطقة المنيا جنوبا، فيما أخطرت قوات الاحتلال اليوم بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب جنين، بينما شرعت بعمليات تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون في بلدة عجة. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان من قرى وبلدات برقين وعربونة وجلقموس المحافظة، فيما شنت قوات الاحتلال بالتزامن مع ذلك حملات استجواب ومداهمات في بلدتي اليمون والسيلة الحارثية غرب المدينة دون أن يبلغ عن اعتقالات إضافية. قال مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية إن مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تخصيص 100 ملايين الشواكل لصالح الاستيطان هدفها تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة وفرض الضم الفعلي للأرض الفلسطينية. هذا ويواصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم. أكدت ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور نجلاء حماد أن الوزارة تواصل إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين في قطاع غزة إلى جانب تزويدهم بالخدمات اللازمة. قال مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في غزة سعيد العكلوك إن أزمة المياه في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار الحرب وارتفاع درجات الحرارة. تسلم السيد الرئيس محمود عباس اليوم التقرير السنوي لديوان الجريدة الرسمية لعام 2025 خلال استقباله رئيسة الديوان المستشارة ريم أبو الرب في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وأطلع الرئيس على أبرز إنجازات الديوان خلال العام الماضي والتي شملت تعزيز البيئة القانونية ونشر المعرفة القانونية ودعم التحول الرقمي، فيما أكد دعمه لمواصلة جهود الديوان في تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظومة القانونية الفلسطينية. قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب إن الحكومة تواصل تحركاتها الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين في الضفة، مع استمرار العمل على المستويين السياسي والخدمي لمواجهة التحديات التي يعيشها شعبنا. انطلق اليوم في العاصمة الأردنية عمان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأمين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية جمهورية أندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا وماليزيا.

0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران، محذرا طهران من أنها ستواجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. وقال ترامب أن الجانبين يجريان مناقشات جيدة جدا، مضيفا أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وفي حال فشل ذلك فالوضع سيكون سيئا على طهران. في غضون ذلك، أفاد موقع إكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين. في روسيا، شنت روسيا فجر اليوم هجوما صاروخيا بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 44 آخرين. أخيرا، في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا انتهت هذه النشرة، قدمناها من صوت فلسطين. عودة لك مجددا رحمة عبد الحق وملفات أحداث اليوم في أمان الله.
1: شكرا لك محمد. من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا، نبدأ وإياكم هذه المتابعة الإخبارية من أحداث اليوم بمستجدات الأوضاع من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث يتواصل عدوان الاحتلال على المخيم منذ 12 ساعة وسط حملات دهم واسعة لمنازل المواطنين، اعتقالات في صفوفهم، اعتداء على المواطنين، تنكيل بهم، وكذلك عمليات هدم. نتابع التفاصيل وصورة ما يجري مع سيد محمد أصلان، مدير العلاقات العامة في اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا. مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا بك وكيف المستمعين.
1: أهلا بك. يعني كيف تنقل لنا صورة الأوضاع في داخل مخيم قلنديا الآن بالنظر لاستمرار هذا العدوان منذ 12 ساعة؟
2: يعني الوضع غاية في الصعوبة والتعقيد. أنت تعلمين أن جنود الاحتلال دخلوا بكميات كبيرة جدا في بعض يعني بعيدة منتصف الليل بقليل، بحدود 1 PM، والعملية مستمرة حتى هذه اللحظة. يرافق ذلك اقتحام غير مسبوق وهمجي وبربري لمنازل المواطنين، إجبار بعض المواطنين على ترك منازلهم وتحويلها لسكنات عسكرية وتحويلها لمراكز تحصيل ميداني، أيضا حملات نهب وسرقة لبعض النقود والمصاغ الذهبي الموجود داخل هذه المنازل، يرافق ذلك حملة اعتقالات واسعة، إضافة إلى تخريب ممتلكات المواطنين، وكل ما يرافق الحملات الإسرائيلية البربرية التي تستهدف تقويض المخيمات تنفيذا لتهديد كاس الأخير الذي قال أن هناك مخيمات إضافية ستأتي على طريق التهجير والتطهير العرقي للأسف الشديد.
1: نعم، ما يتعلق باحتياجات المواطنين بالنظر لحالة الإغلاق، حيث قام الاحتلال بوضع السواتر الترابية على مداخل المخيم، أغلقها بالكامل، هناك انتشار كما أشرت مكثف لقوات الاحتلال وتدمير لمنازل محتويات منازل المواطنين التي يتم يعني اقتحامها، وهناك أيضا منع لخروج الحالات المرضية. يعني كيف تتابعون كل هذه التفاصيل؟
2: يعني نحن على اتصال دائم بمؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني، نحاول باستمرار إخلاء الحالات المرضية الطارئة، خاصة كبار السن الذين يحتاجون متابعة فيما يتعلق بأمراض السكري والضغط، إضافة إلى بعض الأطفال الذين يتعرضون للاختناق جراء وابل الغاز المسيل الدموع الذي أمطرت به قوات الاحتلال مخيم قلنديا. على المستوى الإغاثي، يعني نتواصل مع كافة المؤسسات الدولية وكالة الغوث الدولية ومؤسسة روتشا الأمن والحماية في وكالة الغوث للوقوف على الكثب على كافة التفاصيل، محاولة لسد الفراغ ومحاولة يعني إلى حد ما إيصال الناس إلى بر الأمان، لربما يعني بإذن الله تعالى تنتهي هذه الحملة بخير وسلام
1: إن شاء الله. يعني أيضا سيد محمد أصلان، يعني تم تناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور لمخططات ألصقها ووضعها الاحتلال في داخل مخيم قلنديا بالتزامن مع هذا العدوان والاقتحام الواسع، يعني هل تابعتم ما جاء في هذه المخططات؟ نعم سيد محمد أصلان، سيد محمد أصلان هل تستمع لنا؟ نعم، لقد انقطع الاتصال الهاتفي. كان يتحدث السيد محمد أصلان وهو مدير العلاقات العامة في اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا عن هذا الاقتحام الواسع لقوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وما يتخلله من مداهمات واسعة لمنازل المواطنين، اعتقالات في صفوفهم، تحويل منازل لتكنات عسكرية، كذلك مراكز تحقيق ميداني، تنكيل بالمواطنين، وأيضا أشار إلى قيام قوات الاحتلال بتدمير محتويات المنازل التي يتم اقتحامها إلى جانب سرقة نقود ومصاغ ذهبي تعود للمواطنين وتم سرقتها من قبل الاحتلال في إطار هذا العدوان المستمر على مخيم قلنديا منذ ساعات الليلة الماضية.

0: في ذات سياق حول هذا العدوان على مخيم قلنديا محافظة القدس، تحدثت عن يعني إجراءات الاحتلال خلال هذا الاقتحام في داخل المخيم، حيث أغلق الاحتلال عدة مداخل بالسواتر الترابية بالتزامن مع استمرار الاقتحام تقييد حركة المواطنين. أشارت أيضا محافظة القدس إلى قيام قوات الاحتلال بالدفع بمزيد من تعزيزات إلى محيط حي المطار وكذلك معهد قلنديا للتدريب المهني. وأيضا الاحتلال خلال هذا الاقتحام بعشرات الآليات والجرافات وانتشاره المكثف في أحياء مخيم قلنديا. تخلل الاقتحام أيضا مداهمة مقر اللجنة الشعبية، إخراج عدد من المواطنين من منازلهم، إجبار إحدى العائلات على إخلاء منزلها، إضافة إلى منع إقامة صلاة الفجر في مساجد مخيم قلنديا. قوات الاحتلال اعتدت على الصحفيين ومنعتهم من تغطية ما يجري من اقتحام واسع لمخيم قلنديا. إلى قطاع غزة مستمعينا ومشاهدينا، ومستجدات الأوضاع هناك، تجدد القصف المدفعي للاحتلال على أنحاء متفرقة من القطاع. نتابع المزيد مع مراسلنا سمير خليفة. مساء الخير.
1: مساء الخير رحمة، مساء الخير لجميع المستمعين.
0: نعم سمير، يعني لو توضح لنا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، كان هناك حالة من الهدوء النسبي ومن ثم استأنف الاحتلال القصف المدفعي في أنحاء متفرقة من القطاع.
1: نعم رحمة، يعني اليوم الثاني على التوالي يسود الهدوء الحذر في قطاع غزة. عمليات الاحتلال ربما توقفت منذ يوم أمس، عمليات القصف التاريخي توقفت، لكن باستثناء يعني تحليق المكثف في الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا عمليات إطلاق النار من قبل المواقع العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية لقطاع غزة، أصيب هذا اليوم أحد المواطنين في مدينة غرب مدينة خان يونس نتيجة إطلاق النار من رافعات الموت كما نسميها في قطاع غزة. هذه الرافعات تحمل وينصب عليها رشاشات آلية تقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي على مخيمات النازحين. كما ذكرت أصيب أحد المواطنين واحد اليوم، لكن أيضا عمليات نصف منازل المواطنين ما زالت قائمة، والاحتلال السريع قبل قليل قامت بنصف عدد من منازل المواطنين في المناطق الشرقية لحي التراحة، ويعني انفجارات يعني تلت هذا العمليات النصف، انفجارات عنيفة تلت سمعت في معظم أنحاء قطاع أو مدينة غزة تحديدا، بالإضافة إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في السيطرة على المناطق الشرقية لقطاع غزة. أكثر من 70% لا زالت تسيطر عليها قوات الاحتلال وتقوم بإطلاق النار ما بين الحين والآخر. كما ذكرت أن الهدوء الحذر يسود يعني قطاع غزة منذ أمس، وربما توقفت عمليات الاحتلال، لكن هذا الهدوء ممكن أن في أي لحظة أن يعني ينتهي بمجرد يعني قصف إحدى المركبات أو إطلاق صاروخ اتجاه مجموعة من المواطنين. هذا الهدوء هو ناتج عن يعني الهدنة 14 يوما كما يعني كان يعني يوم أمس عندما أعلنت الوسط الوسط أعلنوا

0: عشر يوما ليفتح المجال لحصر الأسلحة لدى حركة حماس. الجانب الآخر هنا في قطاع غزة الوضع الإنساني في القطاع متدهور بشكل خطير جدا. على صعيد أولا نتحدث عن على صعيد الخيام التي تأوي مئات الآلاف من النازحين. هذه الخيام الجندية التي تتحول يعني خلال الأيام الماضية ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا تصل إلى 40 درجة إلى ما بين 38 و40 درجة حتى خارج الخيام. أما داخل الخيام فتتحول هذه الخيام إلى أفران تشوي أجساد المواطنين، بالإضافة إلى الأزمات المركبة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. الأزمات تتراكم وتتراكم فوق بعضها البعض، بدءا من أزمة المياه، خاصة أزمة المياه بشكل غير مسبوق، ونحن في فصل الصيف وحاجة المواطنين للمياه. قوات الاحتلال الصهيوني تسيطر على كل مصادر المياه، دمرت أكثر من 80 بئرا في المناطق الشرقية لقطاع غزة، وتسيطر على المناطق على البعض الآخر من هذه الآبار، تغلق الخطوط الناقلة للمناطق الغربية التي يحشر فيها أكثر من مليوني فلسطيني. بالإضافة إلى موضوع شح المياه، هناك أزمة الأمراض، انتشار الأمراض بشكل كبير جدا. أولا نتيجة الازدحام الشديد والاكتظاظ الشديد داخل الخيام وانتقال العدوى، خاصة نتحدث عن مرض جدري الماء الآخذ بالانتشار في قطاع غزة. عندما نتحدث عن أن في الأسبوع الواحد يتم اكتشاف حوالي 5000 حالة من جدري الماء بين الأطفال والنساء داخل هذه الخيام. وبالتالي عدم وجود الأدوية في قطاع غزة، قوة الاحتلال الإسرائيلية لا تسمح بإدخال الأدوية إلا بشكل قليل جدا، وهذا الأمر يعمل على تفشي الأمراض بشكل كبير جدا دون وجود علاج لهذه الأمراض. أيضا أزمات متلاحقة ومركبة، عدم وجود زيوت للمركبات في قطاع غزة مما أدى إلى أو زيوت المحركات محركات للمركبات مما أدى إلى توقف أكثر من 90% من مركبات قطاع غزة، ويضطر المواطن هنا عند الانتقال من مكان إلى آخر أن يسير سيرة على الأقدام يعني للانتقال من مكان إلى آخر، وهذا جهد كبير بالإضافة إلى الازدحام على طوابير التكيات، خاصة مع يعني تقليل قوات الاحتلال الإسرائيلية وتقليص كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة وتقليص عدد الشاحنات. هذا يعني انعكس بشكل كبير جدا على حاجة المواطنين لهذه المساعدات، خاصة وأن يعني المواطنين هنا في القطاع فقدوا كل ما يملكون، فقدوا كل مقومات الحياة في القطاع، وبالتالي يعتمدون أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية التي تقدم لهم منذ بداية الحرب الإسرائيلية. قوات الاحتلال الإسرائيلية قلصت من هذه المساعدات، وبالتالي أصبح هناك حاجة ملحة للمواطنين لهذه المساعدات التي فقط تبقيهم على قيد الحياة. هنا يتجلى موضوع الصراع للبقاء، الصراع للبقاء، أن يستمر الإنسان في الحياة بالرغم من الحرب، القتل، المرض الذي يسيطر على قطاع غزة، وربما في ربما نحن على أبواب مجاعة إذا ما استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدم أو تقليص عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى المواطنين. يعني هذا ينذر بمجاعة قد تتسبب بموت آلاف الأطفال كما حدث في المرات السابقة في القطاع.
1: نعم سمير، هذا ما حذرت منه أيضا المؤسسات الدولية والأمم المتحدة، حذرت من عودة المجاعة من جديد في قطاع غزة في ظل يعني حالة الانعدام الأمن الغذائي التي يعيشها المواطنين في القطاع. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حول مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية والصحية في قطاع غزة، مراسلنا سمير خليفة. أيضا نبقى في قطاع غزة وما يتعلق ب معاناة المواطنين في الحصول على المياه الصالحة للشرب. مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في غزة سعيد العكلوك قال إن أزمة المياه في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار الحرب وارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن المواطنين خاصة النازحين في الخيام يواجهون ظروفا قاسية تزيد من احتياجاتهم اليومية للمياه.
2: نتحدث على أنه إحنا في فصل الصيف، ارتفاع درجات الحرارة غير العادي لأشخاص يسكنون في ملاجئ غير مؤهلة للسكن الآدمي.

0: بالتالي المعاناة ستتضاعف. عندما يكون الاحتياج في وضع المنزل العادي أو البيئة المعزولة عن الوسط الخارجي بشكل كبير تكون أقل من احتياج المواطن الذي يقطن في الخيمة ودرجة الحرارة فيها تجاوز 50 أو 49 درجة مئوية. احتياج المواطن كان في قطاع غزة قبل الحرب كان حصة المواطن 85 لتر بالتقريب، الآن حصة المواطن هذه انخفضت ل20 لتر. هذه النسبة تختلف بين كل أماكن قطاع غزة، بمعنى أن النسبة هذه تصل في بعض المناطق قطاع غزة إلى 16 لتر. أنا بحكي على 16 لتر من كل احتياجات المياه، منها صالح للشرب فقط أقل من النصف بكثير، يعني ما يقارب 7 لتر أو 6 لتر هي تكون صالحة للشرب أو للاستعمال أو نسميها السيف، أما الباقي فهو أنسيف للاستعمال. المشكلة ليست فقط في وجود هذه الكمية من المياه، قد تتوفر، لكن المشكلة مرتبطة بالمعاناة في الحصول عليها. عندما أتحدث هذه المياه أو النسبة التي تصل للفرد لا تصله من خلال الطنبور أو شبكات المياه في الأغلب، هذه النسبة تصله من خلال خروجه من ساعات الفجر للوقوف في طوابير طويلة جدا انتظار شاحنات المياه في التوزيع، وإذا كان تأخر فإن حصته سوف يفقدها إلى باقي النهار وسيبحث على مصادر أخرى. هذا في حال أن توفى. طبعا المناظر الموجودة في أمام المخيمات والجري خلف الشاحنات من الأطفال بكل ما يحتويه ومن عبوات وقالونات أصلا حتى تكون ملوثة جدا، لأنه لا توجد إمكانيات لتغييرها بشكل مستمر أو لتعقيمها بالكلور، بالتالي تجد الجالونات مليئة بالطحالب والملوثات،
1: وهذا يكون له انعكاس وتأثير على الصحة العامة للمواطنين تحديدا الفئات الهشة.
0: صحيح صحيح. المشكلة أنه نحن نتحدث على أنه عائلات أغلبها مسحمة السجل المدني، فستجدين ليس فقط أصحاب القوة أو الشباب الذين لهم القدرة على حمل هذه الجالونات، تجينا كبار السن فوق 70 يحملون بالونات، يعني المناظر
1: أطفال أيضا،
0: أطفال صغار جدا، يعني كل دقيقة ينزل الجالون لأنه لا يستطيع حمله. في المقابل إذا لم يفعل ذلك لن يحصل على الماء، الوضع جد كارثي. الفئة الهشة تزداد في مجتمعنا بسبب أولا عدم وجود ملاجئ تحميهم من البيئة الخارجية، عدم وجود مياه سليمة بشكل كامل تصلهم، التلوث الشديد بالمياه الصرف الصحي وانتشار النفايات الطلبة في الأماكن، انتشار القوارض، هذا أدى إلى ارتفاع نسبة الأمراض وارتفاع معدلات الإصابة، وبالتالي انعكس سلبا على نسبة أصحاب المناعة الهشة وازدياد عددهم الفترة الأخيرة.
1: نعم. طب هنا ما يعني أمام هذا الواقع كله ما الإجراءات يعني الطارئة التي يمكن العمل عليها من أجل ضمان وصول مياه صالحة للشرب للمواطنين؟
0: الأولويات حاليا هي توصيل كم المياه الأكبر للمواطنين. الآن لا توجد حلول، الحل الوحيد هو إيجاد شبكات، الحل الوحيد هو بناء شبكة جديدة للمياه في قطاع غزة، وهذا مستحيل في الوضع القائم. وبالتالي ما يحصل هو عبارة عن حلول جزئية بشكل قليل، أولا لتوفير كم كبير أو كمية المياه الأكبر للمواطنين، ومن ثم محاولة إيصال تعقيم هذه المياه بالحد الأدنى، لأن نظام التعقيم باستخدام الكلور لا زال عليه قيود من الجانب الإسرائيلي، تدخل كميات لكنها بسيطة جدا ولا تكفي لحاجة المواطنين. وبالتالي نحن أمام خيارين صعبين، إما أن توصل مياه نظيفة بشكل كامل مضمونة لكن تكون كميتها قليلة لأن نظام الرقابة عليها قليل، ونظام أصلا الأبار التي تخرج هذه المياه يجب أن تكون سليمة جدا، وبالتالي ستصل المياه سليمة للمواطنين لكن كميتها قليلة جدا، أو أن تكون الأمور وسط، كمية كبيرة جدا من المياه قدر المستطاع طبعا في بنظام تعقيم قليل بالحد الأدنى المسموح به.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل السيد سعيد العكلوك مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، شكرا جزيلا. أيضا نتواصل في ملفاتنا على أجندة أحداث هذا اليوم، ونبقى في قطاع غزة. 6,000 حالة بتر في القطاع بحاجة لرعاية طبية مستمرة. حول هذا الموضوع نتحدث مع السيدة مجد حردان، مديرة الاتصال والتواصل في مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي. مساء الخير.
2: أهلا، مساء الخير رحمة لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. نتحدث عن هذا الرقم الكبير، رقم يعكس حجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا، خاصة هذه الفئة من مبتوري الأطراف. لو تحدثين عن أبرز احتياجات مبتوري الأطراف في قطاع غزة، يعني خاصة وأن الأطفال يشكلون نسبة يعني ليست بسيطة من ضمن هذا الرقم.
2: نعم، مضبوط. لمست موضوع حساس جدا الآن في قطاع غزة. طبعا من بداية العدوان نعرف قديش في ناس استشهدوا، ناس انجرحوا، ناس لازالوا تحت الأنقاض. ولكن ما يلفت هو عدد المبتوري الأطراف، سواء كلا الطرفين، سواء أكثر من طرف، يعني سواء طرف واحد في قطاع غزة، وهي حسب منظمة الصحة العالمية من أكثر مكان في العالم فيه مقتورين أطراف في المكان الجغرافي، خلينا نقول الضيق الموجودين في قطاع غزة. الإحصائيات تتفاوت منها، يعني العدد النهائي غير مش مبين بالضبط، ولكن آخر إحصائية كانت من وزارة الصحة في غزة كانت تقريبا 6,000 حالة بتر، منهم 25% أطفال. يعني أنت بتحكي عن أكثر من 1,000 طفل مقتور الأطراف في غزة. هاي الفئة علاوة على اللي هو الجهد الجسدي اللي بيقوموا فيه، يعني بين ليلة وضحاها وجد حاله الشخص فاقد طرف من أطرافه أو أحد الأطراف أو كلاهما. في عندهم احتياجات خاصة بتكون لهذول الأشخاص، لأنهم هذول الأشخاص لم يولدوا بهاي الإعاقة، وهذه المضبوط صارت إعاقة دائما عند هذا الشخص بده يتعلم يتعايش معها. هذا الشخص ما عنده أي فكرة كيف يتعاون معها، غير أنه صار عنده عزلة. خلينا أقول الشخص اللي تعرض لهذا الحادث صار عنده عزلة، بدهش يطلع، بدهش يروح، بده مش عارف كيف يتعاون مع الواقع اللي هو فيه.
1: تسبب له بأثار نفسية، يعني هذا الوضع الذي أصبح فيه يعني جعله يعاني أثار نفسية وأيضا اجتماعية. سيدة مرت،
2: أكيد أكيد. ف عدم الحركة، عدم القدرة على الحركة، عدم معرفة شو اللي بده يسوي. من هون تيجي دور المؤسسات اللي بتساعد هدول ذوي الإعاقة أو ذوي البتر على الاستمرار في الحياة، منها من ضمنها مؤسسة جذور اللي عم نعمل الآن لمدة أكثر من سنة إلنا مع الأشخاص ذوي البتر من عدة نواحي. من ناحية طبعا جسدية، واللي هو العلاج الطبيعي اللي منحرك في الطرف عشان يظلوا فاعل، ومن ناحية ثانية اللي هي دعم نفسي واجتماعي، اللي هو هذا الشخص اللي بده ضلك تعطيه جلسات دعم نفسي بحيث انه هو مستمر في الحياة، هو لا يفقد الأمل. لأنه أهم إشي في هذا الموضوع هو الناحية النفسية، إنه الشخص حتى لو فاقد طرف هو مش فاقد للحياة، ولكن هو مستمر في الحياة. فالدعم النفسي والاجتماعي مهم جدا، بالإضافة زي ما قلت لك لجلسات اللي هي العلاج الطبيعي اللي بتحرك فيها هذا الطرف وبتخليه فاعل، لأنه ممكن هذا يجي في يوم من الأيام يركب طرف صناعي، فبدك تخليه فعال حتى يتقبل هذا الطرف الصناعي، بالإضافة كمان لأدوات مساعدة بنقدمها زي العكازات، زي الكراسي المتحركة اللي هو يقدر فيها هذا الشخص يتحرك ويقضي كل مشاكله ويكون جزء من هذا المجتمع ويكون فاعل.
1: يعني سيدة حردان، أصلا أيضا يعني حجم التحديات التي تواجهها هذه الفئة مبتوري الأطراف، يعني في ظل النقص أيضا في المستلزمات الطبية وحاجتهم لتركيب الأطراف، حاجتهم للخروج خارج قطاع غزة من أجل يعني الحصول على هذه الرعاية الطبية.
2: نعم مضبوط. الوضع لأنه كمان في restrictions أو بنسميها إعاقات على إدخال هاي الأدوات أو الأطراف الصناعية، بنحاول إن نوجدها بجوا غزة ما أو ما تم البقاء فيه بجوا غزة، نشتريها لو بأسعار مرتفعة عشان نزود هدول المنتفعين فيها. ولكن في كثير حالات لا زالت على القائمة تستنى حتى يطلعوا حتى يسلقوا العلاج اللازم في الخارج، وهم وإحنا بندفع في هذا الاتجاه كمان. ولكن اللي بدي أشير له كمان إنه الناس اللي موجودة لسه في قطاع غزة، في ناس طبعا أنت بتعرفي يعني إحنا ما بنقعد في عياداتنا ومنخلي الناس تجينا، ولكن في فريق بيكون بيشتغل مع هذول الناس اللي هم ميدانيين،
1: ميدانيين
2: إحنا بنكون عارفين المنطقة طبعا مين اللي فيهم عندهم مقتوري الأطراف، والفريق من عنا بيطلعوا على هذا الشخص في جوا خيمته في جوا مسكنه، بيعيشوا ظروفه، بيشوفوا له، بيحاولوا يهيئوا له خلينا نقول المكان، بيعملوا له التمارين اللازمة، بيعملوا له جلسات الدعم النفسي. فهذا طبعا كلياته لأنهم هم ما بيقدروا يجوا للعيادات، يعني اللي ما عنده كرسي متحركة بده يوصل. فأنا طبعا هدول كمان بدنا نطلع لهم إنه مش في عين الشفقة، هدول عندهم تحدي، هدول انبترت أطرافهم لسبب من الأسباب ولظرف من الظروف اللي هم انحطوا فيه، ولكن دعمهم النفسي من الجميع والاجتماعي هو المحرك الأول لإلهم.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل سيدة مجد حردان، مديرة الاتصال والتواصل في مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، شكرا جزيلا لك.

0: نتابع أيضا في ملف آخر مستمعينا ومشاهدينا ما يتعلق بتحذيرات وكالة الأونروا من مخططات الاحتلال التي تستهدف معهد قلنديا للتدريب المهني. هذا المخطط وفقا لمدير دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير في المحافظات الجنوبية رام المدهون، فإنه يعكس خطورة المرحلة التي تمر بها وكالة الأونروا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال الرامية إلى إنهاء وجودها في القدس المحتلة.
1: نحن تابعنا تحذيرات الأونروا باتجاه مخطط الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني. نحن نرى أن هذه التحذيرات تؤكد على خطورة المرحلة التي تمر بها الوكالة وتضق نقوص الخطر أمام المجتمع الدولي في ظل تصاعد تهديدات الاحتلال الإسرائيلي وإخلاء الكلية والاستيلاء على مبانيها بعد اقتحامه 5 مرات منذ مطلع العام الجاري. كان آخر هذه الاقتحامات في 27 تموز الماضي عندما احتجزت قوات الاحتلال برفقة الشرطة ومسؤولين من بلدية القدس المحتلة ما يقارب 80 طالبا كانوا يشاركون في أنشطة تدريبية داخل الكلية، بالإضافة إلى 45 من موظفي كلية معهد التدريب. حقيقة نرى أن الاعتداءات الإسرائيلية هي ضد معهد قلنديا هي اعتداءات ممنهجة ومدروسة، لم تقتصر على اقتحام مقر المعهد احتجاز الطلاب كما أوضحنا، بل شملت في اعتداءات سابقة الاقتحامات العسكرية المتكررة، التهديدات المتواصلة بالمصادرة وقطع خطوط التيار الكهربائي بالكامل عبر عن المنشأة، وصولا إلى المخطط التهويد الخطير الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي والتي أعلنت عنه في 30 حزيران الماضي تحت مسمى مجمع كفر عقب التعليمي، والذي يقضي بهدم معظم مباني كلية قلنديا لتوسيع طرق وإقامة مباني عامة إسرائيلية بديلة. لذلك نؤكد بأن مخطط الاحتلال الإسرائيلي على معهد قلنديا يشكل امتدادا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إنهاء وجود وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وترجمة فعلية للقوانين التي قررها الكنيسة الإسرائيلي لحظر أنشطة الأونروا في المناطق الخاضعة لسيادتها. هذه القوانين التي قررتها حكومة الاحتلال في 28 أكتوبر 2024 ودخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2025، والتي بدأت بإغلاق المدارس الستة التابعة لوكالة الغوث في القدس الشرقية المحتلة، مدارس شعفات وصور باهر وسلوان، وما تلا ذلك من قطع امدادات المياه والكهرباء والخدمات البنكية عن هذه المنشأة في القدس المحتلة، وصولا إلى إغلاق المقر الرئيسي للأونروا في حي الشيخ جراح وتحويله إلى سكنات عسكرية ومتحف للجيش الإسرائيلي، ثم وصولا إلى استكمال مخططها من

0: خلال مسعيها السيطرة على محل قلنديا للتدريب المهني وإغلاقه. وبهذه الإجراءات المتلاحقة يكون الاحتلال الإسرائيلي مع استكمال مخطط هذا المخطط قد أسدل الستار على مؤسسات الأنوة في القدس الشرقية المحتلة في محاولة إنهاء الوجود الأممي للوكالة في المدينة وتقويض ولايتها التي قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وقراراتها.
1: نعم يعني سيد الرامي المدهون، يعني أمام هذا الاستهداف المستمر من قبل الاحتلال للأونروا ومقرها مؤسساتها مراكز التابعة لها، يعني ما الخطوات التي تعكف الوكالة على القيام بها في مواجهة ذلك، تحديدا ما يتعلق بمعهد قلنديا؟ ما الإجراء الممكن يعني من أجل الحلول دون إقدام الاحتلال بالفعل على إغلاق المعهد والاستيلاء عليه؟
0: هو حقيقة الإجراءات يعني المساحة المتروكة للأونروا مقيدة جدا بعد قرار قوانين الكنيسة الإسرائيلية، خاصة أن الأونروا لم تواجه تحديات مالية وتشغيلية وعملياتية على الأرض. إسرائيل تنفذ المخطط مع غياب سياسة الردع الأممية ومع غياب وفلاتها من العقاب. هذا شجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي الماضي قدما في استهداف منشآت الأونروا. منشآت الأونروا ولم تستهدف فقط القدس المحتلة، ولكن استهدفت أيضا في شمال الضفة الغربية في مخيمات جنيدة وطول كرم ونور شمس، وكذلك في قطاع غزة. جميع منشآت الأونروا دمرت في قطاع غزة وما بقي قائما ومركز إيواء وجزء وأكثر من 117 منشأة أيضا تقع ضمن الخط الأصفر الذي وضعته إسرائيل بعد يعني احتلالها للقطاع، وخرجت هذه المؤسسات أيضا من خارج الخدمة. الإجراءات الأممية الأمم الأونروا اليوم هي لديها الخيار الأساسي هو التوجه إلى محكمة العدل الدولي، إلى محكمة الجنائية الدولية، إلى المحاكم الإسرائيلية داخل المحاكم الإسرائيلية لرفع قضايا ضد حكومة الاحتلال على إجراءاتها التي تستهدف مقر قلنديا، خاصة أن إسرائيل تدعي أن معهد قلنديا أن أرض معهد قلنديا وهي الأرض التي تابعة لكفر عقب هي ممتلكات ليهود وهي تقع ضمن ملكية الصندوق القومي اليهودي، وهي ادعاءات ومزاعم كاذبة. وقد أثبتت يعني الأمر واسع أكاذيب الحكومة الإسرائيلية وعدم صحة الوثائق التي لديها، وأن الأونروا تمتلك وثائق رسمية على ملكيتها للأرض المقام عليها معهد قلنديا للتدريب المهني، وهي الأراضي التي استؤجرت التي منحتها الحكومة الأردنية قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس المحتلة.
1: يعني في حال أقدم الاحتلال على إغلاق المعهد سيد رامي المدهون، يعني ما التداعيات المباشرة لهذا الإغلاق على المستفيدين الطلبة المتدربين؟
0: نعم، هو يعني إغلاق المعهد، يعني أولا هذا المعهد يعني هو تأسس في العام 1952، يعني سبعة عقود له سبعة عقود من تاريخ إنشائه. خرج آلاف الطلبة اللاجئين الفلسطينيين في تخصصات في أكثر من 16 تخصص مهني كان يحتاجهم سوق العمل. هؤلاء الآلاف الطلاب الخريجين من هذا المعهد ومن انخرطوا في سوق العمل واكتسبوا مهارات وساهموا في بناء مستقبلهم، بل ساهموا في استقرار الاستقرار في المنطقة. إغلاق المعهد يعني حرمان ما يقارب من 350 طالب يسجل سنويا في هذا المعهد من تلقي التحصيل العلمي أو التدريب المهني، وهذا سيشكل انتكاسة حقيقية للتعليم في القدس المحتلة، وهو أيضا يشكل أيضا انتهاك لحق اللاجئين في التعليم. إسرائيل تمارس سياسة التسجيل لشعبنا الفلسطيني، وكما أوضحت أن إسرائيل بدأت بتنفيذ قرارات الكنيسة الإسرائيلية بإغلاق 6 مدارس في منطقة وادي الجوز وفي منطقة سلوان وفي سور باهر وفي شعفاط. فإسرائيل تسعى إلى تسجيل الشعب الفلسطيني وتسعى إلى خلق بيئة طاردة لدفع اللاجئين الفلسطينيين من نحو التهجير إلى الدول الأوروبية وخروج من مدينة والسعي نحو تفريغ مدينة القدس من المقدسين ومن الفلسطينيين وانهاء وجود اللاجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة.
1: نعم، أشكرك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد رامي المدهون مدير عام الإعلام في وكالة الأونروا. إذن نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في ملفاتنا على أجدة أحداث هذا اليوم إلى محافظة جنين، حيث شرعت قوات الاحتلال بعمليات تجريف أراضٍ واقتلاع أشجار زيتون في بلدة عجة جنوب المدينة نتحدث في هذا السياق مع السيد أحمد شحادة رئيس بلدية عجة. مساء الخير.
2: أهلا تحياتي. مساء الخير.
1: أهلا بك. لو تحدثنا عن تفاصيل ما جرى في بلدة عجة، وخاصة أن هناك كان أمر عسكري من الاحتلال بإزالة أشجار الزيتون هذه واقتلاعها.
2: اليوم تقريبا الساعة 9 صباحا فجأنا بوجود الجرافات بتبلش بجرف بالزيتون، تكلى بالزيتون ومساحات شاسعة. الأراضي اللي جرفت اللي هي واقعة بين قرية عجة وبين جبع بعمق تقريبا 50 متر، وفي أماكن 60-70 متر دون سابق إنذار يعني، أو ما بلغوا أصحاب الأراضي إنهم بدهم يكلموهم عشان تنطوهم الفرصة على الأقل إنهم ينكلوهن أو يتصرفوا فيهن. عدد الزيتون تقريبا اللي شالوه اليهود واللي جرفوه مش أقل من 300 شجر زيتون.
1: نعم.
2: شجر كبير مش صغير.
1: شجر معمر. يعني كم تبلغ مساحة الأرض التي تم يعني اقتلاع أشجار الزيتون منها؟
2: المساحة تقريبا هم اللي الأمر اللي نزلوه على وسائل التواصل قبل فترة كانوا كاتبين 32 دلوم. اليوم المساحة اللي جرفوها تقريبا مش أقل من 10 دلومات 15 دلوم أكثر.
1: نعم.
2: ومخلصوش يعني بعدهم مستمرين.
1: نعم، يعني لما هذا الاستهداف لهذه المساحة من الأراضي في بلدة عجة؟ يعني ما مخططات الاحتلال في هذه المنطقة؟
2: استهداف ما له تبرير، هو استهداف لتضييق على الناس، للإساءة للمواطنين، لقهر، قاعدين بكهروا بالناس. ما شجر شو له مبرر شيلوه؟ ما له مبرر. بعدين هاي أشجار لها عشرات السنين مش جديدة.
1: نعم.
2: يعني أكار الشجر دون عمر 50-60 سنة و70 سنة، يعني هو اعتداء دون وجه حق، اعتداء بلطجي، اعتداء بس لقهر المزارعين وذل المزارعين وحرمانهم وتسبيب خسائر مادية. طبعا موسم الزيتون شهرين وبوصل.
1: نعم.
2: وبلش بس هو اللي صار اليوم همجية مش أكثر. ما إلها مبرر يعني.
1: هل هناك مساحات أخرى من أراضي البلدة يعني يستولي عليها الاحتلال؟
2: والله الاحتلال كيف كل يوم بصبح بكرة بيستولوا على خاطرهم وبيجرفوا على خاطرهم وبيصادوا على خاطرهم، كل يوم عنده مش جديد.
1: انعكاس يعني هذه التضييقات وهذه الإجراءات من قبل الاحتلال على أهالي البلدة والمواطنين فيها؟
2: الوضع سيء يعني، هي غير الخسائر المادية للزيتون والتجريب برضو الاستثمار على الشارع الرئيسي انتهى، الخوف في السيطرة على المواطنين، الوضع سيء جدا. القصة مش بس قصة اعتداء الزيتون، هي كل المنطقة كلياتها هي أعدمت تجاريا وأعدمت زراعيا.
1: نعم. شكرا جزيلا لك سيد أحمد شحادة رئيس بلدية عجة على هذه التفاصيل حول إجراءات الاحتلال وما قام به هذا اليوم من عمليات تجريف لأراضي المواطنين واقتلاع كما أشار السيد أحمد شحادة 300 شجرة زيتون في مساحة من الأرض تبلغ حوالي 10 دنومات من أراضي بلدة عجة جنوب جنين. مستمعينا الكرام ومشاهدينا بهذا الملف نصل وإياكم إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. كل الشكر لفريق العمل في الإعداد أديم رمضان، في التنفيذ والمتابعة جهيدة أبو سرور، في الهندسة الإذاعية محمد أحمد، وفي الإخراج حسان زبن. كنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، تحياتي لكم ودمتم بخير.

صوت فلسطين، منبر الحقيقة، ذاكرة الوطن ونافذة الوعي، صوت يصون الرواية ويجدد الأمل ويبقى وفيا للوطن والشعب.

0: حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من أرضنا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابات عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون كثافة سير للخارج، عيون الحرمية سالك، سلواد يبرود سالك، ترمس عيا سالكة، سنجة المغلقة، بوابة النبي صالح سالكة، عبود سالك، دير نظام سالك، دير أبو مشعل سالك، المهلل سالكة، دير جرير سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة للداخل، قلنديا كثافة سير، جبع أزمة اندماج، حزمة سالكة، عناتة سالكة، الزعيم سالك، العزارية أزمة بالاتجاهين.

طيبة أو ما يسمى بكراميلو سالك ومداخل ومخارج ريحة سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، حجز الكونتينر سالك، الشغراب سالك، بني نعيم سالك، النشاش سالك، النبيون السالك، سعير سالك، المنشية مغلقة، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلقة، جورة الشمع سالكة، الفحص سالكة، دوار تقوع سالك، زيب سالكة، مراح ربح سالكة، دورة سالكة، والفوار أيضا سالكة. أخيرا في محافظات شمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، ساوية سالكة، قراوة سالكة، بوابات يتما سالكة، جين صفوت سالك، زعترة سالك، ما تسمى بيت سهار سالكة، مفطر غجيت سالك، جبارة سالك، عنبتة مغلق، دير شرف سالك، صرة سالك، وتعجسر أودلا سالك، عورتة سالك، المربع سالكة، بورين سالكة، واتقانة سالك، بزارية سالكة، سلطة ظهر سالكة، برقة طريق نابلس جنين سالكة، حاجز 17 سالك، بيت فوريك سالك، حاجز سيصير سالك، وأخيرا عين شبلي سالك. صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

الباقين وعربونة وجلكموس في محافظة جنين. مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية يقول إن مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تخصيص 100 ملايين الشواكي لصالح الاستيطان هدفها تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة وفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية. الاحتلال يواصل قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم. ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور نجلاء حماد تؤكد أن الوزارة تواصل إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين في قطاع غزة إلى جانب تزويدهم بالخدمات اللازمة. مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في غزة سعيد العكلوك يقول إن أزمة المياه في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار الحرب وارتفاع درجات الحرارة. السيد الرئيس محمود عباس يتسلم اليوم التقرير السنوي لديوان الجريدة الرسمية لعام 2025 خلال استقباله رئيسة الديوان المستشارة ريم أبو الرب في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب يقول إن الحكومة تواصل تحركاتها الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين في الضفة مع استمرار العمل على المستويين السياسي والخدمي لمواجهة التحديات التي يعيشها شعبنا. انطلق اليوم في العاصمة الأردنية عمان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. رئيس ديوان البرلمان العربي محمد اليماحي يدين الجرائم التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي حالة الطقس يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في أمان الله.

صلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا نحمل أصواتهم ونروي حكاياتهم وننقل نداءاتهم إلى كل من يستطيع أن يسمع، لأن خلف كل ملف طبي إنسانا يتشبث بالحياة. على قيد العلاج، برنامج إذاعي يسلط الضوء على معاناة مرضى قطاع غزة ورحلتهم الشاقة مع العلاج والسفر والدواء. على قيد العلاج يأتيكم عبر إذاعة صوت فلسطين مع سلوى ياسين.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم على قيد العلاج.

0: في هذه الحلقة نسلط الضوء على متلازمة بولند ونتعرف إلى طبيعتها وأعراضها وطرق علاجها والتحديات التي يواجهها المرضى في قطاع غزة باعتبارها حالة نادرة. أيضا هناك أمراض يعرفها الجميع وأخرى نادرة، ومن بين هذه الحالات النادرة تبرز متلازمة بولند، وهي حالة خلقية قد تؤثر في نمو عضلات الصدر والطرف العلوي وتحتاج إلى متابعة طبية متخصصة ورعاية مستمرة قد يصعب الحصول عليها في ظل ظروف الحرب والإمكانات الصحية المحدودة في قطاع غزة، وربما أيضا تحتاج إلى زراعة وربما علاج في الخارج. كل هذه التفاصيل سوف نتعرف عليها من خلال هذه الحالة التي سوف نستمع إليها مستمعينا الكرام.
1: معك المريض وائل أبو اللبن، سكان شمال غزة معسكر جباليا، سابقا أبراج الندى، بعدين نزحنا على الوسطى. أنا المريض متلازمة بولند، هذه الحالة نادرة جدا، يعني من الحالات المعدودة في فلسطين، يعني أنا الحالة الوحيدة في قطاع غزة. متلازمة بولند هي عدم وجود عضلة الصدر الكبرى اللي هي بتحمي طبعا الصدر بالداخل من الرئتين أو كل حاجة، يعني كل شيء بيعن الصدر، هذه العضلة مش موجودة، وهذه المتلازمة ملازماني طول عمري، وطبعا أنا بشكي منها ويعني مسببة لي يعني مشاكل كتير طول حياتي وبعاني منها طول الحياة. هذه
2: شو هاي المشاكل اللي بتعاني منها، مضاعفاتها وانعكاساتها على صحتك؟
1: المتلازمة هاي بتسبب طبعا هي عدم وجود العضلة، ضعف في منطقة الرئة، أي مشكلة بسيطة للرئة أو بتسبب في مشكلة في الصدر بتأثر على الرئة مباشرة، يعني أنا بس بعاني من مشاكل التهابات مستمرة مزمنة باستمرار في الرئة. غير هيك أنه في أي شغلة بدك تمارسها في الحياة العملية اليومية بتقدرش، ليش؟ لأن هذه العضلة مش موجودة، في حمل في أي حاجة بتقدرش، وهي هذه المفروض تكون مزروعة، يعني أنا يعني بطالب أني أطلع أعمل زراعة لهذه العضلة، هي مش موجودة زراعة في غزة حاليا بالمرة، يعني هي برا موجودة متوفرة في عدة دول، وعندي معي تحويلة طبية معتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة من سنة ونص تقريبا، ولحتى الآن على قامة الانتظار.
2: طبعا في السابق قبل الحرب واكتشاف يعني أهلك لهذه المشكلة الصحية في محاولات عدة، يعني ليش ما زرعتها من السابق، وشو الحيثيات اللي حدثت معك أو المشاكل والصعوبات اللي تعرضت أنت لإلها حتى إتمام علاجك؟
1: هو أنا من وأنا يعني طهيم زمان طول عمري، وكتير يعني تعالجت لها كتير أروع دكاترة يقولوا لي أنت عندك مشكلة في الصدر،
2: لكن هم ما كانوش عارفين،
1: لا ما كانوش مشخصينها 100%، يقولوا لي روح دكتور، قولي فيش عندك مشكلة، روح دكتور تاني عندك مشكلة في الصدر بس مش قادر أنا أحددها، روح دكتور تاني. في آخر فترة يعني كنت يعني مبلغ يعني تقريبا 18 سنة شاب، لو بحدد لي إياها دكتور بقول لي عندك متلازمة بولند وهذه درسنا عنها بس أنا ما بعرفهاش وأشك أنها هي، لأن أول مرة تمر علي الحالة هذه. رحت لدكتور تاني بقول له أنا عندي متلازمة بولند، لا بقول لي شو متلازمة بولند دكتور صدري، بقول لي شو ما مرتش علي هذه الحالة بعرفهاش، وأعاني معناها طول فترة حياتي وأنا بعاني لحد ما كبرت وأنا بعاني، وفي آخر فترة لقيت صار عندي ضغط من ضغط مزمن من إيش، من المضادات الحيوية، من الحياة اللي هي إحنا أصلاً متعبة اللي بنعيش عليها، حياة النزوح والخيم و و و و وانتو يعني أكيد عارفين إيش يعني خيام وش نزول.
2: طبعا يعني فترة طويلة وسنوات طويلة من حياتك حاولت أنك توجد العلاج، تعرف السبب مشاكل الصدر عندك، لكن شو عملت بالضبط وكيف أنه أخذت قرار أنه لازم أنه يعملوا لك هم في العلاج بالخارج وحصولك عليها؟
1: أنا بعد ما دكتوري المعالج طبعا هو كان رئيس القسم في مستشفى الأندونيسي، كنت أتابع حالتي عنده وعمل لي تقرير وقال لي أنت ما بمشيش يعني أنه يخف عندك هذه يعني اللي بتعنيها الأمراض اللي أنت بتجيك والالتهابات المستمرة و إلا تعمل عملية.

0: زراعة للعضلة. قلت له طيب وين عملها؟ قال لي هذا في الشحنة غير متوفرة في قطاع غزة طبعا من قبل الحرب. قلت له طيب، قال لي رتب أمورك عسى بنعمل لك تحويلة تطلع تزرعها، بدنا نشوف أي دولة هي متوفرة في مصر، متوفرة في تركيا، متوفرة في الأردن، متوفرة في الإمارات، متوفرة يعني زراعة العضلة. قال لي وين بدك وأعمل لك إياها إن شاء الله. وعمل التحويلة طبعا في أول الحرب، قال لي تحويلتك جاهزة وبتقدر تتوجه مثلا تنتظر انه يتصلوا فيك انك تسافر. وهنا بننتظر يعني تقريبا قربنا على السنتين واحنا ننتظر انهم يتواصلوا معنا نطلع نزرع. ولحتى الان
1: طبعا في خلال هذه الفترة فترة الحرب اكيد الادوية والعلاجات والالتهابات زادت، كيف مرت عليك هذه الفترة؟
0: وانا باخذ يعني باستمرار مضادات حيويه، هي امرار كنت متوفره امرار لا، بس في فتره الحرب كانت شحيحه جدا. يعني نروح من الف من عياده لعياده، من مستوصف لمستوصف، من صيدليه لصيدليه، امرار نلاقيها امرار ما نلاقيهاش كمان مش موجوده، ونضطر ان نروح مثلا نغير المضاد الحيوي مضاد حيوي ثاني، مضادات مش كلها هي تتناسب مع جسمك، هذه ممكن اصلا ترجع عليك باثر يعني عكسي. مش وعانينا لا بما فيه الكفاية، ولا اليوم بنعاني من المعاناة. لقيت صرنا في موضوع صار عندنا مرض مزمن تاني، الضغط، هو ارتفاع نسبة الضغط عندنا. اليوم أنا باخذ حبة لوزار صباحا، بتفاجأ قبل شهرين لو بقول للدكتور أنت ضغطك عالي بزبطش معك حبة، بدك تأخذ كمان حبة مساء. صرت الحين حبتين، حبة صباحا حبة مساء، أمكور مساء ولوزار صباحا، من الضغط فيش برضو مرض مزمن من الحياة اللي احنا عايشينها. الحياة يعني صار اصبحت صحتنا في الراجع لورا يعني فيش تقدم.
1: طبعا هذه عملت معك مضاعفات وزادت من الالتهابات واصبحت غير قادرة على انه انت تساعد اهل بيتك. يعني اليوم توصيل الماء الى الخيام وحملها في الجالونات، كمان هذه بتعمل ثقل، يعني احكي لي هذه الجزئية بالضبط كيف معاناتك فيها.
0: صراحة احنا في حياة النزوح هذه حياة مرة يعني لا توصف بتاتا، انه هالثلاث سنين احنا في خيام عايشينها. بالنسبة للآن حالتي الصحية أنا ما بقدرش لأشيل الجرادل ولا بشيل، يعني لما أخذ تطلع الشحن يبقى بعيد عنك شحن المية حوالي 500 متر عشان تطلع تجيب الجرادل تيجي توفر مثلا الأكل والشرب لأهل بيتك. أنا حالتي الصحية لا تسمح كمان للعمل. أيام المجاعة حتى إحنا يعني بالمرة صارت حالتنا الصحية مرت علينا أيام صعبة جدا جدا، يعني ممكن الناس بقت تطلع تروح على الشحون تجيب، أنا ما بقدرش، لا بقدر أشيل كيس طحين ولا بقدر أشيل حاجة ولا بقدر، يعني كانت حياة صعبة جدا. وبالنسبة للحياة النزوح اللي احنا فيها هلقيتها، يعني المية بالذات، المية اللي احنا أصلا عايشين عشان المية اللي بتجينا من برا بنروح بنعبيها وبنقدر نستناها صباحا، فبقدرش أشيل إلا جروحت اشتريت كروس عشان أجرها هي قدامك، يعني إني بحط عليها الجلان وبروح بجيب المية وباجي فيها، ما بقدرش أشيل لأن الحالة الصحية لا تسمح.
1: يعني اليوم لو في حدا بسمعك وتوجه رسالتك لحدا معين عن معاناتك الصحية هذه، كيف ممكن توصف حالتك الصحية اليوم؟
0: حالتي الصحية صعبة جدا، يعني أنا لا بقدر يعني أوفر أي إشي لأهل بيتي، لمستلزمات أطفالي مش قادر أوفر لأنه حالتي الصحية لا تسمح لا لعمل ولا لأي حاجة. غير هيك أنه إحنا أنا بدعي المؤسسات الدولية دول العالم اللي بسمعنا يشوف ينظر لحالتنا، يعني أقل ما فيها أنه هذا علاج حقنا الشخصي، إنك أنت توفرون العلاج، يعني إحنا ما بنطالب أكثر من حقنا إنك توفرني العلاج لأن أعيش حياة كريمة زي باقي البنادمين اللي عايش في العالم كله. يعني إحنا مش من حقنا الحياة الكريمة أو مش من حقنا العلاج، يتوفر لنا العلاج الصحي بس هي اللي بنطالب فيه إحنا، شو مفروض.
1: يعني هذه القصة احنا استمعنا لها وهي حالة نادرة من نوعها في قطاع غزة ويستوجب يعني الاستماع إليها وأيضا تلبية النداءات لكل من هم بحاجة للعلاج بالخارج وهم على قيد العلاج وبانتظار اللحظة التي يتلقوا فيها علاجهم بالشكل الكامل. اوصف لي حالتك الصحية مع حياتك اليوم اليومية السابقة قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر؟
0: هو قبل 7 أكتوبر بقت نوعا من الراحة، يعني احنا عايشين في بيوتنا فيش فيها يعني معنى النزوح هذا والخيام والمي والتكي والمش عارف ايش والشوب والحرارة الشمس وبرور في الشتاء، طبعا بهدل الشتاء والمطر والسقعة، وانا ما طبعا انا مريض لا بتحمل شوب ولا بتحمل برد، وغير هيك انا بعاني من يعني خنقة، طبعا هذا بتأثر على، قلت لك انا قبل انه انا بعيش على المضادات الحيوية، ليش؟ لانها التهابات بتسبب التهابات في الرئتين، وهذه التهابات مسبب لي خنقة، لا بعرف انام ولا بعرف اقعد ولا بعرف فيش يعني هواية، بدي هواية فيش بقدرش، لا فيش عندي هواية، بدي يعني قلم فيها برد علي يعني من الخيام هذا اللي انا عايشها، مش قادر على حياة الخيام، هذا بتسبب زيادة لحياتي حالتي الصحية، يعني هي طبعا هذه العضلة حامية لكل داخل التجويف الصدري من رئتين من قلب من معدة من بنكرياس من كبد، هذه الحامية هي معروف العضلة هي حامية، هي طول ما هي مش موجودة هي كل إشي عندي مشاكل، أنا بعاني من المعدة طبعا، عندي قرحة في المعدة، بعاني بقول لك هو ضغط الدم إيش، هو قلب أصلا، هو بكون في مشكلة في القلب طبعا، إيش اللي سبب المشكلة هذه؟ ما هي عدم وجود العضلة، غير هيك الحياة اليومية اللي بنعيشها من فترة الصبح لا قريب بعد لا قريب المغرب، هاد نقدرش نعيش نقدرش مش قادر غير لأن هذه المشكلة الصحية بتزيد في الحياة هذه فترة من الصبح للمغرب.
1: كيف انعكس هذا الشيء على أهل بيتك زوجتك وأولادك لما بيشوفوك بحالة صعبة؟
0: بدهم يحاولوا يوفروا لي يعني سبل الراحة، إيش بدهم يحاولوا مش قادرين طبعا، يعني بدهم يوفروا لك مكان كان بارد تقعد فيه فيش، احنا انت شايف قاعدين في خيام وقاعدين في مناطق كشاف، لا في شيء يحميك من البرد ولا يحميك من الشوب، غير هيك بدهم يوفروا لك هواء فيش، من وين هواء فيش، عندنا كهرب طبعا احنا ثلاث سنين بنشوفش الكهرب، يعني حياه بالمره بالذات للمريض هذه موت، يعني يوم كل يوم عن يوم بتموت كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، كانت هذه إحدى القصص التي استمعنا إليها في قطاع غزة، طبعا خاصة يعني هذه الحالة النادرة وينتظر العلاج والخروج من أجل زراعة عضلة، وكما ذكر أنها متوفرة في جمهورية مصر وفي الأردن وفي تركيا وربما في بعض الدول الأخرى. نتمنى لك السلامة يعني أستاذ وائل، ونتمنى كمان لكل المرضى في قطاع غزة الشفاء العاجل. مستمعينا الكرام، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة، كانت معكم سلوى ياسين من الهندسة الإذاعية، بسام محيسن، إخراج محمد أبو سمر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرتكم نشرة الأنباء المفصلة، أبدأها بالعناوين. اقتحام واسع لمخيم كولنديا منذ فجر اليوم. الاحتلال يهدم 3 منازل في بيت لحم ويعتقل 9 شبان في جنين. الاجتماع الوزاري لدعم القدس يطلق تحركا دوليا مشتركا لوقف الإجراءات الإسرائيلية تجاه المدينة المقدسة. أهلا بكم إلى التفاصيل. بدأت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم عدوانا واسعا على

0: إلى مركز تحقيق ميداني حيث يقبضون الشبان إليه ويقومون بالتحقيق معهم. هناك العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانيا محمد. كذلك ننوه أن هناك حالات الأمراض المزمنة بحاجة إلى خروج من المخيم التي تمنعها القوات الاحتلال من مغادرة المخيم. وكذلك محمد يعني نحن حاليا نحن متواجدون عدد كبير من قوات الاحتلال المتمركزين على مدخل مخيم قلنديا، يمنعون الطواقم الطبية، يمنعون الطواقم الصحفية من الوصول إلى أقرب نقطة إلى المخيم، يحاولون منعنا بشتى الطرق الوصول إلى ما يجري داخل مخيم قلنديا. يعني نحن حسب شهود عيان أن المخيم داخل مخيم القوات الاحتلال تنتشر في جميع الأدقة، تقوم بالتفتيش المنازل وتخريب والعبث فيها والدمار فيها في هذه المنازل. وكذلك يقومون بخرائط، يقومون بوضع علامات. شهود عيان من داخل المخيم تم التواصل معهم، ولكن الصورة من خارج المخيم قوات الاحتلال تغلق جميع المداخل بالجبات العسكرية وتواجد كثيف لجنود الاحتلال. هذه العملية مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى أكثر من 12 ساعة كما تفضل، وقوات الاحتلال ما زالت تقوم بهذه الحملة العسكرية الكبيرة في مخيم قلنديا شمال غرب القدس، تمنع الدخول والخروج إلى هذا المخيم، تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى الإصابات سواء كانت إصابات طفيفة، سواء تمنع كذلك الطواقم الطبية من إخراج الحالات المرضية المزمنة كأمراض الكلى وأمراض غيرها الذين بحاجة إلى الوصول إلى المستشفيات القريبة من مخيم قلنديا.
1: يعني موسى، من خلال هذه المعطيات لا سيما ما يجري أو ما يدور حول الجانب الصحي والطبي وهو الأكثر حساسية في مثل هذه الأوقات، من خلال تواصلكم كيف يتم التعامل مع الحالات التي يمنع الاحتلال الخروج أو الخروج بها من داخل المخيم؟
0: يعني محمد بالكوادر الطبية بالكوادر البسيطة التي تعمل في المشفيات وبعض الممرضين بعض الأطباء من أبناء المخيم يقومون بالتنقل والوصول إلى الحالات المستعصية، لأن قوات الاحتلال منتشر على أسطح بنايات في مخيم قلنديا تمنع الناس التحرك، تمنع التجول داخل المخيم، ولكن بعض الحالات يتم التنقل بصعوبة إليها والوصول إليها لعلاجها ميدانيا كما ذكرنا. ولكن الصورة يعني داخل المخيم غير واضحة محمد، انتشار كثيف لقوات الاحتلال، اعتلاء المباني، تحويل مركز اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا إلى سكنة عسكرية، اقتياد الشبان إليها، تحقيق ميداني، بعض الشبان يتم إطلاق سراح والبعض الآخر المحتجز داخل المركز اللجنة الشعبية، والآخر تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة لم يعلم عنها شيء. هذا التواجد الكثيف لقوات الاحتلال، بعض الروايات تقول أنه سيستمر لساعات طويلة، والبعض الآخر يقول أنها يعني حملة طويلة تستمر لأيام، ولكن لحد هذه اللحظة ليس هناك شيء مؤكد. نحن متواجدون كطاقم صوت فلسطين، متواجدون منذ ساعات الصباح الأولى لتغطية ما يجري داخل هذا المخيم، لنقل صورة أبناء شعبنا العزل الذين يتعرضون للانتهاكات من قبل قوات الاحتلال في هذا المخيم.
1: أشكرك جزيلا الزميل موسى حسين مراسلنا في مدينة رام الله. إلى ذلك أصيب شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس. وفي بيت لحم هدم جيش الاحتلال صباح اليوم منزلين في بلدة نحالين غرب المدينة ومنزلا في منطقة المنيا جنوبا، فيما أخطرت قوات الاحتلال اليوم بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب جنين، بينما شرعت بعمليات تجريف واسعة للأراضي واقتلاع لأشجار الزيتون في بلدة عجة. وفي جنين أيضا اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان من قرى وبلدات بورقين وعربونة وجلقموس في المحافظة، كما شنت قوات الاحتلال بالتزامن مع ذلك حملات استجواب ومداهمات في بلدتي اليمون والسيل الحارثية غرب المدينة دون أن يبلغ عن اعتقالات إضافية. قال مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية إن مصادقة اللجنة المالية في الكنيست على تخصيص مئات ملايين الشواكل لصالح الاستيطان هدفها تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة وفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية. وأوضح بريجية لإذاعتنا أن حكومة الاحتلال تستغل انشغال العالم بالأزمات الإقليمية والدولية إلى جانب الدعم الأمريكي لتنفيذ مخططاتها على الأرض، معتبرا أن الحكومة اليمينية الحالية ترى في هذه المرحلة فرصة مناسبة للمضي قدما في مخططاتها الاستيطانية. في قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في القطاع منذ صباح اليوم، وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة

إلى 73,381 شهيدا و 174,231 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. أكدت ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور نجلاء حماد أن الوزارة تواصل إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين في قطاع غزة إلى جانب تزويدهم بالخدمات اللازمة. قال مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في غزة سعيد العكلوك إن أزمة المياه في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار الحرب وارتفاع درجات الحرارة. وأوضح العكلوك في حديث لإذاعتنا أن حصة الفرد من المياه انخفضت من نحو 85 لترا يوميا قبل الحرب إلى نحو 20 لترا فقط، منها ما يقارب 6 لترات صالحة للشرب. تسلم السيد الرئيس محمود عباس اليوم التقرير السنوي لديوان الجريدة الرسمية لعام 2025 خلال استقباله رئيسة الديوان المستشارة ريم أبو الرب في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. واطلع الرئيس على أبرز إنجازات الديوان خلال العام الماضي والتي شملت تعزيز البيئة القانونية ونشر المعرفة القانونية ودعم التحول الرقمي، فيما أكد دعمه لمواصلة جهود الديوان في تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظومة القانونية الفلسطينية. قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب إن الحكومة تواصل تحركاتها الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين في الضفة، مع استمرار العمل على المستويين السياسي والخدمي لمواجهة التحديات التي يعيشها شعبنا. أدان الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة الأردنية السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وأعلن إطلاق تحرك دولي مشترك لحشد موقف دولي لوقفها. كما أكد المجتمعون دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات وصمود المقدسيين، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة. أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي الجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، مطالبا بتحرك دولي عاجل لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال اليماحي في بيان صدر اليوم إن استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والمنازل السكنية وخيام النازحين الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال يأتي في إطار استمرار حرب الإبادة وسياسة التجويع وتدمير الشامل التي ينتهجها الاحتلال في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة. دوليا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران، محذرا طهران من أنها ستواجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. وقال ترامب إن الجانبين يجريان مناقشات جيدة جدا، مضيفا أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وفي حال فشل ذلك فالوضع سيكون سيئا على طهران. في غضون ذلك أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين. وبحسب أكسيوس فإن مسودة الاتفاق قيد المناقشة تتضمن ترتيبا مؤقتا لمدة 60 يوما بين سلطنة عمان وإيران مع إمكانية تمديده، ويشمل تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. كما تنص المسودة على عدم فرض رسوم أو ضرائب خلال فترة الاتفاق والعمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. شنت روسيا فجر اليوم هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 44 آخرين. ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الضربات بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أظهر تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية أن موسكو ضاعفت استخدام الصواريخ خلال يوليو الماضي بأكثر من مرتين. في الأخبار الاقتصادية، استقرت أسعار النفط اليوم عند 79 دولارا و62 سنتا للبرميل بعد يومين من التراجع، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات في منطقة الخليج ولا سيما ما يتعلق بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. في المقابل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% إلى 4141 دولارا و62 سنتا للأوقية، مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي.
في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. قبل الختام سيداتي وسادتي، هذا تذكير بالعناوين. اقتحام واسع لمخيم قلنديا منذ فجر اليوم. الاحتلال يهدم 3 منازل في بيت لحم ويعتقل 9 شبان في جنين. الاجتماع الوزاري لدعم القدس يطلق تحركا دوليا مشتركا لوقف الإجراءات الإسرائيلية تجاه المدينة المقدسة. إلى هنا سيدتي وسادتي انتهت هذه النشرة، قدمناها من صوت فلسطين. دمتم بخير، في أمان الله.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: صوت فلسطين، منبر الحقيقة، ذاكرة الوطن ونافذة الوعي، صوت يصون الرواية ويجدد الأمل ويبقى وفيا للوطن والشعب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

صوت فلسطين يقدم في حضرة القدس. في حضرة القدس. في حضرة القدس برنامج يتناول كل ما يختص بشأن العاصمة الأبدية لفلسطين القدس. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادي.

أرحب بكم مستمعين عبر صوت فلسطين في أولى حلقاتنا من برنامجكم في حضرة القدس، راجين من الله أن نكون دوما صوتكم النابض من القدس، وأن نسلط الضوء على كل ما يتعلق بشؤون عاصمتنا الأبدية وما تعانيه مدينتنا وقراها ومخيماتها وأهلها من ويلات الاحتلال ومحاولاته المستمرة في التضييق عليهم وتهويد المدينة وتغيير طابعها الإسلامي العربي الفلسطيني. تتكرر في الآونة الأخيرة الإعلانات الإسرائيلية عن اكتشافات أثرية في منطقة القدس تقدم باعتبارها أدلة قاطعة على الرواية التوراتية. يأتي ذلك في محاولة لتسويق فرضيات تاريخية زائفة وتوظيفها سياسياً لتبرير سياسات الضم والاستيطان والتهويد. حيث أكدت محافظة القدس في بيان لها نشر مؤخراً أن توظيف الاكتشافات الأثرية لخدمة رواية الاحتلال الإسرائيلي لا يغير الحقائق التاريخية ولا ينشئ حقوقاً قانونية له في مدينة القدس المحتلة. وصرحت المحافظة بأن الإعلان الإسرائيلي الأخير بشأن العثور على عوارض خشبية متفحمة في منطقة وادي حلوة ببلدة سلوان وربطها بصورة مباشرة بما يسمى تدمير الهيكل الأول يمثل تفسيراً أحادياً صادراً عن الجهات الإسرائيلية المشرفة على الحفريات. وأضافت أن هذا الإعلان جاء في ظل غياب مراجعة علمية مستقلة ومحايدة من مؤسسات أكاديمية دولية غير مرتبطة بسلطات الاحتلال أو بالجهات الاستيطانية التي تدير الموقع. ويذكر أن الموقع الذي أعلن فيه عن هذه المكتشفات يخضع لإدارة جمعية مدينة داود الاستيطانية التي لا تمارس نشاطاً أثرياً محضاً وتعد إحدى الأذرع الرئيسية للمشروع الاستيطاني في سلوان. وحسب ما يراه المراقبون والباحثون إلى أن الحفريات والحدائق التوراتية والمسارات السياحية في سلوان وغيرها توظف لخدمة مخططات الاستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية وفرض رواية أحادية تتجاهل التاريخ العربي والإسلامي والمسيحي للمدينة.

كما وشددت المحافظة في تعقيبها على هذه الإعلانات على أن الاحتلال لا يكتسب أي حقوق في القدس من خلال الحفريات أو الاكتشافات الأثرية، لأن الوضع القانوني للمدينة تحدده قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتؤكد هذه القواعد والقرارات أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم المدينة أو تغيير طابعها أو تركيبتها السكانية أو هويتها الثقافية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وأضافت أن التراث الأثري في القدس هو إرث إنساني متراكم تعاقبت على صناعته حضارات وشعوب متعددة، بدءا من الحضارة الكنعانية واليبوسية مرورا بمختلف العصور التاريخية وصولا إلى الحضارة العربية والإسلامية. ولا يجوز اختزال هذا التاريخ في رواية واحدة أو احتكاره لخدمة مشروع استيطاني. وأكدت أن هذا التراث هو جزء لا يتجزأ من الموروث التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني صاحب الأرض والوجود المتواصل فيها، ولا يملك الاحتلال أي حق في مصادرته أو إعادة تفسيره بما يخدم مشروعه الاستيطاني أو يمنحه شرعية تاريخية أو قانونية. ونبهت المحافظة إلى أن أخطر ما يمارسه الاحتلال لا يقتصر على الترويج لتفسيرات أثرية منحازة، بل يتمثل أيضا في مواصلة الحفريات أسفل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك وبلدة سلوان. وبينت أن هذه الحفريات ينتج عنها تشققات وانهيارات في منازل المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب طمس معالم أثرية قائمة وإقامة مرافق ومسارات استيطانية وسياحية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد التاريخي للمدينة بما يخدم الرواية الإسرائيلية وحدها. وللحديث بشكل مفصل حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأخ خليل التفقجي الخبير في شؤون القدس. أخ خليل، ما

0: طبيعة التنقيبات والآثار التي يتم الحديث عنها مؤخرا والإعلان عنها
1: طبعاً وفي المناطق أي أثارات توجد في داخل القدس يعيدها إلى الفترة المكابية أو الفترة الحشمونائية، بمعنى أن هؤلاء كانوا للبقايا اليهود الذين كانوا يعيشون هنا، وهذا ضمن سياسة إسرائيلية واضحة تماما بقضية لي التوراة لأهداف سياسية، بمعنى أن أي اكتشاف في منطقة القدس سواء كان في منطقة سلوان أو في منطقة جنوب القدس أو في منطقة غرب القدس أو في منطقة شرق القدس، كل هذه الاكتشافات تؤدي إلى أن الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار هو يريد أن يقول للعالم ككل أننا لنا تاريخ ونحن هنا موجودون قبل العرب وحتى الكنعانيين.
0: ما تفسيركم للإعلان بشكل أحادي عن تفسيرات لهذه الاكتشافات ومحاولة إسقاط الرواية التوراتية عليها دون أن يكون هنالك مراجعة دولية أو لنقل أطراف محايدة في تقصي الحقائق حول طبيعة هذه الاكتشافات؟
1: حقيقة هو أن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن يقول أن يكون هنالك ناس محايدين سواء كان من الجانب العربي أو من الجانب الأوروبي أو حتى، لأن هنالك أيضا من الجانب الإسرائيلي ما يعتقد بأن هذه الاكتشافات الإسرائيلية أو هذه الآثار لا تكون هي تماما مطابقة لما يتم إعلانه من الأثريين التوراتيين، بمعنى آخر أن هنالك كثيرا من الأثريين الإسرائيليين دائما يناقضون ما يتكلم به الأثريون التوراتيين، لأن هنالك صراع ما بين الرواية اليهودية التوراتية وبين الحقائق. من الذي يبحث؟ هل يونسكو هي التي تبحث في هذه الآثار؟ هل هنالك حفريات من جانب فلسطيني أو جانب عربي أو جانب إسلامي ليؤكد هذه الحفريات أن هي صحيحة ما يدعيه الجانب الآخر؟ أنا حقيقة عندما أنظر ما دائما بقضية الآثار والاكتشافات الأثرية وخاصة في منطقة القدس بالذات، أنه دائما يعيدونها إلى ما نطلق عليه الفترة المكابية، يعني كأن في الفترة الرومانية السابقة، وهذا لا يوجد في التاريخ والأثريات أن هنالك مكابيين أو حشمونائيين إلى غير ذلك، بل هنالك طبقات معينة متفق عليها في بين الأثريين العالميين، وهذا ما اعتقادي أن الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يطبق نظريته التوراتية بدل العلمية في هذا الموضوع.
0: إذن هي معركة ما بين العلم والحقيقة وما بين التزييف ولنقل التدليس، لكن هل هذا يكسب الاحتلال أي حقوق في القدس أو يؤكد بشكل ما تغيير الواقع العربي الإسلامي لهذه المدينة؟
1: أنا أعتقد أن هناك مرض في هذه المنطقة كثيرا من الهجرات وكثيرا من الأمور، يعني عندما ندرس التاريخ في تاريخ عندما بدأ من الأرابيين والبابليين والفرس والإمبراطورية الرومانية والبيزنطية والإسلامية وكل هذه الأمراض مرت في هذه المنطقة بشكل كأنه تركت آثارها.
0: نعم، هي تراكم يعني للحضارات،
1: تراكم للحضارات، وهذا لا يعني نحن الآن كفلسطينيين أو كعرب نطالب بآثارنا وتاريخنا في الأندلس، لقد بقينا هنالك 800 عام، وهنالك حتى عندما تشاهدين المساجد وتشاهدين القصور الإسلامية، هل نجي نقول لهم أننا تاريخ يجب إعادتها؟ أنا حقيقة أن الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار هو يريد أن يقول للعالم عندما جئنا لهذه البلاد على الرغم بأن الأثريين يتكلمون عن أن منطقة اليهود ليست في هذه المنطقة بل منطقة أخرى، على هذا الأساس الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يستخدم القضية الدينية لأهداف سياسية، وبالتالي ما يحدث أن هنا كنا قبل فترة كما يسمونها في فترة يهودا والسامرة أو في منطقة المملكة اليهودية السامرية والمنطقة اليهودية داود وسليمان، هذا اعتقادي أنه هو يريد أن يقول، وهذا طبعا يؤكد ما يحدث الآن من المستوطنين الإسرائيليين عندما يقولون أنتم قد احتليتم بلادنا ونحن قد حررناها منكم كمحتلين، يعني هذه القضية هي قضية سياسية، إخدام التاريخ، إخدام الآثار والرواية والصورة بالصورة وبالصورة وبالمتحف وبالسردية اليهودية، هو يريد أن يطبق أننا كنا هنا وبالتالي نعود إلى أرضنا التي وعدنا الله بها، وبالتالي هذه شيء، هذه التوراة شيء وعلم، وهنالك علم آخر يختلف تماما. إذا أردنا

0: نطبق هذا العلم على الطبيعة سيخرجون من هذا الموضوع، لأن هنا كانوا كنعانيين، هنا كانوا مؤابيين، هنا كانوا في هذه المنطقة، كانت مرت علينا تاريخ وحضارات في هذه المنطقة. حتى عندما تشاهدين الآن التاريخ، تشاهدين التاريخ البيزنطي والتاريخ الروماني والتاريخ العربي الإسلامي، أما اليهود فيقول نحن قبلكم، بمعنى نحن قبل أي تاريخ. هذا ما يحدث الآن في الصراع الأثري في داخل القدس بالذات.
1: أستاذ خليل، هل يكتسب الاحتلال أي حقوق في القدس بناء على هذه التزييفات في التاريخ، أم أن الوضع القانوني للقدس يحدده القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؟
0: القانون الدولي بقى محسوم أمره، لأنه هنا القرار 181 الذي يعتبر القدس لها وضعية خاصة تحت الوصاية الدولية، وبالتالي لا يعترف ولا في العالم، في دولة في العالم ما عدا ترامب الذي اعترف القدس العاصمة. أما قضية أنه هذه الآثارات تدل على أن التاريخ، طبعا المسيحية كانت قبل اليهودية في هذه المنطقة، عندما كانت المسيحيين، وبالتالي المسيحيين هنا يحجون، وبالتالي مدينة مقدسة للإخوان المسيحيين في هذه المنطقة بدءا من المرحلة الأولى حتى المرحلة 14 في داخل مدينة القدس، وبالتالي التاريخ لا يعطي. إذن إذا أردنا أن نحدث هذا الموضوع يجب أن نحدثه في إسبانيا، يجب أن نحدثه أيضا من فورس بهذا التاريخ، للآشوريين بهذه البلاد، من الفينيقيين وهكذا، والمصريين طبعا الفراعنة، أقصد المصريين الفراعنة في هذه الفترة. إذا أردنا أن نستخدم التاريخ، أن كل هذه العثمانيين الذين سيطروا عليها 4000 عام، إذا هم الحق بأن يستردوا هذه البلاد. أنا اعتقادي أنه هو عبارة عن عملية تزييف ولا يحق لأي إنسان. القدس هي ملك العالم، إذا كل العالم هي مدينة مفتوحة، ولنا تاريخ هنا ولهم تاريخ هناك، هذا ما يعني أن كل إنسان يرفض الآخر أو يستثني الآخر.
1: نعم، لكن هنالك جانب آخر خليل يمثل خطورة ما يمارسه الاحتلال. هو لا يقتصر على الترويج لتفسيرات أثرية منحازة، بل أيضا يتمثل في مواصلة هذه الحفريات سواء أسفل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، أيضا في بلدة سلوان. ينتج عن هذه الحفريات تشققات وانهيارات في منازل المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى طمس المعالم الأثرية القائمة. خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من هذه التشققات والانهيارات التي قد تتفاقم وضعها في منطقة القدس القديمة.
0: أولا هناك قدس أخرى، يعني عندما تنزلين أنت تدخلين من نفق الذي يبدأ من حارة المغاربة وتصل حتى طريق الآلام، هناك مدينة أخرى تحت القدس التي ترينها بالعين المجردة ممكن أن تسير تحت الأرض. وأنا أحد الأشخاص الذين قادوا أحد هذه الأنفاق مع اليونسكو، مع البعثة التركية، عندما جاءت في قضية التلة اللي هي الموجودة في بحار المغاربة. حقيقة عندما تشاهدين هنالك تحت الأرض هنالك مدينة أخرى، هذه المدينة هي عندما تشاهدينها، طبعا هم يرمون لك بالصوت والصورة أننا قبل وجود قبة الصخرة كان هنالك الهيكل، كان تحت هذه قبة الصخرة كلمات العشرة والعهد وغير ذلك من الأمور. طبعا هي عملية روائية سردية دائما تشكل بها بهذا الإطار، لكن أنا عندما أنظر إلى قضية أخرى وهي قضية أن هذه القدس التي نسير بها هل تم تدمير، لأن الجانب الإسرائيلي يذهب إلى أن ما تحت الأرض، يعني نحن أقدم منكم، هنا النقطة بالتأكيد، يقول نحن هنا، يعني عندما ينزلون تحت الأرض بحوالي 10 متر أو 20 متر يقولوا أنك نحن هنا كنا، ثم جاءت حضرات أخرى، بمعنى نحن أقدم منكم. هلا قضية المنازل وغير المنازل التي تأتي بالأنفاق، هذه طبعا سياسة إسرائيلية بعملية التهجير، لأن الأنفاق التي تبدأ من منطقة سلوان، وهي هذه الأنفاق حوالي 3 أنفاق، جزء منها معروف وجزء غير معرض حتى هذه اللحظة، يعني هو معروف لكن لم تفتح أمام الجمهور، يسمون لك أن هذه كانت الفجاج أتينا إلى منطقة الحائط البراق أو الهيكل اللي هو مكان قبة الصخرة، وهنالك أبواب الثلاثة المغلقة التي هي للشعب العام، وهنالك قوس موجود للطبقة الوسطى. يعني هم يفسرون لك حول المسجد الأقصى 3 طبقات، في داخل النفق يوجد بوابة ضخمة يقال، وهذه تحدث أنها

0: أحد فتحت أبواب جهنم علينا اللي تؤدي إلى قبة الصخرة وهذا مغلقة بالإسمنت المسلح عندما تدخلين هذا النفق. وطبعا في الأنفاق هناك كنوس تحت النفق كنوس يصلون بها. أيضا في هذه المنطقة إذا ظهرت إلى الحجارة هي حجارة بيزنطية حجم جزء منها حوالي 450 طن إلى 500 طن حجم الحجارة التي لا ترينها بالعين هي تحت الأرض. عندما تنظرين إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يهتم ولا بشكل من الأشكال بقضية أن هنالك عمليات هدم أو عمليات سقوط أتربة أو تشقق المنازل، بل هو يهتم بنقطة واحدة بأن لنا تاريخنا وبالتالي نريد أن نثبت حقنا في هذا البلد.
1: في نهاية حديثنا معك أشكرك الأخ خليل التفقجي الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم في حضرة القدس، لكم مني التحية ومن طاقم العمل، كان معنا في الهندسة الإذاعية عماد حمد، دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج في حضرة القدس، إعداد وتقديم رانيا أبو جرادي.

موجز لأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين، أهلا بكم. قوة الاحتلال تشن عدوانا واسعا على مخيم كولندية شمال القدس المحتلة، تخلله إصابات واعتقالات ومداهمات. إصابة شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرم شمال القدس. وجيش الاحتلال يهدم صباح اليوم منزلين في بلدة نحالين غرب بيت لحم ومنزلا في منطقة المنيا جنوبا. وتخطر قوات الاحتلال بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب جنين، بينما شرعت بعمليات تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون في بلدة عجة. واعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان من قرى وبلدات بورقين وعربونة وجلقموس في محافظة جنين. كما شنت بالتوازي مع ذلك حملات استجواب ومداهمات في بلدتي اليمون والسيل الحارثية غرب المدينة دون أن يبلغ عن اعتقالات إضافية. الاحتلال يواصل قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم. مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في غزة سعيد العكلوك يقول إن أزمة المياه في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار الحرب وارتفاع درجات الحرارة. السيد الرئيس محمود عباس يتسلم اليوم التقرير السنوي لديوان الجريدة الرسمية لعام 2025. رئيس الوزراء محمد مصطفى يؤكد مواصلة الحكومة بذل كل جهود لتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية في قطاع غزة وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار. الاجتماع الوزاري لدعم القدس يدين

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.
2: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالي مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك في أول.
1: عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني.
3: صوت عبد الرحمن هذا يرقوم، عيوني على بكرة وقلبي معكم.
1: شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال. تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
4: لن تكسروا أعناقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المقدر.
5: مستمعينا وسماعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الصحفية يافا أبو عكر، مراسلة قناة العهد الفضائية. الزميلة الصحفية يافا إحدى شهود الحقيقة، من الصحفيات الشجاعات والصامدات اللواتي لم يتركن الميدان خلال العدوان على أهلنا في قطاع غزة، ورغم ألمها وتعبها وفقدانها للعديد من أقاربها، إلا أنها كانت ملتزمة بنقل الحقيقة والمجازر التي ارتكبها ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بحق أهلنا في القطاع. وأثناء المجاعة والعطش خلال الحرب على غزة لم تخجل وقالت بشجاعة في بث مباشر على الهواء أنها جائعة. على من يشعر أو يحس، تحية احترام وتقدير لصحفياتنا وصحفيين البواسل في قطاع غزة وكل أنحاء الوطن. أهلا بك زميلتنا يافا عبر أثير صوت فلسطين في برنامج شهود الحقيقة. يافا، من ضمن الذكريات الأليمة التي سنتحدث عنها في حياتك خلال العدوان الغاشم، حكايتك مع الجوع، حدثينا عنها.
6: في البداية عشان تكوني في الصورة، يعني أنا قبل ما أكون صحفية أنا أم، وكنت من بداية الحرب لآخر لحظة بشعر بشعور الأمومة. ففي لحظة من اللحظات اللي وصفت مش فقط بس بالجوع، يعني احنا تعدينا مرحلة الجوع في قطاع غزة، كنا نبحث عن رغيف خبز. يعني الجوع يعني ممكن تفقد نوع من انواع الطعام، لكن احنا فعليا في غزة بحثنا عن رغيف خبز. رغيف الخبز كلف ارواح في غزة، كلف ناس دفعت دمها ودفعت روحها، كلف ناس فقدت اطرافها. انا جعت وما كنتش خجلان ان احكي على الهواء مباشر انه انا جعت، وانا الان جائع بعد مرور اكثر من 72 ساعة كنت موجودة فيها في شمال قطاع غزة، وكنت على الهواء مباشر. فكنت خلال هذه الساعة بطرح، كانت مجزرة زكيم اللي راح ضحيتها اكثر من 100 شهيد في غمضة عين، كانوا هدول المية ببحثوا عن كيلو الطحين، كيلو دقيق. فكنت واقفة 72 ساعة بدون أكل، موجودة داخل مستشفى الشفاء بين ثلاجة الموتى، بين الأكياس الصمراء اللي فيها جثث مش معروفة لمين، جثث شباب، زينة الشباب، شباب وردة، أطفال برضو كانوا موجودين من بين هؤلاء الجثث. فكانت المذيعة تسألني كيف الوضع الآن، قلت لها هختصر لك الحكاية إنه أنا جائعة، أنا جائعة وأنا أمام الجثث برضو بحكي إنه أنا جائعة. الجوع كان زمان لما يحكي واحد أنا جعان كان يعاب، لكن في غزة لما كنا نحكي إنه إحنا جعانين إحنا مش نعاب، الأمة اللي بتسمعنا وشايفانا هي اللي تعاب على إنه وصلنا لمرحلة نبحث فيها عن لقمة. يعني الناس في غزة أكلت أعلاف الحيوانات، الناس في غزة أكلت شغلات عمرك ما بتتخيل إنه أكلتيها. إحنا عجلنا المعكرونة يا زميلتي، عجلنا المعكرونة عشان نعمل منها قرص من الطحين إنه نقدر نكمل يومنا. عجلنا العدس، كانت حياتنا متوقفة على العدس، على المعكرونة فقط، على علب الفاصوليا. وفي لحظات من اللحظات فقدنا العدس، وصل كيلو العدس أبو 3 شيكل إلى 80 شيكل. ومين اللي بده يشيل 80 شيكل الآن في غزة؟ لا في بنوك ولا في بلا مؤاخذة كانت حياة طبيعية. كيلو الخضار البندورة اشتريناه من 200، من عائلة تقدر تجيب كيلو خضار أي نوع من الخضار توصل إلى 250، تحكي عن دولار 100 دولار. ففترة الحرب وفترة الجوع وفترة المجاعة ما عشتها أنا لوحدي، أنا شاركت فيها، شاركت فيها مع شعبي وشاركت فيها مع زملاء صحفيين. كنت أشوف زملاء يقفوا على الهواء بعد ما ينتهي الهواء يغمى عليهم، وفي أثناء الهواء يغمى عليهم فعلا، لأنه هذا مش مسلسل، هذا إحنا عايشينه زينا زي غيرنا. المال ما كانش له قيمة جدا في غزة، حتى لو معك فلوس ما في أكل، شو فعلت المال؟
5: يافا، أحداث كثيرة مرت عليك طيلة فترة العدوان الغاشمة وحتى هذه اللحظة، ربما بات من الصعب أن نجملها في دقائق، ولكن كي لا ننسى ما فعله الاحتلال في قطاع غزة، حدثينا عن أصعب الفترات التي مرت عليك على الصعيد الشخصي كإنسانة أنت وعائلتك، من نزوح وتشرد، كل هذه التفاصيل المؤلمة.
6: يعني في البداية أنا عشت مرحلة النزوح أكثر من 10 مرات، نزوح من شمال لجنوب، من رفح لخان يونس للشمال، فكنت متنقلة طبعا زي أبناء شعبي. الفقد، وأنا شاركت الفقد، أنا فقدت أكثر من 50 شخص من عائلتي، أخوالي الأربعة، أبنائهم، زوجاتهم، أطفالهم، أحفادهم، فكانت كل المشاعر هاي داخلي أنا. يعني في موقفين لو التاريخ كله انتهى أنا مش راح أقدر أنسى الموقفين صراحة. كنت على الهواء مباشرة في منطقة جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس، فصار في مجزرة في قصف لمنطقة في الأوروبي، فزميل من الزملاء بحكي لي إنه في مجزرة في منطقة الأوروبي وقريبة من مستشفى الأوروبي، فأول ما خطر في بالي إخواني موجودين في هذه المنطقة، فأنا لسه يعني برتب وضعي وباخد إحصائية، إلا أحد الزملاء بحكي لي يا فا أبو عكر المجزرة، أبو عكر، بحكي لهم طب احكي لي مين؟ للأسف كان خالي، زوجته، أبنائه 9، كنت متخيلة المجزرة وأنا على الهواء، فكانت هي أول مجزرة وفي أول أيام الحرب، فأنا قلت بدي أطلع أحكي الخبر، ولا أطلع أنعيهم، ولا أطلع زي الجبل، ولا أطلع أبكي عليهم، فكنت فقط بروي الحدث وببكي من الحدث بس أمام الكاميرا. يعني حاولت أني أصمد بقدر الإمكان. بعد ما طلعت وحكيت الخبر انهرت يعني صراحة، لأنه كان قبلها برضو بأيام فاقدة خالي وزوجته وأبنائه، فكانت هذه المجزرة الثانية إلي من العيلة تمام. لكن كمان كانت في قصة صعبة جدا إلي، اللي هي مجزرة أبناء عمي في شمال قطاع غزة. أثناء تواجدي في منطقة شمال قطاع غزة كان صعبة جدا الحركة من الشمال للجنوب. عمي الوحيد اللي موجود فقط في الشمال هو الموجود في منطقة الشجاعية، دخلوا الشجاعية قصفوا المنطقة واستهدفوا المنزل بشكل مباشر. فقط زوجة عمي بين الأنقاض، 3 طوابق نزلوها عليهم، أحفادهم، كنينهم، أبنائهم، طلعوا مفقودين. الساعة 6 الفجر موجودة أنا داخل منزلي، وكنت يعني مخارجة من مستشفى المعمداني تقريبا الساعة 12 بالليل. الساعة 6 بتصلوا فيها زملاء إلحق يا فا مجزرة لعائلة أبو عكر، وبيحتاجوا حدا يكون معهم. طب مين يعني؟ طب لحقوني، لا في مواصلات. أقل من ساعة كانت إسرائيل قاطعة الاتصالات بين الشمال وبين الجنوب، في فصل بين الشمال والجنوب. أنا توجهت لمستشفى المعمداني أطلع مين عايش مين ميت، أطلع على الجثث، أقلب أفحص مين هادي، أتعرف على الوجوه، أحكي فلان فلان فلان فلان فلان. كان من ضمن الجثث اللي هي زوجة ابن عمي حامل بالشهر 9، عرفت جثتها فقط من الجنين وطالع من أحشائها. أنت متخيلة علي أقلب فيها، مش قادرة أتصرف، مش قادرة أعرف إشي. دور إنه أنت بدك تستلم الجثث، ودور انك بدك تتعرفي عليهم، دور انك بدك تحضري قبور. عارفه شو يعني تحضري قبور في غزه؟ احنا في فتره من الفترات مرت علينا مش لاقيين كفن. انا من الناس اللي كتبت بدي مناشدات لناس داخل مستشفى ناصر، داخل مستشفى الشفاء، وداخل مستشفى المعمداني، ببحثوا فقط على اكفان، على كفن يلفوا فيه الشهيد. كانوا الناس يلفوا الشهيد اعزك الله باكياس من النايلون السوداء، من النايلون اللي حتى عزكم الله للحيوانات. قيمة الشهداء فقدناها في هذه الفترة، فأنا كنت بدي أدور على أكفان إلهم، بدي أدور على قبور إلهم. طب وين بدي أدفنهم؟ طب أنا قادر أدفنهم 9 شهداء وأنا مش عارفة وين بدي أدفنهم، معيش حدا، فيش اتصال بين الشمال والجنوب، انقطع خلال ساعة، ما بلغتهمش إنه في مجزرة. طبعا عرفوا عن طريق التلفزيون وعن طريق المحطات إنه في مجزرة. كانت هذه المهمة بالنسبة لي مهمة صعبة جدا، طلعت بحثت عن قبور، واستعنت طبعا بزوجي وبمجموعه من الاصدقاء الزملاء. لما لقينا مكان ندفنهم، لما لقينا قبور لهم، لما لقينا اكفان لهم، انتهت المهمه خلال ساعه واحده. حتى ما لحقنا نشبع منهم، ما لحقنا نودعهم، ما لحقنا حتى نقعد معهم. انت متخيله خلال ساعه واحده بعد دفنهم طلعت على الهواء احكي عن المجزره، واحكي كخبر مش كصاحبة مجزرة، مش كإنسانة فقدت. هذا جزء من المجازر اللي تعرضنا لها، وجزء من القصص اللي صعب نسيانها. أيضا فقدان زميلتي وحبيبتي وأختي مريم أبو دقة. مريم كانت عندي قبل استهدافها بيوم واحد، موجودة في الشمال، فكنا بنحكي في نقاش عابر أنا ومجموعة من زميلاتنا الصحفيات، فكانت بتحكي فأنا بدي أودع يعني ساعات، فبضحك بقول لا يا مريم انت حتفرحي في ابنك غايت ابنها الوحيد وحتشوفيه، وبعدين ما تحكيش هيك، انا زيك، انا تجربتي انه مريم ابنها برا وانا ابني برا، انت بدك تعيدي نفس التجربه يا مريم، هيك بتجرحيني. فكان الموضوع ضحك، بتعرفيش كيف بغمضة عين. ثاني يوم صباحا 25/8 الساعه 8:30 بالضبط كان اخر اتصال من مريم لإلي. مريم يافا صباح الخير، طمنيني عن أمك، كيف هي، كيف ابنك. وكنا بنحكي أنا وياها 48 دقيقة بالضبط ما صارت استهداف ومجزرة مستشفى ناصر. مريم طلعت تصور، طفت معي الخط. 8:45 دقيقة للأسف مريم ارتقت شهيدة. انت متخيلة في 10 دقائق مكالمة مع شهيدة، مع مجزرة بحق الزملاء الصحفيين. أنا بالشمال موجودة ما لحقتش، انت متخيله المواصلات والطريق اللي بيكون من الشمال للجنوب بياخد 3 ساعات، انا ما بعرفش كيف وصلت خلال ساعه واحد. خلال ساعه واحده ما بعرفش من الصدمه، من هول الصدمه اللي انا تلقيتها، نعيت مريم وودعت مريم وطلعت على الهواء مباشر وانا بحكي عن مجزره استهداف زملائنا الصحفيين للاسف.

0: مستمعينا واستمعاتنا الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية يافا أبو عكر، مراسلة قناة العهد الفضائية في قطاع غزة. بالتأكيد كل ما رويته فائق الصعوبة، ولكن ربما الأصعب أن تكوني أم وأن تكوني صحفية أيضا وتضطري للابتعاد عن عائلتك. كيف كنت توازنين بين أمومتك ومهنتك وأيضا موضوع ابنك وسفره للعلاج؟
1: موضوع صعب جدا. أنا كنت أم وكنت أخت وكنت في قناة لكثير عائلات كانت وأمهات موجودة في ثلاجات الموتى، فكنت دائما متواجدة في داخل هذا المكان، فكنت بحكي مع الأمهات وبطبطب عليهم لأني أنا بحس بشعور الفقد. فكنت مجرد ما إن تيجي تودع ابنها أحيانا ما أقدرش أنزل الدمعة، شوف تصرفت الموقف ببكي من جوا، ببكي من قلبي لكن نفسي عيني تنزل الدمعة. أنا وصلت لسنة ونص وأنا مش قادرة أنزل دمعة واحدة، كنت بتمنى لحظة واحدة إني أنزلها. أنا تشتتت عائلتي في الحرب، والدي مريض متواجد داخل مستشفيات الضفة الغربية، وحيد يجري عملياته وحيد بدون مرافق بدون رعاية، أمي مريضة السرطان المتواجدة في مصر وتم إعلان مرضها فقط من شهور، أخي المصاب والمتواجد داخل مستشفيات برضو مصر وتم علاجه والحمد لله، ابني أيضا المتواجد مع أمي ومع أخي، وأنا أيضا على رأس عملي يعني من كتر الخوف والتشتت، لأنه أنا كنت أتأخر في ساعات ليلية في دوامي أو في التغطية للحرب، كنت من كتر ما أنا خايفة على بناتي يعني وزعت البنتين الموجودين معي كل واحدة مع أخت من أخواتي، قلت عشان لو صارت مجزرة ما يروحوش مع بعضهم، خلي إشي من ريحة أهلي لأنه أنا فقدت أهلي، عيلتي تشتتت ما ضلش إلي حدا هان. فكانت واحدة من البنات 5 سنين مع أختي الثانية، وأختي الثانية أخذت بنتي 3 سنوات. فأنت متخيلة لما تصير مجزرة في المكان اللي بنتي فيه موجودة وأنا على الهواء، شعورك فقط يعني في لحظة من اللحظات كانت البيوت تيجي علينا وإحنا مش حاسين إنه البيوت تيجي علينا، فقط بيجيبوا بالميت شهيد على المستشفى. الحمد لله يعني هذا اختبار من ربنا صراحة، يعني الناس في غزة كان من أصعب العبادات عليها هو الصبر. يعني أنا عن نفسي لسه أمس بكتب في المنشور هذا وبكتب وبنزل إنه من أصعب الشغلات اللي إحنا مرت علينا اللي هي الصبر. إحنا مش عارفين شو طريقنا، إحنا مش عارفين شو نهاية اللي بيصير فينا. أنا مش عارفة حشوف ابني ولا حشوف أبوي ولا حشوف أنا مش عارفة حطلع معك وأطفي معك المكالمة، ممكن يتم استهداف. المجازر لازالت مستمرة، الاستهدافات مستمرة، اليهود ما رحموا لا خيمة ولا رحموا مستشفى ولا رحموا جامع ولا رحموا شارع ولا رحموا سوق ولا رحموا مكان. يعني إحنا بنحكي معك وأنا مش عارفة إنه في أي لحظة ممكن يتم استهداف. ما في أمان في غزة.
0: أيضا كنت كتبتي في وقت سابق على صفحتك على السوشيال ميديا: أعيش بين الركام والخوف، بين أم تدفن أولادها وأب يلم أشلاء عائلته، معظم وقتي في الميدان مثقلة بين ثلاجات الموتى ووداعات الأمهات أربت على جراحهن، وأنا أم أشعر بكل فقدهن، إلى آخر ما كتبتي. وفي الآخر كتبتي: نكتب كي لا يبتلعنا الصمت ولا يتحول دمنا الطاهر إلى سطر بارد في نشرة أخبار عابرة،
1: وخيلا نتحول إلى أرقام فقط عند العالم كله. يعني أنا في لحظة من اللحظات يعني كنت أكتب ما بحس فيه وبكتب الناس اللي شعر فيه، لأنه أقل شيء ممكن أنا أعمله أني أحكي بلسان الناس الغرابة اللي موجودين، أحكي بلسان الأمهات اللي فقدات، أحكي بلسان أبناء شعبي. يعني أنت تصوري أنه أنا أكون بالتلاجة تيجي الأم تودع ابنها وتكون وحيدها، شو شعوري أنا كصحفية؟ أحيانا بطفي الكاميرا وببعد المصور وبقعد أطبطب عليها، أحيانا أنا ببكي قبلها، أحيانا أنا بحاول أوسيها بجزء من الكلمات. إحنا في غزة متقلين بالجراح، إحنا في غزة بنعتبر الناس والعالم كله معتبريننا أرقام، بس إحنا مش أرقام. يعني الشهيد مش رقم، الشهيد حكاية لأمه. أنت متخيلة إنه لما بتودعي وحيدك، متخيلة بتودعي عريس فرحه بعد يومين، متخيلة بتودعي طالب توجيه امبارح فقط، عائلات كاملة مسحت من السجل المدني. يعني القصص بالآلاف، حاولت عبر صفحتي والفيسبوك، حاولت عبر القناة أني أوصل أقل القليل من معاناتنا. يعني أقل شيء أنه أنا ممكن أعمله عشان أرضي ضميري وأنام أنا مرتاح أنه أنا أحكي. إحنا مش أرقام، إحنا ناس عندها مشاعر، إحنا أمهات بنحس، احنا بنجوع زينا زي غيرنا، احنا بنتشارك الفقد والجوع والموت والوداع والحزن والنزوح مع كل الناس. يعني في لحظة من اللحظات كنت بتمنى انه الارض تبتلعني وانا بودع ام، بطبطب على ام فاقدة ابنائها الستة، ابنائها الستة شهداء. انت تعرف شو يعني ابنائها الستة شهداء؟ من زينة الشباب. هذا اللحظة يعني تمنيت انه الارض تبتلعني فيها انا، لا انا قادرة ولا قادرة.

0: أطبطب ولا قادرة نحكي. مين يعني بلا مؤاخذة النملة ما بهونش علينا، لكن أنت ست جتت أمامك، ست جتت أمامك بأكياس من النايلون، وقدامك امرأة بتودع في أبنائها الستة، شو شعورك؟
1: أقتبس شعوري مما كتبتي أيضا على صفحتك على السوشيال ميديا، وثقت الإبادة بقلم يرتجف بصوت مخنوق ويدين ترتعشان وعقل تائه، أبكي بلا دموع، فهذا نوع آخر من البكاء، بكاء القلب.
0: وهو اللي أنا بحكي عنه، إن إحنا وصلنا لمرحلة بنتمنى نبكي فيها. شوفي كانت صعبة جدا إنك تصلي لمرحلة إنه قلبك اللي بيبكي مش عناكي. أنت متخيلة إنه أنت شايفة إنسان قدامك ميت جثة؟ إحنا كهيدي له قيمة لما أشوف شهدائنا، أبنائنا، زينة شبابنا، أمهاتنا بلتفوا بأكياس من النايلون، بلتفوا بقماش من البالية، بلتفوا بأقمشة أنت ما بتتصوريها. شو شعورك برضو؟ شو شعورك؟ إحنا كان لما يموت شاب كنا نعمل له العزاء، إحنا ما بنعزي، ما كانش عندنا فرصة نعزي في الناس اللي بتموت، ما كانش عندنا فرصة نطبطب على بعضنا. في كل شهيد، في كل بيت فقد، عشان تكوني في الصورة، في كل بيت في فقيد، في كل بيت مفقود، في كل بيت في أسير، في كل بيت في شهيد، في كل بيت في أسير. كل بيوت غزة عانت، كل بيوت، ما حدا، اللي فقد بيته فقد أخوه، اللي ما فقدش أخوه فقد نفسه، اللي ما فقدش نفسه فقد مفقود، اللي فقد، كلياتنا عشنا مرحلة الفقد ولازلنا بنعيش مرحلة الفقد. يعني أنا الآن بصدد أني أعيد قصة وتقرير كامل عن 10,000 مفقود في غزة. تعرف شو يعني 10,000 مفقود في غزة؟ لن تعرف أنه ميت ولا عايش، لن تعرف تطلعين من تحت الركام، ولا أنت عارفة تدفنين. أنت متصورة أنه أنا في يوم من الأيام أقعد مع إن كل يوم كل يوم كل يوم بلاقيها موجودة أمام منزلها اللي نازل 5 طوابق، وتحت هذا المنزل 10 أشخاص، كل يوم بتقف بتحاول تحفر، بتحاول تطلع أي عظمة من عظام الشهداء. أنت متخيل هذا الشعور؟ يعني كل الكلام اللي بدي احكي لك اياه، كل المشاعر اللي بدي اوصف لك اياها مش هتعبر زي عن ام الشهيد، عن ام المفقود، عن المجروح. عين احنا كلنا مجروحين، محدش فينا يعني مش مجروح. اللي ضايق، انا حكيت لك انا فقدت زي زيهم، ولا زلت يعني انا بتمنى الان اجلس على طاوله واحده مع عائله عشان تكوني في الصوره. يعني فقد الشعور هذا، احنا قبل ما نكون صحفيات يا ريم احنا امهات، احنا بني ادمين عندنا احساس. شعور انك تشتاقي للمة العائله هذا شعور صعب. فانا بحكي الحمد لله انه انا يعني العائله صحيح مشتته، والعائله صحيح مرضى، والعائله صحيح مصابين، لكن في عائلات فقدت بالكامل وضل ناجي وحيد. هذا الناجي شو شعوره مقارنه بشعوري؟ مع اني انا مجروحه زيه، لا شعوري مش زيه. الناجي الوحيد اللي مات بين 9 وبين 10 وبين 20 وبين 30، عائلة الحسينة، عائلة الحسينة 300 شهيد، انت فاهمة؟ عائلة زوج أختي اللي فقدت 250 شهيد، فقدت عائلة أبو نصر في الشمال، فقدت الأحفاد والكناين والأبناء والدرية ودرية الدرية، بتحكي عن 250 شهيد يريم من نفس العائلة. تخيلتي إنه 100 شهيد منهم فقط اللي طلعوا جثتهم، 150 لازالوا تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة من شهور ومن سنة ونص. هذا هو شعورنا. وثقنا الإبادة وحكينا كتير، وحكينا كتير وفي لحظة من اللحظات لعنا العالم، لعنا العالم اللي بيشوفنا قاعد ومش قادر يعمل إشي. أبسط أبسط أبسط الحقوق إنه نطلع شهدائنا ونكرمهم وندفنهم. هذا مش شهيد غزة، هذا شهيد فلسطين كلها، هذا مش شهيد فلسطين كلها، هذا شهيد الأمة. كل شهدائنا لهم أهالي، وكل شهدائنا لهم أمهات. عشان ما أنسالك موقف واحد فقط، زميلتي أنا خرجت من مستشفى ناصر وكنت على الهواء، فإسرائيل بعتت عن طريق الصليب الأحمر حاوية تحتوي على 98 جثة وجثمان لشهدائنا من غزة. رفضت وزارة الصحة استقبال هذه الحاوية إلا بإعطاء تفاصيل عن مين هدول الشهداء، مين هدول الجثث. طبعا بعد مناورات كثيرة ورفض الاحتلال أنه يعطي معلومات، الصليب أعطى هذه الحاوية لداخل مستشفى ناصر، وبدي أحكي لك إياها رماها. متخيلة؟ تم تحضير 3 حفر كبيرة في مقبرة مجهولي الهوية في المنطقة مدينة الخيونس يعني في الغرب منطقة النمساوي، توجهت أنا ومجموعة من الصحفيات والصحفيين لتغطية هذا الحدث. دخلت الحصة نزلوا الجثث، جثث تعرف شو الجثث، رائحة الجثث، جثث شعر بنات، شعر كامل، انت متخيلة جثث مش معروفين من هم. في أمهات كانوا بحاولوا يتعرفوا أبنائهم من عظمة، من بلاتين موجود في الإيد، من العلامة في العين. في جثث كانت كاملة، في جثث كانت متحللة، في جثث كانت مش جثث، كانت جثث مفتوح البطن ومأخوذ منها أعضاء. فأمهات كتير اللي تشوف الصورة وتفتح يوم عليها وترتمي، لكن شعور إنك أنت تكوني بين هدول الجثث. أنا كنت أنا وزملائي الصحفيين في هذه اللحظة تركين كل الكاميرا قدامنا، نزلنا الحفرة، صرنا نودع الشهداء لأنه هدول أولادنا. يعني أنا شعرت شعور إنه واحد من الشهيد بحب حدا يدفنه يقرأ الفاتحة عليه. فعلا أنا بكيت، بكيت لأول مرة أبكي، لأنه أنا لما نزلت الحفرة اتخيلت إنه هذا ابني، هذا أخويا، هذا حبيبي، هذا الطفلة بنتي، هذا صغيرتي. الشهداء إن تم دفنهم مجهولي الهوية وبحفرة مجهولي الهوية بدون وداع أمهاتهم، بدون وداع أهليهم، بدون الحفرة اللي في قلب أهليهم لهذه اللحظة. مش بس هيك، كمان حفرة أخرى لشهداء مجهولي الهوية كل فترة. فمن بعد التغطية الأولى أنا فقدت السيطرة على نفسي، لا رفضت إني أغطي لأنه ما ضلش عندي طاقة نهائيا. فقدت الطاقة بعد ما ودعت هدول الشهداء مجهولي الهوية وحضرت دفنهم وحضرت كيف نحطوا في أكياس ونزلت الصورة على الفيسبوك. قلت يا عالم، في عالم حقير، أقل شيء أتركوا أعطوا معلومات للأمهات اللي قلوبهم تغلي غلي بدها تعرف أي معلومة عن أولادها. تركت العمل لمدة أسبوع وعشر أيام ورجعت تاني، لأنه مش حترك غزة ومش حكون أنا صامتة، حكون أنا لسان غزة أنا وغير من الزملاء الصحفيين.

0: متواصلون وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، والرواية مستمرة ضمن برنامج شهود الحقيقة. والصحفية يافا أبو عكر مراسلة قناة العهد الفضائية ضيفتنا لهذا الأسبوع. بالحديث عنك أنت يا يافا، خلال فترة عملك ما هي أبرز المشاكل والصعوبات التي تجاوزتيها؟
1: كثير مشاكل صراحة، من الصعوبات هي هموم، يعني أنا بعتبرها صعوبات صراحة. يعني فترة انقطاع الاتصالات مشكلة بالنسبة لي، أن أنا أكون معرفة أنا بطول الزوين، لكن ما بدي نفقد الاتصالات 3 أيام 4 أيام، بدي أعرف معلومات عن أخوي عن أختي، أطمن على أولادي. كان انقطاع الاتصالات، انقطاع الإنترنت، خوف الناس من الصحفيين والصحفيات. وصلت الناس لمرحلة أنه أنا لما أكون لابسة الدرع تخاف مني. وصلت لمرحلة أنه لما أنت تمرق من بيت أو تطلب أجار بيت تخاف من الصحفيين وصحفيات الناس، يشعروا أنه هذا تهديد حقيقي لهم فعلا، لأنه كانوا الصحفيين والصحفيات هم الجنود، هم الجنود. يعني أنا بعتبرهم هم كانوا كلمة الحق تقال، أنه صحفيين وصحفيات غزة من أجل من أنبن الناس والبن آدمين اللي توجدوا على الكرة الأرضية. يعني اللي فاقد وائل الدحدوح زميلنا فقد عيلته، طلع على الهواء مباشرة بعد أقل من نص ساعة. كثير قصص بتقشعر لها الأبدان. أنا في الشريف اللي فقد أبوه طلع على الهواء مباشر، غيره من الزملاء، مريم فقدت أخوها، فقدت ابن أخوها، فقدت عائلة من عائلاتها، طلعت على الهواء مباشر. يعني كلياتنا عانينا وكلياتنا التجربة. هذه التجربة كانت قاسية، إما إنه في ناس كانت خايفة منا، في ناس بيقول أنتم مستهدفين، انقطاع الاتصال والتواصل، موضوع كمان الضمانات. أنا كنت أطلع على الهواء بدون درع، كنت أطلع أحيانا على الهواء بدون حماية، أنت فاهم علي؟ ما كانش ما إحنا فقدنا أجهزتنا، فقدنا مكاتبنا، كنت بأقل القليل بدك تطلع على الهواء وتحكي.
0: كم مرة كنت قريبة من الخطر يافا؟
1: كتير مرات، كتير. يعني في استهداف كان لزملائنا الصحفيين في منطقة شمال غزة في كافي قرب من التايلاندي، أنا يوميا كنت متواجدة من هذا المكان لأنه طبعا كان متوفر له انترنت فكنا نجلس. اليوم الوحيد اللي أنا غادرت المكان قبل 10 دقائق وتم استهداف المكان، ارتقى 3 من زملائنا الصحفيين. استهدافات كتيرة، يعني كنت بالقرب منها أو أروح في المكان بنفس اللحظة وبعد دقائق من هذه القصة. يعني للأسف تلحظة الاستهداف. شوفي، احنا كنا حاملين روحنا على كفنا عشان كنا في الصورة، يعني كنا عارفين انه بنروح ما نرجعش. اغلبنا كتب وصايا ولا زالت الوصية موجودة، يعني احنا عارفين لهاي اللحظة. انا كنت كاتبة الوصية وكنت معطيها لزميلة صحفية، اذا انا صار معي اشي هاي الوصية معك امانة، انت متخيلة بالخارج من غزة، لانه كنت عارفة انه هي زيها زي مستهدفة أو حتى زي ما في فرق. اليهود في حرب الإبادة ما فرق بين صحفي وصحفية، بالعكس الصحفيات استهدفوا. أنت بتتكلم عن 38 صحفية تم استهدافها داخل منزلها وبشكل مباشر، أنت بتحكي عن أكثر من 170 صحفي وصحفية برضو تم استهدافهم واغتيالهم بطريقة مباشرة، سواء كان أثناء أو تواجدهم في المكان أو أثناء عملهم أو تواجدهم في الكاتب أو تواجدهم داخل منزلهم. يعني كانت في استهدافات مباشرة للصحفيين وللصحفيات في غزة، واستهداف مباشر لمكاتب الصحفيين في غزة. اللي فرق الإشي الوحيد في الاستهداف يريد كان إنه ما في فرق. أنا كنت ألتف بالكفن وزميلي يلتف بالكفن، كنا نقعد مع بعضنا بنودع بعض، بنودع بعض فعليا. يعني إحنا بنقول مثلا روح يا محمد أنت صور المادة وارفع ليها، لا لا لا بدك تيجي معي عشان لما نموت كلنا نموت مع بعضنا. نكون بنضحك مع بعضنا حتى بكلام الوداع. نعم. مجرد انك طلعتي من حرب الإبادة كان إنجاز، طلعتي حية. لكن أنا بعتبر فعليا إحنا الآن الآن الآن بدت صدمات حرب الإبادة تظهر علينا. ما كان عندنا وقت نحزن زي ما حكيت لك، ما كان عندنا وقت نعزي بعض، ما كان عندنا وقت نطبطب على بعض، ما كان عندنا وقت نفتح جروحنا. الآن في هذه الفترة إحنا قاعدين نفتح الجروح من أول وجديد، نفتح عزة من أول وجديد.
0: حين تنظرين حولك يافا ماذا ترين؟
1: غزة تستحق الحياة، وأهل غزة بيستحقوا الحياة، وأهل غزة بيحبوا الحياة، أهل غزة ما تعودوا عنه، وما بدنا نموت وما بدنا نودع أولاد، بدنا نفرح. أهل غزة بدهم أقل القليل، أقل القليل، أقل القليل، إنه يشعروا إن العالم الثاني والعالم الخارجي ما يحس إنهم أرقام. إحنا مش أرقام، إحنا بني آدمين. 3 سنين بدون جامعات، بدون تعليم، 3 سنين بدون حياة للطلبة. ما أنت متخيلك كل المشاعر اللي إحنا عشناها، مع مشاعر انه العالم لسه متجاهل غزة. احنا بنحب الحياة وبدنا الحياة وبدنا نعيش للحياة وحنبني غزة وحنرجع نعمر غزة وحنرجع نكب على رجلينا، بس يكون العالم واقف معنا ينصفنا.
0: نعم زميلتي، فأبلغتي رسالتك بأمانة سواء على الصعيد المهني أو أيضا الآن على صعيد ما تحدثت به إلينا. جزيل الشكر الزميلة الصحفية يافا أبو عكر مراسلة قناة العهد الفضائية على هذا الحوار الشيق. كل التحية لك وكل الاحترام، ودائما ابقوا بأمان بإذن الله تعالى.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت ضيفتنا الزميلة الصحفية يافا أبو عكر، مراسلة قناة العهد الفضائية في قطاع غزة. دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأنباء المفصلة، أبدأها بالعناوين. اقتحام واسع لمخيم قلندية منذ فجر اليوم. الاحتلال يهدم 3 منازل في بيت لحم ويعتقل 9 شبان في جنين. الاجتماع الوزاري لدعم القدس يطلق تحركا دوليا مشتركا لوقف الإجراءات الإسرائيلية تجاه المدينة المقدسة. بكم إلى تفاصيل. بدأت قوات الاحتلال فجر اليوم عدوانا واسعا على مخيم قلندية شمال القدس المحتلة، تخللته إصابات واعتقالات ومداهمات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الصحفي محمد سمرين، فيما أصيب شاب بجروح إثر دهسه عمدا بمركبة عسكرية إسرائيلية في محيط المخيم. كما اعتقل الاحتلال عشرات المواطنين واحتجز آخرين وأجرى معهم تحقيقات ميدانية وسط مداهمة وتفتيش للمنازل، فيما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المخيم الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية ومنعت تنقل المواطنين داخل وخارج المخيم ومنعت أداء صلاة الفجر في جميع مساجده. إلى ذلك أصيب شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس. وفي بيت لحم هدم جيش الاحتلال صباح اليوم منزلين في بلدة نحالين غرب المدينة ومنزلا في منطقة المنيا جنوبا، فيما أخطرت قوات الاحتلال اليوم بهدم منشأتين قرب بلدة جبع جنوب جنين، بينما شرعت بعمليات تجريف في أراض واقتلاع أشجار زيتون في بلدة عجة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان من قرى وبلدات بروقين وعربونة وجلقموس في المحافظة، وشنت بالتزامن مع ذلك حملات استجواب ومداهمات في بلدتي اليمون والسيلة الحارثية غرب المدينة دون أن يبلغ عن اعتقالات إضافية. قال مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية إن مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تخصيص 200 ملايين الشواكل لصالح الاستيطان هدفها تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة وفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية. وأوضح بريجية لإذاعة

2023. أكدت ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور نجلاء حماد أن الوزارة تواصل إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين في قطاع غزة إلى جانب تزويدهم بالخدمات اللازمة. قال مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في غزة سعيد العكلوك إن أزمة المياه في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار الحرب وارتفاع درجات الحرارة. وأوضح العكلوك في حديث لإذاعتنا أن حصة الفرد من المياه انخفضت من نحو 85 لترا يوميا قبل الحرب إلى نحو 20 لترا فقط، منها ما يقارب 6 لترات صالحة للشرب. تسلم السيد الرئيس محمود عباس اليوم التقرير السنوي لديوان الجريدة الرسمية لعام 2025 خلال استقباله رئيسة الديوان المستشارة ريم أبو الرب في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. واطلع الرئيس على أبرز إنجازات الديوان خلال العام الماضي والتي شملت تعزيز البيئة القانونية ونشر المعرفة القانونية ودعم التحول الرقمي، فيما أكد دعمه لمواصلة جهود الديوان في تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظومة القانونية الفلسطينية. أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية في قطاع غزة وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار. وأشاد مصطفى بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات الأمم المتحدة، وذلك خلال جولة افتراضية اطلع خلالها على مشاريع تشمل المياه والكهرباء وإزالة الركام والتعليم والإيواء المؤقت في إطار دعم صمود المواطنين واستعادة الخدمات الأساسية في القطاع. أدان الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة الأردنية السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وأعلن إطلاق تحرك دولي مشترك لحشد موقف دولي لوقفها. كما أكد المجتمعون دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات وصمود المقدسيين، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة. أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي الجرائم التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مطالبا بتحرك دولي عاجل لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكد اليماحي في بيان اليوم أن استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والمنازل وخيام النازحين يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويأتي في إطار استمرار حرب الإبادة وسياسة التجويع والتدمير الشامل. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران، محذرا طهران من أنها ستواجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. وقال ترامب أن الجانبين يجريان مناقشات جيدة جدا، مضيفا أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وفي حال فشل ذلك فالوضع سيكون سيئا على طهران. شنت روسيا فجر اليوم هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 44 آخرين. ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الضربات بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أظهر تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية أن موسكو ضاعفت استخدام الصواريخ خلال يوليو الماضي بأكثر من مرتين. أخيرا، في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. قبل الختام، هذا تذكير بالعناوين. اقتحام واسع لمخيم قلنديا منذ فجر اليوم. الاحتلال يهدم 3 منازل في بيت لحم ويعتقل 9 شبان في جنين. الاجتماع الوزاري لدعم القدس يطلق تحركا دوليا مشتركا لوقف الإجراءات الإسرائيلية تجاه المدينة المقدسة. انتهت النشرة، في أمان الله.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس منذ فجر اليوم وتحوله إلى سكنة عسكرية، وتعتلي أسطح منازل فيه وتهجر بعض سكانه. والهلال الأحمر يتعامل مع 8 حالات اعتداء بالضرب خلال الاقتحام، ويعتقل الاحتلال 10 مواطنين ويحتجز آخرين ويجري معهم تحقيقات ميدانية. قوات الاحتلال تستولي على 3 منازل في حي سطح مرحبا قريبة من مخيم قلنديا بعد إجبار سكانه على إخلائها وتحوله إلى سكنات عسكرية. الاحتلال يهدم 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب شرق بيت لحمة. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين خلال اقتحامات متفرقة لعدد من بلدات وقرى محافظة جنين، وتحول منزلا في بلدة السيل الحرثية غرب المحافظة إلى سكنة عسكرية. رئيس الوزراء محمد مصطفى يؤكد مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية في قطاع غزة وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار. الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة يدين إجراءات الاحتلال ويعلن إطلاق تحرك دولي مشترك لحشد موقف دولي لوقفها. استشهاد شخص وإصابة 12 آخرين جراء غارة للاحتلال استهدفت سطح مصلى في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان بالتزامن مع غارات على مناطق أخرى في الجنوب وإنذار بإخلاء بلدة المنصورية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة. الطبيب الأمريكي من أصول مصرية عبد السلام السيد يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميتشيغان بعد تغلبه على منافسته هالي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب. روسيا تطلق 10 الصواريخ الباليستية على العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وتدمير مستودعات لشركات كبرى للبيع بالتجزئة. وأخيرا إلى حالة الطقس، غدا الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى اللقاء.

كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي، سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

0: القديمة تسكن الحكايات. في الثوب حكاية، وفي الأغنية وطن، وفي المثل الشعبي حكمة الأجداد. هناك ذاكرة لا تشيخ وتراث لا يموت، نحن حراسها، نعيدها إليكم صوتا وصورة وحكاية. برنامج حراس الذاكرة، إعداد وتقديم براء عماد، هندسة إذاعية وإخراج جواد سليم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أولى حلقات برنامج حراس الذاكرة. هذا البرنامج هو بمثابة أرشيف صوتي للهوية الفلسطينية. اليوم سنحدثكم عن عاداتنا القديمة في القرى الفلسطينية بما يشمل العونة والتكاتف والتكافل الاجتماعي، مع ضيفنا الدكتور إدريس جرادات، مدير مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي. أهلا بك معنا.
2: سلامات لك ولكل الأخوة المستمعين والمتابعين.
1: التراث ليس فقط ثوب أو أكلة، بل هو منظومة قيم كانت تقوم عليها القرية الفلسطينية، ومن ضمنها العونة ومظاهر التكاتف القوية والتي كانت تربط الناس ببعضهم البعض. كانت القرية الفلسطينية توصف بأنها أسرة واحدة. دكتور إدريس، إلى أي مدى كان هذا الوصف يعبر عن الواقع؟ تفضل.
2: كلمة تراث من الجذر ورثة، فأي شخص يرث عن الآباء والأجداد سواء جوانب مادية أو معنوية. فالتراث المادي الملموس والمحسوس، كل شيء ملموس ومحسوس ترثه عن الآباء والأجداد يعتبر تراث مادي. وأما التراث المعنوي أو اللامادي هو يتمثل في العادات، في التقاليد، في الأعراف، في القيم، في الطقوس، في الأدب، الشعر، القصة، الخاطرة، الرواية. يهمنا في هذا الجانب التكاتف الأسري. كان سابقاً إنه القرية أو الحي أو المكان أسرة واحدة، لأنه بحاجة أن يتكاتفوا مع بعضهم البعض لمواجهة ظروف ومتطلبات الحياة. اليوم كل شيء متوفر بين الأيدي، يعني بإمكانك تذهب للسوق تشتري كل شيء، ولكن سابقا إما أن يكون نادرا أو إنه يتعاونوا على توفير الشيء فيما بينهم. فكانت مجالات التعاون واسعة وعريضة بينهم. فكان يبدأ التعاون من المضافة. ما المقصود بالمضافة؟ هي المكان اللي كانوا يجتمعوا فيه للسهر، لاستقبال الضيوف، فندق القرية المجاني، خلينا حل المشاكل، المحطمة الماء للقرية أو المضرب، انطلاق للزراعة، انطلاق للحراسة، انطلاق لكل جوانب الحياة.
1: نعم
2: حيث يشربوا القهوة في بيت العميد أو كبير العائلة، ثم ينطلق كل منهم إلى مكان عمله، أو كانت تسمى بالساحة اللي هي للبلد ككل. يعني كانت العدد الناس قليل، وبالتالي كانوا يجتمعوا فيما يسمى بالساحة أو المضافة.
1: ما المقصود بالعونة في التراث الفلسطيني أو في الموروث الشعبي، وكيف

0: كانت تمارس؟
1: نعم العونة من الجذر عون، عانى يعينه عونا، فإنه الناس تساعد بعضها، تفزع لبعضها فزعة خير، يساندوا بعض، الكل يشعر إنه مسؤول عن القيام بالعمل. كان كل شخص عليه ليلة أن يغلي القهوة، يعني يحضر الحطب، يقوم بأمور الضيافة حتى يساعدوا بعضهم البعض في ما يسمى في المضافة. ثم العون في الأعمال الزراعية، حينما كان أي شخص عنده أرض واسعة كانوا يعني كل شخص ينهي حراسة أرضه يروح يساعد مين؟ صاحب الأرض، إما بالبذار أو بالدابة أو هو يحرث معه، وهذه تعتمد ما يسمى بنظام المقايضة، تبادل الخدمات. اليوم عندي بكرة عندك، اليوم أنا بساعدك مثلا في الحراسة، بكرة أنت بتساعدني في إيه؟ في الحصاد. اليوم صحيح. أنا بساعدك في عقدة البيت، بكرة بتساعدني مثلا في أعمال أخرى. فإذا العونة خلينا نقول في الأعمال الزراعية، من حراسة، من تقنير، من تعشير، من حصاد، الكل يساعد ويشعر إنه مسؤول وعليه واجب. العونة في عقد البيت وسقف البيت، وكان هناك يرافقها أغاني شعبية، مثلا يغنوا مع بعضهم البعض، أعطوا لمعلم ما طلب، أعطوا مكة محلب، أعطوا لمعلم لهلوبة يا نار قليبه لهلوبة، أعطوا لمعلم مطلوبة يا نار قليبه لهلوبة، يرددوا مع
0: بعض. يعني هذه العبارات كانت يعني تردد أثناء العونة.
1: نعم صحيح، انه مثلا في اغاني في الحصاد، اغاني في سقف البيت، مثلا اغاني الحصاد يغنوا مع بعض، يكونوا مجموعه يساعدوا بعض، يدعموا ويساندوا بعضهم البعض، ان الكل ايش يتشجع في عمليه الحصيده، من جليه من جلاه، راح للصايغ جلاه، ما جلاه لا بعلبه يا ريت العلبه، عزاه من جليه ابو الخراخش يلي انت بالزرع طافش، يصيروا ايش يردوا على بعضهم البعض في عملية الحصاد.
0: جميل جدا.
1: جمع المحصول على البيضة أيضا. نعم. والأهم من كل هذا أختنا الكريمة، لما كان يكون الحصاد على البيضة يتقاسموا، يعطوا للنمل حصة، يعني يتركوا حصة للنمل والطيور على البيضة، ما يسمى بإطرابية الجرن. إطرابية الجرن يعني الحب المختلط بالتراب، كانوا يعتبروا إيش إنه هذا حصة النمل وحصة الطيور. الآن أي شخص يأتي على البيضة أيضا له عند تقسيم المحصول إنه يعطوه حصة من إيش من المحصول، حتى الكل يشعر إنه مسؤول ويساند ويدعم في هذا الاتجاه.
0: يا عم الخير على الجميع.
1: 100% نعم، إنه الخير للجميع. أيضا الخير بعمل الأكل، أيضا إنهم يعملوا أكل مثلا لما يكون في عدد كبير من الحصادين، اليوم يسموها بالدور، اليوم علي بكرة عليك، بعد على شخص آخر، حتى طبعا الأكل الجود من الموجود، من ما هو موجود ومتوفر في البيت.
0: ما أجمل هذه المظاهر دكتور إدريس. نتوقف هنا دكتور إدريس، يعني كانت قيم التكافل والتعاون جزءا أساسيا من الحياة اليومية في القرى الفلسطينية، وكانت تتجلى في الزراعة، بناء البيوت والمناسبات الاجتماعية كما ذكرت. السؤال هو، هل كانت المشاركة في العونة واجبا اجتماعيا أم أنها كانت نابعة من روح المحبة والانتماء؟
1: الأصل أنها دافع ذاتي بحكم التعاون والتكاتف، يساعدوا بعضهم البعض بدون نخوة، بدون ما أقول له تعال يا فلان ساعدني، هو بدافع ذاتي يذهب يساعد. وعشان هي العين تكرم، يعني كيف عندهم مثل شبقول العين تكرم، انت اليوم جيت ساعدتني وانا كنت في حاجة للمساعدة، فمنطقيا ارد الجميل اني اروح انا اساعدك، وبالتالي صار هنا نظام تعاون وتكاتف. حتى في الاطراح اختنا الكريمة، حتى في الاطراح يساعدوا بعضهم البعض، منهم بتعرف بكون حينما يتوفى شخص بكون يسود الحزن المكان جميعا.
0: صحيح، كانت القرية تقف إلى جانب أهل الفقيد، وأيضا من ضمن العادات التي كان يعني متعارف عليها في الأتراح أو بيوت الأجر عادة الخروج.
1: نعم صحيح، إنه بالبداية تكفين الميت وتجهيزه، فتح القبر ودفنه في القبر، الموكب الجنائزي الكل يشارك فيه، ثم يرجعوا على بيت الأجر، بيت الأجر يجهزوا القهوة، يجهزوا مطرا التمر، ثم ما يسمى بالخروج. الخروج يعني عمل أكل، إنه كان تعرف يكونوا يعني أهل الفقيد ما عندهم الوقت أنهم يعملوا أكل.

0: كان الجيران يصنعوا طعام اقتداء بالسنة النبوية، اصنعوا طعاما لآل جعفر، فجميع الجيران يصنعوا أو يطب أو يعملوا أكل أو يذهبوا في خروج، يعني يخرجوا من بيتهم إلى بيت الفقير ويقدموا الأكل. والأهم من ذلك أنه تطورت هذه الفكرة بأن يسمى هناك أنه الأكل على العيلة، أنه أصبح الآن صندوق لكل عائلة. هذا الصندوق طبعا يدفع كل ذكر مبلغ رمزي، وبالتالي هو للجميع والكل يشارك بأن يعملوا الأكل. مجموعة من الشباب متخصصين مشرفين على هذا الصندوق يعملوا أكل لأهل الفقيد ويحضروا حتى للناس الموجودين والمشاركين إنهم إيش الجميع يتناول طعام الغداء. فالتعاون مؤصل، فهو أصالة وجذور في الشخصية الفلسطينية حتى في الكوارث الطبيعية. والأهم من ذلك إذا رحنا لأيام الشتاء، كثير في أيام الشتاء أنه مثلا الطيور تجرف مثلا خيمة أو بيت أو غنم، الكل يساعد. وأذكر قصة أنه في منطقة البراري في الزمن السابق أنه جاء السيل، لأنه المثل بقول إن شفت نجم السيل لا تقرب السيل، فجاء السيل وجرف بيوت الشعر وجرف الأغنام وجرف الختيار كبير بالسن. فشاب قوي جدا، قوي يعني بنية جسدية، أخرجه من السيل ووضعه في ظهره وذهب به إلى شعب، إلى مكان يعني، ووضعه وأعطاه مثلا أشعل له النار ودفى وأحضر له الحطب في عز المطر القوي جدا. فهذا الحج الكبير السن أعطاه قطعة أرض نتيجة إيش؟ أنه أنقذ حياته، وتم أخذ قطعة، أنه أوصى أن قطعة الأرض اللي أنقذوا منها هذه لفلان، وفعلا أخذها حتى إيش؟ أنه رد غامر بحياته هذا الشاب وأنقذ مين؟
1: نعم، هذا المسن
0: كبير السن. هل حدا طلب منه ولا دافع ذاتي من داخله؟
1: صحيح.
0: إذن هو دافع ذاتي وحافز من الداخل أن ينقذ حياة هذا الختيار، ولم يكن يتوقع أن يكون هناك مكافأة أو رد جميل على
1: وهو هذا. لم ينتظر بالأحرى أي مكافأة.
0: نعم صحيح، هو دافع ذاتي ولم ينتظر، ولكن هذا الختيار كافأه لأن أعطاه قطعة الأرض التي أنقذه منه.
1: نعم.
0: التكافل في الكوارث الطبيعية، سواء كان مثلا في السيول، في الحرائق، السلامة العامة، مراجعة المريض ومعايدة المريض.
1: نعم.
0: إنما كان يمرض أي شخص الجميع يذهب لمعايدة المريض ويحمل له الغذاء أو الدواء أو المعايدة أو الوصفات الشعبية، كل يساند من طرفه.
1: نعم دكتور،
0: كانت في كل مجالات الحياة حقيقة هي المساعدة.
1: أيضا في المناسبات السعيدة دكتور، حدثنا كيف كان أهل القرية يتعاونون في الأفراح والأعراس؟
0: نعم، سؤالك جميل وراقي، أنه كان حينما يعلن عن فرح مثلا الشاب محمد يوم مثلا يوم الجمعة، يكون هناك تهيئة للفرح. كانت التهيئة تسبق لأسبوع أو أسبوعين بنصب بيت شعر أو في المضافة اللي هي الساحة، يحضروا الحطب، يحضروا القهوة، يحضروا ما يسمى بنقوط. إيش يعني النقوط؟ إما قود يعني رأس من الغنم، سواء من الماعز أو من الضأن، يحضروا مثلا الأرز أو الجريشة للطبخ، يحضروا المواعين. كانت ما كان اليوم تروح على أي مطعم يطبخ إليك، لا، كان معروف الدست عند الحج حمدان، روحوا جيبوا دست أو القدر عشان يطبخوا فيه. الحطب الكل يساعد من طرفه، يعني لا يعني إنه والد العريس هو يعتبر كمشرف، والكل يسانده من طرفه. فأيضا في الدبكة، في السهر والسامر، عمل الدبكة، عمل الدحية، الكل يشارك فيها. أن هذا فرح شعبي، فرح لجميع أبناء القرية في هذا الجانب. وحينما ينجب هذا الشخص أيضا يتم المعايلة بالمباركة، بالهدايا، بالنقود، سواء كانت النقود ماديا خلينا نقول فلوس، أو عينيا بالأرز أو السكر أو الحلويات، أو مثل ما ذكر قواد من الضأن أو من الماء. كانت التكاتف من الجميع يتكاتفوا مع بعضهم البعض، تشعر إنه الأسرة القرية أو البلد أسرة واحدة متحابة، الكل يساند بعضه البعض حتى في فزعة الشر أيضا كان هناك مساعدة.
1: نعم بكل تأكيد دكتور إدريس، يعني بالحديث عن هذه العادات الجميلة إلى أي حد كانت تسهم في تعزيز العلاقات بين أبناء القرية؟
0: أختي الكريمة، هذه العلاقات اليوم عندي بكرة عندك، انظر لي بعين انظر لك بعينين السنتين، فهي عملية تكاتف، عملية تجذر، عملية انتماء، عملية ترسيم وتقوية للعلاقات بين الناس، فكان الجميع يحافظ على بعضهم البعض حتى في غياب الشخص، يحافظوا على بيت هذا الشخص ويعملوا رديف وإسناد بالمواد الغذائية إذا كانت غيبة هذا الشخص طويلة، فكان كنت تشعر أنهم يعني كأسرة واحدة متعددة، أسرة مفتوحة، خلينا نقول إيش أسرة يعني كثرة الأبناء إلها، ولكن جميعهم كل واحد يساند من طرفه للحفاظ على منظومة القيم والعادات والتقاليد، وفي نوع من الثقة والأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي، فتشعر في القرية الواحدة أنك أمين على بيتك، أمين على نفسك، أمين على عيلتك، أمين على علاقاتك وجيرانك، أمين على القرية، لأن الكل حتى أبناء أقفل حارة الكل يشرف ويعني يرعى هؤلاء الأبناء الصغار من الأفاعي، من القوارب، من الكلاب، من القطط، أو أنه يسقط أو يقع، فالكل يشعر أنه مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل شخص يشعر أنه مسؤول عن البلد اللي موجود فيه.
1: كيف يمكن للأجيال الجديدة أن تحافظ على هذه القيم حتى لو تغيرت أنماط الحياة؟
0: سؤالك جوهري وجميل، أنه تبدأ من الأسرة، أهم شيء غرس العادات والتقاليد والأعراف والقيم بالممارسة الأسرية داخل الأسرة الواحدة، ثم العلاقة، تقوية العلاقة مع الجيران بالقدوة، ثم دور خلينا نقول اللجان الشعبية، دور المضافات والساحات إنها ترجع، عندك دور لوسائل الإعلام، دور للمدارس، دور للمساجد والمؤسسات البلد، كل مؤسسة عليها دور ومسؤولية في غرس مفهوم العمل الجماعي والتعاوني، وبالتالي البداية هي البيت، ابدأ بنفسك أولا.
1: نعم صحيح،
0: ابدأ بنفسك ثم انظر إلى غيرك.
1: نعم دكتور إدريس، في أقل من دقيقة إذا أردت أن توجه رسالة للمستمعين عن قيمة التكافل الاجتماعي فماذا ستقول؟
0: أقول أن الإنسان اجتماعي بالطبع، وأن الإنسان جزء من المحيط الذي يعيشه، وأن الإنسان يساهم ويبادر مبادرات ذاتية نحو الممارسات الإيجابية الفضلة، وأن يكون أزعة خير من تلقاء نفسه، وأن يساعد الآخرين، لأنه حب المساعدة وحب العمل التعاوني والتكافل الاجتماعي يعني شيء إيجابي، أن يبدأ الشخص بنفسه ثم يقدمه للآخرين.
1: نعم، قبل أن تعرف مبادرات العمل التطوعي وقبل أن تصاغ مفاهيم التكافل في الكتب، كانت قرانا الفلسطينية تعيشها واقعا يوميا. جزيل الشكر لك الدكتور إدريس جرادات، مدير مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي. شكرا.
0: شكرا لك على هذا البرنامج الرائع.
1: ما دام في فلسطين من يروي الحكاية، ستبقى الذاكرة حية وسيبقى لها حراس. إلى هنا نصل إلى ختام برنامج حراس الذاكرة. أشكر زميلي جواد سليم من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. إلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة منذ فجر اليوم وتحوله إلى ثكنة عسكرية وتعتلي أسطح منازل فيه وتهجر بعض سكانه. والهلال الأحمر يتعامل مع 8 حالات اعتداء بالضرب خلال الاقتحام، فيما يعتقل الاحتلال عشرات المواطنين ويحتجز آخرين ويجري معهم تحقيقات ميدانية. قوات الاحتلال تستولي على 3 منازل في حي سطح مرحبة قريبة من مخيم قلنديا بعد أن أجبرت سكانها على إخلائها وحولتها إلى ثكنات عسكرية. قوات الاحتلال تهدم 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب شرق بيت لحمة. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين خلال اقتحامات متفرقة لعدد من بلدات وقرى محافظة جنين وتحول منزلا في بلدة السيل الحرثية غرب المحافظة إلى ثكنة عسكرية. قوات الاحتلال تقتحم قريتي كفر مالك ودير جرير فيما يعتدي مستوطنون على أراضي قرية المغير شرق رام الله. رئيس الوزراء محمد مصطفى يؤكد مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية في قطاع غزة وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار. الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة الأردنية يدين إجراءات الاحتلال ويعلن إطلاق تحرك دولي مشترك لحشد موقف دولي لوقفها. استشهاد شخص وإصابة 12 آخرين جراء غارة للاحتلال استهدفت سطح مصلى في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان بالتزامن مع غارات على مناطق أخرى في الجنوب وإنذار بإخلاء بلدة المنصوري. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر حيث يقع أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط السعودي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة. الطبيب الأمريكي من أصول مصرية عبد السلام السيد يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد تغلبه على منافسته هالا ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب. روسيا تطلق 10 الصواريخ الفلسطينية على العاصمة الأوكرانية كييف مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وتدمير مستودعات لشركات كبرى للبيع بالتجزئة. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا الخميس ترى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: هنا نحمل أصواتهم ونروي حكاياتهم وننقل نداءاتهم إلى كل من يستطيع أن يسمع، لأن خلف كل ملف طبي إنسانا يتشبث بالحياة. على قيد العلاج، برنامج إذاعي يسلط الضوء على معاناة مرضى قطاع غزة ورحلتهم الشاقة مع العلاج والسفر والدواء. على قيد العلاج يأتيكم عبر إذاعة صوت فلسطين مع سلوى ياسين.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم على قيد العلاج. في هذه الحلقة نسلط الضوء على متلازمة بولند ونتعرف إلى طبيعتها وأعراضها وطرق علاجها والتحديات التي يواجهها المرضى في قطاع غزة باعتبارها حالة نادرة. أيضا هناك أمراض يعرفها الجميع وأخرى نادرة، ومن بين هذه الحالات النادرة تبرز متلازمة بولند، وهي حالة خلقية قد تؤثر في نمو عضلات الصدر والطرف العلوي وتحتاج إلى متابعة طبية متخصصة ورعاية مستمرة قد يصعب الحصول عليها في ظل ظروف الحرب والإمكانات الصحية المحدودة في قطاع غزة، وربما أيضا تحتاج إلى زراعة وربما علاج في الخارج. كل هذه التفاصيل سوف نتعرف عليها من خلال هذه الحالة التي سوف نستمع إليها مستمعين الكرام.
2: معك المريض وائل أبو اللبن، سكان شمال غزة معسكر جباليا سابقا، أبراج الندى، بعدين نزحنا على

0: الوسطى. أنا المريض متلازمة بولند. هذه الحالة نادرة جدا يعني من الحالات المعدودة في فلسطين، يعني أنا الحالة الوحيدة في قطاع غزة. متلازمة بولند هي عدم وجود عضلة الصدر الكبرى اللي هي بتحمي طبعا الصدر بالداخل من الرئتين أو كل حاجة، يعني كل إشي بيعني الصدر، هذه العضلة مش موجودة، وهذه المتلازمة ملازماني طول عمري، وطبعا أنا بشكي منها ويعني مسببالي يعني مشاكل كتيرة طول حياتي وبعاني منها طول الحياة.
1: شو هاي المشاكل اللي بتعاني منها، مضاعفاتها وانعكاساتها على صحتك؟
0: المتلازمة هاي بتسبب طبعا هي عدم وجود العضلة، ضعف في منطقة الرئة، أي مشكلة بسيطة للرئة أو بتتسبب في مشكلة في الصدر بتأثر على الرئة مباشرة. يعني أنا بس بعاني من مشاكل التهابات مستمرة مزمنة باستمرار في الرئة. غير هيك أنه في أي شغلة بدك تمارسها في الحياة العملية اليومية بتقدرش، ليش؟ لأنه هذه العضلة مش موجودة، في حمل في أي حاجة بتقدرش، وهي هذه المفروض تكون مزروعة. يعني أنا يعني بطالب أني أطلع أعمل زراعة لهذه العضلة، هي مش موجودة زراعة في غزة حاليا بالمرة، يعني هي برا موجودة متوفرة في عدة دول، وعندي معي تحويلة طبية معتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة من سنة ونص تقريبا، ولحتى الآن على قامة الانتظار.
1: طبعا في السابق قبل الحرب واكتشاف يعني أهلك لهذه المشكلة الصحية في محاولات عدة، يعني ليش ما زرعتها من السابق، وشو الحيثيات اللي حدثت معك أو المشاكل والصعوبات اللي تعرضت أنت لها حتى إتمام علاجك؟
0: هو أنا من يعني من وأنا يعني طهين زمان طول عمري، وكتير يعني تعالجت لها كتير كتير، أروع دكاترة يقولوا لي أنت عندك مشكلة في الصدر،
1: لكن هم ما كانوش عارفين،
0: لا ما كانوش مشخصينها 100%، يقولوا لي روح دكتور، قولي فيش عندك مشكلة، روح دكتور تاني عندك مشكلة في الصدر بس مش قادر أنا أحددها، روحت دكتور تاني. في آخر فترة يعني كنت يعني مبلغ يعني تقريبا 18 سنة شاب، لو بحدد لي إياها دكتور بقول لي عندك متلازمة بولند وهذه درسنا عنها بس أنا ما بعرفهاش وأشك أنها هي، لأن أول مرة تمر علي الحالة هاد. رحت لدكتور تاني بقول له أنا عندي متلازمة بولند، لا بقول لي شو متلازمة بولند دكتور صدري، بقول لي شو ما مرتش علي هاد الحالة بعرفهاش، وأعاني معناها طول فترة حياتي وأنا بعاني لحد ما كبرت وأنا بعاني، وفي آخر فترة لقيت صار عندي ضغط من ضغط مزمن من إيش، من المضادات الحيوية، من الحياة اللي هي إحنا أصلا متعب اللي بنعيشها، حياة النزوح والخيم و و و و وانتو يعني أكيد عارفين إيش يعني خيم وإيش نزوح.
1: طبعا يعني فترة طويلة وسنوات طويلة من حياتك حاولت أنك توجد العلاج، تعرف السبب مشاكل الصدر عندك، لكن شو عملت بالضبط وكيف أنه أخذت قرار أنه لازم أنه يعملوا لك هم في العلاج بالخارج وحصولك عليها؟
0: أنا بعد ما دكتور المعالج طبعا هو كان رئيس القسم في مستشفى الأندونيسي، كنت أتابع حالتي عنده وعمل لي تقرير وقال لي أنت ما بمشيش يعني أنه يخف عندك هذه يعني اللي بتعني هالأمراض اللي أنت بتجيك والالتهابات المستمرة و إلا تعمل عملية زراعة للعضلة. قلت له طيب وين عملها؟ قال لي هذه في الشعنة وغير متوفرة في قطاع غزة طبعا من قبل الحرب. قلت له طيب، قال لي رتب أمورك عشان بنعمل لك تحويلة تطلع تزرعها، بدنا نشوف أي دولة هي متوفرة، في مصر متوفرة، في تركيا متوفرة، في الأردن متوفرة، في الإمارات متوفرة يعني زراعة العضلة. قال لي وين بدك وأعمل لك إياها إن شاء الله، وعمل لي تحويلة طبعا في أول الحرب، قال لي تحويلتك جاهزة وبتقدر تتوجه مثلا تنتظر أنه يتصلوا فيك أنك تسافر، وهنا بننتظر يعني تقريبا قربنا على السنتين وإحنا ننتظر أنهم يتواصلوا معنا نطلع نزرع.
1: طبعا في خلال هذه الفترة، فترة الحرب، أكيد الأدوية والعلاجات والالتهابات زادت، كيف مرت عليك هذه الفترة؟
0: وأنا باخد يعني باستمرار مضادات حيوية، هي مرار كنت متوفرة ومرار لا، بس في فترة الحرب كانت شحيحة جدا، يعني نروح من ألف من عيادة لعيادة، من مستوصف لمستوصف، من صيدلية لصيدلية، مرار لقيها ومرار ما لقيهاش كمان مش موجودة، ونضطر ان نروح مثلا نغير المضاد الحيوي ومضاد حيوي تاني، مضادات مش كلها هي تتناسب مع جسمك، هذه ممكن اصلا ترجع عليك باثر يعني عكسي، مش وعنينا لا

0: بما فيه الكفاية. ولا اليوم بنعاني من المعاناة اللي صرنا في موضوع صار عندنا مرض مزمن تاني، الضغط، هو ارتفاع نسبة الضغط عندنا. اليوم أنا باخد حبة لوزار صباحا، بتفاجأ قبل شهرين لو بقول للدكتور أنت ضغطك عالي بزبطش معك حبة، بدك تأخذ كمان حبة مساء، صرت الحين حبتين، حبة مساء صباحا، حبة مساء، أمكور مساء ولوزار صباحا، من الضغط. فيش برضو مرض مزمن من الحياة اللي احنا عايشينها، الحياة يعني صار أصبحت صحتنا في الراجع لورا لورا، يعني فيش تقدم.
1: وطبعا هذه عملت معك مضاعفات وزادت من الالتهابات وأصبحت غير قادرة على أنه أنت تساعد أهل بيتك، يعني اليوم توصيل الماء إلى الخيام وحملها في الجالونات، كمان هذه بتعمل ثقل، يعني احكي لي هذه الجزئية بالضبط كيف معاناتك فيها.
0: صراحة احنا في حياة النزوح هذه حياة مرة، يعني لا توصف بتاتا، انه هالثلاث سنين احنا في خيام عايشينها. بالنسبة للآن حالتي الصحية انا ما بقدرش لأشيل الجرادل ولا بشيل، يعني لما اخذ تطلع الشحن يبقى بعيد عنك شحن المية حوالي 500 متر عشان تطلع تجيب الجرادل تيجي توفر مثلا الاكل والشرب لأهل بيتك. انا حالتي الصحية لا تسمح كمال العمل. ايام المجاعة حتى احنا يعني بالمرة صارت حالتنا الصحية مرت علينا ايام صعبة جدا جدا، يعني ممكن ناس بقت تطلع تروح على الشحون تجيب، انا ما بقدرش، لا بقدر اشيل كيس طحين ولا بقدر اشيل حاجة ولا بقدر، يعني كانت حياة صعبة جدا. وبالنسبة للحياة النزوح اللي احنا فيها هلقيت، يعني المية بالذات، المية اللي احنا حصنا عايشين عشان المية اللي بتجينا من برا بنروح بنعبيها وبنقدر نستناها صباحا، فبقدرش اشيل الا جروح اشتريت كروس عشان اجرها ايها قدامك، يعني اني بحط عليها القلان وبروح بجيب المية وباجي فيها، ما بقدرش اشيل لان الحالة الصحية لا تسمح.
1: يعني اليوم لو في حدا بسمعك وتوجه رسالتك لحدا معين عن معاناتك الصحية هذه، كيف ممكن توصف حالتك الصحية اليوم؟
0: حالتي الصحية صعبة جدا، يعني أنا لا بقدر يعني أوفر أي شيء لأهل بيتي، لمستلزمات أطفالي مش قادر أوفر لأنه حالتي الصحية لا تسمح لا لعمل ولا لأي حاجة. غير هيك أنه إحنا أنا بدعي المؤسسات الدولية دول العالم اللي بسمعنا يشوف ينظر لحالتنا، يعني أقل ما فيها أنه هذا علاج حقنا الشخصي، أنك أنت توفرون العلاج، يعني إحنا ما بنطالب أكثر من حقنا أنك توفرنا العلاج، لأن أعيش حياة كريمة زي باقي البنادمين اللي عايش في العالم كله. يعني إحنا مش من حقنا الحياة الكريمة أو مش من حقنا العلاج، يتوفرنا العلاج الصحي بس اللي بنطالب فيه إحنا شو بنطالب.
1: يعني هذه القصة احنا استمعنا لها وهي حالة نادرة من نوعها في قطاع غزة، ويستوجب يعني الاستماع إليها وأيضا تلبية النداءات لكل من هم بحاجة للعلاج بالخارج وهم على قيد العلاج وبانتظار اللحظة التي يتلقوا فيها علاجهم بشكل الكامل. أوصف لي حالتك الصحية مع حياتك اليومية السابقة قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر.
0: هو قبل 7 أكتوبر بقت نوعا من الراحة، يعني احنا عايشين في بيوتنا فيش فيها يعني معاناة النزوح هذه والخيام والمي والتكي والمش عارف ايش والشوب والحرارة الشمس وبرور في الشتاء، طبعا بهدل الشتاء والمطر والسقعة، وانا ما طبعا انا مريض لا بتحمل شوب ولا بتحمل برد. وغير هيك انا بعاني من يعني خنقة، طبعا هذه بتأثر على، قلت لك انا قبل انه انا بعيش على المضادات الحيويه، ليش؟ لانها التهابات، بتسبب التهابات في الرئتين، وهذه التهابات مسبب لي خنقه، لا بعرف انام ولا بعرف اقعد ولا بعرف فيش، يعني هوايه بدي هوايه فيش بقدرش، لا فيش عندي هوايه، بدي يعني اقل ما فيها ابرد عليها من الخيام هذه اللي انا عايشها، مش قادر على حياه الخيام، هذا بتسبب زياده لحياتي حالتي الصحيه. يعني هي طبعا هذه العضله حاميه لكل داخل التجويف الصدري، من رئتين، من قلب، من معده، من بنكرياس، من كبد، هذه الحامية هي معروف العضلة هي حامية، هي طول ما هي مش موجودة هي كل إشي عندي مشاكل. أنا بعاني من المعدة، طبعا عندي قرحة في المعدة، بعاني، بقول لك هو ضغط الدم إيش، هو قلب أصلا، هو بكون فيه مشكلة في القلب، طبعا إيش اللي سبب المشكلة هذه؟ ما هي وعدم وجود العضلة هذا. غير هيك الحياة اليومية اللي بنعيشها من فترة الصبح لقريب بعد لقريب المغرب هاد نقدرش نعيش نقدرش مش قادر غير لأن هذه المشكلة الصحية بتزيد في الحياة هذه فترة من الصبح للمغرب.
1: كيف انعكس هذا الشيء على أهل بيتك زوجتك وأولادك لما بيشوفوك بحالة صعبة؟
0: بدهم يحاولوا يوفروا لي يعني سبل الراحة. إيش بدهم يحاولوا مش قادرين طبعا يعني بدهم يوفروا لك مكان بارد تقعد فيه في الشي. إحنا أنت شايف قاعدين في خيام وقاعدين في مناطق كشاف لا في إشي يحميك من البرد ولا يحميك من الشوك. غير هيك بدهم يوفروا لك هوا فيش من وين هوا فيش عنا كهرب طبعا إحنا تلت سنين بنشوفش الكهرب. يعني حياة بالمرة بالذات للمريض هذه موت يعني يوم كل يوم عن يوم بتموت كل يوم.
1: مستمعينا الكرام كانت هذه إحدى القصص التي استمعنا إليها في قطاع غزة طبعا خاصة يعني هذه الحالة النادرة وينتظر العلاج والخروج من أجل زراعة عضلة وكما ذكر أنها متوفرة في جمهورية مصر وفي الأردن وفي تركيا وربما في بعض الدول الأخرى. نتمنى لك السلامة يعني أستاذ وائل ونتمنى كمان لكل المرضى في قطاع غزة الشفاء العاجل. مستمعينا الكرام إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة. كانت معكم سلوى ياسين من الهندسة الإذاعية بسام محسن إخراج محمد أبو سمر.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيثارتان

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة ونبدأها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مخيم قلنديا وتحوله إلى ثكنة عسكرية وتنكل بسكانه. قوات الاحتلال تهدم 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا في بيت لحم. طهران تقول أنها تضع مع مسقط اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك حول مضيق هرمز. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس منذ فجر اليوم وحولته إلى ثكنة عسكرية واعتلت أسطح منازل فيه وهجرت بعض سكانه. وتعامل الهلال الأحمر مع 8 حالات اعتداء بالضرب خلال الاقتحام، كما اعتقل الاحتلال 10 المواطنين واحتجز آخرين وأجرى معهم تحقيقات ميدانية. إلى ذلك، استولت قوات الاحتلال على 3 منازل في حي سطح مرحبة قريبة من مخيم قلنديا بعد أن أجبرت سكانها على إخلائها وحولتها إلى ثكنات عسكرية. هدمت قوات الاحتلال 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب شرق بيت لحم. ويأتي الاستهداف ضمن قرار سابق يطال 14 منزلا ومنشأة في عدة مناطق في نحالين، حيث نفذ الاحتلال عمليات هدم لعدد منها. اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال اقتحامات متفرقة لعدد من بلدات وقرى محافظة جنين، كما حولت منزلا في بلدة السيل الحارثية غرب المحافظة إلى ثكنة عسكرية. اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كفر مالك ودير جرير، فيما اعتدى مستوطنون على أراضي قرية المغير شرق رام الله. كما اقتحم مستوطنون برفقة أغنامهم منطقة شعب اللوز غرب قرية المغير ضمن اعتداءاتهم المتواصلة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم. أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية في قطاع غزة وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار. وأشاد مصطفى بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات الأمم المتحدة، وذلك خلال جولة افتراضية اطلع خلالها على مشاريع تشمل المياه والكهرباء وإزالة الركام والتعليم والإيواء المؤقت. أدان الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة الأردنية وإجراءات الاحتلال، وأعلن إطلاق تحرك دولي مشترك لحشد موقف دولي لوقفها. كما أكد المجتمعون دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات وصمود المقدسيين. استشهد شخص وأصيب 12 آخرون جراء غارة للاحتلال استهدفت سطح مصلى في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان بالتزامن مع غارات على مناطق أخرى في الجنوب وإنذار بإخلاء بلدة المنصوري. وزعم جيش الاحتلال أن تلك الغارات تأتي ردا على ما وصفه بخرق فاضح من جانب حزب الله من دون أن يورد تفاصيل إضافية. أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر، حيث يقع أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط السعودي. وقالت الجماعة المدعومة من إيران إنها ستصعد من عملياتها في شمال البحر الأحمر مع تغيير الناقلات لمسارها إثر تنفيذ عناصرها.

الشيوخ عن ولاية ميتشيغان بعد تغلبه على منافسته هال ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب. أطلقت روسيا عشرات الصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وتدمير مستودعات لشركات كبرى للبيع بالتجزئة. وهزت عدة انفجارات المنطقة خلال الليل وأضاءت حرائق ظلام الليل في العاصمة التي تتعرض على مدى الأسابيع القليلة الماضية لهجمات صاروخية كل 3 أو 4 أيام. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت النشرة، وهذا التذكير بأبرز العناوين. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مخيم قلنديا وتحوله إلى ثكنة عسكرية وتنكل بسكانه. قوات الاحتلال تهدم 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا في بيت لحمة. طهران تقول أنها تضع مع مسقط اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك حول مضيق هرمز. انتهت نشرتنا، قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه تحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

مع الأسرى، موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر. صوت فلسطين يقدم في حضرة القدس. في حضرة القدس. في حضرة القدس برنامج يتناول كل ما يختص بشأن العاصمة الأبدية لفلسطين، القدس. القدس. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادي.

أرحب بكم مستمعين عبر صوت فلسطين في أولى حلقاتنا من برنامجكم في حضرة القدس، راجين من الله أن نكون دوما صوتكم النابض من القدس، وأن نسلط الضوء على كل ما يتعلق بشؤون عاصمتنا الأبدية وما تعانيه مدينتنا وقراها ومخيماتها وأهلها من ويلات الاحتلال ومحاولاته المستمرة في التضييق عليهم وتهويد المدينة وتغيير طابعها الإسلامي العربي الفلسطيني. تتكرر في الآونة الأخيرة الإعلانات الإسرائيلية عن اكتشافات أثرية في منطقة القدس تقدم باعتبارها أدلة قاطعة على الرواية التوراتية. يأتي ذلك في محاولة لتسويق فرضيات تاريخية زائفة وتوظيفها سياسيا لتبرير سياسات الضم والاستيطان والتهويد. حيث أكدت محافظة القدس في بيان لها نشر مؤخراً أن توظيف الاكتشافات الأثرية لخدمة رواية الاحتلال الإسرائيلي لا يغير الحقائق التاريخية ولا ينشئ حقوقاً قانونية له في مدينة القدس المحتلة. وصرحت المحافظة بأن الإعلان الإسرائيلي الأخير بشأن العثور على عوارض خشبية متفحمة في منطقة وادي حلوة ببلدة سلوان وربطها بصورة مباشرة بما يسمى تدمير الهيكل الأول يمثل تفسيراً أحادياً صادراً عن الجهات الإسرائيلية المشرفة على الحفريات. وأضافت أن هذا الإعلان جاء في ظل غياب مراجعة علمية مستقلة ومحايدة من مؤسسات أكاديمية دولية غير مرتبطة بسلطات الاحتلال أو بالجهات الاستيطانية التي تدير الموقع. ويذكر أن الموقع الذي أعلن فيه عن هذه المكتشفات يخضع لإدارة جمعية مدينة داود الاستيطانية التي لا تمارس نشاطاً أثرياً محضاً وتعد إحدى الأذرع الرئيسية للمشروع الاستيطاني في سلوان. وحسب ما يراه المراقبون والباحثون إلى أن الحفريات والحدائق التوراتية والمسارات السياحية في سلوان وغيرها توظف لخدمة مخططات الاستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية وفرض رواية أحادية تتجاهل التاريخ العربي والإسلامي والمسيحي للمدينة.

0: كما وشددت المحافظة في تعقيبها على هذه الإعلانات على أن الاحتلال لا يكتسب أي حقوق في القدس من خلال الحفريات أو الاكتشافات الأثرية، لأن الوضع القانوني للمدينة تحدده قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتؤكد هذه القواعد والقرارات أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم المدينة أو تغيير طابعها أو تركيبتها السكانية أو هويتها الثقافية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وأضافت أن التراث الأثري في القدس هو إرث إنساني متراكم تعاقبت على صناعته حضارات وشعوب متعددة، بدءا من الحضارة الكنعانية واليبوسية مرورا بمختلف العصور التاريخية وصولا إلى الحضارة العربية والإسلامية. ولا يجوز اختزال هذا التاريخ في رواية واحدة أو احتكاره لخدمة مشروع استيطاني. وأكدت أن هذا التراث هو جزء لا يتجزأ من الموروث التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني صاحب الأرض والوجود المتواصل فيها، ولا يملك الاحتلال أي حق في مصادرته أو إعادة تفسيره بما يخدم مشروعه الاستيطاني أو يمنحه شرعية تاريخية أو قانونية. ونبهت المحافظة إلى أن أخطر ما يمارسه الاحتلال لا يقتصر على الترويج لتفسيرات أثرية منحازة، بل يتمثل أيضا في مواصلة الحفريات أسفل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك وبلدة سلوان. وبينت أن هذه الحفريات ينتج عنها تشققات وانهيارات في منازل المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب طمس معالم أثرية قائمة وإقامة مرافق ومسارات استيطانية وسياحية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد التاريخي للمدينة بما يخدم الرواية الإسرائيلية وحدها. وللحديث بشكل مفصل حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأخ خليل التفقجي الخبير في شؤون القدس. أخ خليل، ما طبيعة التنقيبات والآثار التي يتم الحديث عنها مؤخرا والإعلان عنها من قبل سلطة الاحتلال؟
1: كما هو معروف تماما أن الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يقول بأن لنا تاريخ هنا، وبالتالي ما يحدث الآن في مناطق سلوان وفي مناطق أي أثارات توجد في داخل مثل القدس يعيدها إلى الفترة المكابية أو الفترة العشمائية، بمعنى أن هؤلاء كانوا للبقايا اليهود الذين كانوا يعيشون هنا، وهذا ضمن سياسة إسرائيلية واضحة تماما بقضية لي التوراة لأهداف سياسية، بمعنى أن أي اكتشاف في منطقة القدس سواء كان في منطقة سلوان أو في منطقة جنوب القدس أو في منطقة غرب القدس أو في منطقة شرق القدس، كل هذه الاكتشافات تؤدي إلى أن الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار هو يريد أن يقول للعالم ككل أننا لنا تاريخ ونحن هنا موجودون قبل العرب وحتى الكنعانيين.
0: ما تفسيركم للإعلان بشكل أحادي عن تفسيرات لهذه الاكتشافات ومحاولة إسقاط الرواية التوراتية عليها دون أن يكون هنالك مراجعة دولية أو لنقل أطراف محايدة في تقصي الحقائق حول طبيعة هذه الاكتشافات؟
1: حقيقة هو أن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن يقول أن يكون هنالك ناس محايدين سواء كان من الجانب العربي أو من الجانب الأوروبي أو حتى، لأن هنالك أيضا من الجانب الإسرائيلي ما يعتقد بأن هذه الاكتشافات الإسرائيلية أو هذه الآثار لا تكون هي تماما مطابقة لما يتم إعلانه من الأثريين التوراتيين، بمعنى آخر أن هنالك كثيرا من الأثريين الإسرائيليين دائما يناقضون ما يتكلم به الأثريون التوراتيين، لأن هنالك صراع ما بين الرواية اليهودية التوراتية وبين الحقائق. من الذي يبحث؟ هل يونسكو هي التي تبحث في هذه الآثار؟ هل هنالك حفريات من جانب فلسطيني أو جانب عربي أو جانب إسلامي ليؤكد هذه الحفريات أن هي صحيحة ما يدعيه الجانب الآخر. أنا حقيقة عندما أنظر ما دائما بقضية الأسراء الأسار والاكتشافات الأثرية وخاصة في منطقة القدس بالذات أنه دائما يعيدونها إلى ما نطلق عليه الفترة المركبية، يعني كان في الفترة الرومانية السابقة. وهذا لا يوجد في التاريخ والأثريات أن هناك مركبيين أو حشمونيين إلى غير ذلك، بل هنالك طبقات معينة متفق عليها في بين الأثريين العالميين. وهذا ما اعتقادي أن الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يطبق نظريته التوراتية بدل العلمية في هذا الموضوع.
0: إذن هي معركة ما بين العلم والحقيقة وما بين التزييف ولنقل التدليس، لكن هل هذا يكسب الاحتلال أي حقوق في القدس أو يؤكد بشكل ما تغيير الواقع العربي الإسلامي لهذه المدينة؟
1: أنا أعتقد أن هناك مرض في هذه المنطقة كثيرا من الهجرات وكثيرا من الأمور. يعني عندما ندرس التاريخ في تاريخ عندما بدأ من الأرميين والبابليين والفرس والإمبراطورية الرومانية والبيزنطية والإسلامية وكل هذه الأمراض مرت في هذه المنطقة بشكل كأنه تركت آثارها.
0: نعم، هي تراكم للحضارات.
1: تراكم للحضارات، وهذا لا يعني نحن الآن كفلسطينيين أو كعرب نطالب بآثارنا وتاريخنا في الأندلس. لقد بقينا هنالك 800 عام، وهنالك حتى عندما تذهبين تشاهدين المساجد وتشاهدين القصور الإسلامي، هل نجي نقول لهم أننا تاريخ يجب إعادتها؟ أنا حقيقة أن الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار هو يريد أن يقول للعالم عندما جئنا لهذه البلاد على الرغم بأن الأثريين يتكلمون

0: يتكلمون عن أن منطقة اليهود ليست في هذه المنطقة بل منطقة أخرى. على هذا الأساس الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يستخدم القضية الدينية لأهداف سياسية، وبالتالي ما يحدث أن هنا كنا قبل فترة كما يسمونها في فترة يهودا والسامرة أو في منطقة المملكة اليهودية السامرية والمنطقة اليهودية داود وسليمان، هذا اعتقادي أنه هو يريد أن يقول، وهذا طبعا يؤكد ما يحدث الآن من المستوطنين الإسرائيليين عندما يقولون أنتم قد احتلتم بلادنا ونحن قد حررناها منكم كمحتلين. يعني هذه القضية هي قضية سياسية، إخدام التاريخ، إخدام الآثار والرواية والصورة بالصورة وبالصورة وبالمتحف وبالسردية اليهودية. هو يريد أن يطبق أننا كنا هنا وبالتالي نعود إلى أرضنا التي وعدنا الله بها، وبالتالي هذه شيء، هذه توراة شيء وعلم، وهنالك علم آخر يختلف تماما. إذا أردنا أن نطبق هذا العلم على الطبيعة سيخرجون من هذا الموضوع، لأن هنا كانوا كنعانيين، هنا كانوا مؤابيين، هنا كانوا في هذه المنطقة، كانت مرت علينا تاريخ وحضارات في هذه المنطقة. حتى عندما تشاهدين الآن التاريخ، تشاهدين التاريخ البيزنطي والتاريخ الروماني والتاريخ العربي الإسلامي، أما اليهود فيقول نحن قبلكم، بمعنى نحن قبل أي تاريخ. هذا ما يحدث الآن في الصراع الأثري في داخل القدس بالذات.
1: أستاذ خليل، هل يكتسب الاحتلال أي حقوق في القدس بناء على هذه التزييفات في التاريخ، أم أن الوضع القانوني للقدس يحدده القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؟
0: القانون الدولي بقى محسوم أمره، لأن هنا القرار 181 الذي يعتبر القدس لها وضعية خاصة تحصل الوصاية الدولية، وبالتالي لا يعترف ولا في العالم، في دولة في العالم ما عدا ترامب الذي اعترف القدس العاصمة. أما قضية أنه هذه الآثارات تدل على أن التاريخ، طبعا المسيحية كانت قبل اليهودية في هذه المنطقة عندما كانت المسيحيين، وبالتالي المسيحيين هنا يحجون، وبالتالي هي مدينة مقدسة للإخوة المسيحيين في هذه المنطقة بدءا من المرحلة الأولى حتى المرحلة 14 في داخل مدينة القدس، وبالتالي التاريخ لا يعطي. إذن إذا أردنا أن نحدث هذا الموضوع يجب أن نحدثه في إسبانيا، يجب أن نحدثه أيضا للفرس بهذا التاريخ، للآشوريين بهذه البلاد، للفينيقيين وهكذا، والمصريين طبعا الفراعنة، أقصد المصريين الفراعنة في هذه الفترة. إذا أردنا أن نستخدم التاريخ أن كنا هذه البلاد والعثمانيين الذين سيطروا عليها 4000 عام، إذا هم الحق بأن يستردوا هذه البلاد. أنا اعتقادي أنه هو عبارة عن عملية تزييف ولا يحق لأي إنسان. القدس هي ملك العالم، إذا كل العالم هي مدينة مفتوحة ولنا تاريخ هنا ولهم تاريخ هناك، هذا لا يعني أن كل إنسان يرفض الآخر أو يستثني الآخر.
1: نعم، لكن هنالك جانب آخر خليل يمثل خطورة ما يمارسه الاحتلال. هو لا يقتصر على الترويج لتفسيرات أثرية منحازة، بل أيضا يتمثل في مواصلة هذه الحفريات سواء أسفل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، أيضا في بلدة سلوان. ينتج عن هذه الحفريات تشققات وانهيارات في منازل المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى طمس المعالم الأثرية القائمة. خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من هذه التشققات والانهيارات التي قد تتفاقم وضعها في منطقة القدس القديمة.
0: أولا هناك قدس أخرى، يعني عندما تنزلين أنت تدخلين للنفق الذي يبدأ من حارة المغاربة وتصل حتى طريق الآلام، هناك مدينة أخرى تحت القدس التي ترينها بالعين المجردة، ممكن أن تسيري تحت الأرض. وأنا أحد الأشخاص الذين قادوا أحد هذه الأنفاق مع اليونسكو، مع البعثة التركية عندما جاءت في قضية التلة اللي هي الموجودة بحافة المغاربة. حقيقة عندما تشاهدين هنالك تحت الأرض هنالك مدينة أخرى، هذه المدينة هي عندما تشاهدينها طبعا هم يرمون لك بالصوت والصورة أننا قبل وجود قبة الصخرة كان هنالك الهيكل، كان تحت هذه قبة الصخرة كلمات العشرة والعهد وغير ذلك من الأمور. طبعا هي عملية روائية سردية دائما تشتغل بها بهذا الإطار، لكن أنا عندما أنظر إلى قضية أخرى وهي قضية أن هذه القدس التي نسير بها هل تم تدمير، لأن الجانب الإسرائيلي يذهب إلى أن ما تحت الأرض، يعني نحن أقدم منكم. هنا النقطة بالتأكيد، يقول نحن هنا، يعني عندما ينزلون تحت الأرض بحوالي 10 متر أو 20 متر يقولوا أنك نحن هنا كنا، ثم جاءت حضرات أخرى، بمعنى نحن أقدم منكم. هلا قضية المنازل وغير المنازل التي تأتي بالأنفاق، هذه طبعا سياسة إسرائيلية بعملية التهجير، لأنه الأنفاق التي تبع منطقة سلوان، وهي هذه الأنفاق حوالي 3 أنفاق، جزء منها معروف وجزء غير معرض حتى هذه اللحظة، يعني هو المعروف لكن لم تفتح أمام الجمهور، يسمون لك أن هذه كانت الفجاجة، أتينا إلى منطقة الحائط البراق أو الهيكل اللي هو مكان قبة الصخرة، وهنالك أبواب الثلاثة المغلقة التي هي للشعب العام، وهنالك قوس موجود للطبقة الوسطى. يعني هم يفسرون لك حول المسجد الأقصى ثلاثة طبقات، في داخل النفق يوجد بوابة ضخمة، يقال وهذه تحدث أنها إذا فتحت أبواب جهنم علينا، اللي تؤدي إلى قبة الصخرة، وهذا مغلقة بالإسمنت المسلح عندما تدخلين هذا النفق. وطبعا في الأنفاق هنالك كنس تحت النفق، كنس يصلون بها. أيضا في هذه المنطقة إذا ظهرت إلى الحجارة، هي حجارة بيزنطية حجم جزء منها حوالي 450 طن إلى 500 طن، حجم الحجارة التي لا ترينها بالعين هي تحت الأرض. عندما تنظرين إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يهتم ولا بشكل من الأشكال بقضية أن هنالك عمليات هدم أو عمليات سقوط لأتربة أو تشقق المنازل، بل هو يهتم بنقطة واحدة، بأن لنا تاريخنا وبالتالي نريد أن نثبت حقنا في هذا البلد.
1: في نهاية حديثنا معك أشكرك الأخ خليل التفقجي الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم في حضرة القدس، لكم مني التحية ومن طاقم العمل، كان معنا في الهندسة الإذاعية عماد حمد، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج في حضرة القدس، إعداد وتقديم رانيا أبو جرادي.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: الساعة الآن 10 مساءً في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس منذ فجر اليوم وتحوله إلى ثكنة عسكرية وتعتلي أسطح منازل فيه وتهجر بعض سكانه. الهلال الأحمر يتعامل مع 8 حالات اعتداء بالضرب خلال الاقتحام، كما يعتقل الاحتلال عشرات المواطنين ويحتجز آخرين ويجري معهم تحقيقات ميدانية. الاحتلال يستولي على 3 منازل في حي سطح مرحبة قريبة من مخيم قلنديا بعد إجبار سكانها على إخلائها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. الاحتلال يهدم 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب شرق بيت لحمة. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين خلال اقتحامات متفرقة لعدد من بلدات وقرى محافظة جنين، ويحول منزلا في بلدة السيل الحرثي غرب المحافظة إلى ثكنة عسكرية. قوات الاحتلال تقتحم قريتي كفر مالك ودير جرير، فيما يعتدي المستوطنون على أراضي قرية المغير شرق رام الله. رئيس الوزراء محمد مصطفى يؤكد مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية في قطاع غزة وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار. الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة الأردنية يدين إجراءات الاحتلال ويعلن إطلاق تحرك دولي مشترك لحشد موقف دولي لوقفها. استشهاد شخص وإصابة 12 آخرين جراء غارة للاحتلال استهدفت سطح مصلى في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان بالتزامن مع غارات على مناطق أخرى في الجنوب وإنذار بإخلاء بلدة المنصوري. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر، حيث يقع أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط السعودية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة. الطبيب الأمريكي من أصول مصرية عبد السلام السيد يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد تغلبه على منافسته هالي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب. روسيا تطلق 10 الصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وتدمير مستودعات لشركات كبرى للبيع بالتجزئة. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا الخميس يطرا انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض.
1: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
2: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة. قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس منذ فجر اليوم وتحوله إلى ثكنة عسكرية، وتعتلي أسطح منازل فيه وتطرد بعض سكانه. والهلال الأحمر يتعامل مع 8 حالات اعتداء بالضرب خلال الاقتحام، ويعتقل الاحتلال 10 مواطنين ويحتجز آخرين. قوات الاحتلال تستولي على 3 منازل في حي سطح مرحبة قريبة من مخيم قلنديا بعد إجبار سكانها على إخلائها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. الاحتلال يهدم 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنيا غرب وجنوب شرق بيت لحم. الاحتلال يقتحم قريتي كفر مالك ودير جرير، فيما يعتدي مستوطنون على أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله. رئيس الوزراء محمد مصطفى يؤكد مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية في قطاع غزة وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار. الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يدين إجراءات الاحتلال ويعلن إطلاق تحرك دولي مشترك لحشد موقف دولي لوقفها. استشهاد شخص وإصابة 12 آخرين جراء غارة للاحتلال استهدفت سطح مصلى في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان بالتزامن مع غارات على مناطق أخرى في الجنوب وإنذار بإخلاء بلدة المنصورية. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر حيث يقع أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط السعودي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يقول إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة. الطبيب الأمريكي من أصول مصرية عبد السلام السيد يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد تغلبه على منافسته هالي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب. روسيا تطلق 10 الصواريخ الفلسطينية على العاصمة الأوكرانية كييف مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وتدمير مستودعات لشركات كبرى للبيع بالتجزئة. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا الخميس سترى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: لشهدائها ورجالاتها المبدعين. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لديوان الجريدة الرسمية لعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته بمقر الرئاسة في مدينة رام الله رئيس ديوان الجريدة الرسمية المستشار ريم أبو الروب. وأطلعت أبو الروب سيادته على أبرز محاور التقرير بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها الديوان خلال العام المنصرم والتي ركزت على تعزيز البيئة القانونية للدولة ونشر المعرفة القانونية وتحسين جودة الأداء والمخرجات. من جانبه أشاد سيادة الرئيس بالدور الهام الذي يؤديه ديوان الجريدة الرسمية في تسهيل وصول التشريعات للمواطنين وتطوير المنظومة القانونية، مؤكدا على دعمه للديوان لمواصلة العمل على تعزيز سيادة القانون والحريات والأمن القانوني في المجتمع الفلسطيني. أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى بذل أقصى الجهود من أجل تحسين الوضع السياسي والإنساني والأمني والإعمار في قطاع غزة، وذلك من خلال الشراكة والعمل المشترك لتحقيق ما هو مطلوب وخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة والتخفيف قدر الإمكان من معاناتهم.
1: تأكيدا على استمرار الجهود الرسمية لدفع مسار التعافي في قطاع غزة، تابع رئيس الوزراء محمد مصطفى عبر جولة افتراضية سير العمل في حزمة من المشاريع التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور وزراء الأشغال العامة والإسكان والاتصالات والاقتصاد الرقمي والتنمية الاجتماعية والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممثل الخاص المساعد للبرنامج.
2: وهذه الزيارة الافتراضية إلى مناطق مختلفة ومشاريع مختلفة في قطاع غزة الحبيب، وإن شاء الله أن هذه الزيارة تكون مناسبة لتعزيز العمل المشترك بين الحكومة ومؤسساتها من ناحية وبين مؤسسات المتحدة وعلى رأسها UNDP من أجل المزيد تقديم المزيد لأهلنا في قطاع غزة. فشكرا لكم، وإحنا نتطلع طبعا إلى هذه الزيارة الافتراضية وزيارة ومراجعة مجموعة من النشاطات التي يتم العمل عليها في القطاع من أجل تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة الحبيب.
1: وتصدرت مشاريع إزالة وإدارة الركام واستعادة البنية التحتية الجولة، حيث اطلع المشاركون على أعمال إعادة تأهيل آبار المياه وإدارة مواقع تجميع الركام وإعادة تدويره، إلى جانب مشاريع إدارة النفايات الصلبة وفتح الطرق المؤدية إلى المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية. كما استعرض المسؤولون مشاريع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء ومحطة غرب غزة بما يعزز استقرار امدادات الطاقة للمرافق الأساسية في إطار جهود التعافي المبكر التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
3: اليوم أكثر من 40 تراكتور تعمل في أنحاء غزة. كل يوم هاي الفرق بتجمع أكثر من 1500 كوب من النفايات من الأحياء ومراكز النزوح والشوارع الضيقة. وبالنسبة للعائلات اللي بتعيش هناك، هاي مش مجرد خدمة جمع نفايات، هاي معناها إنه نفايات تنشال قبل ما توصل لأبوابهم، معناها حشرات أقل، قوارض أقل، ومخاطر أقل على الأطفال.
4: قطاع المياه الحمد لله بسبب وجود الكادر الفلسطيني تحت إشراف القيادة الفلسطينية تحت إشراف سلطة المياه والحكومة الفلسطينية، الحمد لله استطاع يكون أحد القطاعات الناجحة في خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل هذه الظروف. ولولا توجيهات الحكومة وتوجيهات أخونا الدكتور محمد مصطفى الخاصة على بتعزز على خدمة الناس.
1: وامتدت الجولة لتشمل مشاريع دعم البلديات والتعافي الاقتصادي وقطاع التكنولوجيا، حيث جرى استعراض مبادرات توفير مساحات عمل للشركات الناشئة وخلق فرص عمل مؤقتة للشباب، إلى جانب متابعة أعمال إعادة تأهيل المدارس وتجهيزها لاستئناف امتحانات الثانوية العامة حضوريا، بما يعكس استمرار العمل على استعادة الخدمات التعليمية والاقتصادية رغم التحديات التي يواجهها القطاع.
5: سدوء المساحات التعليمية التي تم توفيرها وبناء على قرار وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور أمجد برهم بعقد الدورة الثانية وجاهيا، بدأت الوزارة باستعدادات وتوقفها على كافة من أجل ترتيب كل اللوجستيات الخاصة بعقد الدورة وجاهية في قاعات بنظام امتحان ورقي بأسئلة من الاختيار متعدد وتم

0: إعدادي البرمجيات اللازمة لهذا الامتحان. تقريبا متقدم هذه الدورة حوالي 9000 طالب. هذا الاستحقاق يأتي في إطار التعافي العملية التعليمية، ونجحنا في عقد هذه الدورة سيؤسس للمرحلة القادمة بعقد الدورة القادمة الامتحان القادم عام 2027، يقدر عدد الطلاب 40000 طالب، بما يمكننا من استعادة وتعافي المنظومة التعليمية التعلمية إن شاء الله.
1: حقيقة الآن المواطن يلامس هذا الأشياء على أرض الواقع، بمعنى مخيمات نزوح تحصل على المياه، أن تفتح شارع في جزيرة الركام، أن تقوم بتجهيز محطات الاتصال الصحي.
2: ننفذ حاليا برنامج لدعم مساحات العمل، فقد تم دعم 13 مساحة عمل. هذه المساحات توفر دعم لما يقارب 1500 فريلانسر. هؤلاء الفريلانسرز يوفروا العيش لأبنائهم من خلال مواصلة عملهم عبر هذه التدخلات.
3: واختتمت الجولة بزيارة مواقع الإيواء المؤقت ضمن نهج الأحياء الذي يجمع بين إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتوفير فرص العمل في نموذج متكامل للتعافي المبكر. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
4: باسم السيد الرئيس محمود عباس، منح وزير الداخلية زياد هب الريح قائد فريق الدعم الكندي العميد جيسون لانجلي ميدالية الخدمة الممتازة، وذلك تقديرا لإسهاماته المتميزة في توطيد التعاون الثنائي ودعم جهود تطوير وبناء قدرات قطاع الأمن الفلسطيني. جاء ذلك خلال استقباله العميد لانجلي في مقر وزارة الداخلية لمناسبة انتهاء مهام عمله في دولة فلسطين. وأكد الوزير هب الريح على عمق العلاقات التي تجمع دولة فلسطين وكندا، مثمنا الدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية لشعبنا الفلسطيني، مشيدا بالدور الذي اطلع به فريق الدعم الكندي، وذلك في مساندة وزارة الداخلية وقطاع الأمن. من جانبه أعرب العميد لانجلي عن تقديره لمنحه ميدالية الخدمة الممتازة، مؤكدا اعتزازه بالشراكة والتعاون القائمين بين فريق الدعم الكندي ووزارة الداخلية ومؤسسات قطاع الأمن الفلسطيني، مثمنا ما لقيه من تعاون طوال فترة عمله. أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة عمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، في بيانه الختامي أكد على إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة، وأعلن إطلاق تحرك والإعلان عن إطلاق تحرك مشترك لمواجهة هذه الإجراءات وحشد موقف دولي لوقفها.
5: أصدر الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في العاصمة عمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية بيانا ختاميا أكد فيه إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة، وأعلن إطلاق تحرك مشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي وصفها باللا شرعية وحشد موقف دولي لوقفها.
6: إن المأساة في القدس ليست نتاج غياب القانون الدولي، وإنما غياب المساءلة والعقاب لدولة تنتهك القانون الدولي وتستمر بذلك بسبب غياب أي ثمن تدفعه مقابل انتهاكاتها. قامت دولة الاحتلال ولسبع عقود باتباع نفس السياسات الاستعمارية في القدس المحتلة. لم يعد السؤال اليوم ما إذا كانت دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي، بل ما إذا كان العالم مستعدا للوفاء بالتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية في مواجهة هذه الانتهاكات.
5: أكد البيان إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديموغرافي، ورفض هذه الإجراءات واعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها، وتشكل خرقا للقانون الدولي والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
7: تخرق إسرائيل حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتحاصر حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين. يعاني رجال الدين المسيحيون همجية التطرف، وتتصدى الكنائس لمحاولات نزع أموالها وأراضيها بقوانين لا شرعية تسنها إسرائيل في خرق للقانون الدولي الذي ينص حاسما أن لا سيادة لمحتل

0: محتل على أرض محتلة.
1: شدد المجتمعون على أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأنها عاصمة الدولة الفلسطينية، مؤكدين على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورفض أي قرار أحدي يخرق المكانة القانونية للمدينة.
2: إن الحاجة تشتد اليوم إلى برنامج شامل لإسناد المقدسيين ودعم صمودهم أمام مخططات الاحتلال لسلخ المدينة من غربتها وإسلامها ومسيحياتها وتهويدها بالكلية. هؤلاء المقدسيون في حاجة إلى دعم حقيقي والتحرك العملي الفعال. لقد أغلقت مقر الأونروا في المدينة، ويواجه الفلسطينيون أزمات متعددة مع خدمات التعليم والصحة وهدم المنازل والتضييق على السكن، وتشتد الحاجة إلى مشروعات تنموية تعزز السمود الفلسطيني على الأرض وتثبت بقاء الفلسطينيين في بيوتهم وتحبط مخططات إفراغ المدينة منهم.
1: أعلن الاجتماع إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية، كما أعلن إطلاق آلية عمل مؤسساتية مستدامة تشمل منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة والمصلين وكشف تداعياتها أمام المنظمات الدولية ورأي العام العالمي وتوفير الدعم اللازم لهذه الآلية. تتجسد أولى خطوات العمل العربي الإسلامي المشترك الناجمة عن اجتماع هذا اليوم باجتماع وزاري عربي مشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي خلال الأسبوع رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أيلول المقبل في نيويورك. من العاصمة الأردنية عمان، نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
3: أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي الجرائم التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، مطالبا بتحرك دولي عاجل لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال اليماحي في بيان إن استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والمنازل السكنية وخيام النازحين والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال يأتي في إطار استمرار حرب الإبادة وسياسة التجويع والتدمير الشامل والتي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة. كشفت جمعية عير عميم الإسرائيلية عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية فيما تسمى مستوطنات جيلو المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة، محذرة من أن المشروع سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية. وأوضحت الجمعية أن لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت على المخطط في 28 من تموز الماضي ويشمل إقامة 2300 وحدة استيطانية مع توسيع المستوطنة جنوبا باتجاه شارع 60 الواصل بين القدس وبيت لحم. وأضافت أن المخطط يشمل أراضي فلسطينية خاصة من بينها ما لا يقل عن 28 دنما تم الاستيلاء عليها بموجب ما يسمى قانون أملاك الغائبين والذي تستخدمه سلطات الاحتلال للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين. وأشارت إلى أن المنطقة المستهدفة تضم أراضي زراعية وبساتين زيوت زيتون فلسطينية، محذرة من تعرضها للتجريف والاقتلاع مع بدء تنفيذ المشروع. أصيب عدد من الأهالي بينهم أطفال ونساء وأحرقت مساكن في هجوم للمستوطنين على خربة الطوبة بمسافة يطا جنوب الخليل. مراسلنا قال إن مجموعة من المستوطنين والمسلحين هاجمت خربة الطوبة بمسافة يطا وقامت بالاعتداء على الأهالي وأضرمت النيران في عدد من مساكن المواطنين، وهو ما أدى إلى إصابة عدد منهم من بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق، كما وأصيب 3 مواطنين إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس. كما هدمت قوات الاحتلال منزلين ومنشأة تجارية في بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم.
4: يحدق بحرقة في ركام بيته الذي هدمه الاحتلال بمنطقة وادي الياسمين في جنوب بلدة نحالين بعد أسبوع من إجباره على إفراغه من محتوياته. فالمواطن أحمد محمد صافي رب أسرة مكونة من 5 أفراد أصبح بدون بيت بعد سنوات من الاستهداف الاحتلالي له في منزل أحلامه.
5: الحمد لله على كل حال، إحنا بنحمد الله ومن شكره إن وصلنا لهذه المرحلة. مش قادر شو بدي أعبر عن كل هالإشي. إلهم اليهود إشي حلو، بس إن إحنا الشعب الفلسطيني وحش.
6: فضل الشاب إلى تقريبا 4 سنين في هم عظيم جدا، من محد ما بلش يبني والإخطارات تجي يوم يوم، إخطارات إخطارات إخطارات. لما أخلينا الدار وكمنا الأغراض من الدار صار عنا أمل إن صاروا يجوا يصوروا ويشوفوا، فصار عنا أمل إن لما شافوا خربنا الدار ما يجوا يهدموا. فهالحين الحقيقة بينت في الهدم. إحنا مش سائلين عن الدار، الدار بنبني بدالها 100 دار، بس بنظل في أرضنا صامدين، ما في تردد ولا في هجرة ولا في إشي.
4: وعلى مسافة قريبة في منطقة قرنة الدعمس كان بيت محمد يوسف عوض يهدم بآليات الاحتلال أيضا. سنوات من المعاناة والمتابعة القانونية في محاكم الاحتلال والنتيجة كانت هدم المنزل وتكبده خسائر مالية كبيرة.
7: بعد 2 سنين من المعارك والمحاكم أبلغونا أنه الملف مرفوض رفضا قاطعا، يعني مرفوض الترخيص، وبالتالي البيت تحت سيطرة الاحتلال وقرارهم. من شهر تقريبا كانوا بيصلوا المنطقة وبيترددوا عليها بشكل يومي، وكل ما شافوا واحد يقول اخلوا البيت اخلوا البيت اخلوا البيت. وبالنهاية اليوم الساعة 7 فوجئنا بأنه البواقر في مكانين بيهدوا بشكل متزامن.
4: والأمر لم يقف إلى هذا الحال، فحتى المنشآت الاقتصادية هي مستهدفة بالهدم والإغلاق في صورة تعكس حجم الاستهداف للقمة عيش المواطنين، وكل ذلك لإفراغ محيط البلدة من المنازل والمنشآت الاقتصادية والزراعية فيها.
8: فهم يهدفون إلى إفراغ هذه البلدة من أجل توسعهم الاستيطاني والأهداف الاستيطانية الاستراتيجية. على هذا الأساس نحن لا نستغرب استمرار هذه الهجمة ومنهجتها وتواصلها، يعني حسب ما بذكروا أنهم من 2022 هم بيشتغلوا على هذه الخطة اللي بدأوا ينفذوا فيها في هذه الأيام. في مئات البيوت اللي معها إخطارات وفيها محاكم وترد المحاكم فيها، والخوف يعني أن يكون كل يوم في منطقة.
4: 6 منازل هدمها الاحتلال في أقل من 2 أسبوع إلى جانب منشأة اقتصادية كبيرة، فيما أجبر الاحتلال أصحاب 7 منازل أخرى لإفراغها تمهيدا لهدمها في الأيام المقبلة.
9: يستمر الاحتلال في سياسة الهدم والتدمير والتخريب لمنازل وممتلكات المواطنين من أجل تهجيرهم وتشريدهم منها، وذلك خدمة لمخططاته الاستيطانية في حصار المواطنين في مواقع ضيقة لإقامة مشاريع استيطانية على ما تبقى من أراضي البلدة. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، نحالين، إلى الجنوب الغربي لبيت لحم.
3: وفي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم هدمت قوات الاحتلال منزلا بعد أن اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة خلايل القص شرقها. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أجبرت مواطنا على إخلاء منزله المكون من طابق واحد وتبلغ مساحته نحو 150 مترا مربعا، وذلك قبل أن تبدأ بهدمه. اقتحمت قوات الاحتلال منطقة بورك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وقامت بإغلاق الشارع الرئيس المؤدي لقرية أرطاس وقصر المؤتمرات. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على منطقة بورك سليمان والمتمثلة في مهاجمة المتنزهين ومنع المواطنين من الوصول إليها. نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون، وذلك في بلدتي عجة وجبع جنوب مدينة جنين.
10: نشاط استيطاني يتصاعد في محافظة جنين، وسلطات الاحتلال تسخر لذلك كل الدعم والحماية على حساب أمن المواطنين وممتلكاتهم. فمن توزيع إخطارات بالهدم ووقف البناء لمنشآت تجارية ومنازل بالقرب من بلدة جبع إلى تجريف أراض زراعية وقلع أشجار زيتون من أراضي

0: أرض بلدة عجة جنوب جنين بذرائع وهمية وحتى من دون سابق إنذار.
1: اليوم الصبح الساعة 9 تفاجأنا قوات الاحتلال بجرافات ضخمة باشرت في قلعة الزيتون وتكسير الزيتون في قطع أراضي عجة. القطع واقع على ما بين عجة وجبع. اليهود جرفوا بعمق 50-60 متر وكانوا كل الزيتون، والأمور تمت دون سابق إنذار دون تنسيق إنه مع أصحاب الأراضي.
0: منذ مطلع العام الجاري يستهدف الاحتلال هذه المنطقة الواقعة جنوب جنين، وهي منطقة حيوية بنشاطها الاقتصادي وبتجمعاتها السكانية الكبيرة والأراضي الزراعية الخصبة، فزرع في قلبها مستوطنتين ترسلي وحومش، وبدأ بتضييق الخناق على المواطنين ويلتهم الأراضي الزراعية الخصبة لصالح التوسع الاستيطاني العنصري.
1: نحن في بلدية عجة يعني شغالين نحسب أضرار، بنتابع مع أصحاب الأراضي وأصحاب الزيتون عدد الأشجار وعدد المساحات التي تم اقتلاع الأشجار فيها، بنعمل توثيق للخسائر. وعلما انه يعني شهرين زمان ببلش موسم الزيتون، يعني هي خساره كبيره للمزارعين لانه عدد الاشجار تم اقتلاعها بفوق 200-250 شجره زيتون واكثر.
0: ومع استمرار التوسع الاستيطاني في جنين يواصل الاحتلال عدوانه عليها مستهدفا الى جانب المخيم والمدينه قراها وبلداتها بالاقتحامات اليوميه ومداهمه منازل المواطنين وحملات الاعتقال، كان اخرها في بلدتي السيل الحارثيه وكفرذان غرب جنين وقريتي جلقموس وعربوني شرق المحافظه. محمود سموري، تلفزيون فلسطين، جنين.
2: إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال بهدم منشأتين قرب بلدة الجبع جنوب جنين، حيث سلمت إخطارا بهدم مقر شركة المقاولات التابعة لعائلة العزام والتي تقدر مساحتها بنحو 5 دونمات، ومنحت مهلة 7 أيام لتقديم اعتراض على القرار. وفي السياق ذاته سلمت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة سيلة الظهر إخطارا يستهدف منشأة صناعية تعود له وتضم مبنى من طابقين بمساحة تقارب 300 متر مربع، إضافة إلى مبنى آخر بمساحة 120 متر مربعا، وألزمته بإخلاء المعدات الصناعية الموجودة فيها، وذلك تمهيدا للهدم خلال 7 أيام. سيج مستوطنون مئات الدنومات من الأراضي في حمامات المالح في الأغوار الشمالية تعود ملكيتها لبطريركية اللاتين حسب ما أفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية استولى المستوطنون على 10,000 من الأراضي الزراعية والرعوية في الأغوار الشمالية بعد تسييجها وإغلاقها أمام المواطنين. في السياق ذاته تتسارع عمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين في القدس المحتلة والضفة الغربية بالتزامن مع توسع الاستيطان وإجراءات إسرائيلية أوسع لتعزيز السيطرة على الأرض وفرض وقائع جديدة.
3: باتت عمليات هدم منشآت ومنازل المواطنين في الضفة والقدس المحتلة سياسة ممنهجة تغذي مشاريع ساسة الاحتلال لتنفيذ ما هو أوسع على أرض الواقع من تهجير للمواطنين والاستيلاء على أراضيهم والتوسع الاستيطاني وصولا لضم فعلي للضفة. فلم تعد عمليات الهدم تقتصر على تنفيذ أوامر بدعوى البناء دون ترخيص لتصبح أداة لهندسة واقع جغرافي وديموغرافي جديد ليطال الهدم ممتلكات المواطنين في مناطق ألف وباء والتي وصلت إلى 22 منزلا ومنشأة في النصف الأول لهذا العام، إلى جانب 878 في مناطق جيم الخاضعة لسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يعد الحصول على تراخيص بناء فيها أمرا شبه مستحيل لتتمركز عمليات الهدم في القدس والتجمعات البدوية المحيطة بها والخليل في مسافر يطا وغربي المدينة.
4: العدد الذي وصل فيه حتى نهاية شهر تموز نتحدث عن 900 منشأة التي تم هدمها. هذا العدد لم يصل بمجمله في عام كامل في السنوات السابقة، وبالتالي هناك تصارع يوميا، هناك هدم من 5 إلى 10 منشآت.

0: مقابل ذلك عمليات بناء بؤر استيطانية، مصادقة على مخططات هيكلية ووحدات استيطانية، ازدياد في عمليات المصادرة.
1: ولا تتوقف آثار الهدم بإزالة المباني وفقدان أصحابها مساكنهم ومصادر رزقهم، ليتعدى ذلك إلى الاستيلاء على الأراضي أو تقييد الوصول إليها وإعادة البناء فيها، ما يحد من التوسع العمراني ويعزز سيطرة الاحتلال خاصة في المناطق جيم التي تشكل 60% من مساحة الضفة. فحسب مختصين تهيئ هذه الإجراءات إلى توسيع المستوطنات وشق طرق التفافية وبؤر استيطانية جديدة تقام دون ترخيص، في حين تهدم بعض المنازل بحجة عدم الترخيص، فيما تشير أرقام الأمم المتحدة إلى تهجير ما يقارب 40,000 مواطن في المخيمات والقرى بعد هدم منازلهم.
2: كل هذه الإجراءات تتم بالتوازي تحقيقا للهدف الأعلى، هو ضم المزيد من الأراضي بعدد أقل من السكان ومحاصرة الوجود العمراني الفلسطيني داخل المدن والقرى ومنع تمددها.
1: ويتزامن مع تصاعد الهدم خطوات إسرائيلية متسارعة، أبرزها المضي في تسوية وتسجيل أراضي الضفة ومصادقة لجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلية على تخصيص مئات الشواكل لدعم المستوطنات، في وقت كان فيه وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش قد وصف عام 2025 بأنه عام فرض السيادة فيما أسماه يهودا والسامرة حسب تعبيره. تتجاوز خسارة هدم المنازل فقدان المأوى والجدران لتطال الوجود الفلسطيني والأرض، ومع استمرار الاحتلال بهذه السياسات تتسارع الوقائع التي تمهد لضم فعلي على الأرض. هديل شوامر، تلفزيون فلسطين، رام الله.
3: وفي أراضي عام 48 هدمت الجرافات الإسرائيلية في قرية البعنة بمنطقة الجليل فجر الأمس منزل المواطن منير بكري، وذلك وسط انتشار أمني واسع رافق عملية الهدم. هذا واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية بمشاركة عناصر من الجيش ووحدات خاصة، اقتحمت البلدة في ساعات الفجر وحاصرت المنزل ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنطقة، كما أجبرت أفراد العائلة على إخلاء المنزل وذلك تمهيدا لهدمه. وخلال محاولة عدد من السكان التصدي لعملية الهدم، اعتدت الشرطة على المحتجين واعتقلت شخصين. تواجه الأسيرات في سجن الدامون واقعا مريرا في ظل ظروف اعتقال صعبة تترافق مع نقص في الاحتياجات الأساسية والتفتيشات المتكررة والإجراءات القمعية التي تزيد من معاناتهن اليومية، وفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين. وأكدت الهيئة أن الأسيرات في سجن الدامون يعانين من ظروف إنسانية صعبة في ظل نقص الطعام والملابس والاحتياجات النسائية الضرورية، إلى جانب القمع والتفتيش المستمر لغرف الأسيرات دون مبررات وإخراجهن إلى الساحات خلال ساعات الحر الشديد وما يرافق ذلك من شتم وإهانات. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير خلال جولته تمسكه الكامل بخطة إحاطة سجن كتسيعوت بالتماسيح، رغم صدور قرار قضائي مؤقت يقضي بتجميد المشروع بشكل كامل، متهما المحكمة بعرقلة ما وصفها بالإجراءات الأمنية الضرورية، مؤكدا أنه سيخوض معركة قانونية لضمان تواجد التماسيح في الموقع قريبا.
1: رغم صدور قرار قضائي مؤقت يقضي بتجميد المشروع بشكل كامل، أجرى ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير جولة تفقدية في سجن كتسعوت في النقب برفقة وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان للوقوف على سير أعمال حفر الخنادق المحيطة بأجنحة الأسرى داخل سجون الاحتلال. بن غفير خلال جولته أعلن تمسكه الكامل بخطة إحاطة السجن بالتماسيح، متهما المحكمة بعرقلة ما وصفها بالإجراءات الأمنية الضرورية، مؤكدا

0: أنه سيخوض معركة قانونية لضمان تواجد التماسيح في الموقع قريبا. وكانت المحكمة المركزية في القدس المحتلة قد أصدرت قرارا في الثاني من الشهر الحالي يقضي بوقف العمل في المشروع مؤقتا استجابة لالتماس قدمته جمعية حقوقية تعنى بالحيوانات والتي اعترضت على استغلال التماسيح في مهام أمنية داخل محيط السجون. وبدأت سلطات الاحتلال فعليا في تنفيذ أعمال الحفر منذ الشهر الفائت، حيث تم شق خنادق يصل طولها إلى نحو 170 مترا حول الأجنحة شديدة الحراسة.
1: هذا الفاشي العنصري المراهق السياسي يحاول استجلاب واستقطاب أصوات في الشارع الإسرائيلي، فبالتالي منذ بداية حرب الإبادة وقابلها ذلك حرب إبادة صامتة داخل السجون، قام باتخاذ عدد كبير من الإجراءات التي أودت بعدد كبير من شهداء داخل الحركة الأسيرة، بتعليمات منه بشكل شخصي إلى إدارة مصلحة السجون وإلى ضباط الاستخبارات لوضع خطط واستراتيجيات جديدة تقوم على القتل البطيء للأسرى.
0: ولتسهيل تنفيذ المشروع قامت وزيرة البيئة بتعديل الوضع القانوني لتمساح النيل، حيث صنفته كحيوان بري يمكن تربيته واستخدامه من قبل الأجهزة الأمنية. وقد واجه هذا التعديل معارضة شديدة من المستشارة القانونية لوزارة البيئة وسلطة الطبيعة، اللتين أكدتا عدم وجود سوابق عالمية لاستخدام التماسيح في حراسة السجون. وتندرج هذه الانتهاكات بحق الأسرى ضمن سياسة ممنهجة يقودها بن غفير منذ توليه منصبه في نهاية عام 2022 للتنكيل بالأسرى. وقد تفاخر الوزير المتطرف في مناسبات عدة بتقليص كميات الطعام المقدمة للأسرى وحرمانهم من الأغطية والملابس، فضلا عن إجبارهم على النوم في ظروف قاسية وغير إنسانية.
1: ما زالت أوضاع الأسرى داخل السجون سيئة جدا. نقوم بتوثيق كل الانتهاكات الحاصلة داخل هذه السجون وإرسالها إلى المؤسسات الرسمية وعلى وجه الخصوص وزارة الخارجية وإلى أصدقاء الشعب الفلسطيني أيضا، حتى نستطيع تشكيل جبهة موازية لجبهة أسرانا داخل السجون لكبح جماح هذا المتطرف وهذه السياسة الفاشية التي تحاول النيل من أسرانا ومن عزيمتهم داخل السجون.
0: وتشير تقارير حقوقية إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات داخل سجون الاحتلال، حيث يتعرض الأسرى لعمليات تجويع وتعذيب ممنهجة. وتؤكد هذه التقارير أن الإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي باتا سياسة ثابتة تتبعها إدارة السجون تحت إشراف مباشر من المستوى السياسي اليميني المتطرف. تواصل حكومة الاحتلال المضي قدما في إجراءاتها التعسفية واعتداءاتها بحق الأسرى داخل السجون في محاولة منها لكسر إرادتهم وثني عزيمتهم عن الصمود. من مدينة البيرة، حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
2: وفي ملف آخر، وعلى وقع تطورات إقليمية متسارعة، يواصل العرب والأفارقة تنسيق مواقفهم المشتركة عبر اجتماع يبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي إلى جانب أبرز القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: انطلقت في مقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 21 للجنة تنسيق الشراكة العربية الإفريقية على مستوى كبار المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون العربي الإفريقي ومتابعة تنفيذ برامج الشراكة المشتركة.
4: نجتمع اليوم في هذه اللحظة التاريخية من مسير شراكتنا الاستراتيجية، وبعد عقود من انعقاد القمة الإفريقية العربية الأولى في القاهرة عام 77، لنؤكد أن الروابط التي تجمع بين إفريقيا والعالم العربي لا تزال قوية ومتجذرة بطبيعتها، فنحن منطقتان متداخلتان بعمق تربط بينهما علاقات وثيقة تقوم على الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والثقافة.
3: الاجتماع بحث عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية إلى جانب تنسيق المواقف العربية والإفريقية تجاه القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يعزز وحدة الموقف في المحافل الدولية.
5: هذا الاجتماع يأتي في سبيل تعزيز العلاقة والشراكة ما بين الأمة العربية والأمة الأفريقية، وبكل تأكيد القضاء

0: القضية الفلسطينية هي القضية الأولى الحاضرة في جميع اجتماعاتنا ولقاءاتنا وعملنا، وهنالك آلية ثلاثية للتفاهم والتعاون في موضوع القضية الفلسطينية. هذه الآلية هي تجمع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
1: يأتي الاجتماع في ظل متغيرات إقليمية متسارعة بما يمنحه أهمية في توحيد الرؤى وصياغة مواقف مشتركة تخدم المصالح العربية والإفريقية.
2: إن الأمانة العامة لطالما دعمت وثمنت الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي في دعم كافة القضايا العربية في المحافل الدولية. إن التعاون العربي الأفريقي ليس خيارا بل هو ضرورة يفرضها الحاضر ويستلزمها المستقبل، من أجل استثمار مواردنا المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز أطر التواصل بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح الجميع.
1: في ظل تحديات إقليمية متصاعدة تتواصل الجهود لتعزيز التنسيق العربي الإفريقي في اجتماع ينتظر فيه أن تتجدد المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. من مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.
3: استشهد مواطن وأصيب 12 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت سطح مصلى في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وتزامن ذلك مع تواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
4: بين التفجيرات العنيفة والجلسات التفاوضية يعيش لبنان مرحلة معقدة سياسيا وميدانيا. فبعد أن انطلقت الثلاثاء الجولة السابعة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر برعاية أمريكية والتي ستمتد لأيام في العاصمة الإيطالية روما، أكدت جهات رسمية لبنانية أن المطالب الأساسية خلال هذه الجولة هي تحقيق انسحابات متتالية من المناطق الواقعة داخل ما يسميه الاحتلال الخط الأصفر، وفي المقدمة منها مدينتي بنت جبيل والخيام، إضافة إلى زوطر الشرقية. كما يسعى الوفد اللبناني إلى فرض وقف شامل لإطلاق النار ووقف عمليات التفجير الممنهجة وغيرها من الخروقات التي يواصل الاحتلال تنفيذها منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران الماضي. وفي هذا السياق نفذت قوات الاحتلال عشرات الخروقات خلال الساعات 24 الماضية، كان أبرزها عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في عدة مناطق جنوبية منها الخيام، المنصوري، مجدل زون، حداثة، حاريس. إضافة إلى ذلك شهدت العديد من القرى والبلدات الجنوبية تحركا للآليات العسكرية والمدرعة، بخاصة ما بين وادي السلوقي وبلدة حولة ومن بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة عيد الجبل. وسبق هذه التحركات قصف مدفعي عنيف طال القرى والبلدات المجاورة، حيث تعرضت زوطر الشرقية لاستهداف مدفعي وبالطيران المسير الذي استهدف كذلك منطقة حي رويس أطراف بلدة النبطية الفوقة. وفي السياق ذاته تعرضت كل من كفر تبنيت، حداثة، مجدل زون والمنصوري لعمليات تفجير ونسف ضخمة، فيما يشهد الجنوب تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمسير. بلا الحجازي، تلفزيون فلسطين.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران، معربا عن أمله ألا يوجه لإيران ضربة قوية. وقال ترامب إن مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية، مشددا على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. بدورها أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاتفاق مع سلطنة عمان على الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز، وذلك بعد دراسة أبعاده الفنية والقانونية والأمنية والبيئية. وأشارت إلى أن البيان المشترك في مرحلة الصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات مرتبطة بإيران. وقال مصدر مطلع نقلا عن التلفزيون الإيراني، قال إن أي اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيقه

هرمز لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل فوري، مشددا على أن المفاوضات تجرى بين طهران ومسقط ولا تشمل الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف المصدر أن فتح مضيق هرمز يبقى مشروطا بتغيير واشنطن لسلوكها ووقف ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية، مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات سيحول دون تنفيذ أي تفاهم يتعلق بحركة الملاحة في المضيق. قبل الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. الاحتلال يواصل اقتحام مخيم قلنديا بعشرات الآليات والجرافات ويستولي على 3 منازل في حي سطح مرحبا. مخطط استيطاني جديد فيما تسمى مستوطنة جيلو يهدد بعزل القدس الشرقية عن بيت لحم. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نصف لمباني سكنية شرقي مدينة غزة وسط قصف مدفعي لأنحاء متفرقة من القطاع. إصابات وإحراق مساكن في هجوم للمستوطنين على الخليل ونابلس. جاء في حصادنا أيضا شهيد واثنى عشر جريحا في غارات متواصلة على جنوب لبنان، وطهران وعمان تتفقان على تنظيم الملاحة بهرمز. ختام الحصاد، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

بس توطين نزلوا من الجبل، كانوا في الجبل عند المستوطنين فوق، نزلوا مستوطنين فوق 201 وطلعوا على البلد. بلشوا في وين في دار متر، في وين في سيارة، وين في شيء يحركوه.

الناس عندنا طبعا اللي متخوفين يعني الحدث اللي صار امبارح انه تم احراق قرابة 8 منازل في البلد وتم احراق سيارات كمان

واحنا في هذه الارض ودائما ما بنتركها، دائما كنا نزرعها. ومثل ما انت شايف هينا كل سنه بشتغل فيها هذا الشغل. يعني ارض احنا مزروعين، جذورنا فيها مغروسه الى اسفل قاع الارض.

الاستيطان عندنا له تقريبا سنة ونص، صادروا تقريبا 50% أو أكثر من أراضي رابة، خاصة المنطقة الشرقية الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية.

قاعدين بتوسعوا بيعتدوا على المواطنين بشكل دائم ومتواصل، وهدف المستوطنين من الاعتداء هذا بدهم يسرقوا الأغنام ويمنعوا الناس من التوجه لأرضهم.

0: هذا قبر الشهيد محمد أبو بكر.
1: هاي ما هي رجول، هاي ما هي رجول، حتى غايظهم هو في قبره، حتى غايظهم هو في قبره.
2: حماية الجيش، كان الجيش اللي ماشي معهم.
0: أجوا المستوطنين على الساعة 7 الصبح، طلعوا، أجوا من هون من الواد، طلعوا من هاي المنطقة وهجموا على المنطقة هنا وبلشوا يكسروا فيها على الساعة 7 الصبح. تفاجأنا احنا اول اشي في الهجوم، لانه احنا في وسط المدينة، احنا يعني مش والله في جنبنا مستوطنات، اقرب مستوطنة بعيدة علينا 15 كيلو. هاي المقبرة للاموات من الاف السنين، وهي مقبرة تابعة للبلد، ما في اي حدا بقرب عليهم او يقولوا انه اعتدى عليهم.

كانت هجمة طبعا على القرية كاملة، على من قبل المستوطنين حبات معهم هاي المنطقة، كانوا فايتين قرابة 40 مستوطن، وهم نازلين تركوا هنا 6 أشخاص يضربوا مباشر على البيت حتى ما حدش يقدر يطلع من خارج من داخل البيت، والمجموعة الثانية كملت المسجد، حاولوا يحرقوا المسجد،

0: אתה יכול לדעת שמופיע לי.
1: יאללה,
0: כנס הביתה.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، يدوب أواعينا وأواعي كل واحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت والراجلة راحت وكل مكان بنروح، ما فيش مصار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت بتتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب الفضل.

في السنوات الأخيرة صرنا نسمع كتير بالعملات الرقمية والتداول والربح السريع والاستثمار من الموبايل، وناس بتحكي إنها ربحت أرقام كبيرة، وبالمقابل ناس تانية خسرت بمبالغ ضخمة، وبعضهم اتورط بقضايا ومشاكل قانونية. لكن السؤال المهم، هل العملات الرقمية فرصة حقيقية ولا فخ ممكن يجر الناس لمخاطر مالية وقانونية؟ اليوم رح نفتح هذا الملف بكل وضوح ونحكي عن حقيقة القانونية وراء العملات الرقمية.

أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في ضوء على القانون، لنحكي مصطلحات وقوانين بعين الواقع ونخليها أقرب لحياتنا اليومية. العملات الرقمية هي ببساطة فلوس على الإنترنت، مش صادرة من بنك ولا عن دولة، وبتتنقل بين الناس بدون وسيط. عشان هيك الناس كتير بتستخدمها في التحويل أو الاستثمار أو حتى التداول. لكن لازم نعرف أن العملات الرقمية ممكن تكون خطيرة إذا استخدمت بطريقة غلط، لأنها أحياناً بتدخل في قضايا زي النصب والاحتيال وغسيل الأموال والابتزاز الإلكتروني والتهرب الضريبي والتمويل لجهات ممنوعة. كل هاي الأمور إلها جرائم ويعاقب عليها القانون. في فلسطين الوضع واضح، العملات الرقمية مش مرخصة ومش معترف فيها كوسيلة دفع قانونية، يعني أي شخص بيتعامل فيها بكون على مسؤوليته الشخصية بدون حماية قانونية. القانون الفلسطيني لحد الآن ما جرم العملة الرقمية نفسها كأداة، يعني مجرد إنك تمتلك عملة رقمية مش جريمة، لكن المشكلة بتصير إذا استخدمتها في عمل مخالف للقانون. خلونا نتوقف لحظة لنتابع آخر الإحصائيات في قضايا العملات الرقمية. لنتابع.

0: القضاء والنيابة العامة في فلسطين تتعامل مع هالموضوع من خلال توصيف الجريمة نفسها. فإذا ثبت إن العملة الرقمية كانت وسيلة أو أداة في نشاط مجرم، ما في أي حصانة لصاحبها، وبتنطبق عليه القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية أو غسيل الأموال أو العقوبات العامة. القانون والواقع، منكشف عن تساؤلات مش دايماً منعرف الأجوبة فيها. وفي عالم العملات الرقمية يلي تحولت من مجرد فكرة افتراضية لواقع بفرض نفسه بمحافظ إلكترونية والتداولات بتضخ ملايين الدولارات. لنجاوب على أهم التساؤلات برحب بضيفي الدكتور محمد خضر. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك وبشكرك على هذا اللقاء.
0: العفو. يعني بالبداية لو نحكي ومن منظور حقوقي، هل حظر الحكومات للتعامل مع العملات الرقمية يعد تقييد للحرية الاقتصادية أم حماية مشروعة للأمن القومي والاقتصادي للدولة؟
1: في الواقع هو حماية مشروعة للاستقرار المالي، لأنه الدولة مسؤولة عن حماية وسلامة النظام المالي والاقتصادي، وفي ذات الوقت حماية الأفراد من التعاملات، وفيما لو نشأ عن هذه التعاملات مستقبلا أي عمليات نصب أو احتيال تكون هي الضامنة في النهاية من أجل تحقيق العدل. بالتالي الدولة لما نشأت أو ظهرت هذه التكنولوجيا بيكون عندها خيارين. الخيار الأول إنها تبيح التعامل معها، وبنفس الوقت المخاطر اللي ممكن تنشأ عن هذه التكنولوجيا تتحملها، أو الخيار الثاني اللي هو ذهبت فيه الدولة اللي هو بيسموه الخيار المتأني، اللي يعني الدولة تكون جاهزة في هذا الخيار من ناحية تشريعية ومن ناحية بنية تحتية من أجل التعامل أو السماح بالتعامل في هذا النوع من المعاملات. بالحقيقة إنه المخاطر اللي بشكلها هذا النوع من التعاملات هي كبيرة، لغاية الآن هي غير محسوبة. فالدولة ذهبت، السلطات في فلسطين ذهبت باتجاه نص المادة 14 من قانون المدفوعات الوطني بأنها حظرت التعامل فيها إلى حين تنظيمها. وبالتالي يعني هذه السياسة التشريعية انعكست بهذه الصورة، ولا يزال إحنا بال 2026 هذا الحظر قائم، ولا تزال مسؤولية الدولة بأنها توجد الإطار اللازم من أجل التعامل مع هذه الحالة قائم.
0: نعم، يعني هون أنا بدي أسألك، ما هو المركز القانوني الحالي للمتعاملين بهذه العملات؟ هل هم تحت طائلة القانون أم في منطقة رمادية غير واضحة؟
1: الحقيقة هي هم في منطقة رمادية، لأنه مثل ما ذكرت السياسة التشريعية التي ذهبت فيها الدولة للأسف لم تكن واضحة بالصورة الكافية، بحيث أنه ورد الحظر، ولكن الحظر كان المقصود فيه أن لا تكون فلسطين بيئة للتعامل بهذه العملات. نعم. مع ما ذكرته من مخاطر، وفي نفس الوقت لا تكون قادر على توفير هذه الحماية. بالتالي السياسة التشريعية هاي قد يفهم منها أنه هو مجرم التعامل فيه، لكن هو التجريم يأتي أكثر للجهات اللي ممكن تكون هي وسيطة أو تقدم خدمات الأصول الافتراضية، لكن المتعاملين فيها التعامل بحد ذاته ليس جريمة، لأنه العملات ليست سلوك مجرم بذاته، لكن الاعتبارات تتعلق بحماية الأفراد وحماية الاقتصاد ذهب المشرع الفلسطيني إلى تقييد التعامل فيها إلى حين تنظيمها، ونحن مثل ما ذكرت بانتظار هذا التنظيم.
0: نعم، يعني لو نحكي عن التكنولوجيا، هل القانون يسبق التكنولوجيا في هذا؟

0: تحتية، السلطات في فلسطين واعية، سلطة النقد كانت واعية للمخاطر، وحدة المتابعة كانت واعية، وحدة الجرائم الإلكترونية كانت واعية، النيابة العامة أيضا واعية، ولكن جميعها تعمل حاليا من أجل إيجاد إطار يعني يوازن ما بين محاسن أو الفوائد التي يمكن الحصول عليها من هذه التكنولوجيا، وفي ذات الوقت أنه تجنب الجرائم أو المخاطر التي يمكن أن تنشأ عنها.
1: نعم، يعني أخيرا ما هي نصيحتك للجيل الذي يرى أن هذه العملات هي فرصة حقيقية للاستثمار؟
0: صحيح، هي فرصة حقيقية للاستثمار، ولكن الاستثمار يأتي معه موضوع المخاطر. أنت تتحدث هنا عن بيئة ذات مخاطر عالية، الاستثمار بحد ذاته هو إشي إيجابي والابتكار هو إشي إيجابي، ولكن أنا بدعو الشباب إلى التأني ورفع مستوى الوعي الرقمي لديهم، لأنه سيكون هو هذا الضامن لهم مستقبلا، إضافة إلى إيجاد البنية التشريعية الحامية فيما لو ارتكبت جرائم في هذا الإطار. وأعطي مثال عليها، يعني أحيانا بيكون في تأمين على الوسطاء اللي بتعاملوا في هذا، لكن لو تركنا التعامل معهم والاستثمار ممكن يفقدوا هذا الاستثمار بلحظة ولا يعودوا قادرين على ملاحقة أو متابعة هذه العملية، لكن عندما يتدخل المشرع وينظم هذه المسألة يكون الاستثمار هو الآمن، وبالتالي لا استثمار بدون أمان، وبالتالي النصيحة لهم أن يكونوا في إطار تشريعي وقانوني آمن هو يعني أفضل صور.
1: نعم،
0: الاستثمار
1: أكيد. لضمان حقوقهم أكيد.
0: لضمان حقوق.
1: نعم، يعني شكرا لك دكتور محمد خضر على كل هاي المعلومات والتفاصيل اللي بتمس المصلحة العامة ومصلحة المواطن أكيد. شكرا لك.
0: أشكرك كثيرا ويعطيكم ألف
1: عافية. الله يعافيك يا رب. مشاهدينا، في ختام حلقتنا بدي أحكي لكم رسالتنا الأساسية إنه عالم العملات الرقمية كبير واسع وفي مخاطر حقيقية، والانتفاع الغير مدروس ممكن يكلفكم خسارة كبيرة لحقوقكم وأموالكم. نلتقي في حلقة جديدة من ضوء على القانون. في أمان الله.

المهم هدفهم الأول والأخير إن إحنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة، لأن لا سمح الله نستولوا على هاي المنطقة، هاي المنطقة بتروح جميعها، ما حدا بيقدر يخبط في هاي المنطقة، لا كفر مالك ولا المزرعة ولا المغير، لأن هاي المنطقة هي المنفذ الوحيد لهاي البلدين. هاي مناطق فلسطينية موقع عليها في أوسلو، ممنوع يكون فيها إسرائيليين.

المعايير لتزعم بكل غطرسة وتقول: لم يكن هناك شيء اسمه فلسطينيون، لم يكن لهم وجود. أرادت مائيرة تبرير أكبر عملية سطو في التاريخ الحديث، لكنها نسيت أن كتابها المقدس الذي تحتمي خلفه يكذبها حرفا بحرف وصفحة بصفحة. في هذه الحلقة من بداية الرواية نفتح صفحات العهد القديم ونعود بالزمن آلاف السنين لنواجه جولدا مائير ونثبت من خلال التوراة أن الفلسطينيين كانوا هنا أولا، وأنهم أصحاب الأرض وسكانها الأوائل والسياديون عليها قبل أن يطأها أي عبراني. قبل أن يظهر ما يسمى اليوم بالشعب اليهودي بقرون طويلة، من كان يعمر هذه الأرض؟ التاريخ وعلم الآثار يجيبان بصوت واحد: الكنعانيون الأوائل. في الألف الثالث قبل الميلاد شق أجدادنا الكنعانيون طريقهم من قلب شبه الجزيرة العربية واستقروا في هذه الأرض. هم من وهبوا الجغرافيا هويتها الأولى وزرعوا الزيتون وبنوا المدن التي ما زال العالم ينطق بأسمائها الكنعانية حتى اليوم. أريحة، وهي أقدم مدينة مأهولة في التاريخ، بناها الكنعانيون الأوائل. يبوس، التي يعرفها العالم اليوم باسم القدس، بناها اليبوسيون الكنعانيون. شكيم، وهي مدينة نابلس العتيقة. جرارة وغزة ومجدو، كلها حواضر كنعانية فلسطينية نبتت من طين الأرض وعاشت بأسماء أهلها الأوائل.

دعونا نتحدى جولدا مائير برواية كتابها المقدس نفسه. نفتح سفر التكوين الإصحاح 21 لنجد الإجابة القاطعة عن هوية سكان الأرض الأصليين. عندما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام مهاجرا وغريبا من العراق، لم يجد الأرض بلا شعب كما يزعمون، بل وجد دولة ونظاما وجيشا وملكا فلسطينيا مهيبا كان في استقباله، اسمه الملك أبي مالك، ملك كنعاني فلسطيني يحكم مملكة جرارة في الجنوب. التوراة تذكر التفاصيل بدقة تفضح غطرستكم اليوم. فقد اجتمع الملك الفلسطيني أبي مالك ومعه رئيس جيشه الفلسطيني المنظم في كول بسيدنا إبراهيم في منطقة بئر ماء، وبموجب القانون والنظام الذي كان يدير الأرض قدم الملك الفلسطيني بئر الماء لسيدنا إبراهيم كبادرة سلام ومحبة، ومقابل هذا الحق قدم له إبراهيم 7 نعجات كشاهد ملكية على البئر فقط. ومنذ ذلك اليوم سميت المنطقة بئر 7 نعجات. المدينة الفلسطينية التي نعرفها اليوم والتي تصرخ حروفها حتى اليوم في وجه الاحتلال. أصحاب الأرض والماء والسيادة والجيش كانوا فلسطينيين، وسيدنا إبراهيم جاء غريبا واستأذنهم.

القصة لا تقف عند إبراهيم وحده، لنقلب صفحات التوراة مجددا ونذهب إلى أحفاده، إلى سيدنا يعقوب عليه السلام وأولاده. حين عاد يعقوب إلى أرض فلسطين، كيف تعاملت التوراة مع وجوده؟ نقرأ في سفر التكوين الإصحاح 33 أن يعقوب عندما وصل إلى مدينة شكيم التي هي نابلس اليوم، لم يدخلها فاتحا ولا صاحب أرض، بل اشترى قطعة أرض صغيرة ينصب فيها خيمته من بني حمور أسياد المدينة الكنعانية.

بمئة قسيمة من الفضة. تأملوا هذا الاعتراف التوراتي الخطير. الأنبياء أنفسهم كانوا يشترون موضع خيمتهم أو مقابرهم بالفضة من السكان الأصليين، فكيف يستقيم إذن ادعاء أن الأرض كانت لليهود منذ الأزل؟ وتوراتكم تقول إنكم كنتم تشترون شبرا تلو شبرا كغرباء من أصحاب الأرض الكنعانيين الفلسطينيين.

هذا التناقض الصارخ يفضح ما يمكن أن نسميه حرب الأسماء. إن محاولات الاحتلال اليوم لتهويد الجغرافيا وإطلاق أسماء توراتية على المدن الفلسطينية ليست أمرا جديدا، بل هي محاولة للتغطية على اعترافات كتابهم نفسه. فالتوراة في سفر يشوع وسفر القضاة تعترف بوضوح أن مدنهم المزعومة ما هي إلا مدن كنعانية تم الاستيلاء عليها وتغيير أسمائها لاحقا. يقول كتابهم إن أورشليم كان اسمها الأصلي والقديم يبوس، نسبة إلى سكانها اليبوسيين الكنعانيين. ويقول أن مدينة حبرون كان اسمها قرية أربع. إنهم يغيرون الأسماء لأنهم يدركون أن الاسم الأصلي هو الطاب الحقيقي الذي يربط الأرض بأصحابها الأوائل.

لو كانت جولدا مائير تقرأ توراتها بصدق لصدمتها الآيتان 32 و34 من الإصحاح 21 في سفر التكوين، اللتان تقران حرفيا، حيث تقول الآيتان: ثم قام أبي مالك وفيكول رئيس جيشه ورجعا إلى أرض الفلسطينيين، وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة. يا لها من مفاجأة مذهلة! التوراة تسميها بوضوح وبلا مواربة أرض الفلسطينيين، وتصف سيدنا إبراهيم بأنه كان متغربا عند أصحاب الأرض الأصليين. فكيف تجرؤون على تزييف الطابو ومحونا من التاريخ بينما كتبكم تصفكم بأنكم الغرباء، وتثبت أن الأجداد الكنعانيين الفلسطينيين هم ملوك الأرض وصناع جيوشها وحماة مياهها منذ البداية؟

رحلة جولدا مائير ومات إنكارها الزائف، وبقيت بئر السبع تنطق باسم السبع نعجات الكنعانية، وبقيت القدس تنبض بيابوستها، ونابلس بشكيمتها القديمة. إن محاولاتكم لتزييف الطابو وسرقة الجغرافيا لن تلغي حقيقة قررها التاريخ وأثبتتها الجغرافيا، بل وشهدت عليها توراتكم رغما عنكم. الفلسطيني لم يأتي غريبا، بل نبت من طين هذه الأرض. هنا بدأنا وهنا نواصل الرواية. إذا كانت التوراة تصدمهم بهذه الحقيقة، فكيف يجرؤون على صياغة سكوك الوهم؟

يعني هم لإرضاء المستوطنين بالتأكيد الجيش يقوم بحملة اعتقالات. كل المعتقلين ليس لهم دخل فيما جرى في الأسبوع الماضي، سوى فقط هو تعبير عن النقمة الموجودة عند الإسرائيليين، وجزء منه عقاب يعني للمواطنين وللأهالي.

أهلا وسهلا بكم في رواية وطن. سنتحدث اليوم عن شخصية فلسطينية، إنه الدكتور درويش نزال. ولد الدكتور درويش نزال في مدينة قلقيلية عام 1938، وفيها نشأ وأتم مرحلته المدرسية حتى حصل على شهادة الثانوية العامة التوجيه العلمي. التحق بجامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية ليدرس فيها مهنة الطب البشري ويتخرج منها عام 1964. بدأ الطبيب الشاب مسيرته المهنية بالعمل في دولة الكويت لمدة عامين، نال خلالها خبرة عملية، ثم سافر بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتحصل فيها على تخصص الطب الباطني، ونجح في نيل شهادة المجلس الأمريكي للطب الباطني البورد، حيث عمل في المستشفيات الأمريكية واكتسب مهارات طبية متقدمة حتى عام 1972، وهو ما جعله قامة علمية رفيعة المستوى. ورغم فرص العيش الرغيد والتقدم المهني في بلاد الاغتراب، قرر الدكتور درويش العودة إلى أرض الوطن عام 1972 ليضع خبراته العالمية في خدمة أهله، فعين رئيسا لقسم الطب الباطني وجراحة القلب في مستشفى المقاصد الخيري بالقدس الشريف. وبالتوازي مع مسؤولياته المقدسية افتتح عيادة خاصة له في مدينة رام الله وأخرى في مسقط رأسه في مدينة قلقيلية، حيث كان يخصص لها يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. وبالتالي عرفه الناس بإنسانيته العالية، إذ كان يتقاضى كشفية الرمزية ويعالج المرضى الفقراء مجانا ويمدهم بالأدوية دون مقابل. إلى جانب بصماته الطبية الإنسانية، تبوأ الدكتور نزال مكانة رائدة في المؤسسات الأكاديمية والنقابية الفلسطينية، حيث شغل منصب رئيس مجلس الخدمات الصحية وترأس مجلس الأمناء في جامعة بيرزيت عام 1988، كما تولى رئاسة اللجنة العلمية لنقابة الأطباء عام 1991، ليكون بذلك موجها للأجيال الطبية الصاعدة ومساهما في رفع كفاءة المنظومة الصحية الوطنية. توفي الدكتور درويش بتاريخ 28 فبراير عام 2000 بعد معاناة مع مرض عضال، تاركا وراءه سيرة عطرة من الكفاح والعطاء، وتقديرا لهذه المسيرة الناصعة وتخليدا لتفانيه، قامت وزارة الصحة الفلسطينية عند افتتاح المستشفى الحكومي الجديد في مدينة قلقيلية عام 2009 لإطلاق اسم مستشفى درويش نزال على هذا المستشفى الحكومي، ليبقى هذا الصرح شاهدا حيا على وفاء الوطني لأبنائه المخلصين. نلتقي معكم في رواية جديدة. كان معكم الدكتور عبد الله السفاري.

وين مجلس السلام الحق عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، لا تقل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في لقاء جديد يجمعنا معكم وبرنامج الطريق إلى الوطن. بين البدايات التي صنعت الحلم الوطني والمحطات التي رسخت حضور فلسطين في وجدان شعبها والعالم، يبقى المجلس الوطني الفلسطيني جزءا من حكاية شعب لم يتخلى يوما عن هويته وحقوقه. المجلس الوطني الفلسطيني تاريخا وحاضرا اتخذ قرارات تاريخية شكلت محطات مفصلية في مسيرة القضية الفلسطينية. ما أهم المحطات التي يعتبرها المجلس الوطني نقاط تحول في تاريخه؟ هي محور لقاء هذا اليوم مع رئيس المجلس الوطني السيد روحي فتوح. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بضيفي الأخ روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. اليوم يعني احنا استكمالا للقاء السابق راح نتحدث عن هذه الدورات للمجلس الوطني الفلسطيني التي كما قلنا تشكل يعني شيء جديد في تاريخ القضية الفلسطينية، في المعطيات الجديدة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني أيضا. إحنا الآن فيما بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن، هناك متغيرات كثيرة، هناك إنجازات كثيرة، هناك تحديات كثيرة أيضا. كان للمجلس الوطني الفلسطيني الأولوية في اتخاذ كل هذه القرارات. كيف كانت هذه الجلسة في عام 96 في غزة؟
1: شوفي، يعني المجلس الوطني هو برلمان عموم الشعب الفلسطيني، وهو يمثل الشعب الفلسطيني في كل مكان في الوطن والداخل، كما شرحت لك سابقا هو يمثل الجميع. بعد العودة للوطن، أجرينا انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتخبنا في ذلك الوقت 88 نائب بشكل المجلس التشريعي الفلسطيني للسلطة الوطنية الفلسطينية. واعتبرنا 88 عضو هم الأعضاء المكملين لحصة الوطن في المجلس الوطني الفلسطيني. لذلك هنا صار فعلا مجلس وطني لأول مرة بكون متكامل بكل مكوناته، بمعنى فصائل الفلسطينية، النقابات الفلسطينية، الشخصيات المستقلة، والوطن في الداخل من خلال المجلس التشريعي. وفعلا في ذلك التاريخ يعني كان الله يرحمه الشيخ عبد الحميد السائح يعني توفى، وانتخبنا الأخ سليم الزعنون الله يرحمه أيضا رئيسا للمجلس الوطني في غزة، عملنا الاجتماع الأول. وكان لأول مرة بعد طبعا هزيمة حزيران وبعد احتلال إسرائيل واتفاقيات أوسلو، لأول مرة يعقد المجلس الوطني الفلسطيني في أرض فلسطينية في غزة، في قطاع غزة. وانتخبنا في ذلك الوقت لجنة تنفيذية، واللجنة التنفيذية هي تشكل حكومة عموم الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، هي القيادة العليا للشعب الفلسطيني، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو الرئيس الأعلى أيضا للشعب الفلسطيني. لكن فيما بعد حينما أعلننا وثيقة الاستقلال أصبح لدينا رئيس دولة وينتخب من المجلس الوطني أو المجلس المركزي، الآن الأخ أبو مازن هو رئيس الدولة ومنتخب من المجلس الوطني.

0: وأيضا من المجلس المركزي مؤكد على انتخابه. ليش؟ حالة الدولة هي حالة أرقى من المنظمة، ولكن لما تجسد الدولة على أرض الواقع بصير دور الدولة أهم من دور منظمة التحرير، لكن حتى الآن نظامنا هو نظام منظمة التحرير. طالما النظام السياسي هو نظام منظمة التحرير، إذا المجلس الوطني يرسم سياسات للجنة التنفيذية من أجل تنفيذها على أرض الواقع لعموم الشعب الفلسطيني. فبالتالي كانت دورة مهمة جدا وخلقت بيئة جاذبة، لأن اتفاقية أوسلو بالمناسبة خلقت بيئة جاذبة للأرض ولعودة الناس. وإذا بدنا نحصي الناس اللي من عام 1994 لغاية اليوم، بالرغم من كل المنع الإسرائيلي بعد الانتفاضة الثانية وخاصة بعد انقسام كمان حماس عن عن عن كل فلسطيني، صار عايد أكثر من 1,800,000 فلسطيني. إذا ما تم صناعته سياسيا هو خلق بيئة جاذبة وعودة الناس. اليوم للأسف أصبح في جو بيئة طاردة في قطاع غزة. صحيح. وأنا يعني حتى نشخص الأمور كما هي، بعد انقلاب حماس عام 2007 هاجر من قطاع غزة من الجيل الشباب أكثر من حوالي 400,000 فلسطيني. إذا حماس خلقت بيئة طاردة من قطاع غزة اللي خلقت السلطة الوطنية وحركة فتح ومنظمة التحرير بيئة جاذبة عودة الناس. من هون الفرق اللي صار. الانقسام للأسف عمل شغلات كثيرة وما زلنا ندفع الثمن، والآن اللي بيجرى في غزة بندفع ثمن ونتيجة هذا الانقسام. لذلك نقول يا أختي العزيزة، لا، محطات المجلس الوطني الفلسطيني كان محطات بارزة ولها وخلقت تحولات وخلقت سياسات جديدة ساعدت الشعب الفلسطيني في الاستمرار بعملية الكفاحية له من أجل الحصول على حقه في تقرير مصير وإقامة الدولة المستقلة. من هنا كانت دورة 96 دورة مهمة جدا وخاصة تعقد في الوطن، وفيما بعد استمرت الحياة البرلمانية اللي هو في إطار المجلس الوطني بشكل متسلسل ومنتظم حتى اللحظة هي.
1: في كانت زيارة لبيل كلينتون في مرحلة مهمة أيضا أعطت زخما سياسيا كبيرا، وكان للمجلس الوطني أيضا هذه الدورة
0: عام 98. لا، هي كانت دورة عادية عام 98 تم جمع المجلس الوطني بشكل كامل في قطاع غزة للترحيب بالرئيس كلينتون، وكان مطروح على جودة الأعمال في ذلك الوقت قضية الميثاق الوطني، وفعلا يعني تجاوزنا هذه القضية. وكان أيضا نوع من تأكيد العلاقة الأمريكية الفلسطينية اللي انخلقت بعد اتفاقية أوسلو، لأنه إذا بذكرك في 13 سبتمبر أيلول عام 1993 تم توقيع اتفاقية أوسلو في البيت الأبيض على ورقة أمريكية.
1: صحيح.
0: على ورقة أمريكية. لذلك كان هنا يعني جاية كلينتون نوع من الاعتراف بالسلطة الوطنية الفلسطينية اللي بشق طريقها نحو الدولة اللي كان مفروض في شهر 5/1999 أن تقام الدولة الفلسطينية. ولكن كما تعلم إسرائيل بعد اغتيال رابين يعني انقلبت على كل اتفاقية أوسلو.
1: يعني هذه الممرات الإجبارية التي أجبر عليها الشعب الفلسطيني أن يخوض غمارها استمرت بالاجتياحات وإلى الانقلاب الذي حصل. يعني حضرتك حكيت عن بوجع عن ما جرى، ولكن كيف أثر يعني هذا الانقلاب على الحياة السياسية الفلسطينية؟
0: بالتأكيد الانقلاب يعني زي ما بيقولوا أوقف كل تطورنا السياسي. نعم. باعتبار أنه صار عندنا شقين في الوطن، غزة تسيطر عليها حماس، وبالتالي اللي بده يتفاوض معنا أنت بتمثل مين، وصار هذا السؤال مطروح.
1: نعم.
0: لكن خلينا نقول على الشكل التالي، بالرغم من كل الممارسات اللي صارت والتي ما زالت تقوم بها حماس في قطاع غزة واللي أدت إلى ما أدت إليه من تداعيات خاصة بعد 7 أكتوبر، التداعيات اللي بتدفع ثمنها اليوم، ما زال المجتمع الدولي متمسك في منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. لكن خلينا نناقش، يعني من 3 أيام حماس بتصدر بيان تستغرب أنه كيف إحنا الرئيس بطلع مراسيم وبنعدل القوانين وبندعي الانتخابات بدون ما نشاورها. طب أنت يا حماس لما كل الأعمال اللي بتعملي شاورت مين؟ الآن حماس تفاوض دون أن نكون نحن شركاء، وإحنا الأساس في الشعب الفلسطيني، إحنا الأساس في القيادة الفلسطينية، إحنا الأساس في المكونات الفلسطينية بعيدا عنا، وبتناقش وبتفاوض قاعدة ومخدي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رهينة لمصالحك الشخصية، وبتلومونا؟ لومي حالكم بالأول. إذا حدا له أن ينتقد، نحن الذين ننتقد حماس لما وصلت به شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. في قطاع غزة الآن شعبنا بيعاني من مجاعة، من مرض، من كل شيء بيعاني، ما فيش مأوى، ما فيش ماء صالح للشرب، ما فيش دواء، ما فيش كل شيء. وحماس ما زالت تناقش في مصيرها الخاص وليس في مصير الشعب الفلسطيني، وبتلومنا ليش احنا بنعمل الانتخابات؟ لا، بدنا نروح على الانتخابات، بدنا نروح على الانتخابات، واللي بيحب يمشي معنا اهلا وسهلا، اللي بيحب يمشي معنا الله معه. احنا رايحين على انتخابات تشريعيه وانتخابات مجلس وطني، ورايحين انتخابات عامه بالرغم من كل الضغوط اللي علينا، علينا حصار مالي وحصار سياسي وحصار اقتصادي وحصار من كل النواحي، ومع ذلك مستمرين. هذه الحواجز اللي بتمر وبنشوف فيها، والمستوطنات بتتوسع، والمعاناه اليوميه اللي بعانيها فلاحينا وشعبنا في كل مكان في الضفه الغربيه والقدس. ليش؟ لانه احنا صامدين على الارض وبدنا نحقق الدوله الفلسطينيه. حماس لا تناقش الا عن حماس، بتناقش الان في رغم تركيا وقطر ومصر وكل الوسطاء، واخذت الشعب الفلسطيني الى زاويه اخرى اللي جاب لنا هذه الاتفاقيات كلها حماس. ومع ذلك حتى الان حماس متعصب لموقفها، ومصير شعبنا بموت
1: للاسف،
0: بموت شعبنا في غزه، وبجوع شعبنا في غزه. وحتى الان احنا لسه للاسف في عندنا مجموعه من الصليب الاحمر لسه ما زال بناقش هذه القضيه. لا، قضية حماس قضية يجب أن نواجهها. أما حماس تعود فعلا إلى الكل الوطني الفلسطيني في إطار برنامج وطني فلسطيني يفرض الحالة الفلسطيني والشعب الفلسطيني، مش هي اللي بتفرضه. فبالتالي بنكون في هذه الحالة، لا بنتوصل لحوار وطني، إنما حوار وطني برؤيته هي لا، حوار وطني برؤية الكل الفلسطيني، إنه إحنا طيب أوكي طرحين مقاومة شعبية سلمية، لأنه هاي اللي بنقدر عليه، هاي اللي بنقدر عليه الآن. فبالتالي أهلا وسهلا، بتكون برنامج سياسي، تعالوا معنا، تعالوا معنا، مش بنطلبكم تكونوا جزء منا، لا بدنا تكونوا جزء منا، بس نتوافق على رؤية فلسطينية متكاملة. هذه الرؤية الفلسطينية تنقذ الحالة الفلسطينية من الضياع والهلاك. إذا بتراهن حماس على أنه تنحط في ضمن الحوار الإيراني الأمريكي غلطانة. حزب الله انحط، حزب الله أصبح جزء من المعادلة، لبنان أصبح جزء من المعادلة مع إيران، إنما غزة لا، غزة أداة استخدمت لإيران للأسف. فبالتالي لا، احنا بنطالب حماس فعلا ان تعود الى الكل الفلسطيني وتشرك الكل الفلسطيني، مش هي اللي تفاوض، مش تاخذنا نحن ونحونا لبرنامجها. للاسف انا بلوم بشكل واضح الاخوه في الفصائل الفلسطينيه اللي هم جزء من منظمه التحرير، بيذهبوا مع حماس في هذا الحوار. لا، يجب ان يكون لهم موقف واضح، حمايه شعبكم اهم من حمايه اشخاصكم. روحوا احموا شعبكم في قطاع غزه، روحوا وفروا له الاكل والشرب والمي والرواتب، احنا اللي بنامنها مش انتم اللي بتامنوها. فبالتالي لا، هذا الحكي لا يجوز ان نسكت عنه، يجب ان نواجهه بكل بكل بكل بكل من الكلمه من معنى. اذا حتى الوسطاء اللي بتعاطفوا معهم اصبحوا يلموهم، مش هيك؟
1: نعم،
0: مش هيك الصراع بالقطاع.
1: هذا وضع بالتاكيد.
0: فبالتالي لا، الحاله الفلسطينيه إذا أرادوا أن يكونوا شركاء في الوضع الفلسطيني العام في برنامج وطني فلسطيني رسمة منظمة التحرير، تعالوا عليه.
1: تفضل.
0: إحنا بنطالبهم الاعتراف بمنظمة التحرير مادة الشارع الوحيد. العالم كله مادة الشارع الوحيد، بيعترف فينا مادة الشارع الوحيد. أنت ليش مش معترف فيها حماس إنه مادة الشارع الوحيد؟ إحنا بنقول أنت التمسك بقرارات الشرعية الدولية. قرارات الشرعية الدولية لنا، لصالحنا. القرار 2-3-3-4 تفضلوا ناقشوه حرف حرف وكلمة كلمة، شوفوا ايش بيلبي كل طلباتكم. ايضا في نفس الوقت نقول هناك في التزامات لدولة فلسطين، في التزامات لمنظمة التحرير. احنا ما بنطالبكم انتم تروحوا تعترفوا باسرائيل، ما بنقولكمش تعترفوا باسرائيل، بس اعترفوا على الاقل بالقرارات الدوليه ذات الصله في شعب الفلسطيني.
1: اعترفوا بالمنظمه بدايه. نعم.
0: فبالتالي هذا الحكي كله لا.
1: نعم.
0: بالمناسبه يجب ان لا نخضع.
1: نعم.
0: لهذه السياسات التدميريه للاسف وعبثيه. تدميري وعبثي. لا، احنا عندنا رؤيه، ورؤيتنا واضحه بتوحد الكل الفلسطيني. للاسف الناس اللي بدهم كلهم رؤيه وبدهم يتماهوا مع حماس ويكونوا دنيين مع حماس، الله معهم، لكن بالطريقه هاي لا، مرفوضه.
1: نعم. بنروح احنا لفاصل، ومن ثم نعاود اللقاء بكم مشاهدينا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بضيفي. نستكمل هذا الحوار مع حضرتك، وفيه كثير من الحقائق التي يجب أن يعلمها جمهورنا، وكل

0: من هو حريص على الوطنية الفلسطينية والتمثيل الفلسطيني. يعني احنا الآن بنحكي عن هذا المجلس الوطني بكل ما يمثله للفلسطينيين، للكل الفلسطيني، ونحن على أبواب الانتخابات، وصدر هناك القرار بهذه الانتخابات. ما الذي يجري الآن؟ دوركم كمجلس وطني فلسطيني؟
1: يعني كان في مبادرة من سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن أنه إحنا نجري انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على القانون اللي قررته كل فصائل منظمة التحرير بما فيها حماس بالمناسبة عام 2013. وتم تشكيل لجنة للتحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني برئاسي كرئيس للمجلس الوطني، وعقدنا سلسلة طويلة من الاجتماعات، وقمنا بإجراء يعني تنقيح ومراجعة للقانون الذي قررته الفصائل عام 2013، وعملنا بعد التعديلات عليه. ترافق ذلك أيضا مع تشكيل لجنة إعداد الدستور، دستور دولة فلسطين، اللي أنهت اللجنة أيضا مسودة الدستور ووضعته على المنصة، وأيضا تلقت ردود وتعديلات من الجمهور، من الشعب الفلسطيني. الآن احنا أتممنا كل العمل. كان الاتفاق ما بين كل الفصائل عام 2013 بأن يكون عدد المجلس الوطني 350. اتفقنا أن يكون 150 عضو لدول الشتات و200 عضو للداخل. ال200 عضو بشكله حصة الداخل، وفي نفس الوقت هم نفسهم ال200 عضو بيكونوا أعضاء المجلس التشريعي للسلطة الوطنية الفلسطينية. حتى الآن الدستور لم يتم الاستفتاء عليه، ولكن ما زلنا نحن يحكمنا القانون الأساسي اللي أقره المجلس التشريعي الأول وصادق عليه الرئيس أبو عمار في عام 2002. هذا هو الذي يحكمنا الآن، القانون الأساسي. فعلى ضوء ذلك قام الرئيس أيضا بإجراء يعني قرار بقانون بتعديلات على قانون الانتخابات رقم 1 لعام 2007 بعدة مواد، حتى يكون هناك في تكامل ما بين قانون المجلس الوطني للانتخابات وبين قانون الانتخابات العامة للسلطة الوطنية. يعني مثلا في قانون المجلس الوطني عمر المترشح 23 سنة، فقانون الانتخابات العامة 28، فوحدنا السن فصار 23 في القانونين. نسبة الحاسم في قانون التشريعي 2%، نسبة الحاسم في الوطني 1%، وحدناها ل 1%. نسبة المرأة كانت في قانون التشريعي 20%، في المجلس الوطني 30%، وحدناها 30%. إذا صار هناك توحيد في المفاهيم. ولكن من يعني يقوم في الخارج؟ جالية فلسطينية موزعة، احنا عندنا 7.5 مليون فلسطيني موزعين في العالم، فبالتالي في تجمعات فلسطينية كبرى. يعني مثلا على سبيل المثال الآن احنا عندنا في الدول العربية، في مصر مثلا عندنا 0.5 مليون فلسطيني، بيطلع لهم 15 عضو من 150. طب كيف بدنا نجيبهم؟ ففي عندنا ثلاث طرق. أما يأتوا بالانتخاب المباشر إذا الدولة سمحت لنا، في هذه الحالة بنفتح بنعمل سجل ناخبين في السفارات وبيجوا بنعطيهم فترة أسبوعين، الفلسطيني بيجوا بسجلوا كسجل ناخبين وبنجري الانتخابات إذا الدولة سمحت لنا. لكن إذا الدولة لم تسمح لنا بهذه الحالة، إحنا بنروح بنسميه مجمع الناخبين. هذا المجمع أيضا بنختار من داخل المجمع في فصائل فلسطينية، في نقابات، في شخصيات وطنية، في جمعيات، في رجال أعمال، في وجهاء. بنعمل هذا التجمع الانتخابي أو المجمع الانتخابي، وبالمعنى المجمع الانتخابي ممكن يوصل في دولة زي خليل، برضو جبنا مصر مثال، وممكن يوصلوا 500 واحد. هؤلاء بتفقوا على 15 بالانتخاب.
0: نعم
1: بالانتخاب، يعني اللي بترشح ترشح، واللي بيجيب على الأصوات بصير بناخذ 15. لا قدرنا نعمل انتخابات ولا نقدرنا نعمل مجمع انتخابي، نتوافق بعد استمزاج الحالة الشعبية، يعني نستمزج الجالية الفلسطينية في تلك، ونتوافق على اختيار ممثلي الجالية في تلك الدولة. وهذه مسطرة بتنسحب على الكل، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، في سوريا، في لبنان، في السعودية، في الإمارات، في أمريكا اللاتينية، يعني هذه المسطرة الكل. احنا شكلنا مجموعات أو وفود، إن الآن شكلناها وخذنا موافقة السيد الرئيس، وعممنا على سفاراتنا في الخارج إنه حضروا الأمور كلها بتواصلكم مع الدولة من أجل إجراء الانتخابات، وتواصلكم مع الجالية في حالة ما قدرناش نروح انتخابات نروح على المجمع الانتخابي، وتكونوا حاضرين كل الأمور اللوجستية المطلوبة، وفي بعد استكمال كل هذه الإجراءات ومعهم طبعا أسبوعين، بعد أسبوعين بنصير إحنا نطلب اللي بيكون عنده الاستعداد بنرسل له الوفد، اللي ما عندوش الاستعداد بنأجل لغاية ما يكون عنده الاستعداد الكامل نرسل له الوفد. هذه الفرصة كلها في نهاية شهر 8 القادم اللي هو آب، اللي إحنا بنكون استكملنا حصة الخارج. بضل حصة الداخل. حصة الداخل السيد الرئيس أعلن في مرسوم سابق الانتخابات في شهر 11 القادم. إحنا أيضا طلبنا من لجنة الانتخابات المركزية، سيادة الرئيس طلب من لجنة الانتخابات تعد أيضا كل الأشياء المطلوبة للعملية الانتخابية، وقبل 90 يوم من إجراء الانتخابات يجب أن يصدر مرسوم من السيد الرئيس بتحديد اليوم، وفي نفس الوقت يدعو الشعب الفلسطيني إلى انتخابات أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين هم حكما أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني عن حصة الوطن. هذه الآلية اللي بنشتغل عليها الآن. إحنا يعني بنأمل من هون لنهاية هذه السنة يكون عندنا مجلس تشريعي لدولة فلسطين أو للسلطة الفلسطينية، وهو نفس الوقت عندنا مجلس وطني للكل الفلسطيني في كل العالم. نأمل ذلك، وهذه فعلا شغالين عليها، وأنا مكلف حقيقة يعني بهذا الاتجاه من الأخ الرئيس والأخ حسين الشيخ، مكلف بمتابعة هذا الموضوع مع إخواني في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء لجنة المتابعة اللي تم تشكيلها من السيد الرئيس، مكلفين بمتابعة هذه الإجراءات، وأنا بشكل شخصي يعني بشكل يومي عفوا ضمن التكليف اللي ذاك بتبع هذا الموضوع، وبأمل أنه نخلص من تشكيل الخارج في قبل نهاية شهر 8، وبأمل أيضا أن نذهب في شهر نوفمبر القادم إلى انتخابات المجلس التشريعي. لكن في تخوفين، في تخوف من الجانب الإسرائيلي يعيق عملية الانتخابات في القدس، ويجب أن نضغط على المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي حقيقة وحكوا معي يعني كرئيس مجلس وطني، حكوا معي من أكثر من تجمع برلماني دولي وبرحبوا الفكرة والدعوة لانتخابات برلمانية في فلسطين. يجب أن يعني يكون في ممارسة من قبلهم على إسرائيل من أجل السماح لشعبنا في القدس أن يمارس حقه في الانتخابات في داخل مدينة القدس، وأيضا الوضع في قطاع غزة، يعني الوضع الأمني في قطاع غزة ما زال وضع شائك، وفي نفس الوقت نخشى أن يكون هناك تعطيل سواء من قوى محلية أو من خلال الجانب الإسرائيلي بتعطيل الانتخابات.
0: يعني هذا التخوف قائم،
1: لكن على إحنا بنتحرك باتجاه ممارسة كل الضغوط، لأن المجتمع الدولي كله بطالبنا بإنعاش الحياة البرلمانية الفلسطينية من خلال العملية الديمقراطية وهي الانتخابات.
0: وهذا ما نتمنى التوفيق لكم فيه إن شاء الله. يعني كلمة أخيرة بتحب تحكيها في نهاية هذا اللقاء؟
1: يعني الشعب الفلسطيني تاريخيا طواق لأن يعيش الحياة الديمقراطية في إطار عملية انتخابية حرة ونزيهة، وفي إطار ممارسات أيضا وحياة برلمانية. وأنا يمكن من خلال تجربتي الأولى اللي كنت فيها رئيس للمجلس التشريعي شعرت بقيمة وأهمية اهتمام شعبنا الفلسطيني كان بالحياة التشريعية الفلسطينية، وكيفية كان فعلا نقاش واسع بإقرار القوانين والتشريعات اللي كنا بنعملها، وفي ترحيب كبير لها. هذه الحياة البرلمانية يجب أن يتم استعادتها الآن بكل بكل بكل قوة، وبدعو فعلا أن يهتم شعبنا الفلسطيني وأن يندمج في عملية الانتخابات القادمة بشكل مباشر. وإذا إحنا فعلا استطعنا أن نعيد الحياة البرلمانية الحقيقية بإطار مجلس تشريعي والوطني، المجتمع الدولي كله حيعطينا التحية والسلام ويحترمنا. ليش؟ لأنه هذه الحياة الديمقراطية اللي بنيها، ونحن في سياساتنا
0: حقيقة
1: ونحن
0: يعني
1: في سياساتنا تاريخيا نؤمن بالحياة الديمقراطية وممارستها بشكل صحيح. أنا بدعو شعبنا الاهتمام في قضية المجلس الوطني في الخارج وفي الداخل، وبطلب شعبنا كمان الاهتمام في قضية المجلس الوطني المجلس التشريعي عفوا، وإحنا رايحين ناحية على الدولة، وهذه الدولة ستأتي دولة مستقلة حرة ذات سيادة كاملة السيادة على أرضها بعاصمها القدس الشرقية، شاء من شاء وأبى من أبى.
0: أبى من أبى بإذن الله. الشكر الجزيل لك على هذه الطاقة الإيجابية أيضا. تحياتنا لك ولكل جهودك بالتأكيد كرئيس مجلس وطني ولكل القيادة التي تعي قيمة هذا الشعب العظيم. شكرا جزيلا لك. التحية دائما لكم مشاهدينا، إلى لقاء آخر يجمعنا معكم مع محطة جديدة من محطات الطريق إلى الوطن. إلى اللقاء.

أطلق عليها لقب ثورة فلسطين الكبرى. لم يكن قتل اليهود 2 من الفلسطينيين قرب نهر العرج قضاء يافا بتاريخ 17 من إبريل نيسان عام 1936 إلا شرارة انفجرت في وجه الحركة الصهيونية وسلطات الانتداب البريطاني. انطلق ثورة فلسطين الكبرى بتاريخ 20 من نيسان إبريل عام 1936. بدأت الثورة بطريقة شبه عفوية، استقطبت الشعب الفلسطيني على نحو غير مسبوق. من عوامل اندلاع الثورة الزيادة في أعداد المهاجرين اليهود، بالإضافة إلى استمرار الهجرة السرية إلى فلسطين مع تغاضي حكومة الانتداب عنها والتستر عليها وحمايتها. استيلاء الحركة الصهيونية على الكثير من الأراضي، وكذلك سن العديد من الأنظمة والقوانين من قبل الحكومة البريطانية لتسهيل عملية الاستيلاء على هذه الأراضي. النمو العسكري للتنظيمات اليهودية بدعم بريطاني كامل،

0: أعلن الإضراب العام الذي استمر نحو 6 أشهر متواصلة وشمل جميع مرافق الحياة.
1: Who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish emigration is brought about.
0: توقفت أعمال البلديات وكذلك الحركة التجارية، كما قرر المحامون عدم حضور المحاكمات إلا للمرافعة في القضايا الناشئة عن الإضراب والحركة الوطنية فقط. رغم سلمية الإضراب، اتبعت سلطات الانتداب البريطاني سياسة تعسفية بحق الشعب الفلسطيني كالتمادي في سياسة الاعتقال دون تهم واضحة، وكذلك سياسة القتل العمد. تحدد للثورة أهداف عدة، منها الحيلولة دون إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، الحفاظ على عروبة البلاد، الخلاص من الانتداب البريطاني، إيقاف الهجرة اليهودية بشكل كامل. خلد تاريخ الثورة الكثير من معارك الكفاح المسلح التي أذاقت الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية الأمرين. لجأت الثورة إلى الكفاح المسلح أسلوباً لانتزاع حقوقها من الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية معاً.

وصلت الثورة الفلسطينية الكبرى إلى نهايتها في عام 1939 بعد إصدار سلطات الانتداب البريطاني وثيقة الكتاب الأبيض التي نصت على حل للقضية الفلسطينية خلال 10 سنوات من تاريخه. توافر في الثورة الفلسطينية الكبرى شروط الثورة هدفا وأداة وأسلوبا، ومثلت محطة بارزة في حركة النضال الوطني الفلسطيني ضد الصهيونية والاستعمار البريطاني على حد سواء.

بكم إلى موجز الأخبار، حيث يواصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في محافظات غزة والوسطى وخان يونس منذ صبيحة يوم أمس. مراسلون أفادوا بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم صيرات وسط القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية من مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع. وطال قصف الاحتلال المدفعي مناطق جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. تواصل قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وسط حملة مداهمات واسعة. وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال اقتحمت المخيم محملة بصناديق ومعدات وخرائط بالتزامن مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال في عدد من أحيائه، بالإضافة إلى مواصلة عمليات المداهمة والتفتيش والاعتقالات. من جانبه أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 8 حالات اعتداء بالضرب خلال اقتحام المخيم، كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للاقتحام. وامتدت العملية إلى بلدة كفر عقب، حيث نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين، كما منعت الأهالي من أداء صلاة الفجر في المساجد. إلى ذلك، استولت قوات الاحتلال على 3 منازل في حي سطح مرحبا، واقتحمت حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وذلك تزامنا مع مواصلة عدوانها على بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا. مراسلنا أفاد بأن قوات الاحتلال استولت على 3 منازل في سطح مرحبا، وذلك بعد أن أجبرت سكانها على إخلائها وحولتها إلى سكنات عسكرية. كما اقتحم الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية حي أم الشرايط الملاصق وأغلق الطريق الرئيسية ومنع حركة مركبة المواطنين، ما تسبب بإعاقة تنقلهم، فيما انتشر الجنود في شوارع الحي ونفذوا عمليات تمشيط. أصيب عدد من الأهالي والمواطنين بينهم أطفال ونساء، وأحرقت مساكن في هجوم للمستوطنين على خربة الطوبة بمسافر يطا جنوب الخليل. مراسلنا قال إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت خربة الطوبة بمسافر يطا واعتدت على الأهالي، وقامت بإدرام النيران في عدد من مساكن المواطنين، وهو ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق، كما أصيب 3 مواطنين إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة بيت فريك شرق نابلس. كشفت جمعية عير عميم الإسرائيلية عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية فيما تسمى مستوطنة جيلو المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة، محذرة من أن المشروع سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة. وأوضحت الجمعية أن لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت على المخطط في 28 من تموز الماضي، ويشمل إقامة 2300 وحدة استيطانية مع توسيع المستوطنة جنوبا باتجاه شارع 60 الواصل بين القدس وبيت لحم. وأضافت أن المخطط يشمل أراضي فلسطينية خاصة من بينها ما لا يقل عن 28 دنما تم الاستيلاء عليها بموجب ما يسمى قانون أملاك الغائبين، والذي تستخدمه سلطات الاحتلال للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

بس مستوطنين نزلوا من الجبل، كانوا في الجبل عند المستوطنين فوق، نزلوا مستوطنين فوق 201 وطلعوا على البلد. بلشوا في وين في دار متر، في وين في سيارة، وين في شيء يحركوه.

مستوطنين نزلوا من الجبل، كانوا في الجبل عند المستوطنين فوق، نزلوا مستوطنين الفجاء فوق 201 وطلعوا على البلد. طلعوا على البلد بلشوا في وين في دار متر، في وين في سيارة، وين في شيء يحرقوه.

0: 10 من نوفمبر عام 2023 شكلت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن القدس، ومنذ ذلك التاريخ جابت اللجنة التي تضم عددا واسعا من وزراء الخارجية العرب والدول الإسلامية أقطار العالم لبحث سبل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. واليوم في عمان عقدت اللجنة اجتماعها لتؤكد على ذات الموقف: السيادة على القدس فلسطينية، والوصاية على مقدساتها وصاية هاشمية. بالخط العريض نضع هذه العناوين أمام ضيفنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا أستاذ أحمد، إلى كل مشاهديك الكرام ولأهلنا في فلسطين والضفة الغربية عموما.
0: دكتور، بداية، يعني هذه اللجنة وهي تضم لفيفا واسعا من وزراء الخارجية العرب والدول الإسلامية، هل يضيف هذا زخما باعتقادك لملف القدس؟
1: بدون أدنى شك، لو أخذنا شكل اللجنة، اللجنة فيها أقطار عربية، أقطار إسلامية، إسلامية كبرى، أندونيسيا، تركيا، تركيا عضو في حلف الناتو، بالتالي هذا يضيف ثقلا هائلا إلى اللجنة، الثقل الديمغرافي لأندونيسيا، لمصر كدولة عربية محورية،
0: وباكستان أيضا،
1: للأردن، باكستان كدولة إسلامية نموية، الدول المشاركة جميعها، هاي دول المملكة العربية السعودية وقطر، كل هذه الدول فعالة على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، ولديها تأثير مهم، لديها قوة ناعمة ولديها قوة صلبة ولديها قوة تقنية، وبإمكانها ممارسة ضغط على المجتمع الدولي، لأنه كل من هذه الأطراف يمتلك أدوات ناعمة التي من خلالها يستطيع أن يذهب بالتأثير. مثلا تركيا قادرة على التأثير على حلف الناتو، أندونيسيا مؤثرة، قطر، سعودية، الإمارات، كل الأردن، الأردن دولة فاعلة، ومصر دولة كبرى. بالتالي أنا أتصور أنه هذا الزخم في هذه اللجنة قادر على أن ينتج إذا ما كان في عملية تنسيق فعالة، والمهم التنسيق الفعال بين الأطراف واختيار الطرق التي يمكن من خلالها أن يمارس الضغط على المجتمع الدولي، واختيار طريقة ممارسة الضغط. هاي دول نفطية، دول زي ما حكيت لك لديها الإمكانيات أن تمارس ضغطا لمصلحة القدس وقضيتها ولمصلحة القضية الفلسطينية. وسابقا بالمناسبة مورس مثل هذا الضغط وأدى إلى نتائج إيجابية.
0: يعني أنا دكتور أتوقف عندما قلت أنت، وهي إذا ما أرادت هذه الدول، ما الذي قد يمنع من أن تمارس هذه الدول ثقلها على الساحة الدولية لوقف الانتهاكات على الأقل فيما يتعلق بما في القدس؟
1: مشكلة طبيعة تحالفات الدول، كل دولة لديها مصالحها. إحنا ما نأخذ هذه المجموعة من الدول كبلك واحد يعني يقدر يصهر نفسه في بوتقة ويضغط من خلالها. كل واحدة من هذه الدول لها
0: علاقاتها البينية،
1: أجندتها الخاصة، مصالحها القومية، مصالحها الداخلية. سيبك من الأردن ومصر والدول العربية، لكن بالنهاية تركيا لها مصالحها. صحيح ممكن أن تتعاطف مع قضية القدس، ولكنها لا تتنازل عن مصالحها لأجل قضية القدس، ومثل ذلك دول أندونيسيا مثل ذلك. بالتالي فكرة أن تصهر كل هذه الدول في اتجاه واحد، أن تضغط لمصلحة القضية الفلسطينية، هذا يحدث، ولكن كيفية التغلب على المصالح المفردة لكل دولة، على التحالفات المفردة لكل دولة، كيف نوجد قاسم مشترك لهؤلاء الأعضاء اللجنة الثمانية، أي لجنة كبرى، هؤلاء الأعضاء، دون أن يتعارض هذا الضغط الممارس مع المصلحة الداخلية لكل طرف. أظني هذا مهمة الجامعة العربية، ومهمة رئيسها، ومهمة وزير الخارجية الرئيس لهذه اللجنة، وهو وزير الخارجية الأردني. إذا استطاعوا أن يوجدوا التنسيق ما بين مصلحة الدول، عدم استثناء مصلحة كل دولة على حدة، وألا تتعارض مع التزاماتها الدولية ومع مصالحها الدولية، ووجدوا نقاط التقاء بينها تصب كلها في زخم واحد لمصلحة

0: القدس والقضية الفلسطينية، أتصور أنه يمكن أن ينجحوا، لكن كيف نصل لهذه النقطة؟ نعم. أعتقد بدها براعة قيادية، هاي بدها براعة قيادية وبراعة بالتنسيق، ولا أعتقد أنه المنطقة العربية أو رئيس الجامعة العربية أو والوزير الخارجي الأردني ينقصهم هذه الخبرة، لأن هناك خبرة متراكمة في كيفية إدارة العمل الإقليمي وإدارة العمل المؤسساتي. وبالتالي أنا أتصور أنه أيضا في شغلة مهمة أنه نحط مطالب مبالغ فيها، أتصور أنه ما حنحصل عليها كلها. نقسم الأجندة إلى نقاط معينة. الآن الشيء المهم هو إبراز الانتهاك الإسرائيلي للقانون الدولي ولمفهوم الصراع الأساسي كدولة محتلة، هذا مهم، ونثبت أنه هي تخترق القوانين الدولية التي تتعلق بالمحتل.
1: دكتور، إن أردنا نكون برغماتيين، يعني ملف غزة مثلا وملف الضفة الغربية، وعندما يتحدث المحتل أو اليمين الإسرائيلي عن تهجير الفلسطينيين، عن التطهير العرقي وغيره، يذهب إلى مسألة الأمن القومي العربي ومسألة الأمن العربي المشترك، موضوع التهجير، وبالتالي تكون المواقف أكثر حزما. فيما يتعلق بالقدس، هل يعني تعد القدس لكثير من الدول العربية، وهنا لا ننقصهم يعني حقوقهم أو مواقفهم، ولكنها قد تكون يعني قضية أخلاقية أو إنسانية وليست كقضية يعني ذات بعد أمن قومي أو عربي بشكلها الواسع على غرار الضفة والضفة الغربية والقدس؟ وهذا الأمر طبعا لا ينطبق على الأردن، ولا ينطبق على فلسطين، ولا ينطبق على بعض الدول العربية القريبة للغاية من الجغرافيا الفلسطينية.
0: الدول العربية القريبة بالذات الأردن، مصر، والدول العربية الخليجية، هاي بالنسبة إلها قضية القدس تمزج ما بين كونها قضية سياسية كأرض عربية محتلة ويجب أن تنال حقها في كيان مستقل يحكم بطريقة فلسطينية، هذا واحد. اثنين، هي لها مكانة دينية. نعم. عند العرب القريبين. بالنسبة للدول، تركيا، أندونيسيا، الدول العربية، الدول الإسلامية، هي ربما بعيدة عن الصراع، ربما لا يشغلها بشكل مركزي، يعني لا تشكل القضية في الفلسطينية قضية مركزية لها، ولكن البعد الديني في هذه القضية مهم جدا لهذه الدول. وبالتالي الذكاء كيف نحول هذا الفكرة الدينية أو البعد الديني في رؤى هذه الدول للقضية الفلسطينية وتحويله إلى زخم سياسي، عندما مثلا أحول أندونيسيا أو تركيا إلى من زخم عاطفي معنوي إلى زخم سياسي، هذا شيء بحاجة إلى نقاش. أنه عمليا إذا قامت إسرائيل بتحقيق أهدافها في القدس، هذا سيمس ليس فقط الأردن، ليس فقط مصر أو السعودية أو دول الخليج العربي قاطبة أو عموما الدول العربية، سيمس الضمير الإسلامي في أي مكان، وبالتالي هذا سيكون له انعكاس سياسي. وبالتالي وقوف مثل الدول الإسلامية الكبرى لمصلحة القضية الفلسطينية ليس فقط قضية وجدانية، ليس فقط قضية وجدانية. عندما سيرى المسلم في أي مكان بالعالم هذا الانتهاك الصارخ، برأيي سيتحول الغضب إلى سياسي، وبالتالي يؤدي إلى نتائج سياسية غير محمودة بالنسبة لهذه الدول. وبالتالي عملية ترجمت العاطفة إلى سياسة بحاجة إلى براعة، خلينا نسميها تكتيكية، من الدول العربية، أنه كيف تقنع القادة بأن مصالحهم السياسية الداخلية تتفق مع دعم جاد لقضية فلسطين وقضية القدس، لأنه ستكون بالنهاية بمصلحتهم. هذه دول مثلا تركيا دولة فيها انتخابات، أندونيسيا كذلك، هذه الدول الكبرى، هذه دول مهمة، باكستان كذلك. أنا أغفل عن باكستان، أرجو المعذرة، لكنها دولة شديدة الأهمية بالذات في هذا التوقيت. باكستان صارت قاعدة ارتكاز أساسية في الكثير من الملفات الدولية والإقليمية، وبالتالي هذا الوجود، هذا الموقع لباكستان قد يعطيها أدوات ضغط مهمة يمكن أن تؤثر. بالتالي أنا باعتقادي عملية تحويل التعاطف إلى موقف سياسي ضاغط، مش موقف سياسي بس. أنا المطلوب

0: يطلبه أن يتحول هذا الموقف السياسي من الدعم إلى موقف ضاغطي، كأن تقول باكستان للولايات المتحدة مثلا أنا لا أتدخل في القضية الفلانية إلا إذا أعطيتني تنازلات
1: في
0: الملف الفلسطيني، في ملف الاحتلال. مثلا تركيا قادرة على أن تقول إنه أنا لا أتدخل في هذه القضية مثلا في الإقليم إلا إذا كان هناك تنازل في القضية الفلسطينية لمصلحة الفلسطين. مثل ذلك أندونيسيا دولة عظمى ديموغرافيا، لا يجب إنكار مكانتها كأكبر قوة عدد سكان قوة إسلامية وموقعها الاستراتيجي في منطقة ستقود المستقبل، موقعها الاستراتيجي في منطقة مؤهلة لأن يصبح الثقل العالمي موجودا فيها، بالتالي موقعها بالقرب من الصين بالقرب من الأماكن ممكن أن تستثمر كثقل سياسي مؤثر لمصلحة القضية الفلسطينية ربما أحسن من كل أسلحة العالم. هذا مهم يجب أن ننتبه له.
1: أنا أريد أن أبقى بما تفضلت به ولا أريد أن أذهب لتحليل يعني البيان الختامي. البيان الختامي هو بيان واضح، ولكن وكما يقال بأن فهم المسألة أو فهم السؤال هو نصف الحل، والمسألة هنا هي الاحتلال وعقلية هذا اليمين الإسرائيلي وحتى اليسار الإسرائيلي، هي عقلية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. الفكرة الإسرائيلية أو المعتقد الصهيوني يقول بأن هذه القدس هي كاملة بكل تفاصيلها، هي مدينة يهودية وهذا المسجد يجب أن يهدم ليأتي بدلا منه أو يعمر بدلا منه معبد سليمان أو هيكل سليمان كما يسمونه. وطبعا هذا الأمر هو الذي يضغط على قمة الهرم السياسي الإسرائيلي بأن تتجه إلى سياسات أكثر تطرفا، لأن الشعب أصبح متطرفا للغاية ويطالب هذه المطالب. إن أردنا أن نقيس هذا الأمر على الدول العربية والإسلامية، هل الدول العربية والإسلامية وشعوبها، وهنا أخص الشعوب، تمتلك هذا التوجه، لا أريد أن أسميه المتطرف ولكنه المتمسك بفكرة أن القدس هي مدينة إسلامية مسيحية ذات وجود عربي، وبالتالي الشعوب أيضا تضغط على حكوماتها من أجل أن يكون لها مواقف على القضية الفلسطينية وعلى في ملف القدس؟
0: الآن إسرائيل تتجه إلى اليمين وهذا لا يعنينا حقيقة، صحيح يؤثر على الأرض الواقع، ربما يؤثر لمرحلة مؤقتة ويضغط باتجاه تهويد وإسرائيل مدينة القدس، هي عقائد لا يمكن الركون إليها وأنه هي قابلة للتحقيق، هم يقولوا ذلك. أنا الآن أقول أنه بدنا نوحد العالم العربي، وحدته؟ ما وحدته، أنا بدي أحكي اللي بدي أحكي يحكي اللي بده إياه، لكن في النهاية تحتكم العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية إلى منطق الاحتلال وبالتالي منطق القانون الدولي، ومهما قطرست بقوتها لابد أن تحتكم إلى القانون الدولي، وبالتالي ما نستطيع أن نحتكم لما يقوله المستوطنون. ما يقولوه الآن إحنا بمرحلة يحصلوا فيها على دعم من حكومة يمينية متطرفة، لكن هل ينتقل هذا التطرف إلى العالم العربي؟ هو انتقل سابقا، يعني كثير من الحركات اللي بالعالم العربي المتطرفة لإيش نشأت، هي لو بحثت عن بذرتها ستجد أنه المظلومية مما يحصل بفلسطين، هذا الإحساس بأن أمة طويلة ممتدة عريضة مش قادرين نحارب دفاعا عن كيان صغير وننتقم للشعب الفلسطيني ونزيل الظلم عنه، هذا السيناريو سيتكرر حكما إذا استمر المستوطنون في هذا السلوك في مدينة القدس، لأنه مدينة القدس لا تعني فقط السياسة، هو صراع سياسي، تحويله إلى تدين هذا الصراع سيؤدي من تدين في الداخل الفلسطيني في دولة الاحتلال إلى تدين مقابل في عالم إسلامي أو عربي، خليني أحكي 400 مليون ربما الآن ما تشعر فيه، لكن إذا حصل تطور حقيقي شعر فيه المسلمون بأنه هاي المدينة ذاهبة حكما إلى أن تصبح إسرائيليا، ستثور ثورة من الغضب لا أحد يعلم آلية ضبطها حقيقة. الآن الناس هادية حقيقة، الدين له أثر في النفوس عميق، لا أحد يستطيع قراءة ردات فعل المتدين تجاه مكان مقدس وعميق القدسية مثل مدينة القدس، وبالتالي هم يعتقدوا أنه هذا هذا نص عقلي.

0: عقيدتهم يقول أنه لا يمكن أن تقام الشرائع إلا بعد بناء، لا يمكن أن يذكر اسم الله إلا بعد بناء الهيكل، وأنه في شرائع معطلة لحين بناء الهيكل. في بالمقابل ب400 مليون إنسان، ب450 الآن صاروا، وفي 1.2 مليار مسلم. هذول الناس لديهم قناعة، جزء كبير منهم، خليني أحكي لك نصهم، لديه قناعة راسخة بأنه فكرة الاجتثاث اجتثاث الكيان تصبح عميقة في نفوسهم، وهذا مش بمصلحة إسرائيل إذا بدها تبقى. يعني أنا بكرة تطلع عندي 100 داعش، والنظام الرسمي العربي المستقر القابل للتعامل البراغماتي والسياسي مع إسرائيل سيصبح في خطر، وبالتالي المنطقة كلها تدخل في حالة من الفوضى والاعتراب. وهذا للأسف الشديد ما حدا قاعد يأخذه بعين الاعتبار. يعني داعش قديش ظلت الدول لحتى قضت عليها؟ القاعدة، كل هاي تنظيمات الجهاد اللي سموها إرهابية، كل هذه التنظيمات نتجت بفعل الشعور بالمظلومية. المظلومية من مين؟ من الدول الغربية ومن احتلال فلسطين اللي كان البذرة الحقيقية لإنتاج هذا الغضب الكامل في نفوس المسلمين والعرب، هي أنه شايفين فلسطين محتلة وكل هذا العالم مش قادر ينقذها، وبالتالي أجج الشعور بالغضب. إذا هذا طلع مرة ثانية، بالمرة الأولى استطاع العالم أن يتحالف ويوقفوا، بالمرة الثانية العالم منشغل بما هو أخطر من المنطقة. العالم اللي أقصده هو الولايات المتحدة الأمريكية.
1: إذن تقول دكتور أنت بأن ملف القدس هو مهم للغاية، لأنه في حال ذهب الاحتلال لتحويله إلى ملف ديني خالص أو تحويله إلى حرب دينية، وبالتالي هو يشعل حربا واسعة النطاق تتحدث عن
0: كما وليس في مصلحة إسرائيل،
1: وليس في مصلحة إسرائيل
0: دون شك، ليس في مصلحة إسرائيل، لأنه الناس ممكن تحارب لأجل الأوطان وتبتديها، لكن لأجل الدين مستعدة تموت، لأنها واثقة إنه هذا الموت يعني الشهادة ويعني الذهاب إلى الجنة، ويعني إنه النتيجة ستكون أجمل بالموت من الحياة.
1: ولكن هل يفهم المجتمع الغربي والمجتمع الدولي هذه المعادلة؟
0: هناك إرهاصات لمثل هذا الفهم، هناك بداية لقراءة لماذا نشأت التنظيمات المتطرفة في المنطقة العربية والإسلامية. هذه القراءة بدأت تنتج فهما مختلف. أولا الغرب في بداية الصراع عندما زرع كيان الإسرائيلي في المنطقة كان لديه قناعة أنه هاي المنطقة صحراء وجمال وفيها رعاة، خلينا نسميه يعني أقل من البشر، واليهود ناس متحضرين، بالإضافة إلى أنه التخلص اليهودي، إيجاد وطن اليهود في فلسطين لم يكن حبا فيهم، لم يكن، كان كرها فيهم،
1: تخلص من معضلة التواجد اليهودي،
0: تخلصوا من جزء كبير من معضلة كانت تشغل البال الأوروبي، وبالتالي كانوا يرفضوا أي تسوية تتعلق بإعادتهم أو الحديث عن أنه ممكن أن يعودوا إلى أوروبا، وبالتالي وقفوا مع إسرائيل موقفا صارما بأنه هاي الدولة يجب أن تقوم وتنشأ. وكانوا ينظروا إلينا العرب والمنطقة على أنه يعني ناس بدائيين رعاة، ما نفهمش بفكرة الوطن، وبالتالي فكرة زرع كيان سهلة. الآن لا، تغير الآن، الرؤية للمنطقة واضحة تماما، فيها شعوب، فيها مدن، فيها تطور، فيها استثمار. حتى الرؤية للمواطن الفلسطيني من قبل الغرب باتت تبدو واضحة جلية للعيان. هذا الفلسطيني اللي هاجر على أوروبا أو على أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية وجد بأنه إنسان متعلم، فهمان، ينتج، قادر أن يكون بمواقع قيادية، يكون خبيرا، قائدا. بالتالي الفكرة الضبابية عن المنطقة وعن الفلسطيني وعن العربي وعن تغيرت، ولم يعد فكرة أنه اليهودي هو المتحضر وهذا المتخلفين، لم تعد. وبالتالي الآن موازين الصراع تتغير، ليس لمصلحة إسرائيل، ليس لمصلحة إسرائيل.
1: وهناك أيضا يعني ضغط يهودي من الخارج ضد السياسات الصهيونية، ضد الشعب الفلسطيني. دكتور، وأبقى في الإطار البريغماتي كما اسميناه، موضوع يعني دعم الفلسطينيين ودعم المقدسيين ودعم هذه المدينة المقدسة، والبيان أشار إلى موضوع الدعم المالي أو الدعم المادي، برأيك إلى أي حد قد تنجح هذه الدول في دعم صمود المقدسية على الأقل ماديا؟ وقد كانت هنالك قرارات من جامعة الدول العربية مثلا لدعم دولة فلسطين ولم ينفذ للأسف هذا الأمر.
0: هذا كثير مهم، لأنه أنا أظل أدعم، يعني هناك نية صادقة أكيد بالدعم، لكن كمان إسرائيل الطرف الآخر تعرقل الدعم. أنت بحاجة إلى آلية توصل الدعم. مثلا الفلسطيني تهدم إسرائيل بيوته، لو تنشأ بيوت للفلسطينيين، لو ينشأ مدينة خالصة للفلسطينيين، أنا برأيي ستقلل من المعاناة المقدسيين. بالمناسبة المقدسيين ثابتين على أرضهم، ما احنا شايفين انزياح كبير رغم كل الإجراءات الإسرائيلية. حقيقة الشعب الفلسطيني أثبت وبالدليل القاطع بأنه شعب يريد بلده ولا يريد أن يغادرها، وتعلم من تجارب الماضي بأنه إذا تركت محلك صار فراغ واحتله الإسرائيلي، وبالتالي هم ينهدم بيته وروح يبنى بيت ثاني لو مخالف بنظر اليهود الإسرائيليين، لكنه يبنيه ويخسر ثمنه حتى يدين الإسرائيلي عندما يهدمه. وبالتالي هاي السياسة الفلسطينية بحاجة لدعم، بدها فلوس. كيف يستطيع هذا المواطن اللي إسرائيل تحاول أنه ما يتوظف وما يشتغل وعايش ربما كثير منهم على دعم أبنائهم اللي بالخارج؟
1: نعم صحيح.
0: يعني لولا وجود أبناء بالخارج ربما كانوا تركوا، لكن لما تقدم الدعم من جامعة عربية أو من منظمة إسلامية وبإرغام أو بالضغط على الولايات المتحدة بأنه هذا مخصص لهؤلاء الناس، للكهرباء، للمية، للشوارع، للسكن، وعلى الولايات المتحدة حليفة للكل، الولايات المتحدة حليفة للجميع، ولدى كل واحد من هذه الأطراف آلية للضغط على الولايات المتحدة والتأثير على موقفها. وأنا باعتقادي عندما يتم الضغط عليها بإمكانها أن تدخل أو تسمح أو تضغط على إسرائيل للسماح بدخول الأموال بإيجاد صندوق داخلي. صندوق يجب أن يكون هذا الصندوق مليء دائما، ولا أعتقد أنه مليار أو مليارين أو 3 مليارات دولار بالسنة قاد تشل العالم العربي والإسلامي. يعني لو كل دولة تبرعت ب50 مليون، أنا باعتقادي سيمتلئ الصندوق وسيساعد في ضمان صمود، سيدعم مش ضمان، الضمان موجود حقيقة إن هم يريدوا البقاء في أرضهم، سيدعم صمودهم، يعزز رفاهيتهم بالحياة، يواجه الإجراءات الإسرائيلية بحقهم، يدعم وجودهم ببيئة مستقرة على الأقل إنه يعيش حياته بكرامة وباحترام بدل ما تلاحقوا إسرائيل برزقه وعيشه. وأنا أعتقد هذا واحد من المهمات الأساسية للمنظمات العمل الجماعي العربية، وأولها الجامعة العربية والإسلامية وأولها المؤتمر الإسلامي. هذا بالإضافة طبعا إلى دعم سياسي. الدعم السياسي الجزء الأهم أنه يجب أن تلزم إسرائيل بمعاملة القدس كمدينة محتلة، وبالتالي حتى جزء من هذه الأموال ينبغي على إسرائيل أن توفرها باعتبارها دولة معنية برعاية المواطنين أو الأراضي المحتلة اللي هي تحت.
1: دكتور، أنت سميت يعني الطرف الأهم في هذه المعادلة وهي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بعدما جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، يعني بعض الدول باتت تتسابق لنقل يعني سفاراتها إلى مدينة القدس اعترافا بكونها يعني عاصمة لدولة الاحتلال. الآن كيف لنا أن نقنع يعني أمريكا والرئيس ترامب بأن ما يقوم به الآن فيما يتعلق بمدينة المقدسة هو إخلال بالقرارات الدولية؟ وكيف لنا أيضا أن نقول لدول العالم أو نقنعها بمنطق القوة أيضا أو المصلحة بأن المصلحة ليست دائما مع أمريكا وليست مع التوجه الرئيس الأمريكي دائما بالمطلق؟
0: إذا ركزنا شوي، يعني الآن ترامب في ولايته الأولى مختلف عن ولايته الثانية. ترامب في ولايته الأولى سيق للقناعة الإسرائيلية بطريقة أنا برأيي ما كانش في إمكانية لإيقافها، لكن في الولاية هاي ترامب صار أكثر تفهما لطبيعة المنطقة وأكثر إدراكا لأهمية استقرارها، وأصبح معنيا باستقرارها لأنه فتح ملف المنطقة على مصراعيه، يعني صداعا مزمنا.

0: للولايات المتحدة يشغلها عن الخطر اللي بلشت الولايات المتحدة تحدده، مش احنا، انه هي تريد ان تواجه التمدد الصيني وتقف في وجهه وتمنعه. بالتالي انشغالها المزمن في هذه المنطقة سيعيقها عن ممارسة مهمتها الدفاع عن الولايات المتحدة كأمة مهيمنة أو كقطب مهيمن. بالتالي استمرار إسرائيل حتى لو في تحالف استراتيجي، ولاحظنا في بعض نقاط الخلاف صارت بينهم، حتى لو الولايات إسرائيل حليفة للولايات المتحدة، استمرارها في إثارة المتاعب للولايات المتحدة سيكون في مصلحة أن يضغط العرب باتجاه أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات لمصلحة الفلسطيني. وهذا هو الوقت المناسب، أنا أعتقد هذا هو الوقت المناسب الآن، في حرب بالخليج العربي، في ارتباك أو فوضى في الإقليم عموما. ليست الولايات المتحدة بحاجة إلى فوضى جديدة بعد فوضى غزة. إسرائيل ارتكبت جرائم يندى لها الجبين في غزة، ولولا الولايات المتحدة كان نتنياهو الآن بالأمن
1: الجنائي الدولية،
0: بالجنائية الدولية. كانت إسرائيل مدانة بمجلس الأمن،
1: صحيح.
0: ما كانش حدا يقدر يغمض عيون العالم عما تقوم به إسرائيل إلا الولايات المتحدة. لكن هل الولايات المتحدة لديها الاستعداد لتحمل سلوك إسرائيلي أو جرائم إسرائيلية شبيهة لما حصل في غزة؟ أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ممتعضة من السلوك الإسرائيلي، أنا أعتقد، وهي تسعى إلى إيجاد حلول. كيفية إيجاد الحلول، أنا أعتقد أن دول المنطقة يمكن لها أن تضيء الصورة أو الطريق لرؤية أمريكية أكثر وضوحاً لضرورة الاستقرار، والاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا إذا حلت القضية الفلسطينية بشكل عادل. والأساس والارتكاز الأساسي للحل العادل هو أن تحل مسألة القدس اللي هي جزء وجوهر في القضية الفلسطينية، لأنه لا سمح الله إذا تمكنت إسرائيل من فرض إرادتها في القدس، معنى ذلك أنه سيتدحرج ذلك باتجاه القضية الفلسطينية. والأذكرك أنه القدس هي العاصمة، عاصمة الدولة الفلسطينية، فعندما تفرض إسرائيل أجندتها على العاصمة، معنى ذلك أنه سيسير مخططها قدما إذا لم تقم الدول والشعوب الإسلامية بمواجهة والوقوف ضده.
1: دكتور، يعني هناك مصلحة استراتيجية لأمريكا مع إسرائيل، ومصلحة استراتيجية لإسرائيل مع أمريكا، وهناك أيضا مصلحة استراتيجية لأمريكا مع الدول العربية، وهناك مصلحة استراتيجية للدول العربية مع أمريكا. الآن هذه المصالح، وقد شاهدنا أيضا الموقف الأردني عندما ذهب جلالة الملك إلى البيت الأبيض، وكان الرئيس الأمريكي يتحدث عن تهجير الفلسطينيين من غزة، وبأن الأردن ومصر سيقبلان بعرضه، وبأنه سينشئ ريفيرا وغيره، ولكن الموقف الأردني والمصري كان صلبا وواضحا. يعني نريد أن نقولها بصراحة، الأردن ليست قوة اقتصادية عظمى، وليست قوة عسكرية عظمى، ولكن تمتلك مصلحة استراتيجية، وأمريكا تعي ذلك، تعي أهمية الموقف السياسي الأردني والمصلحة الاستراتيجية لها مع الأردن، وبالتالي يستطيع جلالة الملك وتستطيع المؤسسة الأردنية بأن تصوغ قرارات ضد المصلحة الاستراتيجية الأمريكية لصالح ملفاتها الداخلية ولصالح الاستقرار الأردني. وبالتالي هل يمكن أن ينسحب هذا الأمر أيضا على كثير من الدول العربية والدول الإسلامية بأن تقدم أيضا مصلحتها أمام هذا الرئيس، أمام أمريكا وأمام العالم؟
0: الأردن انطلقت من بعدين أساسيين. البعد الأول هو مصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة استمرار الأردن بالوقوف إلى جانبه، هي ومصر حقيقة، وثبت على هذا الموقف. اثنين، المصلحة الداخلية الأردنية والمصلحة الداخلية المصرية كانت تحتم على الدولتين أن يقفا في وجه أي عملية تهجير لدولتيهما، لأن ذلك سيؤدي لا إلى تغيرات ديمغرافية فقط، لا في شيء أهم، إلى شعور بالنكبة الحقيقية، وهذا يهدد بشكل استراتيجي الاستقرار في كلا الدولتين.
1: نعم.
0: مصر ما راح تشعر بخطر استراتيجي، عفوا ديمغرافي، لكن شعورها بأن عملية تهجير للفلسطينيين بالطريقة التي سبقت مثل عام 48 و67 ستؤدي إلى تداعيات سياسية شديدة الخطورة على استقرار هاتين الدولتين وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني. بالتالي ثباتهم كان واحد من العناصر الرئيسية لردع فكرة ترامب اللي كان يتحدث فيها. بالإضافة لا يمكن أن ننكر ثبات الشعب الفلسطيني على الأرض وتحمل كل هذه المعاناة. لا يمكن القفز فوق هذه النقطة. الشعب اللي هجر مرات عديدة، نزح مرات عديدة وتمسك بأرضه، أنا باعتقادي هذا بطل وهذا صنع البطولة. ولا أعتقد إنه هذه السردية التي تكونت بهذا السلوك الفلسطيني قابلة لأن تمحى لا إسرائيليا ولا أمريكيا. وبالتالي الآن عندي موقف أردني مصري عربي كان كويس كثير جدا، يعني غير فكرة ترامب، وهذا يؤكد أنه فكرة ترامب مش ثابت، مش أيديولوجي.
1: نعم.
0: ترامب فكره يتغير ويتغير حسب مصلحته ويتغير حسب الضغط الذي يمارس عليه وحسب التغيرات الجيوسياسية الناتجة عن موقفه. إذا ما تم إقناعه بأن ما يقوم فيه خطأ وليس في مصلحة الولايات المتحدة وسيجر على ترامب خسائر، أنا باعتقادي هو يغير رأيه. وهذا ثبت في أكثر من مرة، لأنه هو يحسب من ليس زي جو بايدن مثلا، أتمنى أن أكون إسرائيليا أو صهيوني، هذا عن قناعة حتحدث فيها بايدن، لأنه طبيعة تفكيره بهذا المنطق مبني أيديولوجيا بهذه الفكرة.
1: لا.
0: لكن دونالد ترامب ما عنده اقتصاد، عنده مصلحة، عنده صفقة، ممكن صفقة تحقق له الكثير تؤدي إلى نتائج، وهذا ما يجب استغلاله. ربط الكثير من التعاملات مع ترامب بتنازلات على صعيد القضية الفلسطينية قد يكون مفيد. ويعني العرب لا يفكروا أنهم يخسروا كثير، يعني أو الدول الإسلامية أو غيرها أنه تفكر تخسر كثير لما تربط. لا بالعكس، ترامب معني بمصلحته، مصلحته ربما له مصلحة مع إسرائيل، لا أنفي ذلك، والعلاقة مع إسرائيل هي ذات طابع استراتيجي بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن تغير الوضع مع العلاقة مع الدول العربية، أصبح ذات طابع استراتيجي.
1: دكتور، هنا يعني ومن يشاهد التغيرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانه أن يشاهد مثلا في نيويورك، يعني زهران ممداني في نيويورك، عمدة نيويورك، ونيويورك كما يسميها كثيرون بأنها يعني هي إسرائيل الثانية، هي أكبر تجمع لليهود حول العالم بعد دولة الاحتلال. وهناك العديد من التحولات داخل الساحة الأمريكية التي تذهب في سياق دعم القضية الفلسطينية ونبذ الصهيونية، وأريد أن أربط ذلك بالموقف العربي. هل تستطيع الدول العربية والدول الإسلامية أن تدعم هذه اللوبيات الناشئة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير على القرار السياسي الأمريكي، خاصة ونحن نتحدث مثلا عن الرئيس ترامب يقول بأنه يريد أن يترشح لولاية ثالثة، شخص يريد أن يترشح لولاية ثالثة، هل بإمكانه أن يخسر الناخبين لأجل كسب ود نتنياهو الذي يعني لا تتقاطع أجنداته مع أجندة على الأقل 50% من الناخب الأمريكي؟
0: خليني أنا أحط الأمور في سياقها.
1: نعم.
0: بديش تكون القضية الفلسطينية زي شماعة على مذبح اليسار والليبراليين. الآن هم بدهم قضية يعني يحطوها على إيش يسموها؟
1: مذبح
0: نضالهم السياسي. لكن أسأل، هل قدموا نقطة؟ هل دفشوا دفشة سياسية واحدة؟ يعني لو إجى الحزب الديمقراطي اليوم، لو استلم اليوم،
1: لن يغير شيء،
0: هل سيغير كل هؤلاء موقفه من إسرائيل؟ حتى ممداني نفسه، خلينا احنا، عندما أعلن أنه سيدافع عن حق إسرائيل بالوجود، هو كان يتحدث في سياق المؤسسة السياسية الأمريكية. وبالتالي فكرة الرهان على هذه التطورات ذات الطابع اليساري الليبرالي المؤقت في الولايات المتحدة، أنا باعتقادي ربما تضيف معنويا للقضية الفلسطينية، ولكن لن تؤدي إلى نتائج سياسية تنعكس على القرار السياسي الأمريكي. ما ينعكس على القرار السياسي هو مقدرة دول المنطقة على الضغط على الولايات المتحدة في العلاقات ذات الطابع الاقتصادي والاستراتيجي، بحيث تكون هناك مقايضة أنه يا هاي يا هاي. والولايات المتحدة بأمس الحاجة في هذه اللحظة التاريخية المتعلقة بمن سيقود القرن

0: نصف القرن القادم الحالي والقرن المقبل بأمس الحاجة للحلفاء، حلفاء كبار مش حلفاء صغار. إسرائيل مهما امتلكت من قوة عسكرية ضاربة تستطيع طيارات F-35 أن تصول وتجول بالمنطقة ولا أحد يستطيع اكتشافها وتمر كأنها أشباح، لكنها لا تستطيع السيطرة على المنطقة.
1: هي 27 من 27 محتلة و11 مليون يعني
0: لا تستطيع. هي بالأخير مقولبة دولة صغيرة مستمرة بما لديها من نظام ولديها من تقنية ولديها من قوة. عدد سكانها قليل لا تستطيع فرض الهيمنة. اقتصادها مهما قفز سيبقى في حدود
1: الممكن
0: الممكن الممكن الذي يستطيع تحقيقه، وبالتالي ربما تكون مصلحة معنوية ذات طابع استراتيجي للولايات المتحدة، لكنها لا تستطيع خدمتها بشكل كبير في صراع استراتيجي مع الصين مثل ما تفعل السعودية، مثل ما تفعل أندونيسيا، مثل ما تفعل تركيا، مثل ما يفعل الخليج العربي، الأردن ومصر متحالفتين طبعا. بالتالي فكرة إنه إسرائيل هي من سيحدد مسار السياسة بالمنطقة، مسار المنطقة، أنا باعتقادي مبالغ فيه. إسرائيل تقدر تضرب أي مدينة عربية بحرية مطلقة، لكن هل تستطيع السيطرة على هذه المدينة العربية؟ لا تستطيع. يعني غزة قد ايه مساحتها؟ يعني أصغر من حي ببعض المدن العربية. قديش ظلت إسرائيل تستنزف فيه؟ أعتقد أنها بذلت جزء كبير من قوتها في سبيل السيطرة على بعض أجزاء قطاع غزة.
1: لكن العامل الديموغرافي والسكاني كان له الكلمة الحسم.
0: غير هيك الدول الأبناء المنطقة يعني سوف تضيع في الفضاء الديموغرافي في المنطقة، وهذه تجارب تاريخية مرت على فلسطين بالمناسبة. فلسطين اللي كانوا قعدوا 200 سنة وبعدين ذابوا بالفضاء الكنعاني، راحوا صاروا جزء من الناس. مثل هيك إسرائيل تستطيع أن تهيمن سنة، عقد، عقدين، نصف قرن بالقوة، لكن بعدين المنطقة مش بعدت زي ما كانت. يعني لو قارنت أي دولة بالمنطقة من وقت ما احتلت إسرائيل فلسطين حتى الآن ستجد أنه دول تغيرت 1000%. يعني إسرائيل ما تقدر تقول الآن والله أنا ضمن فضاء معادي إلي، لأنه أغلب الدول تقولها تعالي مد إيدك إلي وأنا مستعد أعمل سلام معك، بس أعطي الفلسطينيين حقهم. مزبوط هذا الكلام؟ إسرائيل تعشق الأعداء
1: وتخشى الانصهار،
0: وتخشى الانصهار، لذلك تبحث عن عدو. الآن بس إذا انتهت أزمة إيران ستبدأ بالبحث عن عدو جديد، مش لأنه مشان تحاربه زي ما اعتقد البعض، لأنه وجودها مبني على خطر خارجي، وإلا حالة الاستقرار ستؤدي إلى تشققات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي. هو مش مجتمع موحد حتى الآن، تصهره دولة ديمقراطية، أحزاب، مؤسسات عميقة بسبب وجود أعداء. تتذكر أنت صغير، ما راح تتذكر، لما وقعت اتفاقية كامب ديفيد مع مصر وكانت العدو الأثقل والأخطر، جت تصير حرب أهلية في إسرائيل، بمعنى أنه هو العدو الخارجي يشكل رابط يعمق شعورهم بالخطر ويوحدهم. ولما بلشت المنطقة تعمل سلام مع إسرائيل خشيت أن يتعرض عنصر وحدتها وهو الخطر إلى تفككها الداخلي، صنعت خطرا جديدا.
1: وكانت تسعى دائما ليعني إيجاد أي عقدة ما بين المصلحة أو أي نقطة اتصال تنشأ ما بين دولة عربية أو فصيل فلسطيني والولايات المتحدة، كانت تسعى دائما لهدمه وقطع هذا الخط الذي يفتح،
0: لأنها تعتقد أن موقفها يزداد هشاشة مع تقدم الزمن، وتعتقد أن المنطقة العربية عموما تمتلك من الإمكانيات ما يمكن أن يقنع الولايات المتحدة والصين الصاعد الكبير إلى أن مصلحة هذه الدول مع دول المنطقة العربية أكثر جدوى من مصلحتهم مع إسرائيل. لكن هذه الدول بحاجة إلى صهر جهودها في اتجاه يضغط لمصلحة المنطقة العربية. للأسف الشديد هذا غير حاصل حتى الآن. ومع ذلك ربما دولة عربية واحدة تستطيع أن تفعل. كل دولة عربية أصبحت الآن ثقلا سياسيا، ثقلا اقتصاديا، ثقلا مؤسساتيا. بلاش نقلل من يعني خليني أخذ بس مثال واحد. لما اجت اسرائيل على المنطقه كانوا اليهود مؤمنين بفكره

0: الدولة لأنهم جايين مجتمع أوروبي متحضر، بينما دول أبناء المنطقة كانوا فكرة الدولة لسه بعدها غريبة
1: قبلية،
0: بعدنا ماشيين على النظام التقليدي القبلي والمناطقي وكذا، وفكرة الدولة غير ناضجة، وبالتالي ما أدركنا معنى أن تنشأ دولة، لأنه إحنا كنا بحاجة إلى أنه ننشئ دول راكز. الآن المنطقة العربية فيها دول مستقرة كبيرة ومهمة، لم تعد زي ما كانت مشاعات عائلية أو مشاعات، وبالتالي هذا يشكل خطرا على إسرائيل. هذا إسرائيل تعتبره خطر استراتيجي مش خطر مؤقت، أنه كلما ازدادت الدول العربية متانة في من ناحية الدولة، متانة من ناحية المؤسسات والاقتصاد والعسكر، أنا باعتقادي تجد أنه هذا خطر عليها. من شان هيك هي تسعى للمساهمة في تفتيت أي دولة من دول المنطقة، تسعى للمساهمة في إعادتها إلى الزمن الأول، وهي تفعل ذلك في كل دولة عربية حصل فيها اضطرابات، في سوريا، في ليبيا البعيدة، في العراق، في اليمن، في لبنان، في كل دولة عربية يحصل فيها اضطراب تغذيه، لأنها باتت على قناعة بأنه هؤلاء يجب أن يصغروا أكثر وأكثر. أنا لا أؤمن بالمؤامرة، لكن البيئة الإقليمية صنعت حالة قابلة لأنه تعمل فيها إسرائيل بهذا الاتجاه، ولا إنها تسيطر بجيش أو بإمكانياتها على المنطقة لا يمكن، ما بتقدر تسيطر بهذه الطريقة. ويبدو أنه ثمة إدراك أنه بإعادة الدولة الوطنية اللي حاولت بعض الأطراف أن تفككها لمصلحة تجمعات صغيرة، أعتقد أنه فشل من أراد الفكرة، فشل، لأنه ثبت أنه تفكيك الدولة يترك وراءه خرابا كبيرا ويشتت مصالح أصحاب المصالح.
1: إذن المسار الحضري والتاريخي يصب في مصلحة الدول العربية
0: ولمصلحة فلسطين.
1: ولمصلحة فلسطين طبعا.
0: كل دولة عربية يصير فيها ديمقراطية ويصير فيها دولة مدنية ومستقرة ويصير فيها مؤسسات مستقرة هو بالضد من المشروع الصهيوني اللي يسعى إلى تفتيت هذه الدول، لذلك حاولت أن تحاربه بأي وسيلة، حتى لما إجا الربيع العربي، حتى ما يروح نموذجها بالمنطقة إنها الدولة الديمقراطية الوحيدة، حاولت أن تصنع فتن تجعل من هذا الربيع كابوسا، وهي نجحت في ذلك حقيقة.
1: دكتور، في العام المنصرم وفي مثل هذا التاريخ كانت هذه اللجنة أيضا تحضر لاجتماعاتها المشتركة قبيل انعقاد اجتماعات الأمم المتحدة في أيلول المقبل. برأيك، وقد كان العام المنصرم عاما على الأقل يعني نقول بأنه جيد على المستوى السياسي لصالح القضية الفلسطينية، كان هناك اعترافات لدول كبرى فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، ما الذي يمكن أن تنتجه اجتماعات هذه اللجنة واجتماعات يعني الدول العربية لكي يعني تؤسس لمرحلة جديدة لربما على الساحة الدولية لكسب يعني مكاسب جديدة للقضية الفلسطينية؟
0: الآن عندك قاعدة ارتكاز أساسية تستند إلها الدول العربية والإسلامية، هي الصمود الهائل للشعب الفلسطيني. هذا الصمود أعطى قناعة للجميع إنه هذا الشعب مو تارك أرضه، وبالتالي ما لم تحل قضيته سوف تستمر في إنتاج منطقة غير مستقرة. ولذلك لدى الدول العربية والإسلامية إدراك لهذا الشيء، هم يستطيعوا الانطلاق من حجم العنف الإسرائيلي اللي مورس حجم الإبادة اللي مورس ضد الفلسطينيين، وتقول للعالم كله إنه هي إسرائيل استخدمت أقصى ما لديها من قوة ولم تستطع إيجاد حل عسكري لهذه القضية، وبالتالي لا حل لهذه القضية إلا الحل السياسي. هذه صارت ورقة قوية أقوى من كل شيء بيد الدول الثمانية، اللجنة الثمانية، وما سينبثق عنها من اجتماع دول إسلامية ودول جامعة عربية. هذا الصمود الإسرائيلي الفلسطيني واستحالة حل أو تدميره عسكريا واستحالة خروجه من أرضه صار نقطة الباطون الصلبة اللي توقف عليها الدول العربية والإسلامية، وتحكي إنه إسرائيل إذا ما وجدت حل اليوم مع هذا الشعب معنى ذلك ستدفع الثمن غدا، ستدفع هي الثمن. فيمكن من هذا المدخل وبالإضافة إلى استخدام ما لدى الدول الولايات المتحدة والدول الغربية من مصالح لدى هذه الدول أن تضغط بأنه حلوها قبل تنفجر، حلوها قبل لا تنفجر، بالتالي يمكن أن تروج إعلاميا، وهم أنشأوا منصة يمكن أن تروج أنه والله إسرائيل ما حاولت تحل هذا، تحل هذه القضية بالعسكري ما قدرت، شو نسوي له، الشعب ثبت على أرضه وكل المحاولات باءت بالفشل. بالتالي يا مجتمع دولي يا غرب يا مؤثرين على إسرائيل، هذه اللي أمامك الآن، شعب فلسطيني مستعد يموت ولا يترك بيته ولا يغادر أرضه، وبالتالي تعالوا نجد قاسما مشتركا بيننا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والقاسم المشترك هو أن تعطي أو يحصل الفلسطيني، لأنه ما لا يجب أن تعطي حق مشروع، أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته. كيف تصير هالدولة؟ يتفق العالم العربي الإسلامي مع الولايات المتحدة وأوروبا للضغط على إسرائيل. هذا قابل للتحقيق الآن. لو كان الشعب الفلسطيني من أول ضربة سحب حاله وراح، ما كنا
1: انتهت القضية،
0: انتهت. لكن شعب 70,000 واحد ماتوا استشهدوا في غزة، أكثر من هيك
1: وألاف تحت الأنقاض،
0: وألاف تحت الأنقاض، و300 وكذا ألف شهيد، و70 إلى 80% من البنية التحتية اتدمرت، وجابت إسرائيل وأمريكا منصة مشان يهجروا الفلسطينيين، مش عملوا هذا العائم وقالوا لهم ما بدنا نهجر. بالتالي هذا الشعب باقي على أرضه، باقي على أرضه. إما إنها تحل معه إسرائيل أو لا حل معه بالهجرة، إنه ما راح يهاجر. قد ما يحكي سيموتريتش، قد ما يحكي بن كفير، قد ما يحكي أقصى اليمين المتطرف، هذا الشعب دفع ثمن غالي، ما عادش عنده إمكانية بعد كل هذا الثمن إنه يتراجع إلى الوراء. هذا ثمن كبير، ثمن كبير.
1: إذن دكتور أنت تقول بأن الورقة التي يملكها الوزراء الخارجية العرب أو
0: تلك
1: العرب بأن عليهم أن يفهموا العالم بأن القضية الفلسطينية ليست مصلحة فلسطينية وليست مصلحة عربية، وإنما هي الآن باتت مصلحة للعالم برمته، لأن العالم إذا استمر في هذا النهج سيذهب إلى مزيد من التطرف كما يسميه العالم، وسنذهب إلى في دوامة يعني لن يخرج أحدا منها سالما. دكتور منذر الحوارات، لا أملك الآن إلا أن أشكرك على كل هذه الإضاءات، شكرا جزيلا لك.
0: الشكر الجزيل إليك ولتلفزيون فلسطين وللشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.
1: على أن نلتقي إن شاء الله بحلقات أخرى، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين على أمل في لقاءات أخرى. إلى اللقاء.

الناس عندنا طبعا اللي متخوفين يعني الحدث اللي صار امبارح انه تم احراق قرابة 8 منازل في البلد وتم احراق سيارات كمان

اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين. نبدأ معكم بأهم العناوين. الاحتلال يواصل اقتحام مخيم قلنديا بعشرات الآليات والجرافات ويستولي على 3 منازل في حي سطح مرحبا. مخطط استيطاني جديد في جيلو يهدد بعزل القدس الشرقية عن بيت لحم. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نصف لمباني سكنية شرقي مدينة غزة وسط قصف مدفعي لأنحاء متفرقة من القطاع. إصابات وإحراق مساكن في هجوم للمستوطنين على الخليل ونابلس. في نشرتنا أيضا شهيد واثنى عشر جريحا في غارات متواصلة على جنوب لبنان وطهران وعمان تتفقان على تنظيم الملاحة بمضيق هرمز. إلى التفاصيل، يواصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في محافظات غزة والوسطى وخان يونس منذ صبيحة يوم أمس. مراسلون أفادوا بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم صيرات وسط القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية من مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع. وطال قصف الاحتلال المدفعي مناطق جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وسط حملة مداهمات واسعة. وأفادت محافظة القدس بأن الآليات الاحتلالية اقتحمت المخيم محملة بصناديق ومعدات وخرائط بالتزامن مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال في عدد من أحيائه، بالإضافة إلى مواصلة عمليات المداهمة والتفتيش والاعتقالات. ومن جانبه أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 8 حالات اعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا وجرى نقلهم إلى المشفى، إضافة إلى إخلاء 5 حالات مرضية من داخل المخيم. إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للاقتحام ومنعتهم من أداء عملهم الصحفي ونقل صورة ما يجري داخل المخيم. وامتدت العملية إلى بلدة كفر عقب حيث نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين، كما منعت الأهالي من أداء صلاة الفجر في المساجد. إلى ذلك استولت قوات الاحتلال على 3 منازل في حي سطح مرحبا واقتحمت حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وذلك تزامنا مع مواصلة عدوانه على بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا. مراسلنا قال إن قوات الاحتلال استولت على 3 منازل في حي سطح مرحبا بعد أن أجبرت سكانها على إخلائها وحولتها إلى سكنات عسكرية. كما اقتحم الاحتلال حي أم الشرايط وأغلق الطريق الرئيسية ومنع حركة المركبات الفلسطينية من المرور. قلد السيد الرئيس محمود عباس القائد الوطني الراحل أحمد عبد الرحمن نجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات. جاء ذلك خلال استقبال سيادته السيدة فريال عبد الرحمن زوجة الراحل أحمد عبد الرحمن، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وبحضور نائب الرئيس حسين الشيخ